0: احمد شاكر بن ذي. ما تصير سيدي احمد انه احمد شاكر وهو كذلك. مرحبا بك سيدي احمد.
1: جزيل الشكر. مرحبا أستاذي وأخي العزيز الكريم أستاذ حافظ محفوظ، أديبا شاعرا وإنسانا راقيا. شكرا على هذه الكلمات التي قدمتني بها، والتي أتمنى أن أكون جديرا ولو بالقليل منها.
0: أنا كتبت تقديم لكني عدلت عن قراءته تماما، لأنه لا يرقى إلى نبلك وإلى روحك العالية حقيقة. لذلك لن أقرأ هذا النص القصير الذي كتبته ترحيبا بك بيننا في برنامج اليوم، وأريد لهذه الحصة أن تبقى حصة استثنائية، وهي استثنائية فعلا بوجودك سيد أحمد. لو نتعرف على سيد أحمد شاكر بن ضيا، هذا الشاعر الذي فجأة اليوم احنا فرحنا سيصدر مش ديوانا شعريا، مش مجموعة شعرية. كتبت في الحقيقة تقديم للسيد أحمد شاكر بن ضيا، لكني وجدت أن هذا التقديم لا يرقى لقيمة سيد أحمد ولنبله لوجوده في الساحة الشعرية التونسية، وهو الرجل الحريص على أن يمنح الشعر والشعراء المكانة التي يستحقون. وكم من موقف جمعني به، إما استشارة أو تعاونا أو حضورا في بعض التظاهرات التي ينظمها بيت الشعر التونسي في مقره القديم أو خارج مقره، حينما يزور فضاءات أخرى ويقيم فيها أمسيات شعرية، برهن هذا الرجل على أنه يحب الشعر والشعراء، وأنه شاعر كبير، كبير بمعنى الروح، كبير بمعنى كلماته. أنا استمعت لقصائد عديدة بالدارجة التونسية وباللغة العربية الفصيحة، ولكن كنا دائما نلوم على سيد أحمد شاكر بن ضيا، لماذا لا تصدر ديوانا؟ يبدو أن الأمر كان فيه هو حسه الداخل، وعنده مشروع وعنده أحاسيس وعنده رؤيته للأمر. كنا إحنا فرحنا توا بأنه سيصدر مجموعته الكاملة، ولكن لن نجد على غلاف المجموعة الكاملة، سنجد مجموعة أشعار أحمد شاكر بن ضيا الناقصة. علاش ناقصة؟
1: قبل كل شيء خليني نجدد شكري أستاذ حافظ، وأنت قيمة أدبية وثقافية وإنسانية في تونس أيضا وفي العالم، وهذا مش رمي ورود، لأنه فعلا عنا أيقونات وعنا أسماء وعنا تجارب نتشرف بأنها تكون هي الممثلة للمشهد الثقافي التونسي، وأنا أعتز بصداقتك كثيرا وشهادتك أعتز بها. الحقيقة هذه الأعمال، أعمال أحمد شاكر بن ضيا الناقصة، هي يعني وليدة بساطته في التعامل مع الأشياء، لأن هو كل أعماله تقريبا ناقصة في الحياة وفي الكتابة، وربما يعود هذا إلى تركيبة الشخصية، ما نعرفش إذا كان هذا ميزة فيها أو عيب. هو الحرص، الحرص على أنه أو لما نعزم على القيام بشيء أشعر أنني مطالب بأن يكون في قمة اكتماله، وهذا لا بيرفكسيون، وهذا ربما كعب أخيل في كل ما أقوم به، باعتبار أنه مستحيل الفعل الإنساني، وربما هذا لأنه نضجت يعني تجاوزت سن النبوءة وسن الحكمة وتعلمت أخيرا أن هذه الرغبة وهذا الركض وراء الاكتمال أو وراء الكمال هو محض وهم، لأنه في النهاية كل عمل بشري.
0: شكون غير فكرتك زدام؟ شكون غير لك فكرتك معناه؟
1: والله
0: ولا لا؟ النضج،
1: النضج، النضج، النضج ربما زاد هو تراكم. النضج راهو ما هوش فجأة الإنسان يكون جالس ويهبط عليه وحي النضج. النضج هو عملية تراكم بنقاشات مع الأصدقاء، بقراءات جديدة، باطلاعات جديدة، بتجارب إنسانية صحيح. جديدة، فكل هذا يراكم لك ملاحظة، وربما أيضا في فترات ما أنت مطالب قبل كل هذا أن تراجع تراجع ما تقوم به، تراجع أفكارك، تسائلها، تراجع الأرض ربما التي أصبحت ثابتة. وأنا نخاف من الأرض الثابتة، عندما أقف على الأرض الثابتة أشعر بالخطر، لأنه الأرض الثابتة هي موت للإبداع وموت للتفكير وموت للسؤال. فكلما شعرت أنني واقف على أرض ثابتة إلا ورجعت نفسي ورجعت ما أفكر فيه وما أقوم به، حتى يعني أكتشف حقيقة ربما الأشياء التي لم أنتبه لها. ومن بين الأشياء التي لم أنتبه إليها هي أنه فعلا هذا الركض وراء محاولة أن ننجز الأشياء بشكلها الأفضل أو شكلها التام أو الكامل هو محض وهم، لأنه كل الأشياء وكل الأعمال يعني في النهاية سينقصها شيء ما.
0: صحيح. هل سيد أحمد إشرافك على بيت الشعر التونسي وخلطك بالشعراء وجلوسك معهم بشكل متواصل ومعرفتك بنصوصهم معرفة كبيرة هو الذي سبب هذا الحرص على الاكتمال، على الفعل الأحسن، على الأرقى؟ يعني
1: والله هو الحقيقة قبل ذلك بكثير، كما قلت لك في تركيب الشخصية، لأن وانا نذكر المسألة هذه مرافقتني منذ الطفولة، نكتب منذ الطفولة. يعني عندي نصوص كتبتها عمري 8 سنوات، ويعني بعض الخواطر الأولى وكذا، فالموضوع يعني قديم جدا. الحرص ربما يعود إلى تركيبة الشخصية، البيئة اللي عشت فيها. عندي الوالدة بيرفكسيونيست ياسر في كل تفاصيل الحياة، فأي أكيد أثر ذلك. أنك تكون الطفل الوحيد للعائلة أيضا، أنه محمول عليك كل المسؤولية.
0: خلينا نعرف سيد أحمد شوي. احنا نعرفه كان مدير بيت الشعر الشاعر أحمد شاكر بن ذي. إيه خلينا نعرفه، شكون سيد أحمد؟
1: أنا أحمد شاكر بن ذي، أصيل ولاية القيروان. أصولي عندي أصول أخرى تعود إلى ولاية سليانة أيضا، عائلة بنضية كبيرة أيضا تمتد إلى ولاية سليانة. القيروان بما تحمله من زخم تاريخي وحضاري وثقافي طبعا كان لها التأثير الكبير في تكويني. اختلاطي بالشعراء الكبار منذ طفولتي، سي المنصف لهيبي، سي محمد الغزي الله يرحمه،
0: جعفر ماجد،
1: يعني خاصة عائلة القهواجي كلها،
0: بشير
1: وكمال أيضا الذي لا يعرفه الكثيرون. يعني هذا الاحتكاك منذ الطفولة بأسماء كبيرة بتجارب كبيرة خليني نحاول ديما أن نكتب نص محترم.
0: وأنت مقل في النشر؟
1: نعم أنا مقل في النشر. كلمة مقل زاد ربما تكون غير دقيقة، ربما يعني نادرا
0: عازف نادر
1: ما أنشر وأنشر في، وربما حتى بعض النصوص التي نشرت لم أكن أنا الذي توجهت بها إلى المجلات أو الجرائد، فما بعض الأصدقاء نشروا لي، فما بعض رؤساء التحرير مشكورين اللي هما يعني خذوا بعض النصوص. يعني عموما أنا كانت عندي فكرة أنه النص اللي باش نقدمه للقارئ هو نص عليه أن يكون متجاوزا، هذا النص لابد أن يقدم الإضافة. طالما أن نصي لن يقدم الإضافة في كل ما قرأت، إذن لا جدوى من إيصاله للقارئ.
0: لكن هيك إذا كان تستبد بنا شعور ذي معاش ننشر حتى نص،
1: وهذا ما حدث لي
0: وهذا ما حدث لك.
1: وهذا
0: يعني
1: ما حدث لي.
0: اليوم بعد كم سنة تجربة شعرية والتظاهرات العديدة والأمسيات وكذا ومعرفتك الكبيرة بالشعر، لأنك يعني أنت عارف بهذا الجنس الأدبي معرفة عميقة من حيث المبنى والمغنى والتأثير والتأويل إلى غير ذلك. يعني الكتابك الأول يكون بعد كل هذه السنوات غريبة، أنك الحالة الوحيدة يبدو لي في تونس.
1: الحقيقة ما نتصورش. أنا مثلا أتذكر فما شاعر آخر أنا نحبه ياسر اللي هو يوسف خديم الله، كان أول كتاب نشر له
0: أي؟
1: بيت الشعر التونسي نشره له، ممكن هو متقدم وقته في السن أكثر.
0: منصف المزغني نشر له.
1: لا محمد الخالد
0: في
1: في عهدة سي محمد الخالدي، وكنت من بين المشرفين على العملية.
0: نعم.
1: وأتذكر جيدا أيضا موقف يوسف خديم الله، وكان الموقف نتاع يوسف تقريبا متماهي مع موقفي في النشر، ولم نقنعه إلا بشق الأنفس حتى ننشر
0: شعر جيد
1: وهو شعر
0: ومختلف.
1: أكيد
0: هو يسمي نفسه شاعر سابق.
1: نعم
0: يوسف خدي ملك،
1: وعلى ما في كلمة من لعبة يعني سابق. نعم. خلينا نتسألوا زعما سابق الزمن أم سابق كان سابقا شعر يعني سابق خلنا...
0: لكن هو تجربة فريدة أيضا، لكن تجربتك مختلفة شوي لأن يوسف تو عنده 4 مجموعات تقريبا بالضبط.
1: وأنا ممكن إن شاء الله هذه تكون الفاتحة
0: إن شاء الله. أنا
1: فتحت لي الشهية وكأنها
0: ونذكر أنه هذا الكتاب كتاب أعمال الناقصة السيد أحمد شاكر بن ريا مدير بيت الشعر التونسي صادرة عن دار كوا للنشر التي يديرها صديقنا الشاعر مهدي الغاني.
1: كان طبيعة العلاقة في النشر
0: نعم
1: فيها الكثير من أذى الصديق.
0: أيوة.
1: الصديق الأذى مو فما الصداقة فيها الأشياء الجميلة وفيها الأذى اللي أحيانا الصديق مضطر أنه يصبر على حمقات صديقه. فهو كان عنده صدر رحب وعنده بال واسع فأنه يصبر على المرض اللي أنا مصيبني انت إعادة النظر وإعادة الكتابة والوقوف على التفاصيل رغم اللي الحق مهدي ما يستحقش متابعة وراه ولكن نخاف فنحب نرجع لا هذه اللون هذه كان نزيدوش وكان هذا فكان صبورا وكان حليما وجزء منه كبير ماخذ بالخاطر لأني صديقه والأكيد هو يروي يلعن في اليوم الذي
0: لا لا لا تصور ذلك بالعكس
1: طبعا بكل حب
0: هو يحبك حبا كبيرا
1: يعني أمزح معه وألطفه الحقيقة
0: خلينا نرجع للعنوان المثير هو عنوان مثير الحقيقة المجموعة الناقصة هيك ما
1: أعمال أحمد شاكر بن ضي الناقص هذا هو
0: المجموعة الأعمال الشعرية الناقصة نعم. ماذا ينقصها؟
1: ينقصها
0: عددا معناها عدد قصائد أخرى
1: نعم
0: ولا
1: نعم هو جزء منه هذا سيكون ثمة نص افتتاحي في المجموعة أول حاجة هي الأعمال الشعرية الناقصة
0: المكتوبة على غلاف الكتاب
1: نعم
0: هل لديك وتقرأ لنا تلك الفقرة؟
1: أي هي مقطع من قصيدة
0: أعجبني كثيرا
1: يشرفني
0: أليس كذلك؟
1: نعم
0: على المتدارك
1: نعم على المتدارك وهو كذلك
2: بساط الشعر بساط الشعر
1: خاطر البهلوان وألقى إليهم بحبل النجاة ولكنهم لم يروا غير مشنقة بين كفيه قال لعلي لست الفم المستساغ لآذانهم سحبته الكتابة من حبل أفكاره المطمئنة فانفرطت أوثقته إلى صخرة في أعالي السؤال وألقته في الحيرة الأبدية مستسلما كلما أعمل الشعر منقاره المتعطش في كبد أخلفت كبدا قال لا بأس إن كان سطر من الدم يكفي ليكتب تاريخ شعب فهذا دمي كله واستزاد العذاب ولكن قراءه السعداء على السفح لم يبصروا منه شيئا سوى ظله المتخثر في صفحة من هوامش أعماله الناقصة
2: بساط الشعر بساط
0: الشعر جميل جدا هذه افتتاحية مشهية لقراءة هذه المجموعة الناقصة هذه المجموعة اللذيذة الأكيد ستجد حظها في الساحة الشعرية العربية والتونسية أيضا لا شك هذا النص وحده كفيل بأن يصنع لنا ضمانة لأنه التجربة الجديدة خلينا نقول لك تجربة جديدة سيدح الآن صار لك اسم معناها عندك بطاقة تعريف
1: عندي حاجة موثقة
0: انت الشاعر
1: هو صحافة زده فما جزء في
0: لوني مرة سمعت لك قصيدة باللغة الدارجة كما تقولون انتم بالدارجة تقتل ولا قصيدة تقتل لا حقيقة وارتعشت لها وكان بجانبي صديق وتعريفه جمال جلاسي
1: هاي
0: وقلت له ذلك وكان موافق على ما ذهبت إليه أهديك هذا النغم والسادة المستمعين تفضل

0: كان هذا مقطعا صغيرا قصيرا من هذه الأغنية الجميلة. نعود إلى الأستاذ أحمد شاكر بن ضيا للحديث حول مجموعته أو أعماله الشعرية الناقصة. تفضل سيد أحمد.
1: شكرا. إذن قلت النقص في هذه المجموعة وفي نص في أول الكتاب يتحدث أو يمدح النقصان، يتحدث عن عملية الكتابة في حد ذاتها أن هي عملية بالضرورة لا تكتمل، لأنه اكتمال النص في النهاية هو موته، مثل اكتمال الإنسان. الإنسان هو مشروع يعني مستمر مدى الحياة، هو نفسه لا يستطيع أن يحد ويعرف نفسه تعريفا نهائيا جامعا شاملا، يعني لأنه متواصل مستمر، يمكن أنه في لحظة وفي كل لحظة يمكننا أن نتغير، في كل لحظة يمكننا أن نتطور، في كل لحظة بقراءتنا لسطر في كتاب، بلقائنا بشخص جديد، بمعرفتنا بمعلومة جديدة ربما نتغير في تصوراتنا للعالم وتفتح زوايا أخرى وآفاق أخرى للنظر، وهذا لا يترك نفس الشخص على حاله ويجعله. ولهنا نستحضر المقولة تقول أنك لا تقف على النهر مرتين.
0: نعم.
1: لأن النهر في النهاية هو يعني جاري.
0: نعم.
1: ويتحرك، والماء عندما يركض يموت. كذلك الإنسان، الإنسان عملية حركة،
0: نحن لا نسبح في النهر مرتين.
1: في النهر مرتين. نعم. بالضبط. فهذه
0: الكلام كذا يجرني للحديث على جوستاف كليمت الرسام التشكيلي العظيم، يقول الرسم أنا أمحو مشاهد وأترك مشهدا صغيرا في لوحتي، مثل النحات، قال النحات لا ينحت شيئا إلا لما ينقص من الرخامة بمعوله فيبرز الشكل الذي يتبقى بعد النقصان. فالشعر هو ما يتبقى بعد النقصان، وبقدر ما يكون هناك نقصان أكبر عند الخبير، عند الشاعر الماهر، عند الرسام النحات الماهر، بقدر ما يكون فما فن.
1: بالضبط.
0: يكون فما
1: هذه هي العملية الفنية. هي عملية يعني تثقيف، عملية نحت، عملية إنقاص من الزوائد، عملية إنقاص من الترهلات حتى يصل
0: عودي الترهلات. عودي الترهلات بصوتك.
1: ترهلات.
0: يا لنطقك بهذه الكلمة، هي ترهلات كما تنطقها أنت. صحيح. نشهد في برشة قصائد، في برشة أثار شعرية تونسية وعربية أيضا هذه الترهلات. القصيدة لا تحتمل الترهلات.
1: القصيدة هي بالضبط، هي كتابة النص، هي عملية نحت، عملية تكفيف، هي عملية تقطير لخلاصة. ومن بين تقنيات المراجعة وإعادة كتاب النص ما نسميها بتقنية الكتابة بالممحات، أي أن تنقص من النص قدر الإمكان ولا تترك منه إلا ما يستحق أنه يبقى، لأنه في النهاية
0: الفرنسي يقولوا نخليه لكولوم فيرتبرال، بدون شحم ولا لحم، مجرد من الزوائد.
1: بالضبط.
0: إيش رأيك سيد أحمد تسمعني وتسمع السادة المشاهدين؟ أنا في شوق باش نسمع قصائدك، وإن شاء الله ناخذ الكتاب من أوائل الذين سيقرؤون هذا الكتاب،
1: وسيكون ذلك إن شاء الله. نسقط، تنتظر فيك أول ما يصدر الكتاب
0: إن شاء الله. تسمعنا قصيدة من قصائدك في هذا الكتاب أو في غيره، مش مشكل مادام هي مجموعة ناقصة.
1: بالضبط.
0: أكملها بقصيدة من خارجها.
1: نكملها بقراءة.

0: هي غفلتي وأنا انتباه، هي كل ما ألقت به الفتيات من أسرارهن بجوف بئر فارغة وأنا صداه، هي وشوشات الريح للأشجار في قمم الجبال الصامتة وأنا الشفاه، هي غيمة مطرية وأنا جداولها الندية في صحار الشوق تحفرها المياه، هي أغنيات قبائل الأزهار للبستان قبل حريقه، وهي المواويل التي صاحت بها البتلات تحت رمادها، وأنا قلوب السامعين تصدعت أقفاصها من فرط آه، وأنا لها وأنا بها منها إليها نحوها ما بينها، وهي البداية والطريق ومنتهاها.
1: بساط الشعر. بساط الشعر.
0: تجربة أخرى في محاولة في كتابة نص نثري.
2: نص شعري نثري.
0: نعم بالضبط. لا تطلبي مني أن أحدثك عن شيء، أنت الآن شجرة متقدة الخضرة وأنا بركان خامد، عيناي المطفأتان مذ كنت برعما كانت تبصران الغابة وليمة حطب، وفوهت المطبقة منذ نبست بأول قطرة طل كانت تخاطب غيما بألسنة اللهب، وتلقي سيولا من حمم على مسامع الجداول، أعشاش القش المهجورة وبيوت العناكب التالفة وقشور البيض وبقايا الشرانق وكل أثار الربيع ما زالت عالقة في ذاكرتك الغضة، أما أنا فلا أحمل في ذاكرتي غير سيرة الحريق، عماذا سأحدثك إذن؟ ما العبرة التي ستستخلصها زهرة في عنفوان عبيرها من أمثولة الدخان؟ أي متعة سيجدها غصن ناعم في قصة متفحمة؟ وما الذي تنتظره أصابعك المفتولة من كتان وهي تنبش تنبش هذا الرماد بحثا عني؟
1: بساط الشعر. بساط الشعر.
2: جميلة جدا سيد أحمد، شكرا لك. أيوة إحساس فيها، أيوة يعني مربكة هذه القصيدة فعلا. أنت قلت نثرية، هي ليست نثرية بين قوسين، لعل الوزن
0: غلبني،
2: إيقاع غلبك هي في المحدث مع إضافة تفعيلة المتدارك ما بين سطر والآخر، فهي موزونة وزنا صارما، مش فقط
0: حاولت قدر المستطاع،
2: حاول أنك تقطعها ستجد أنا من المحدث مع إضافة تفعيلة المتدارك.
0: الله غالب حاولت أن
2: لن تذهب بعيدا، لأن الوزن يبدو لي فيك الوزن
0: كامل،
2: سواء كان أنه في اللغة العربية الفصيحة أو في اللغة المحفية الدارجة،
0: لأنه إيقاع يعني ربما كل شخص في شخصيته عنده إيقاع ما،
2: صح.
0: زاد نظرا للقراءات اللي كانت أكثر يعني منتصرة أو تميل إلى الشعر يعني الموزون عامة، رغم حتى بعد قراءاتي، لكن قراءاتي للقصيدة النثر جاءت فيما بعد،
2: فتأثير في الأساس. لو كان نسمع قصيدة باللغة المحكية الدارجة، سيد أحمد شاكر بن ضيع يقرأ باللغة الدارجة، وأنت تحب هذه اللغة
0: طبعا،
2: يا ريت تقرأ إن شاء الله، وكانت القصيدة توافق تلك القصيدة التي استمعت إليها
0: إن شاء الله.
2: أنا أتذكرها، مزيت نذكر إيقاعها على الأقل،
0: عليك إن شاء الله تكون هي.
2: تفضل.
0: غمض عينك وخلي خدي مس جبينك، وارمي شعرك فوق كتافي وتوسد قلبي وما تخافي، وانسى عندي هموم سنينك، مدامك في حضني الدافي ما عاد يقدر حد يهينك. غمض عينك، غمض وادخل قصر منامك، وما تخافش كتحل الباب، ما عادش تنزف أحلامك ولا تذوق مخالب لنياب على السور العالي بغرامك، تتكسر موجة العذاب ويذل القاسي من لينك. غمض عينك، غمض واسمع شوق الليل يتنهد لحنه الموجوع، يبكي كحل ظلام ويسيل ونجومه على خد ودموع، محتاجك في صمته دليل للطريق صباحه المقطوع، ونغمات الحب مذوينك. غمض عينك، غمض عينك وامسح دمع على خديك، مدام ضلوعي مخبينك ما يقدر حد يبكيك، نا قلبي مضغة من طينك، معجونة بعرق يديك، ونبض غناية من تلحينك. غمض عينك.
2: بصوت الشعر. هذه أغنية ناقصها فقط التلحين، وهي ملحنة بإيقاعك الداخلي جيدا.
0: هي الأغنية الحق هي ملحنة ومغنيات لحنها الفنان محمود التركي.
2: أيوة ولا خطر يعني جاهزة 100% للغناء بالضبط. لأن ملحنة بطبيعتها معنا، وذكرنا بعوالم العبقري الراحل عنا الآن زياد رحباني، لو كان نسمعوا له مقطع من أغنية أكيد أنها تعجبك لا شك. زياد رحباني حضرة السادة المستمعين، ثم نعود.

0: أنا ولا شيء.
1: بعد زياد الرحباني وهذا النغم الجميل سيد أحمد، بعد قصيدتك الدارجة الرائعة والمغنات وهي في مرحلة الكتابة قبل أن تذهب إلى الآلات الموسيقية ويأخذها الملحن، نرجع لو سمحت إلى بيت الشعر.
2: نعم.
1: حتى بيت الشعر، أنت في بيت الشعر، في أنشطة بيت الشعر، تبحث على اللي سميناها قبيلة لا بيرفكسيون، على التجويد الأنشطة البيت الشعر، مش فايدة في كثرة الأنشطة، مش كل يوم على نشاط اللي يقولوا بيت الشعر، لا لا، نعمل أنشطة لكن أنشطة بهدوء وبحكمة وبتروي، وبكذلك العمل على مشهدية الأمسية الشعرية. فما إضافات تقوم بها من قبل وتوا بطبيعة الحال لتجميل هالحدث الثقافي الشعري.
2: هو الحقيقة بيت الشعر التونسي قبل كل شيء هو مكسب كبير تونسي، أول بيت أسس في الوطن العربي، أسسته تونس وأسسه شاعر، شاعر كبير، وتداول على إدارته شعراء
1: كبار
2: طبعا، سي محمد الخالدي، سي مصف مزغني، محمد صغير ولد أحمد الله يرحمه. فهذا البيت هو مسؤولية كبيرة، والأكيد إضافة إلى طبعي أنا نتوجه ديما ماذا بي يكون كل شيء يعني في أفضل حال، أيضا هذه المسؤولية أنه هذا البيت أمانة، وهذه الأمانة ستسلم يوما ما إلى شاعر آخر، فأحرص أن هذه الأمانة تسلم يعني وهي في أفضل حالاتها وتصوراتها.
1: خلينا قبل تسليم وتسلمات ذيك أمر عادي، طبيعة الحياة أنا تسلم المشعل إلى غيرك حتى في الحياة ذاتها. في حضور بيت الشعر في الساحة الشعرية التونسية،
2: نعم،
1: والعربية أيضا،
2: نعم،
1: تحسه سيلكتيف معناها انتخابي
2: بالضبط. هو هذا علاش هو المسؤولية هذه تخلي أول حاجة، بخلاف أنه أنا أصلا تصوري في إدارة بيت الشعر أنه مؤسسة مثل هذه لابد أن تكون يعني لها تصور واضح ولها رؤية واضحة وخط واضح وانتقائية، على أن أيضا ألا نقصي يعني أسماء أو أصوات أو تجارب، ربما ما في ذائقة المدير متاع بيت الشعر ومروا به مديرين،
1: نعم،
2: ربما لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يتناسب ولا ما يتوافقش مع التجربة دي. موش لهنا ماناش في مكان حتى نفرض ذائقتنا،
1: أكاديمي ولا للحكم على التجارب مختلفة.
2: نحن نقدم هذه التجارب، خاصة التجارب الجادة التي يعني
1: أثبتت جدارتها. نعم.
2: والحقيقة أيضا نتعامل مع إمكانيات، حتى أكون صريحا، نتعامل مع إمكانيات متوفرة. والحقيقة أيضا تقال أنه وقت اللي تسلمت بيت الشعر التونسي طيلة السنوات اللي قبل كانت إمكانياته تكاد تكون تحت الصفر، يعني ما تحدثوا على 10,000 دينار ميزانية سنوية، وبعض
1: ما يتبوزز كتب
2: بالضبط، وبعض المنح يعني الطارئة
1: والمناسباتية
2: بالضبط، مناسباتية لبعض التظاهرات، وهذا غير كافي. إلى حد الآن الحمد لله نجحنا في تطوير هذا هذه الميزانية، وأيضا في محاولة يعني تطوير العمل تاع بيت الشعر، وخاصة في المشاريع، مش حتى الذي أنجز، ما نستعد لإنجازه في القريب العاجل، سيكون سيكون مفاجأة جميلة للمشهد الشعري التونسي، لأنه الحقيقة ربما الناس شافت فترة طويلة قعدت الناس تشوف في بعض التظاهرات هي فقط، ولكن لا يعلمون أنه فما عمل نتاع صبر ومداومة وعمل نتاع حرص. والحقيقة يعني أنا عندي في طبعي زادة أنه إذا فما هدف يستحق نصبروله عام 5-6 فلنصبر، والعمل دؤوب، وهذا الحمد لله ما حدث، وإن شاء الله في القريب العاجل ثم برشا أشياء ممتازة وجدير بيت الشعر بأن ينجزها، ونراها في صلب مهام. أن يكون لبيت الشعر إصدارات، هذا حصل. لكن قبل حصل
1: سيد أحمد، على ذكر الإصدارات، تفهم شكون يقول مثلا أنه في عهد محمد صغير أولاد أحمد رحمه الله كان هناك المجل.
2: نعم.
1: في عهد صديقنا منصف المزغني فما إصدارات بيت الشعر.
2: نعم.
1: وقد لاقت استحسانا لدى المشهد الثقافي التونسي، الكتب الشعرية التي أصدرها إلى غير ذلك.
2: كذلك في عهد محمد الخالدي فما الإصدارات.
1: كذلك في عهد محمد الخالدي، في عهد سي أحمد شاكر بن ضي
2: وقفت هذه،
1: ليس ثمة إصدارات.
2: نعم.
1: إما مجلة أو إصدارات شعرية أو شيء من هذا القبيل. شنو تقول للجمهور؟
2: سهل جدا، لأنه أحمد شاكر بن ضي أول إداري من وسط وزارة الثقافة يتسلم بيت الشعر التونسي، البقية هم شعراء جاءوا من خارج وزارة الشؤون الثقافية، وكانت هناك أيضا ظرفية زمنية اللي فيها إمكانيات غير متاحة الآن. مثلا أنه وقت اللي توقفت اللجنة اللجان الثقافية،
1: أي نعم لجنة الثقافية،
2: وتوقف هذا الغطاء القانوني للصرف وعادت مصاريف الميزانية،
1: مبروك الوزير
2: على ما أعتقد،
1: أي
2: وعادت الميزانيات، ميزانية الثقافة إلى المالية العمومية، وهذه أكبر أكبر خطوة اتخذت إلى الوراء، وهذا على مسؤوليتي، لأن اليوم كل ما نراه من تعطيل ومن إجراءات ومن تعقيد كذا، أنه نتعامل مع وزارة الثقافة ومصاريف

0: تستثمر في النصوص، ولا يمكن لبيت الشعر أن يستثمر فيها. يعني النصوص الكتب هذيك ما ترجعش بالعائدات على بيت الشعر، ما عندوش حق.
1: ما ترجعش بالعائدات على بيت الشعر تماما،
0: لا ما ترجعش، كانت
1: وعلى الشعر
0: كانت فقط المطبعة. كيف كيف الشعر فقط الحاجة الوحيدة اللي ربحها أنه صدر له كتاب، وكانت معظمها مختارات وغير. على كل
1: وصغيرة الحجم أيضا
0: بالضبط. في في في عهد محمد الخالدي كانت المبادرة فردية، ولكن حتى الوزارة وأنا كنت وقتها موجود رجعت لنا إنه يعطيكم الصحة أما هذا مخالف للقانون. فكان لزاما علي إنه لما نحب نرجع هذه المشاريع ناخذ سلسلة من الإجراءات التي كان يعني تستحق الكثير من الوقت ومن الجهد ومن المتابعة. حتى إن مثلا أعلننا على إصدار مؤخرا في رمضانية 2025 في احتفائنا باليوم العالمي للشعر، وكان حاضر معنا الشاعر يوسف خديم الله، كرمنا الشاعرة سامية سيسي،
1: سامية سيسي زوجة
0: الشاعر
1: المرحومة،
0: وأعلننا عن عودة إصدارات بيت الشعر، وستعود هذه الإصدارات بإصدار لآخر مجموعة.
1: هذا خبر جميل.
0: نعم. بمجموعة للشاعرة سامية سيسي.
1: نعم.
0: بالضبط. وكان لزاما إلى حد اللحظة المجموعة مازالت ما خرجتش.
1: نعم.
0: تطور الإنجاز. ولكن شنو اللي صار؟ إنه أيضا حتى يعرف المستمع إنه مسألة إصدار كتاب ماهيش هينة، مش سهل. الشاعرة متوفية، لابد من جملة من التصريحات من أصحاب الحق حق التأليف، واستشارة كاملة حتى يصاغ العقد بالشكل المناسب للمؤلف ولا الجهة الناشرة اللي هي وزارة الشؤون الثقافية، وكذلك المستحقات، وكل هذا كل حاجة عندها خبراء.
1: صحيح.
0: وعندها لأنه مش سهل أنه الدولة تتكفل بمثل هذه الإنجازات. كذلك بالنسبة للمجلة، المجلة يعني مؤخرا صدر الأمر 724 الذي ينظم عملية الخلاص للجنة هيئة التحرير، يعني ليكتبوا في المجلة، فأصبحت الأمور أكثر وضوحا، وبالتالي كل هذه المسائل خلتني أتروى حتى لما ناخذ خطوة في بيت الشعر لا نعود إلى الوراء.
1: الآن أطمئن، أنا أطمئنيت لأني نعرف أن ما قلته سيصار إلى تنفيذه بلا شك. هذا في مستقبل العمل في بيت الشعر. بيت الشعر لما نقارن أنا بيوت شعر أخرى موجودة في الوطن العربي أجد له تميزا خارقا للعادة، على الأقل في أنه بيت شعر حر، حر حقيقة، حر حريته في أنك تكتب كما تشاء، ليس على البحور
0: الخليلية
1: وبشكل عمودي.
0: هو بيت لكل الشعراء،
1: هو بيت لكل
0: التجارب الشعرية. نعم. هو بيت مفتوح لكل صوت شعري، وبالعكس الشعر هو حاضنة لكل اختلاف، وحاضنة لكل جديد، وحاضنة لكل محاولة للتطور. فاحنا في بيت الشعر حتى استضفنا حتى شبيبة تكتب نصوص بأشكال مختلفة،
1: يكتب
0: سلام
1: سمعتها. وذي اللي حبيت أقول لك، تفرد بيت الشعر التونسي رغم أنه أنشتمتعه أقل عددا من قيمته كمفكر شعري، مفكر لأنت شعري. أنا نشوف مثلا ما يميز بيت الشعر التونسي هو فرادة الأنشطة متاعه، ما ذكرت من نوعية الشعر الذي يقال فيه لا يمكن أن نجده في بيوت الشعر الأخرى العربية. حتى البيت الشعر المغربي نفس الشيء، الأمر روسيان، ولكن بيت الشعر التونسي حتى عرضكم لأمسية شعرية يأخذ تفرعات أخرى، تفرعات موسيقية تشكيلية،
0: أكيد.
1: رقص إلى غير ذلك، وهذا إضافة للشعر، لأنه الشعر لابد من تطوير حتى طريقة
0: الشعر مفتوح. الشعر نعم. هو روافده تقريبا كل التعبيرات شيء. الفنية الأخرى نرصد الشعري في كل التعبيرات الفنية، ما في الرقص كثير. صحيح. الشعر
1: لا، أنا خليني نكون أناني شوية في الأمسية، نحب نسمع قصيدة أخرى حتى لا تمر هكذا بسرعة دون أن نغنم منك ما يجب أن نغنم.
2: بساط الشعر، بساط الشعر.
0: مهملا مثل مقعد مكسور في حديقة مهجورة، وحزينا مثل وردة مجففة في كتاب مدرسي، وغريبا

0: كتاب مقدس في قصر، وبائسا مثل حذاء مثقوب في حفلة رقص. نظراتك اليابسة تتقاذفها الرياح، وملامحك الصفراء تتساقط على البرك الموحلة. كنت هناك دائما دائما، تكنس الطريق لقوافل الماء وتعبد ظهرك لحوافر سيلها، لكنك أبدا لم تشرب.
1: جميل جدا. أنا قلت موزون ولا مش موزون؟ مش موزونة بالبحور الشعرية الخليلية، لكن موزونة بالكميات الصوتية الموجودة في كل سطر. أعد قراءة المقطع الأول وسنسمع هذا التنويع على الإيقاع. تفضل.
0: مهملا مثل مقعد مكسور في حديقة مهجورة، وحزينا مثل وردة مجففة في كتاب مدرسي.
1: واضح. إيقاع أحمد شاكر بن طيب إيقاع شعري بالضرورة، سواء استعملت القصائد المحكية بالدارجة التونسية، سواء بالعربية الفصيحة، أو حتى ما ادعيت أنه من قصيدة النثر. لا، أنت تكتب الموزون رغم أنفك أحمد مع كل زمن. ولكن شكرا سيد أحمد على هذا الحضور الأنيق، الحضور الفائذ جمالا وروعة، وإيثارا أيضا نلمسه من خلال إشرافك على بيت الشعر وحبك للشعر التونسي والشعراء التونسيين، وهذا الموقف في بمعنى النقصان الذي تحدثت عنه أراه ثريا جدا، رغم أنه يتحدث عن النقصان إلا أنه معنى شعري كبير جدا. نحن نتحرك في النقصان، وأعجبتني كثيرا هذه الفكرة، سأستغلها بلا شك، كما ستستغل الرواية.
0: رواية مصنع
1: مصنع الرواية
0: مصنع الرواية
1: مصنع الرواية. شكرا لحضورك بيننا. حضرات السادة المستمعين، لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن الاستماع. أشكر ضيفي العزيز.
0: وأنا أشكرك بدوري كل الشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة، على هذا الحضور اللي الحقيقة شرفني جدا، على كلماتك الراقية ويعني التي فعلا جعلتني مغتبطا، وشكرا على هذا النبل الذي لا ينقطع من الرائع حافظ محفوظ.
1: شكرا لك سيد أحمد، حتى ألتقي بك في أثناء التوقيع كتابك
0: شغل
1: الأعمال الناقصة.
0: نعم.
1: أقول لك كل سنة وأنت بخير، وكل كتاب وأنت بخير.
0: شكرا. كل شكر.
2: بساط الشعر،
3: بساط الشعر،
2: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
3: بساط الشعر.

شفيه.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبدي، محلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال الحصة الماضية والذي قال فيه الشاعر: أحب وعشت الحرية زي الطيور بين الأغصان. إذن إلى عالم الطيور ثانية، ورأينا في الحصة الماضية محلاه مبهاه، ورأينا كيف أن الفائدة مضاعفة لما نفهم كيف يتم التعرف على هذا العالم، وكيف يمكن أن نتعاون مع الطيور، وكيف يمكن أن نتعرف على تنقلاتها من مكان إلى آخر. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، عاد إلينا الضيف المبجل للترحال، وهو عارف وعريف بعالم الطيور لمدة تزيد اليوم عن 30 سنة. سيدي رضا عوني. سيدي رضا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك سير منجي، شكرا للاستضافة.
3: والله بنشكرك برشا، لأني نعرفك أنت عندك برشا شواغل، وعندك توها التليامات عاد هناك عملية متاع التكوين إلى غير ذلك، وانت جيتنا وعاود جيتنا، فحقيقة لكم الشكر الجزيل. إذن للحلقة الثانية على التوالي نشرع على بركة الله في الترحال في مجال عالم الطيور بالبلاد التونسية، لا سيما طيور الماء بالسواحل والجزر.
0: ترحال في المجال.
3: بادئ ذي بدأ، نتجه صوب سيدي رضا عوني، لو تسمحون لأوفياء الثقافية، لمن ربما فاته الاستماع إلى الحصة الماضية لمدة دقيقة ولا زوز دقائق فقط، لو سمحتم تذكرون بأهم ما جاء في الحلقة الأولى. تفضل سيدي رضا.
4: شكرا. في الحلقة الأولى كنا حكينا على الطيور البحرية، خاصة البحرية اللي تعيش في البحر وتعشش في الجزر.
3: أيوة.
4: دونك على الوظائف متاعها، اختيارها للأماكن، المنظومات البيئية هذه، كل نوع فنى منظومة يعيش. فهمتني؟ الأعداد متاعها، التكاثر متاعها.
3: أيوة.
4: فهمتني؟ والأهم من هذا هو كيفاش ما نحافظ عليها، ولا ما نعمل ليش الإزعاج، ما نقسم الإزعاج مع الطيور هذه، خاصة وقت التعشيش متاحة. فهمتني؟ لضمان النسبة المئوية للطيور اللي تعيش.
3: وخاصة أنت في الحلقة الماضية بينتم سيدي رضا كمية وأهمية الحساسية الطيور لكل شيء يتغير فيها، فإنه تمجه، معناتها حقيقة لابد من التعامل معها كما نتعامل مع حاجة ثمينة ولا نتحبوا.
4: أي بالطبع ده. احنا كان نوظفوا معناتها الحساسية متاع الطيور على الإنسان.
3: نعم.
4: لو كان أنا في داري ويجيك منقوله كل يوم ولا يوميا يجي واحد يغني قدام الدار، شنو مش يكون التجو متاعه؟ شنو معناتها مش تصير قلق ولا نفس حكاية، نفس الحكاية هي للطيور.
3: نعم. وانت سيدي رضا في الحصة الماضية قلت لنا شيء حقيقة هام جدا، قلت بأن البلاد التونسية نظرا لأن الأوساط الطبيعية فيها متنوعة، ونظرا لأن المعطيات البيئية أيضا هي متنوعة من الشمال إلى الجنوب، ونقصد بها بطبيعة السواحل والمناطق البحرية، قلت بأن البلاد التونسية فيها تقريبا حوالي 80% من نوع الطيور الموجودة في الماء، يعني أليس كذلك؟
4: نعم، هو العدد معناتها كي نقولوا 80% راهو تونس تعتبر معناتها
3: أيقونة
4: في الحاجات هذه، ومعناتها عندها خاصية تمتاز بها.
3: نعم.
4: راهو كي نقولوا احنا 80% راهو العلماء في العالم الكل، خاصة في مجال الطيور، يحلموا باش يجوا باش يشوفوا الكم الهائل. راهو كان نعطيكم انا صوره هكا، نصور لكم صوره معناتها خياليه. تصور انت قاعد على الساحل على الشط، ونحط لك المنظار منظار باش تشوف في الطيور البحريه وهي في عند المساء كيفاش راجعه للجزيره. المنظار مثال في الهواريه على الساحل الهواريه، وتشوف ما بين الساعه الرابعه متاع العشيه قبل بساعتين من الواحد، تشوف المسار نتاع الطيور العدد ما تستوعبش العدد هذاك. وقت تشوف المرور نتاع راهو نعم ناخذ ساعات احنا في التعداد نتاعنا ناخذ بالخمس دقائق. في الخمس دقائق قداش يتعدى من طير؟ في الخمس دقائق نوصلوا 100-200 طير يتعدى قدامك في المنظار. عن تعداد مهول راهو كي نقولوا خمس، انا كي نقول لك انا راهو عندنا 140 الف زوج، معناتها تعرف قداش من فرد، معناتها عندنا راهو هذا العدد السفلي يعني اخترناه يعني اما هو العدد الاصلي. العدد الاصلي معناتها يفوت يوصل حتى نجم يكون في التعداد معناتها في العمليه اللي عملناها الاحصاء نجم توصل حتى 170 الف.
3: صحيح. وقلت لنا ان في نهايه الامر كل الطيور في الحقيقه تخضع الى توزع معين حسب ربما النوع وحسب الفصيله وحسب المكان البيئي الذي تسكن فيه.
4: نعم، كل طائر يختار المنظومه البيئيه اللي يحبدها هو. نعم. فما طيور صخريه، طيور تعيش تحت النباتات، طيور تعيش في الاجراف، فهمتني؟
3: ايوه.
4: وديما ما ننساوش اللي هو العامل الاساسي اللي يخليها باش تختار هذه وهما الطبيعه معناتها نتاع المكان.
3: صحيح.
4: متدخل مثال ولا خاصة الأنواع الدخيلة.
3: نعم.
4: اللي تنجم تأثر عليها.
3: صحيح. أنا شكرتك منذ حين ومهما شكرتك لا أفي بحقك بالعودة إلينا في الحصة الثانية على التوالي، ولكن نحب نشكرك أيضا لأنك أنت رئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور وقاعد تبذل في الغالي والنفيس من أجل هذا العمل الشريف.
4: نعم، أنا نحاول مش نوصل المعلومة
3: وهو عشق ومحبة.
4: عشق ومحبة ومعلومة علمية وإضافة. نحب نعطي الإضافة خاصة المجال هذا خسارة قاعدين نخسروا في معناتها في الأشخاص، خاطر ما عادش كما تعرف أنت بحكم التطور الإلكتروني وكل شيء والمجال هذا ما عادش نلقاو الأشخاص الحب للطبيعة والحب للطيور
3: وين نجمو يتفرغوا لعملية هذه المنظار والنظر والمسار والتنقل
4: والصبر.
3: لأن يا أخي الحاسوب علمنا باش نقعدوا رجعنا أكثر فأكثر
4: أكثر
3: طيور
4: الحباس الحباس كالطيور كانت كالطيور الأهلية معناتها كيما الدجاجة ولا فهمتني ولينا كيفنا هكاك. لكن أنا إن شاء الله نقول أنا نوصل باش نكون مجموعة أخرى من
3: الطير. مدام الطير في وكره يغني ومدام يتنقل من بقعة لبقعة، احنا ديما كيف يجينا في ذهننا الطيور نتذكر حركة الطيور المهاجرة. نحب نبدو إذا كان ما ترش معنا بالفقرة هذه بحركة الطيور والهجرة اللي هي لربما وانت سيد العارفين لربما ثم تنقلات يومية، لربما ثم تنقلات محلية، لربما فيها هجرة موسمية إلى غير ذلك. تفضل وانت نعرف في هذا المجال عندك باع وذراع.
4: دونك بالنسبة للهجرة، الهجرة فيها أنواع. فما هجرة محلية تلقى مثال الأنواع المقيمة هي بدا تعمل هجرة. فما عندها في المخيلة نتاعها
3: لكن في حاجة قصيرة،
4: لكن في حاجة قصيرة معناتها تهاجر من كذا. مثلا نعطيك أنا تو مثال في البحرية، خلينا نبقاو في المجال البحري. عندي في المجال البحري عندنا هذا الغراب البحر.
3: إيه؟
4: هو مقيم نوع مقيم في تونس.
3: وأنت تقول لنا غراب البحر هو لأنه يشبه الغراب.
4: أي شبه الغراب والكورمورون يوبي فهمتني، يشبه الغراب على خاطر اللون نتاعه.
3: نعم.
4: هذا معناتها مقيم يعيش فوق الجزيرة. لكن في وقت الشتاء عندك الغريزه نتاع الترحال، لكن ترحال مؤقت ينتقل من الجزيره يمشي على الشريط الساحلي اللي هو في العاده قليل، لكن التنقل نتاع 50-100 كيلومتر فهمتني. لكن فما الهجره الموسميه طويله.
3: الطير يحب الحريه،
4: الطير يحب الحريه ويحب التنقل خاطر الطير هو. وعلاش في الهجره؟ علاش يهجر الطير الساعه؟ الطير يهجر للعيش.
3: أيوة.
4: للبحث عن الغذاء.
3: أيوة. ويبحث عن السبل الأحسن للغيرة للعيش.
4: لا طبعا هو علاش تعال نقول الهجرة الموسمية اللي تنطلق في الربيع.
3: أيوة.
4: تاع تبدأ من وسط إفريقيا ولا من جنوب متاحة، فما نوع بتجي من جنوب إفريقيا الخطر. فك الموسم هذاك بالضبط النظم البيئية في الأماكن هذيك تبرد، والأماكن والشحة متاع المواء الغذاء تنقص.
3: أيوة.
4: دونك يلزم يطلع للشمال أوروبا، شمال إفريقيا، باش يلقى المنظومة تبدلت وبدا يدخل الصيف والربيع.
3: نعم.
4: وبدت المنظومة الغذائية تتحرك.
3: نعم.
4: الحشرات.
3: نعم.
4: والنباتات تطلع وكل شيء والأزهار. نعم. متعلى كل هذوم التغذية الكل.
3: نعم.
4: توفر الغذاء. دونك الطير يمشي من الأماكن باش يلوج على الغذاء متاعه.
3: أيوة.
4: وباش ينجم يربي صغاره.
3: نعم.
4: في موطن اللي يكون آهل.
3: اها جميل. لكن سيدي رضا، انت في الكواليس قلت لي حاجه ومازال ما نجمتش نفهمها ونستوعبها مليح، اذا كان ممكن تفهمنا باش حتى الساده المستمعين يفهمونا. قلت لي توا ثم هجره طويله جدا، مثلا نقولوا نحن مثلا خروج الطيور من جنوب افريقيا الى اوروبا مباشره، وقلت لي ساعه يرجع من اوروبا يجيوا لتونس ويلقاو جماعه موجودين على عين المكان هيك ولا حاجه
4: من هيك؟ كيفاش هو اش قلنا؟ احنا قلنا في الهجره الموسميه، الهجره الموسميه هي مرتين في العام.
3: هيك.
4: فمن الهجره الربيعيه.
3: هيك.
4: اللي تطلع الطيور تهاجر تمشي باش تعشش في اوروبا، واللي تقطع مسافات كبيره برشا توصل نتاع، وصلنا فما طير وصل مع تعمل في الهجره مشي وجاي 35000 كيلومتر.
3: 35
4: كيلومتر
3: من أجل البحث عن الظروف الملائمة
4: للتعشيش وللعيش باش هو يعيش.
3: طبعا.
4: دونك الطيور هذه تهاجر في موسم الربيع باش تلقى مكان آخر باش تعش فيه وتربي ولادها.
3: نعم.
4: وفي نفس الوقت باش تعاود تغادر المكان هذاك وقت أوروبا تبرد وتولي ثلوج ومعاش الأماكن معناتها الموائل الغذاء تنقص.
3: أيوة.
4: وكل شيء يلزم يبحث الطير يرجع الأماكن اللي موجود فيها الغذاء.
3: أيوة.
4: اللي هو وسط إفريقيا ولا جنوب إفريقيا. فهمتني؟ الأماكن حتى شمال إفريقيا. فهمتني؟
3: نعم سيدي رضا سمحني، ولكن كيف مشى من جنوب إفريقيا إلى أوروبا؟ علاش يجي لتونس بعدها يعود يعمل مرحلة ثم
4: فما مسارات؟
3: أيوة.
4: بالنسبة للطيور عندنا مسارات في تونس، فما عندنا ثلاثة مسارات هجرة.
3: أيوة.
4: عندنا المغرب.
3: نعم.
4: المسار أكبر معناتها المسار الثاني في العالم. وعندنا المسار البوسفور اللي هو أول مسار نتاع هجرة. بالنسبة لتونس تجي في المرتبة الثالثة.
3: لو حتى هما كانوا طرق سيارة عندهم.
4: طرق سيارة. أي. والطرق سيارة تكون لازمها تكون سهلة على خاطر في الطيور، وفي الطيور يلزم ينقص أقل جهد ممكن.
3: أي.
4: مثال علاش احنا تونس موجودين في المرتبة الثالثة؟ على خاطر البعد ما بين الساحل التونسي والساحل الأوروبي معناتها فما أقل حاجة 100-150 كيلومتر.
3: نعم.
4: 150 كيلومتر بالنسبة للطير جهد
3: بالطبيعة،
4: ويلزم ياكل
3: وتحذير
4: وتوفير وتحذير في بالك. طير صغير باش ينجم
3: ياكل باش يربي هكا الشحم
4: والشحم باش
3: يستحقوا في الطيارة
4: الطاقة هذيك في الطيارة نتاعو. في وقت الطير صغير يستحق زوز أضعاف نتاع الوزن نتاع الدهنيات هذاك باش ينجم يعملك باش يقاومك الهجرة باش يوصل الموطن نتاعو. تصور انت الطيور تجينا من وسط افريقيا ومن جنوب افريقيا تعمل مرحلة معناتها نسموها ترتيحة في تونس. قبل الترتيحة هذيك يلزم تعملك ريغريس على خاطر جابت ومعاه وقت هي هجرت وفين التقوفت
3: زاد انتهى.
4: تو عندك البحر خاطر فيه مشاكل، خاطر البحر لازم تختار الاوقات زاد المناسبه.
3: نعم.
4: مش هكاك باش تهجر هكاك، اختيار الوقت معناتها المناسب باش تنقص ماك الطاقه، خاطر على قد ما تنقص من الطاقه.
3: نعم.
4: تربح هي باش تنجم توصل للمكان نتاعها
3: سليمه وكذا وتوصل الحياه يعني.
4: دونك شفت المسالك الهجره. نعم. معناتها ثلاثه معناتها في البحر الابيض مصر عندنا ثلاثه مسالك ذوما معروفين. معناتها
3: نجموش نقولوا سيدي رضا، هل يمكن ان نقول ان التنقلات هذه نجم نقولوا هي تنقلات من اجل التكاثر والتغذيه؟
4: نعم هي جميل. اول حاجه هي التغذيه.
3: ايوا
4: شفت
3: خاطر البقاء هي اللي بيجيب التكاثر.
4: يعطيك الصحه. هو البقاء، حب البقاء. كيما احنا انسان ساعات يهاجر علاش ويحب
3: كل كائن هذا كل كائن لابد من الغذاء.
4: يعطي مشتق للغذاء
3: طبعا،
4: وفي الغذاء بعد الغذاء يجي التكاثر
3: طبعا.
4: إذا كان توفر ديما علاش احنا نقولوا يلزم حماية الموائل اللي تعش فيها الطيور هذه المنظومات البيئية
3: صحيح.
4: وحماية معناتها الماكلة نتاعها. ما يلزمناش نعملوا مثال باش نقصوا من التلوث السمعي، التلوث البصري، التلوث الكيميائي.
3: نعم.
4: اللي في المزارع اللي مش تنقل لها الطيور هذه زاد يلزم نحترموها
3: بالطبيعة
4: في الأماكن اللي مش تعش فيها.
3: طبعا عندنا حتى مثلا هيك الحشائش البحريه الذريع أبريليا بوزيدوني هيك الذريع هذاك اللي هو ما يخفاكش تاثر تاثر سلبي بالكركرات هذيك اللي شريتي هيك الكركرات بهيك الزيوت التي تترسل
4: في قاع البحر كل شيء حتى على سطح البحر.
3: نعم وهي هيك الحشائش هذيك كانت تلعب دور المخمدات لزامورتيسور كان زامورتيسور تاع السيارة دور المخمدات للأمواج وكانت تلعب دور
4: الحاضنة المحضنة
3: لكن إذا كان خسرناها هذيك زادها هي بدها كان بطريقة غير مباشرة أنا باش نضرب
4: هذيك علاش وإحنا الطريقة الحاجة دي لاحظناها في قلت لك في التتبع المستدام
3: نعم
4: للطيور
3: أي
4: كما قلنا احنا في الحلقه اللي فاتت نعم. الفاتة معناتها ما يلزمكش تتبع تقول لا تخدم عام وتقول لا انا والله عملت دراسه
3: وكاين نتائج صحيحه
4: ولا صحيحه وغير لا يلزم تكون اكل المواظبه
3: لمصداقيه العمل لابد ان تكون على مده زمنيه
4: معنية. ونفس بروتوكول اللي هو معناتها
3: الطريقه يعني
4: الطريقه المنهجية. هي منهجيه اللي تعملها اول مره نفسها تكمل بها باش تعطيك النتيجه
3: نفس النتيجه وتكون نتيجه فيها مصداقيه
4: ومثال نعطيك المثال احنا تو في الاعوام الاخيره خاصه في العشر سنين اللي فاتوا الاخرين لاحظنا فما نقص في النسبه المئويه نتاع خاصه جلم الماء الكبير
3: أيوة.
4: النسبه المئويه في الفراق اللي توصل باش ترجع تطير
3: ايوه
4: انخفاض
3: اه
4: باش لاحظنا هذا نعم. لاحظناه بالتتبع للاعشاش
3: هيك.
4: لكن يلزم ناكدوه
3: نعم
4: لازم تاكد
3: بالطبيعه
4: معناتها علاش باش تعرف انت شنو المؤشرات اللي خلت
3: ونتثبت من ذلك
4: ثبت من ذلك ولينا عملنا جي بي اس
3: فيها تكلفه ولا لا
4: فيها تكلفه كبيره الجي بي اس الواحد معناتها مش رخيص 1000 اورو معناتها وتزيد معناتها
3: اي الجي بي اس الوحيد
4: يتكلم معناتها بفلوس تونس قريب 4 ملايين على طيب
3: فين في جناحه
4: في ظهره في ظهره نعم نحطوا في ظهره لكن هاو شو يوفر لنا الجي بي اس
3: بيجي بعد
4: بيجيب لنا المعلومات على خاطر احنا عملنا الميدان عملناه لكن الطائر وقت اللي يتنقل
3: هرب عليكم
4: ما عادش ما نشوفوه لازم نتبعوه
3: ايوه
4: المتابعه تصير بالجي بي اس نركبوا له كيما نقولوا الجي بي اس على داره
3: أيوة.
4: ونسيبوه ونشوفوه بعد
3: نشدوه
4: في الريش نتاعو معناتها طرق علميه باش ما أيوة. وحتى في الجي بي اسات معناتها لازم يكون مهيئ لك الطير هذاك الوزن نتاعو لازم يكون معناتها
3: مضبوط
4: حسب الميزان نتاع الطير نتاعو أيوة. النوع نتاع الحدي معناتها التراكسيون الجلبان معناتها الذبذبات وكل شيء
3: أيوة.
4: دونك كل شيء مدروس
3: أيوة. دونك ما يلزمش يقلق الطائر كاينش كل النتائج
4: وانت عامل الطير نتاعك راهو بحري مش يقتص في الماء دونك كيف زاد لازم تعمل له حمايه معناتها حساب هذاك
3: أيوة.
4: قلنا هذا باش نشوفوا المعلومات نتاعنا الميدانيه
3: نعم.
4: عن طريق علاش شنو السبب
3: ايوه
4: وقت عملنا الدراسه على مده 4 سنوات 5 سنوات
3: هيك
4: متابعه بالجي بي اس هذا
3: أيوة.
4: عند وصلنا تعرف قد خسرنا باش نعرفوا النتيجه
3: نعم.
4: خسرنا قريب 200 جي بي اس في 4 ملايين عامل حسابك
3: ميزانية على خاطر لكن وصلنا
4: النتائج مرضيه
3: النتائج مصداقيه كبيره
4: يعطيك الصحه جيت نرجع لك تو انت البوزيدونيا المحضنات هذه ذريعة عندنا في الميدان صحيح نعرفوا اللي الأماكن ضرت بالكركرات وكل شيء
3: والفوسفوجيبس
4: وكل شيء لكن لازم يكون ندعموه خاطر ما عادش ولات مستقبل للحوت
3: أي.
4: اللي يتغذى عليه الطير هذا اش باش يصير لهنا لقينا الطيور هذه ولات تستغرق برشا وقت باش تجيب الماكله لاولادها
3: تمشي لأماكن أخرى
4: معناتها بعض من العينات اللي لقيناهم راهو قادش قعدوا 8 أيام تيروا قدك 8 أيام باش يمشي يوصل يجيب الماكله
3: فين مشى يعيش يصبر
4: ساعات ما يعيشش اذا كان موش ماكل معناتها شبعان ما يعيشش هذه النقص اللي لقيناه معناتها الفادح كيفاش نقصك الانزلاق نحو الهاويه فهمتني النسبه المئويه طاحت
3: نعم
4: المشكل هذا على خاطر الطيور ولات تنتقل بعيده. وصلنا الطيور قلت لك لقيناها وصلوا راهو مشاو لطاليا مشاو لطرابلس
3: الى وجد مريم. الانتقال البعيد هذاك هو مؤشر على انعدام التغذيه في الاماكن القريبه.
4: الاماكن القريبه اللي هي المفروض تكون كما مجال في زمبره ولا في الهواريه فك الاعماق هذيك وك البوزيدونيا الموجوده هذيك اللي كانت تغطي لك المساحات الارضيه معناتها واللي هي تام معناتها عديد الانواع نتاع الحوت الصغير اللي يتغذى منها الطائر هذا ولات ماهاش موجوده نقصت ولا الطائر ينتقل بعيد وفي الانتقال نتاعو تصير لا معناتها الطير ينجم يموت نسبه كبيره ما الطير يموت ما يوصلش.
3: سيدي رضا العوني العريف بالطيور وطيور الماء على وجه الخصوص نحبوا تو بالنسبه لاوفياء الثقافيه خلينا نمشيو اكثر دقه نقولوا هذا تو بصفه عامه أي ندقوا مثلا ونحدد مثلا المناطق التي تتردد عليها الطيور للتغذية حول الجزر والمناطق البحرية نأخذ ديما الغنية بالموارد في تونس البلاد التونسية
4: من البلاد التونسية نعم. احنا شقلنا بكي قلنا كل نوع عنده منظومة خاصة
3: نعم
4: وكل نوع في الأنواع دي يصطاد في عمق معين
3: قلنا هذه من الحصة الماضية
4: هذا من نعم. الحصة الفارطة
3: نعم
4: دونك في الأنواع دي
3: أيوة
4: كيما نلقاو في الشمال عندنا جزر كبيرة نعم. عندنا أعماق كبيرة
3: أرخبيلات
4: وأعماق كبيرة توصل حتى 200 متر في المجال تو
3: في عرض البحر
4: في عرض البحر لا لا حتى في معناتها المتاخمة معناتها الأماكن المتاخمة نلقاو حتى من 70 50 60 ونمشوا لعرض البحر لكن في الأصناف الأخرين لا فما معين فما نسبة فما يلزم ما يكون خاطر فما طيور أخرين ما تنجمش تصطادك في الثقب الغطس تصطاد من فوق تش تولي تمشي للسواحل خاطر الحوت الصغير ينتقل الموائل نتاعو ما ينقصت ولا يولي ينتقل باش يهرب من الحوت الكبير باش ما ياكلوش يمشي للسواحل دونك باش نلقاو الطيور هذيك
3: يهرب الحوت يتيح مع الطير
4: الطير ولكن راهو العمليه راهي عمليه صحيه باش نكونوا واضحين هذه ديما نعاود ناكد عليها
3: كيفاش
4: راهي العمليه الصحيه راهو الطار واي حيوان على وجه الارض راهو ما ياكل الا الحاجه التعبه والحاجه المريضه
3: أيوة.
4: وفك الصيد نتاع الطائر للحيوان بيدو المفترس الفريسه
3: نعم
4: راهو باش ينظف
3: شفت عمليه الانتقاط الطبيعيه
4: الانتقاط الطبيعيه شفت باش يعمل تنظيف وباش يعمل فما حاجه اخرى اكل بقاء حكينا على البقاء ولا
3: نعم. التكاثر والبقاء
4: التكاثر والبقاء اكل يهرب من الطير ما يشدوش
3: ايوه
4: هذاك مش يكتسب مناعة كبيرة مش يكتسب خبرة مش يكتسب طرق
3: الإفلات في كل مرة
4: وهذاك باش تكون النتيجة نتاع الوقت اللي يطلع ومعناتها التكاثر نتاعو تكون معناتها ناجحة 100%
3: صحيح
4: شكون اللي تعب
3: بارك الله فيك نعم
4: اللي تعب هو اللي باش تلتقط هذاك واللي فيه والمريض
3: نعم
4: وكل حوته المريضة اللي تلقاها شكون على خاطر في العادة شكون يمشي للسواحل التعبين والتعب هذاك وكان يخرج معناتها الشط ما ياكلوش الطير مش يتراكم على السواحل
3: باش يموت
4: وباش يموت وباش يصير شنو باش يصير زعما حسب رايك انت
3: تعفن
4: انت تعفن ولا على الساحل ولا انت كمصطف معناتها على الساحل وتجي تشد معناتها تصيف شنو مش تلقى مش تلقى
3: رايح باش تمج الرائحه هذيك تولي تمج انت
4: لو كان مش تكاثر نتاع العصافر فك المكان هذاك
3: هو
4: الوجود نتاعها باش ينظف يخلي لك انت المكان نظيف وعفي مع تنظيف وتنجم تعوم ما غير ما تشم روائح كريهه شفت المنظومه قاعد كان نخلو الانتقاء الطبيعي تو كل حيوان يخدم المصلحة تكون مالي يخدم شكون راهو المصلحة الانسان
3: يعني كانك انت تو قلت لنا سيدي رضا بانه الوسط الطبيعي بما فيه الانسان لو كان نخليوه يشتغل بطريقه طبيعيه راهو ما ثماش خلل راهو ثم واحد ياكل واحد صحيح واحد ينظف الاخر لكن واحد يخلي الفصيله الاخرى تتجدد
4: وتعيش وتتكاثر وراهو كل واحد راهو كل طائر ولا حيوان
3: الغالب الاقوى بالطبيعه
4: الغالب الاقوى لكن راهو وشكون انت حسب شكون الطائر ولا الحيوان اللي ينقرض فيسع هو الطائر ولا الحيوان اللي ما يتمشاش كما نقولوا يتمشاش مع الزمن نتاعو فهمتني مثل انا ولا انت كان ما تمشي مع العصر هذا بالانترنت وكل شيء باش
3: تمج الطريق الحياه وتتواصل الحياه ويقعد هو التالي.
4: يعطيك الصحه. دونك معناتك البقاء وكل شيء يلزم اكل الخلق
3: للاقوى لمن يتاقلم
4: لمن
3: يشتهي
4: وينشد الحياه. والاندثار اللي ما تاقلمش كما نقولوا حتى بالانسان ما تاقلمش مع المجموعه دي مش تصير الانزواء.
3: في فنانه انت لا شك تعرفها وانت تبارك الله عليك من الزمن الجميل ايضا اسمها اغنيه يا طيور الجنه.
4: يا طيور الجنه
3: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل وظهر لي فيك سيدي رضا كأنه عجبك اللحن هذايا خاطر شفتك
1: اسمان اسمان شكون ما احنا خاصة في الوقت في معناتها يقوم يقول في الوقت الجميل نتاعنا فهمتني مع الناس برشا فنانين الفنانين كلهم على يتعدوا على معناتها على الأصابع
0: لا ثم انه اسمان
1: وناس وعندها الكلمات والأغنية
0: واسمان الصوت الذي لا
1: يتكرر
0: الذي لا يتكرر. إذا نواصل ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال الذي هو من إعداد وتقديم المنجي بورغو والهندسة الصوتية هي لإيمان سليماني، وأن هذه الحلقة مثل الحلقة الماضية نخصصها للترحال في مجال الطيور البحرية والجزيرية وفي صحة النظم البيئية بصفة عامة، وأن الرفقة الطيبة لهذا البرنامج هو من سميناه سيدي تكريما له هو السيد رضا عوني. سيدي رضا أنت قلت لي لابد من الحياة، والحياة أيضا هي التكاثر
1: الجميلة التكاثر.
0: أين تتكاثر الطيور هذه بتاع الماء هذه؟ هل تتكاثر في البحر سامحني ولا تتكاثر بالساحل ولا ونجيب نحبوا نسأل حتى كم عدد الأزواج يا أخي برشا يبدلوا ما يبدلوش كما الناس كما لا شنو هو نجاح هذا التكاثر يا أخي اللي يجيبوهم كل يعيشوا وما يعيشوش
1: بالنسبة للتكاثر طو كما نحكي على الطيور المائية الطيور المائية خاصة الطيور البحرية الطيور البحرية علاش تجيب عظمة برك عكس الطيور الأخرى اللي تبيض من زوج حتى معنى اثنين حتى الستة سبعة
0: بيضة لأن الطيور الأخرى قلت راه تنجم تتكاثر برشا مرات ما هذه تتكاثر يعني
1: مرة واحدة
0: لكن فما كعبة واحدة برك
1: وعلاش تقول أنت توا هي تتكاثر مرة بقى معناتها مرة برك وجيب بيضة برك ونلقوا عدد 80% معناتها 140 ألف زوج على جزيرة
0: كيف تجي هذه؟ حتى تنجي تكون أنثى برك ولا ذكر برك؟
1: هو الزوج هو عادة أنثى وذكر
0: أي كعبة من نجموش
1: أيوة كيف تقول؟ لكن في المقابل معناتها شفت في التوازن البيئي معناتها عندنا تكاثر معناتها نسبي نسبي نقول واحد
0: تجيب أنثى واحد تجيب ذكر
1: تنجم تقول مرة تجيب أنثى مرة تجيب ذكر وأنت وأنت والواحد أنت
0: يصير التوازن المهم
1: يصير التوازن هو التوازن يصير معناتها طبيعيين يصير
0: خاطر لو كان
1: بدون تدخل
0: الزوج نقول واحدة ذكر واحدة أنثى يتواصل واحدة ما هي كعبة واحدة برك
1: لا كعبة برك مرة أنثى ومرة ذكر فهمتني
0: شفت
1: تتواصل والتواصل حي لكن في المقابل شنو نلقاو الطير اللي يجيب بيضة برك
0: نعم
1: معناتها العمر نتاع عمره نتاعو راهو يوصل حتى كما نقولوا جلما ما حتى 30 سنة يوصل الطيور البحرية توصل حتى 50 سنة
0: والله يعطيك الصحة تعلم فين أنت توقعت
1: 50 سنة
0: حوايج جامة
1: أيوة 50 سنة مقابل الطير الآخر اللي يبيض ثلاثة وأربعة مرات وينجم يعمل
0: مادام يجيب برشا
1: يجيب برشا
0: حتى ينقرض مش مشكلة يعني عملية
1: مش ينقرض ليه حتى معناتها السقف العمري نتاعو راهو مش برشا معناتها في الطيور هذه نلقاو خمسة ستة سنين
0: أما يخلي بعد عشر سنين
1: أما لكن شفت شنو اللي يعوض هو البيض العدد
0: ثم ميزان
1: ثم ميزان
0: ثم ميزان
1: هذا

0: تكاثر الطيور هي نتاع الماء، يعني يقول قيل احنا نتاع الماء شنو باش تتكاثر في البحر؟ ما يجيش في البحر وين؟ على اليابسة بالقرب من الشواطئ.
1: هي بالنسبة للتكاثر كما قلنا الطيور البحرية في العادة هي تعيش في البحر، تتغذى من البحر، ما تتغذاش من اليابسة، معناتها يعطيك صحة هو تتغذى من السمك. دونك في التكاثر نتاعها يلزمها تلتجأ لليابسة. اليابسة هي بالنسبة لليابسة هي للسواحل
0: القريبة،
1: مش السواحل القريبة،
0: جزر.
1: هي الجزر،
0: أيوة.
1: المنظومات الجزرية، أيوة. لكن فما طيور أخرى اللي تمزج ما بين الساحل والجزيرة في وقت شديد،
0: تجي تعيش حتى في السواحل.
1: يعطيك الصحة. إيش قلنا إحنا؟ قلنا في الحلقة الفائتة معناتها الطيور هذه راهي تعيش، خاصة الأنواع اللي تحبذ الأماكن العالية، المنظومات الخاصة. لكن فما عندنا احنا منظومات، كيش قلنا منظومات البيئية في تونس تبارك الله على وفيرة.
0: نعم.
1: هات نمشيو للشرق، احنا الشرق الجنوب الشرقي في المتواجدين الجزر والارخبيلات معناتها اللي موجودين
0: في المنظومات الوطيئة
1: والمنبسطة معناتها واللي الارتفاع نتاعها ماهوش معناتها مرتفع برشا 3-4 متر.
0: صحيح.
1: شكون مشي؟ فما طيور خاصة اللي هي طيور مائية
0: تتأقلم مع
1: طيور بحرية، تعيش من البحر، تاكل الحوت وتأم، لكن المنظومة البيئية ما تعاش كلش في المنظومات هذيك.
0: أيوة.
1: وعلاش قلنا احنا التوزع نتاعهم؟
0: نعم.
1: فهمتني؟ مثلا ناخذ النوارس. أيوة. النوارس تو نرد عدد الكبير نتاع النوارس اللي أيوة. عاشوا نلقاو في جزيرة جربة، في جزيرة الكنيس، في قوريا، في قرقنة.
0: نعم.
1: اللي العكس اللي ما نلقاوش في الشمال.
0: أيوة.
1: العدد نتاع هذيك نلقاو تتقلص العدد نتاعها وقت نطلعوا، المنظومة تختلف على المنظومة اللي تحبها هي.
0: نعم. تو سامحني سيدي رضا، تو التزاوج يتم في البحر، والمحظنة تتم مع الولادة تتم ربما على
1: اليابسة، على اليابسة يعني في البحر، في الجزر، في الجزر.
0: أيوة. وتصير المحظنة تصير بالتداول بين الذكر
1: والأنثى.
0: السؤال هو ما هو مدى نجاح التكاثر؟ إذا
1: نجاح التكاثر مربوط
0: نعم
1: بالموائل الغذاء، بالتدخل نتاع الانسان ولا التدخل الحيوانات الدخيله. أيوة. اللي موجود على
0: النظام البيئي الموجود،
1: بالنظام الموجود.
0: نعم.
1: انا كان في جزيره معناتها، في جزيره معناتها نقولوا سليمه.
0: أيوة.
1: ما فيهاش حيوانات،
0: فيها ظروف طبيعيه،
1: فيها ظروف طبيعيه مواتيه، ما فيهاش معناتها حاجات اللي تخلي لك الطير هذاك ينعز معناتها خوف ولا حاجه.
0: زواحف مثلا،
1: زواحف
0: هذيك راهو تتمثل
1: الخطر. تتمثل. هاش قلنا احنا الحيوانات الدخيله. أيوة. اللي ساعات الانسان يحطهم.
0: صحيح.
1: فك المنظومه هذيك باش ينقص من حاجه، لكن هو خل بالمنظومه.
0: صحيح.
1: خطر الزواحف هذيك مش زواحف، حتى في شو اسمه القوارض كيما الفار.
0: اي بطبيعه.
1: اللي ياكل يولي يدور مع خطر.
0: حاجه كبيره ياسر.
1: فما احنا قاعدين زاد في العمليه هذه نتبعوا في كل شيء، الخطر واحد في التتبع في العمليه التتبع نتاعنا. كل شيء نتبعوا فيه. الزواحف.
0: كي تلقوا الزواحف هذا كمؤشر انت
1: حتى مؤشر.
0: انت ماشي للطير، لكن قبل الطير تمشي تشوف في الزواحف وتشوف القوارض وتشوف كذا وانواع العشب.
1: كل شيء هذاك نشوفوه وندرسوه ونعملوا التقييم للمدى الخطورة نتاعو، كيما التقييم اللي يصير في البحر معناتها بالضبط على حكاية البوزيدونية تنقص. نعم. الموائل تنقص. نعم. عن طريق وهذا اللي عرفناه معناتها عن طريق الجي بي اس وكل شيء.
0: نعم.
1: دونك هذوما كلهم مربوطين بعضهم، يولي الإنسان لهنا يلزم يتدخل.
0: أيوة.
1: وصارت تتدخل بنجاح كبير في عد معناتها في الجزر نتاعنا، وكانت تدخل كان اعطاء اكلته. فهمتني؟ مثال دخلنا مثال في جزيره زمبرتا.
0: أيه؟
1: في الارخبيل زمبرتا هذه. أيه؟ تدخلنا ساعه تقضينا على الجرذان اللي موجود فيه. اي قضينا عليهم. كان عندنا طير زلم الماء الصغير هذا.
0: ثم الكبير والصغير.
1: الصغير هذا طير موطني موجود في البحر الابيض المتوسط برك. ما بين تونس وفرنسا مع جزر فرنسا وجزر
0: هيك القوس هذاك.
1: قوس فك المثلث هذاك الصغير. فهمتني؟ حتى التركي شوي. دونك الطير هذا كان عندنا العدد نتاعو قليل على الاخر. اول دراسه عملناها في معناتها 2006 لقينا 10 ازواج. والسبب نتاعهم شنو؟ هما جرذان.
0: هما يقضيو
1: جرذان خاطر قاعد ياكلهم في العش نتاعهم، في الصغار نتاعهم ياكل في البيض.
0: كان ينجم يقضي عليهم.
1: ما خلهمش يعشوا. 2010 عملنا عملية نتاع تنظيف الجزيرة
0: من مقاومة الجرذان.
1: مقاومة الجرذان

0: والعملية دي كانت كللت بالنجاح. بعد 3 سنوات من 10 أزواج وصلنا 100 زوج. حاليا عندنا أكثر من 250 زوج.
1: عملية ناجحة.
0: عملية ناجحة. العملية دي تكررت في جزيرة قوريا.
1: نعم.
0: واللي المساحة كبيرة نتاعها أكبر جزيرة بريسك في صارت فيها العملية دي في البحر الأبيض المتوسط. زاد كللت بالنجاح.
1: أيوه.
0: وقضينا على الجرذان غاديكا ورجعت المنظومة توا، خاصة الغطاء النباتي رجع للمستوى نتاعو اللي كان على قبل. علاش قلنا شفت ساعات الانسان يزم يتدخل؟ نعم. على خاطر فما دخلاء دخلوا يدخلهم الانسان.
1: هي.
0: اللي يغير بهم
1: فما اختلال للنظام البيئي.
0: دونك هذاك علاش نقولوا احنا ما ندخلوش مباشره.
1: صحيح.
0: يلزم تكون راه التدخل نتاعنا خاطر
1: بعد دراسه وتروي وتروي
0: للمده باش دخلنا مثال
1: لمده تسمح بان تقول لنا راكم يلزمكم تدخلوا بالطريقه هذه او بذاك.
0: يعطيك الصحه. انا بالنسبه للتدخل نتاعنا في جزيره زمبرتا بعد 5 سنوات.
1: ايوا
0: من الدراسه السنويه هاك النسيقه والتصور انت في الميدان، في الميدان نبقاو بالشهر على الميدان. أنا في زمبرتا نوصل تحصر غاديك ما غير حتى شيء.
1: تسكنوا غاديك في المكان هذيك؟
0: في المكان نوصل
1: تسكن فيك المباني اللي
0: في المباني القديمة. أما نوصل ساعات
1: اللي عملتها واحد إحدى البنوك.
0: إحدى البنوك أي. أما وصلت أنا في جزيرة زمبرتا الصغيرون هذيك فيها 3 هكتارات. أنا ومعناتها ورفيق معايا 8 أيام ما عندناش ماكلة، ما عندنا حتى شيء. فهمتني؟ معناتها في الظروف راهي ساعات صعيبة. ما عندناش، ما عندنا بيض مكسر نقعد حاطين الماء
1: هابط علينا.
0: كهف وتعرف ساعة ساعة وتحل علينا حجرة، لكن يلزمنا نكملوا المهمة نتاعنا باش ننجحوها. خاطر ما كان كان ما نعملوش من
1: معناتها
0: كان لا لا كان ما تعملش ساعات في حالة في حالات، خاطر المتابعة العلمية راك تقول مش نمشي مثال في الوقت هذاك، والوقت هذاك يلزمك تمشي فيه سواء كان اي كانت الاحوال الجويه،
1: العوائق الطبيعيه.
0: العوائق
1: لو فيك انت تو وريت لنا وريت للسيدات والساده او في الثقافيه في كل مكان اللي راهو ثم عمل في العمق وثم تضحيه وراء ذلك وثم خبره تكتسب عبر السنوات. وقت اللي قلت انت عندك الان 30 سنه فما اكثر، نفهم انه زاد حتى الانسان باش تكون تحصل له الخبره يلزم مده زمنيه زاد هامه
0: بالطبع. بالطبع مش من اول عام. علاش قلنا احنا في خاصه في مجال الطيور وفي مجال الحيوانات الكل يلزم الصبر. ما يجيش كيما نقولوا ساعات احنا يجيني طالب يقول والله انا نحب ناخذ الشهاده نتاعي لظروف العمل. نقول له ساعات نقول له انت ايش تحب؟ تحب تواصل ولا ما تحبش تواصل؟
1: ايوا
0: ساعات يقول لي نحب نواصل لكن ما عندوش العزيمه.
1: ايوا
0: ما ينجمش يواصل، ياخذ الشهاده نتاعو تلقاه بعدين يندثر.
1: طيب نحب نرجع اذا تسمح لي سيدي رضا عوني الى عمليه اللي تحدثنا عليها بكري بصفه ولكن عرضيه، عمليه ترقيم الطيور وربما حتى تركيب هذه الحلقه هذيك. انا هذيك ديما تقعد في مخي حاجه تقلقني شويه هيك تركيب الحلقه. وقلت باش نركبوا هذه الحلقه في الساق هذيك الخلخال الصغير اللي نعملوا فيه يا اخي، نعملوه للصغار نعملوه للكبار، نمشوا لهم للعش ولا عند من بعد نبغتوهم في الليل. برشا أسئلة تخمرني وانت تورقيتك تبارك الله عليك وما شاء الله عليك. عاد قلت مثلا ماش خير منك باش يجاوبني على الأشياء هذه، لكن ربما الحاجة اللي أهم من هذا الكل هي كل هذه الأعمال هذه العمليات بماذا تخبرنا في نهاية الأمر؟ لماذا نقوم بها؟ يقول القائل وها الأتعاب هذه الكل.
0: صحيح صحيح، هو مجهود كبير بالنسبة للتركيب. نعم. الحلقات مجهود. نعم. كبير برشا. نعم. دونك يبذل فهمت الحق.
1: الحلقة أرخص شوية من جي بي اس.
0: الحلقة أرخص لكن الحلقة دائما نقولوا الحلقة المحقورة هذيك 10 فرانك 15000 فلوس تونس
1: بالله.
0: على خاطر لازم تكون من نوع معين من الحديد الصلب. والحديد لازم يكون ما يصددش.
1: صحيح، ما كانش إذا كان صدد
0: هذا خاطر احنا
1: شفتوا اللي تعافوا.
0: احنا علاش حشتنا بها الحلقة هذيك كي ركبوها؟ أول حاجة باش
1: نقراها بعد عام
0: عامين وكذا باش نقراوها حتى على عوام معناتها حتى تصورت طيب. احنا فما كما قلت لك في جلمة معناتها النوارس المائية دي الكبيرة اللي تعيش في البحر.
1: نعم.
0: باش عرفنا اللي هي تعيش 50 سنة؟
1: خاطر لقينا 50 وهي في الحلقة
0: الحلقات هذوما.
1: ايه
0: الحلقات في الساقين هذوما بالمتابعة معناتها المستدامة في مع نفس المكان ونفس ايوه. الزمان وكل شيء.
1: ايوه.
0: باش عرفنا
1: ايوه.
0: معناتها العمر نتاع الطير هذا ممكن هذاك فين باش نعرفوا انا. دونك الحلقة هذه معناتها تركب يا اما للطير وهو صغير. ساعات اللي سائل يعني يسأل يقول لك والله كيفاش توا الطير نعرفوه احنا الطير يبدا صغير؟ يبدا كبير في الحجم نتاعو خاطر ياكل برشا دونك تلقاها
1: وراقد.
0: ايوه وراقد وتقول انت الحلق وساقه تبدا خشينه وانت تحط له حلقه مثال صغيره الحلقه مدروسه، الحلقه مدروسه كل
1: هو الطير. سامحني سيدي، سيدي رضا، هو الطير ساقه تكون خشينه كي يبدا صغير، وكل ما تقدم في السن تضعف،
0: تضعف. أيوة. خاطر في ساقه في الاولى، خاطر الطير شفت راه فما في زمن معين معناتها يلزمك الطير يولي يبلغ باش ينجم الطير، معناتها في شهر ولا في شهرين. أيوة. دونك فك الشهر ولا الشهرين راهم خاصه الابوين راهو يبذلوا مجهود كبير، مجهود اخزر طاقي. أيوة. اللي باش يمشي يلوجوا
1: الماكله.
0: علاش نقولوا احنا يلزمنا نوفروا الموائل معناتها الملائمه. نعم. باش الطير ما يبذلش برشا مجهود، على خاطر هذاك المجهود راهو هذاك ينقصته في عمره زاده. خاطر الطاقة
1: انت وما يخليش الفرح نتاعو يوصل بعد شهرين،
0: بعد شهرين العملية معناتها الطيران البلوغ التام والسليم، فهمتني؟ وجسمه يكون سليم. دونك الحلقة هذاكم يركبوا مدروسين كيما نقولوا، هو
1: نمشوا له العشق،
0: نمشوا له العشق
1: صباحا ليلا كيفاش؟
0: لا، بالنسبة للطيور المائية في العادة ديما العمل يكون ليل. بوه يبدو ساعات كما نختارهم وقت البوه يخرج يمشي يجيب الماكلة. أيه. فك الظرف الوجيز هذاك نختاروا، ولا نختاروا في النهار. دونك وقت اللي هو في النهار، خاطر في العادة الوالدي البو معناتها الأبوين ما يدوش في العش. أيه. يبدو بعد عليه شوي، فهمتني؟ يمشي يصطاد وكل شيء. ما قلت لك على خاطر يستهلك برشا ماكلة، برشا غذاء.
1: ما يعرفوش بوه وامه من بعد كيما سيتوه انتم ربما.
0: ما قلنا اي
1: هذا، خاطر احنا لا في المخيل نتاعنا
0: الشعب. صحيح. لا لا صحيح صحيح، هذه معناتها نقطة مهمة جدا. راهو علاش ديما نوصوا معناتها الأشخاص العاديين.
1: نعم.
0: ما يلزموش يمسوا العصافر، ما يلزموش يمسوا البيض، خاطر راهو في المسألة نتاعهم راهو الطير بيدو ينجم يهجر الوكر نتاعو، يهجر صغيره. صحيح. احنا رانا كي نمسوهم بطرق علمية.
1: نعم.
0: معناتها طرق ما نخلوهمش، ما يفرقوش ما بين الرائحة نتاع العش نتاعهم، العش ولا اليد نتاعك.
1: وفي أقرب وقت ممكن يلزمك تعمل
0: في والتركيب يكون زاد في معناتها أقل وقت ممكن باش ما تعملش ارتباك في العصب، معناتها تنجم خاطر في الارتباك ينجم يكون هو ماكل ماكلة يرجح الكل. وأنت أمه والديه ينجموا كما قلنا احنا في المرة اللي فاتت يجي بعد 8 أيام.
1: صحيح.
0: مش يكون مآله الموت.
1: الموت.
0: هذا كارش نقول احنا نوصوا معناتها خاصة اللي مش مختص كل شيء ما يتعاملش معناتها مع الطيور خاصة الصغيرة.
1: نعم.
0: اللي في الأعشاش نتاعها باش ما تهجرش معناتها تهجرش الوالدين يهرجوا المكان هذاك.
1: سيدي تو هذا ربما الفراخ الصغيرة نجموا، أما تو الكبيرة باش نركبوا لها الحلقة هذه تاع الترقية
0: كيف كيف بالنسبة هو علاش كنت راه فما الزمان.
1: أي؟
0: نلعبوا ديما على الزمان.
1: أي؟
0: قل القائل انت الكبير كيف تشدوا؟
1: اي هذا شنو؟
0: أيوة.
1: في الليل.
0: في الليل. لكن فما وقت يتشد فيه اللي هو باش نضمنوا الرجوع نتاعو.
1: اي
0: فهمتني؟
1: كيفاش؟
0: هو يا اما يكون عنده خاصة عنده فرخ صغير.
1: اي
0: وانت كي تبدا عندك انت ولد.
1: أي؟
0: ما تسيبوش
1: باش تمسكوا باش يحاول باش يهرب.
0: شكون؟
1: هو الطير.
0: هو باش يحاول باش يهرب، اما احنا نحن ننتظروه في الليل.
1: ايوه.
0: فهمتني؟ معناتها في الظلمة. في الرجوع نتاعو ثم يرجع عندنا حاجات آلات معناتها نشدوا فيها نشدوا فيها في ساعة العملية تكون معناتها بتاع تركيب الجي بي اس ولا الحلقة هذه معناتها الخاتم في ساقه. أيوة. تكون سريعة جدا. أيوة. باش تصدق كيف على خاطر احنا نعرفوا اللي بالرجوع نتاعو ينجم يكون جايب ماكلة.
1: نعم.
0: في الأمعاء نتاعو باش يقدمها للصغير نتاعو ينجم يرجعها. نقلقوه دونك لازم تختزل الأكل وقت هذاك ما يكونش لازم يكون وقت طويل برشا.
1: طبعا.
0: أقل وقت ممكن.
1: نعم.
0: والعملية لازم تكون ناجحة 100%، خاطر راك مش تحط جي بي اس.
1: أيوة.
0: بتكلفة 4 ملايين و5 ملايين ولا انت حركبته وما خد شغلتوش، فهمتني؟ معناتها ما عملنا حتى شيء.
1: لكن تنجموا ايضا في نفس الوقت ربما تستعملون الجي بي اس الاخرى نتاع الجاي من فرنسا او من ايطاليا ولا غير ذلك.
0: بالطبيعه هو في الحاجه دي وقتاش هذوكم الجي بي اسات نستعملوهم خاصه في الهجره. أي. وقت التنقل خاطر احنا نحطوا
1: تبادل الافكار.
0: الافكار بالطبع. هاي بالطبع تو في حاليا عندنا طيور اللي باش تجينا تو معناتها من اوروبا عندها جي بي اسات ونتبعوا فيها بالخريطه فين تمشي وفين تجي.
1: ثم معلومه تتبادلوا فيها انتم
0: بالطبيعه، احنا كي نشوفوا المعلومات نبعثوهم معناتها لاصدقائنا في الدول الاخرى اللي ركبوا وهما كيف كيف.
1: صحيح.
0: التبادل هذاك يصير علاش؟ احنا باش نعرفوا المسارات اللي المنظومات السليمه اللي قاعده تاكل فيها الطيور هذيك.
1: يعطيكم الصحه على المجهود الكبير اللي قاعدين.
0: هذوما كل
1: خاصه عمليه التنسيق اللي تقوم
0: اي تنسيق كبير هو تنسيق كبير دونك فما تقول تنسيق موحد على نطاق العالم الكل فهمتني. طبعا الطيور جينا من جنوب افريقيا الاخرى من تايلاندا من فهمتني والكل تتلاقى فما طيور تجي عفويه من امريكا.
1: وشوف هل الترقيم والجي بي اس قداش تخبرنا وقداش تعطينا من معطيات ممكن تظهر بسيطه يمكن تظهرنا بسيطه ولكن هي قداش ثمينه لفهم كل المنظومه
0: هذه
1: فهم الطير وفهم ما هو حول الطير.
0: هذاك علاش انا علاش هو علاش هذاك الهدف نتاع معناتها سواء كان جي بي اس ولا معناتها الحلقه هي باش نعرفوا بها التنقل نتاع الطير نعرفوا بها العمر نتاع الطير معناتها النجم نلقاو حلقه راه تو كيما في النحام الوردي اكثر واحد لقيناه معناتها اكبر عرفناه 35 سنه
1: ايوه
0: باش عرفناه بحلقه
1: صحيح. صحيح. طيب تسمح لي الوقت ما قاعد يداهم فينا سيدي رضا ربما السؤال الأخير أو قبل الأخير الطيور البحرية هذه اللي تحدثنا عليها وخصصنا لها حلقة الأولى وهذه الحلقة الثانية الطيور البحرية هي على ماذا تؤثر بالنسبة للنظم البيئية والجزيرية بصفة عامة؟
0: الطيور البحرية دونك هي احنا في منظومات ناخذها كمؤشر المنظومه سليمه ولا مش سليمه
1: ايوه
0: النقص نتاعها الاعداد أيوة. الانخفاض نتاع الاعداد وخاصه
1: انخرام ربما
0: نعم انخرام في المنظومه
1: أيوة.
0: دونك يلزمنا ندخلوا أيوة. ندخلوا اذا نقولوا تدخل راه أيوة. ما يلزمش ندخلوا مباشره
1: صحيح.
0: يلزم بطرق علميه
1: صحيح.
0: يلزم متابعه
1: نعم.
0: اوليه وثانيه أيوة. وثالثه ورابعه باش نتاكدوا وقت نعم. ندخلوا باش ما نخلوش خاطر ينجم يكون في بعض الاحيان ساعات التدخل نتاعنا ما يكونش صعب
1: صحيح.
0: اذا كان ندخلوا في وقت وجيز كيما ناخذوا على سبيل المثال الحصره نعم. جيست نعم. مثل اللي صار توا مؤخرا
1: نعم.
0: هي لفته كريمه ما نعم. باش ما نقولوا باش نحطوا الحاجات
1: نعم. في اطارها
0: في اطارها اللي صار في غار الملح وبعد الحريق اللي صار في جبل غار الملح
1: نعم.
0: فهمتني ولو حدنا شويه على الجبل اما باش نتفاعلوا شويه معنا
1: نعم.
0: الحريق اللي صار ما يلزمناش ندخلوا نشجروا راهو في وقته في العام بيدو
1: علاش ترى؟
0: على خاطر لازم نخلوا المنظومه هي باش تعطينا الخاصه تتجنب بنفسها هي لازمها تقاوم على خاطر انت شوف كان انت وفرت نعطيك حاجه بسيطه انت ولدك اعطيته مثال ما علمتوش كيفاش يجيب يتعلم يخدم
1: يقدم ما يتعلمش
0: ما يتعلمش ولا ايه. هكاك المنظومه البيئيه كان انت خلي انت سيدي جا انت من جيت من العملول غرست فيها الجر بالغرسان تاع الجر شو باش تعمل انت باش يطلع الجر مش تقتل المنظومه الاصليه
1: نعم.
0: الغطاء النباتي الاصلي باش تقتلك وتطلع الشجره هذيك وزيد انت مش تحط فيها اشجار ماهيش من المنظومه هذيك
1: أنت بحكم الخبرة متاعك والسنوات العديدة التي قضيتموها في مجال عالم الطيور سيدي رضا عوني ما هو مستقبل متابعة الطيور البحرية في تونس حسب التجربة متاعك أنت؟
0: والله بالنسبة للمستقبل في تونس خاصة الطيور البحرية واللي عندي معناتها مدة من اللي نتبعه توا بالتوافق مع اللي قاعد يصير خاصة مع ما بين الإدارة
1: أيوة.
0: التونسة خاصة وزارة البيئة ولا وكالة تهيئة الشريط الساحلي فهمتني أيوة. والجمعيات البيئية اللي قاعدة فما عمل معناتها كيفاش نقولوا كوجيستيون
1: أيوة.
0: منسق ما بين تصرف أيوة. تصرف في المحمية أيوة. هذه قاعد إن شاء الله معناتها باش نتقدموا خطوة كبيرة بالكدبلها إن شاء الله نوصلوا
1: يوفى الحديث إلى الركن الأخير إلى الرسم بالكلام إلى رحيق اللسان المحمية الوطنية بإشكل إليك التحية وعليك السلام.
2: الرسم بالكلام
1: الحديقة والمحمية الوطنية بإشكل يا موقع تحج إليه في العام مئات آلاف الطيور المهاجرة من وين؟ يا موقع مرسم في التراث العالمي من عام 1980 فيك القرع وفيك المستنقعات وفيك الحديقة الوطنية تشتهاها العين، بين ماطر ومنزل برقيبة وتسكراية تنادي متربعة عاملة مغناني. الحديقة الوطنية بإشكل من الجبل خذيتي أعز الأسامي، وأرضك تتعدى 12,000 هكتار وزايدة من غادي، وارتفاع الجبل 511 متر من الكلس الجراسي، سفوحه عامرة بالزياتين والخروب والجبوز والثرو وبخور مريم الفارسي، وفيه المقاطع الرخامية من الفترة الرومانية والزجاج البركان اللي جابوا الإنسان في العهود الخوالي. يا جبل يا عالي تجيك الطيور الجارحة من هيه تسعد بالمقام وتتحقق الأماني، وفيك القرعة مياه على مطرضة مسطح مائي تصب فيه الأودية الستة المزيانة، جومين وسجنان والمالح ودويميس والطين وغزالة، خلات الملوحة في الفصل الممطر وحتى شوية من بعداش 1 غرام في اللتر ما تتعداش. يا واد تينجا تهز وتجيب في الماء بين بحيرة بنزرت والقرعة اللي انت تملاء باش ينمو ما يسمى سلق الماء، طحالب مائية ومحضنة للأسماك ما تسمية، جهة الطيور المهاجرة من البلدان الشمالية، الإوز الرمادي والبط الصفار واللقلق والخطاف، وتجيك زادة دجاج الماء والغرة والعفاز على ضفافك عايشة متهنية، عديد الفصائل الحيوانية من القندس لابن آوى لثعلب الماء، أصحب علي معرفته من الحيوانات القارية ولا من الحيوانات البرمائية. كنت أتذكر الأيام المزيانة في عهد البايات والقيات جابوا الجاموس بفيانة، نفهم علاش الجاموس لليوم موجود والحديقة به فارحة ومزيانة. يا حديقة أشكل فيك نوصف وفي متحفك البيئي نقرأ ونألف ثقافة إيكولوجية فيها العلوم والأسرار وفيها التربية البيئية من جيل لجيل ترسخ في العقلية. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية والأخيرة من الترحال والخاصة بعالم الطيور، طيور الماء بسواحل البلاد التونسية. وقد كانت معنا الرفقة الطيبة للسيد الأستاذ رضا بن عون، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. وفي آخر الكلام نقول: لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلة، لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيلة. عاش الإبداع، تحيا الثقافة. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على صعيد الرفض. سيرة الطيب والدهنية، طين الله ومؤلفات أخرى للأستاذ الطيب الجوادي محور هذه الحلقة، ونبدأها بالسيرة. فالطيب الجوادي طفل لا يعرف معنى الدولة، حين طلب منه المعلم أن يكتب نصا عن الدولة عجز عن الكتابة، واستحضر ذلك العجز كهلا في سيرته سيرة الطيب والدهنية بقوله: الحقيقة أنني حتى تلك اللحظة لم أكن أعي بوضوح دلالة الوطن ودلالة أن أكون تونسيا، فباستثناء مدرستنا المتداعية للسقوط ومستوصفنا البدائي لم يكن في قريتنا ما يثبت أننا تونسيون ومستقلون ولنا دولة ووطن، بل لم يكن ثمة ما يثبت أننا مواطنون أصلا. هل وجد الطيب الجوادي في نفسه وفي طيات الورق وثنايا الطرق وطنا ومواطنين؟ وهل ما يزال برد الشتاء يخيف أبناء القرى الكافية؟
4: الحقيقة أنني منذ بدأت أعي لم أجد ولم يجد أهلي قبلي أي أثر للوطن، ولكني وبغريزة كنت أبحث عن هذا الوطن وأحاول أن أجده في كل مكان في كل شيء. فعندما دخلت للمدرسة كانوا يعطوننا كتبا ويجلسوننا على طاولات ويدرسنا معلم، وفهمت أن هذه الأشياء الوطن هو الذي منحنا إياها. وشيئا فشيئا اكتشفت أن الوطن ليس ضروريا أن يعطينا لنحبه، بل هو حبه غريزي فينا مثل حب الأم وحب الأب. وهكذا شيئا فشيئا، وبمجرد أن أتقنت القراءة والكتابة أحببت الوطن، لأنه لولا هذا الوطن ما كنت تعلمت القراءة والكتابة وحاربت الظلام. شيئا فشيئا بدأ ذلك الشعور بعدم وجود الوطن بدأ ينقشع. قد أدخلوا لنا الكهرباء وأصبحوا يساعدوننا في الزراعة وفي الأعمال الفلاحية، كما اكتشفت أن هناك مستشفى كبير في الكاف يمكن أن يقدم لنا خدمات طبية أكثر من المستوصف. وهكذا نمت في فكرة الوطن حتى أدركت أن لي وطنا وأنني مواطن وأن هذه الدولة تفكر فيه.

0: قلت إنك ولدت في قرية نائية، وافترضت أن المؤرخين لم يعرفوها ولا علماء الجغرافيا. هل كانت فعلا قرية معزولة كما في القصص الخرافية، وقرية ملقاة في زاوية مهجورة من هذا الكون؟
1: نعم، لقد كانت قرية مهجورة بعيدة نائية، وكانت الطرق موحلة، ولم نكن قادرين على الوصول إلى مركز القرية إلا بصعوبة، وكان ذلك ينمي عندنا الشعور بالعزلة وبأننا مقطوعون عن العالم وأنه لا أحد يهتم بنا. تخيلي أنه إذا أردنا أن نصل بمريض في حالة استعجالية على المستوصف في الأيام الموحلة لم يكن بإمكاننا ذلك، وهناك نص في الكتاب يتحدث عن موت أختي الوحيدة بسبب عجزنا عن إيصالها إلى أي نقطة صحية، فهذا كان يجعل شعورنا بالعزلة وبأننا مهملون وبأن قريتنا غير موجودة في الخريطة أصلا. وهناك أمر طريف أحكي لك، عندما رأيت الخريطة أول مرة في مكتب سيد المدير سألته: سيدي هل توجد قريتنا على الخريطة؟ فقال لي: لا توجد قريتنا على الخريطة. فسألته عن سبب ذلك فلم يرد علي وطلب مني أن ألتحق بقسمي، ففسرت ذلك بتفكير ساذج، بتفكير الطفل، أننا فعلا لسنا موجودين في الخريطة. وعندما عدت إلى المنزل وعندما قابلت أصدقائي قلت لهم: هل تعلمون أننا لا نوجد في الخريطة أصلا، يعني لا ننتمي لهذه الكرة الأرضية؟ قلت لهم: شفت الكرة الأرضية وشفت خريطة العالم وبحثت عن القرية ولم أجدها، وهذا دليل أننا فعلا لا وجود لنا. وفي الحقيقة السيد المدير كان يمكن يقول لي: أنت قرية صغيرة معناها يمكن لا تذكر، هناك قرى كثيرة لا تذكر، هذا ليس دليلا أننا غير موجودين.
0: كان يمكن لهذه الإجابة ربما أن تؤخذ مأخذا روائيا جميلا، يعني أننا غير موجودون في هذه الخريطة فنحن موجودون في مكان آخر، مكان سحري، عوالم خفية، أشياء من هذا القبيل.
1: لم كن نشعر مطلقا بأننا ننتمي لهذا العالم، كما قلت لك يعني كانت الطرق الموحلة ولم موحلة تمنعنا من الوصول إلى المستشفى، وتمنعنا حتى في الأيام الممطرة لا نستطيع أن نذهب إلى المدرسة. ومن ناحية أخرى نمى ذلك شعورنا بأننا حتى في الإذاعة أصبح لنا مذياع ونسمع الإذاعة لم يذكرون أحد في نشرة الأخبار ولا في نشرة الجوية، فكنا دائما نتساءل: هل نحن موجودون أصلا؟ ولماذا لا يفكر فينا أحد؟ ولكن بعد ذلك مثلا أن أذكر أول مرة اكتشفنا أننا موجودون عندما كانت هناك سيارة فوق أبوق تابعة لوزارة الثقافة تعلن عن فيلم لعمر الشريف وهندرستم أو شيء كما هذا، ويطلبون منا أن نجتمع عند حائط المستشفى لنشاهد الفيلم. فتعجبنا، قلنا: الدولة فكرت فينا أخيرا وتريد أن ترسل لنا هذا الجانب الثقافي. ولو أن حكاية موجودة في القصة في الرواية في السيرة كيف تفاعلنا لأول مرة مع أول فيلم سينمائي تم عرضه على حائط المستشفى، عندما يعني اقترب الممثل من الممثلة وبدأ الناس يلقون عليه الحجارة. هذه الأشياء كانت تمنحنا شعورا مؤقتا ولو مؤقتا بأننا ننتمي إلى هذه البلاد وإلى هذا العالم. الوالدة مثلا كانت تتصور أنه لا يوجد في العالم إلا نحن والكيف وفرنسا وليبيا فقط، لم نكن نعرف أن هناك جنوب وهناك صحراء وهناك عالم آخر. وحتى أنا في إنشف ذات مرة أحضرت ثيابي وسافرت إلى فرنسا، كنا نعرف أن تفصل بيننا بحر، لم نكن نعرف أنه يوجد بحر. هذه مشكلة الأرياف البعيدة، شعور الانتماء عندها قليل جدا. لماذا؟ لأن الدولة لا تبذل جهودا كافية لكي تشعر الناس، تشعر المواطنين والأطفال بأنها تفكر فيها. هل معقول مثلا طفل مثلي لم يعرف البحر إلا في سن 15، لم أعرف القطار إلا في سن متقدم؟ هناك أشياء يعني كان يجب أن نعرفها، لا يكفي أنه نعمل النشيد الوطني فقط، يجب تشعر أن البحر ينتمي لك، أن الصحراء تنتمي لك إلى غير ذلك. هذه مشكلة الانتماء، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة عويصة، مشكلة خطيرة وما زالت متواصلة إلى الآن. عندما ترى أنا نرجع للكيف التوى، نرجع للقرية متاعي فأرى أن الأمور مازال كما الستينات، صدقني مازالوا يذهبون على الحرير لجلب الماء. كيف نعزز عنده الانتماء ونحن لا نوفر لهم الحد الأدنى؟
0: أستاذ الطيب، إن الفقد يحدث فراغا في الروح لا تملأه حتى الذكرى، أما أنت فتمسكت بتلابيب الذكرى واستنطقت الكلمات حتى لحظة القبض عليها بكامل روائحها وبأعتى صرخاتها وعذاباتها. كنت بصدد إتمام رواية متخيلة فإذا بك تسقطها من بين يديك ورحت تكتب عن هنية، سيرة هنية أم الطيب وليست سيرة الطيب ولد هنية. تقول: رحت أسجل تفاصيل عمر استثنائي. وفاة هنية رحمها الله إذن كانت القادحة لكتابة هذه السيرة.
1: لم أكن أنوي أن أكتب سيرة ذاتية، أنا دائما أرى أن الذين يكتبون سيرهم يكون لهم مبرر لكتابة سيرهم، وتكتب خاصة في ربما الربع ساعة الأخير من الحياة، مش كل إنسان قد تراكم تجاربه ويعني عاش ما يكفي لكي يروي حياته وأن تكون حياته مهمة. يعني لماذا أنشر أكتب سيرتي وما هو لهذا في حياتي؟ لكن عندما توفيت الوالدة في حادث سير رحمه الله وكنت بسبب كتابة تين الله، تركت كل شيء وكنت مخيرا بين أمرين: أن أموت حزنا عليها، وهذا بأتمنى الكلمة، هذا كلمة صادقة لأني أنا البدري كما نقول متاعها، البدري متاعها في الكيف قول البدري، ولم أكن أفوقها إلا 16 سنة، هي أنجبتني وعمرها 16 سنة، كنت قريبا جدا منها. فلما رحلت بتلك الصورة المأساوية وجدت أن الكتابة هي الحل الوحيد لأبقى على قيد الحياة. فاكتشفت فجأة وبطريقة بحالة درامية أن في حياتي ما يستحق الذكر. ما الذي يستحق الذكر في حياتي؟ هي أني نفس هذه المرأة التي لسبب ما في لحظة ما قررت أن علي أن أذهب إلى المدرسة. إذا وجدت أن حياتي بهذه المرأة ثرية، لو لم تكن فيها هذه كانت تكون حياة عادية بسيطة تمضي كما تمضي حيوات آلاف الأطفال. ولكن وجدت عندما فقدتها اللحظة وقت اللي هي قالوا لي راي توفيت، وقتها تبين أني خسرت خسارة لا تعوض، وأني خسرت امرأة عظيمة جدا جدا جدا، واستحضرت في خيالي كل ما فعلته من أجلي ومن أجلنا، وكيف كافحت وكيف ناضلت وكيف وقفت في لحظة ما أمام أبي وأمام العائلة لتفريض ذهابي إلى المدرسة. فالذهاب إلى المدرسة في منتصف الستينات لم يكن أمرا منطقيا ولا رائجا. جاءتني جميع الكل قالت لي: أنت مش بمشي تقرأ؟ قلت لها أنا نذكر والصغير، قلت لها أنا قاعد نلعب وعندي بقية، طيب مش تمشي نقرأ؟ ليش الصغير قلت لي عندي المد عادي أنا حافظ جزء عام ما يزيدني. قلت لا أنت مش بمشي تقرأ، باش تولي مخك يتحل وتولي تكلم بالسوري وتولي تفهم وتولي تعمل برشا حاجات، تولي خير مني وتولي تفكر. فهذه المرأة اكتشفت كم كانت عبقرية وهي تخطط لي أو تفرض علي أن أدرس. إذن فبمجرد أن رحلت اكتشفت أنه من حقي ومن واجبي أن أكتب سيرتها، لأن في سيرتها ما يستحق الذكر.
0: فعلا، وأنت تقول في سيرة الطيب ولد هنية: لم تكن هنية مجرد أم، كانت عالمي كله، كانت معروفة في كل القرية بصلابتها وتشددها المفرط في كل ما يخص منظومة القيم المتعارف عليها وقتها، لا تقبل فيها تنازلا. وكان مطلوب منا نحن أبناؤها أن نلتزم التزاما كاملا بضوابط مدونة السلوك.
1: والد هاجر إلى ليبيا وتركها وحدها، صور أنت في الريف، لم يترك لها مالا، ذهب إلى ليبيا لم يترك لها من ليمن واحدة، وكان عليها تتدبر أمرها، عندها شويهات، عندها خاصة شوية دجاج عربي، عندها حاجات بسيطة. وكانت بين أمري، من ناحية قالت لي: أنت ستصبح رجل البيت وستساعدني على أن نحافظ على بيتنا، ومن ناحية أخرى تعتبر أن الطفل يحتاج إلى تربية. كانت معروفة يعني أنها إنسانة حازمة وقوية. نذكر أنه كانت قطعة أرض عندنا، عندما يأتي معنا جيت الجرار التراكتور باش يحرس الأرض، كانوا هو يقولوا أنه هي هنية حتى مشكلة يجيوا يحرسوا الأرض اللي بجنبنا ويخلونا، فكانت هي تأخذ يعني الفأس وتذهب وتفرض عليهم أن يحرسوا أرضها في نفس الوقت. إذن كانت تتميز بالصلابة وبالشجاعة، وفي نفس الوقت كانت يضرب بها المثل في الاستقامة. الوالد بقى في ليبيا 11 سنة، ما ريتش أنا معناها ضعف منها ولا ريت منها أي شيء يمكن، يعني كانت قوية جدا. وفي نفس الوقت كان عندها ميزة أخرى كنت عليها في الكتاب، أنها كانت حكاءة بارعة وكانت ذات صوت شجي جدا جدا جدا جدا، وكانت تحب الحكايات. كانت تفرض علي أنه أي قصة نقرأها في الكامل كيلاني أو المكتبة الخضراء باش تحكيها لها، كانت تحب أقصيصي وتحكيها هي فيما بعد باعتبارها القصة متاحة. يعني نحكي لها حكاية نتاع المكتبة الخضراء، بعد يومين أو ثلاثة تحكي لي القصة على أساس أنا من عندها هي، من إبداعها هي، فمسكت أنا. فكانت إذن امرأة تجمع بين الصرامة، بين الحكمة، بين حب الحياة. ولكن في أحيان كثيرة في الليل كانت، وكنت أنا معها، كانت تبكي وتقول لي إن الحياة ظلمتني، إن أباك قد هاجر وتركني وحيدة، وتحكي لي أسرارها الكل. تتصور أني اكتسبت صداقتها، ولكن سرعان ما يعني تتغير وتقول يمشي إذا ترقد بكري، تقوم بكري، تعمل كذا كذا، تعاملني كطفل، وأحيانا تعاملني ككه. كانت امرأة حقيقة غريبة الأطوار، وامرأة تتميز بصفات كثيرة جدا.
0: إذن قررت هنية والدتك عام 68 و900 وألف إرسالك إلى المدرسة، ولم تكن متعلمة، لكنها سجلتك في المدرسة دون أن تعلم أحدا بقرارها. وكم كانت هنية بعيدة النظر، وهذا الكلام لك، لم يكن أحد في قريتنا الملقاة في أقاصي الريف يؤمن بجدوى العلم والتعليم. كان والدي مثل كل الآباء يرى أن طموحي يجب أن لا يتجاوز رعي الأغنام، لكن الوالدة قررت أن تسجلني في المدرسة الوحيدة دون أن تعلم أحدا بهذا القرار.
1: دعيني أكون صريحا ولا أدعي بطولة ليست لي. أنا عندما قالت لي أمي أني سأذهب إلى المدرسة وعملت اجتماع مع الوالد والكل، الوالد قال لي، عمي قال لي، خالتي قالت لي، سألوني أنا قالوا لي تحب تمشي المدرسة، قلت لهم لا. يعني أنا ما كنتش نحب القراية، وما كنتش راهو تلميذ نجيب ولا الكل، أنا كنت نقرأ خوفا من هنا. يعني دعيني أقول لك إن البطولة الحقيقية هي، فكانت تشدني بشلاك، يلزمك تقرأ. يعني خلتني ديما، وخاصة كنت أخشى دموعها، يعني كنجيب بعد الدخايب، ولا عندما يكون يعني ترتيبي، وقبل كانوا بالترتيب، مرة جيت 40، جيت 40 يعني قبل واحد بركة وراي، فبكت كثيرا وحزينة، وقالت لي أنا أضحي من أجلك ونحب ردك راجل، وقدمت لك يعني كل ما أستطيع وأنت تفعل ذلك. بعدها في الثلاثية بعدها جيت 11 يعني تقدمت. فأكون واضحا، أنا نجحت ووصلت إلى ما وصلت إليه بفضل هني، بفضل الله ثم بفضل هني. حتى أكون واضح، أنا اللي يعرفوني الكل، اللي قرأوا بعد الكل يعرفوني، أنا نطالع فقط، أنا نحب كان المطالع، نحب كان القراية الكتب فقط. وهي كانت حريصة، وحتى تمشي للمعلم كل يوم وتقول له شبيه ضعيف في الكالكيل هذا، تقول له قول لها راه ضعيف في الكالكيل، تقول له شبيه ما عرفش يحسب، جات تقول لي هيك تحسب فيها من عزيت لمية، مش بيك. فكانت حريصة وتشدي، رغم أنها كانت أمية في المنزل، كانت تقول لي عرض علي لواحد محفوظات أعطيني خدمتك. فأنا كنت أتصور، أعتقد أنها ليست أمية، ما كنتش نعرف. يعني كنت مثلا أقبل على الدرس خوفا منها، لا حبا في الدرس. يعني أنا لم أكن تلميذا نجيبا ونحب المعرف ونحب العلم ونكل، أنا كنت أحب التالع فقط، هو تلميذ كسول ونحب نلعب ونحب كل شيء. فالبطولة الحقيقية هي اللي جعلت من أنا حق، هي كانت حريصة على ذلك. احنا تفهمنا، قتلي تقرأ السنة الأولى والسنة الثانية وتبط، فأقرأ بيش تفك الخط وتبط. السنة الثانية قتلي تعرف كيفاش، زيد كمل السنة الثالثة والسنة الرابعة، كملت السنة الثالثة والسنة الرابعة، قلت له ما يزي عاد هاني كملت الثالثة والرابعة، وليت نعرف نحل فك الخط ونقرا الجوابات تاع الوالد يزي. قالت لي كمل الرابعة والخامسة، وصلت الخامسة قلت له يزي. قالت لي يزي في أول الصيف، وبعد في آخر الصيف قلت القراية، قالت لي كمل السيديام أنت ما عندك ما خاص. فمشيت على مدار كملت السيديام، وكنت من الأقل القليل اللي وش بالسيديام في القرية، معناها شفت في روحي عملت إنجاز كأني وصلت القمر. يا أخي تفاجأت بها في آخر السنة الدراسية، قالت لي تمشي تعدي سيدي. قلت لها راني كنت ضعيف في الحساب، ضعيف في الآخر ما نجمش ننجح. قالت لي بالراحة بالسيرس برنسي، عادي عديت ونجحت. يعني هكذا كانت تسير الأمور، فكانت شيء تصحيح، كانت عندها إحساس دائما أن الشخص هذا اللي هو ولدها الكبير هي التي صنعته ديما، حتى الآخر أيام عمرها بقول لها صحيح أنت لمن صنعتي، الشخص هذا هو اللي هي التي صنعت. وأنا عندما دور الأم، حتى وهي أمية، أمي ولا تعرف تقرأ وتكتب، استطاعت أن تشعرني وأن توحي لي بأنها قارية وأنها تستطيع أن تراقبني. حتى اكتشفت على السنة الخامسة، اكتشفت أنها أمي، سألت لها حاجة في النحو ووجدت أنها لا تستطيع أن تجيب، فاكتشفت أنها، فاعترفت لي أنها أمي. فهذه إذن البطولة الحقيقية للأب، بينما أنا الأقارب اللي ما نجحوش كان أبائهم وما يذكرهم يهمهمش، كان خلوهم يلعبوا بطل. منصف الدعم جاءني يوم من الايام قال لي تعرف كيفاش انا مش مبطل قرايه، فابو قال له عادي لا انا خطيب مستحيل تكمل، انت ضعيف، انا ضعيف في الحساب. تقول لي لا كمل كمل كمل، وهكذا. وش حتى وصلت بعد عاد دخلت في الثانوي في الكل، وليت ارادتي شخصيا واصل، وخاصه اني مشيت الاداب، والاداب نحبها ونحب اللغه العربيه ونحب الكل، فتركتني وشأني. ما خشيت في قبل ابتدائي انا نجحت فيه في تزيين بسبب بيجي حتى نرعى الاغنام تاعنا الكل. تقول لي بدك كراسه ترى، هيا ترى هو اللي مش قرك المعلم، هيا ترى ابدا حفظ هيك هيك. كانت شيء غريب في الحرص على ذلك، فكنت انا اخشى دموعها واخشى لومها، وكنت ارى تضحياتها، ولذلك كنت ادرس حبا فيها وليس حبا في الدرس.

0: أستاذ الطيب الجوادي، ننتقل الآن إذا أردت إلى روايتك طين الله الصادرة عام 19 و2000، وهي عمل أدبي ذو أبعاد فلسفية واجتماعية، تدور أحداثها في الكاف حول شخصية محورية، مسعود ولد رمضان المدب أو مسعود العياري، وصراعه مع نظام الرئيس لحبيب بورقيبة. هل يمكن اعتبار الرواية إدانة أدبية صارخة للاستبداد وصرخة احتجاجية ضد تهميش الأرياف التونسية وتاريخها المنسي في الحقبة التاريخية الماضية؟
1: تلقت من أحداث حقيقية، وبطلها عاش بيننا وكيفه أنا طفل، ليس طفل شاب، هذا شخص من الريف، والده أعرفه جيدا، أنه فلاح عادي، كان رجلا يعني متوسط. عندما حصل على البكالوريا عارض الزعيم، ومعارضة الزعيم في ذلك الوقت كانت جريمة مكتملة الأركان، لأنه الدولة تمنعك من العمل، تمنع أباك من الكاسب، يفكوله حتى بطاقة العلاج، يحرموه من المساعدات، يحرموه حتى من العلف. فهذا الحصار الصامت الذي لا يعرفه كثيرون ولم يسمعوا به كان مأساة حقيقية. الشخص الذي يعارض بورقيبة يتم كما يقول الشاعر القديم إفراده إفراد البعير الأجرب، يعني يتم الابتعاد عنه وتجنبه. ذكر حتى الوالدة كانت تقول لي تنصحني تقول لي رد بالك تحكي معه، ذكر ضد بورقيبة، وحتى في الشارع حتى في كي يمشي بالشقة الناس كلهم تحبش تحكي معه، هذا ضد الرئيس ويكون مراقب يعني. فقلت أنا بيني وبين نفسي كي نكبر نحكي عليه، لأنه كانت نهايته مأساوية جدا. هذه هي كيف انبثقت رواية طين الله التي فيها يعني حديث عن المنسيين، عن المناضلين المنسيين الذين لم يذكرهم أحد. يعني هناك الكثير من المناضلين يعني قبض ثمن نضالهم، عرف بهم، عرفت مآسيهم، ولكن تأكدي هناك المئات من الذين تعرضوا لظلم الرئيس وظلم الدولة وظلم الأجهزة ولم يسمع بهم أحد. هذه الرواية هي رد الاعتبار لهذا الصنف من المناضلين، ولذلك جاء التقديم في الإهداء أنه إهداء للمناضلين المنسيين في الأرياف العميقة الذين لم يتحدث عنهم أحد، ولم تتحدث عنهم منظمات حقوق الإنسان، ولم يذكرهم أحد، ولم ينالوا أي تعويض، ولم ينالوا أي شيء.
0: هو كان شابا إذن في مقتبل العمر، حائز على البكالوريا، لم يدرس بالجامعة؟
1: درس بالجامعة فترة محددة، وفي أحداث 3 جانفي تم القبض عليه، اعتبر زعيما، وتم طبيعة الحال اعتقاله، وتم يعني رفضه من الجامعة، وبدأت رحلة العذاب.
0: هي رواية لا توثق التاريخ السياسي، وإنما تعرضه من خلال المستضعفين الذين طحنتهم عجلة السلطة لتصل ذروة المأساة في تجربة السجن. كذلك عرت آليات الهيمنة وفككت العلاقة الجدلية بين المركز السلطة الحاكمة والهامش الريف المنسي. قلت أستاذ طيب الجوادي إن هذه الرواية أخذت من عمرك 3 سنوات واستنزفت روحك وعقلك ووجدانك، لو تحدثنا عن تجربة كتابة رواية طين الله.
1: نعم، في الحقيقة ليس 3 سنوات في الكتابة، ولكن 10 سنوات من التفكير والتخطيط والكتابة وإعادة الكتابة. أنا أعتبر طين الله التي وصلت للطبعة الثانية ونفذت للأسف ولم أطبعها من جديد، أعتبرها رواية العمر. وأنا كنت بصدد كتابتها عندما توفيت الوالدة وانتقلت لكتابة السيرة. قلت أردت أن أنقل صرخة مسعود العياري ومن خلاله صرخة المناضلين من أبناء الريف الذين لم يسمع بهم أحد. أنا كنت أريد أن أكتب هذه الرواية وأموت، لا مشكلة، يعني كانت الرواية هذه مشروع حياة. كنت أريد أن أتحدث عما حصل لمسعود العياري الذي طحنته آلة القمع، وطحنه الزعيم الذي كان يرى نفسه نصف إله، ولم يذكره أحد، وضعت من وراها عائلة، وانتهى به الأمر إلى شبه الجنون، إلى شبه الجنون في آخر حياته. كان يسير في الشارع كث الشعر، مطلق اللحية، ملابس متسخة، نتيجة ما تعرض له من تعذيب وقمع. لأنه عندما تم طرده من الجامعة وتم قمع والده، قايضوه بالحرية، يأخذ الحرية إذا أصبح جاسوسا لهم، ما بتعرف في عهد الزعيم باش يطلقوا سراحك ويخلوك يقولوا لك انت جاسوس على اصحابك، وهو رفض ذلك. فتصور كيف الاستدعاءات متواصله لمراكز الحرس ولمراكز الشرطه والى غير ذلك في القصه. اذا هذه الروايه اعتبرتها مشروع عمر، مشروع العمر، لم تكن مجرد روايه كتبتها في لحظه ما للمتعه ولمجرد روايه متخيله اختاروا لها احداث كما اريد وشخصيات، لا لا لا، انا كنت اريد أن فيها جانب متخيل طبيعة الحال، ربما قصة الحب إلى غير ذلك، ولكن بالخصوص يعني أردت أن أنقل صرخة هذا الشاب اللي هو مسعود العياري ومعه آلاف الضحايا الذين ذهبوا كما كانت تقول الوالدة لنا حالات فينا، لم يسمع بهم أحد، لم يتضامن معهم أحد، لم تذكرهم منظمات حقوق الإنسان في سجلاتها، لم يعوضه أحد عن عذاباته، وانتهى به الأمر إلى الجنون. هذا الشخص وجد، أن المأساة أن هذا الشخص وجد وعاش بيننا وضحى من أجل الحرية وانتهت حياته بشكل درامي دون أن يذكره أحد. فجئت أنا الرواية اللي تحاول كما لوحة بيكاسو بتاع غرينيكا هذيك اللي خلدت مأساة غرينيكا، فكذلك أنا أردت أن هذه الرواية أن تؤرخ أو أن يعني تنقل هذه الصرخة المكتومة لأبناء الريف الذين ضحوا بحريتهم ولم يسمع بهم أحد. ولذلك استنفدت كل، يعني لم أكتب رواية بعدها ولم أكن أنوي أن أكتب شيئا قبلها، أنا كتبت السيرة كما قلت لأسباب بعد رحيل الولد، وبعد كتاباتي صدقيني حسيت روحي فارغ من الداخل، لم أعد قادر على كتابة شيء وعلى كتابة أي رواية، لأني أشعر أن ما أريد أن أقوله قد قلته في تلك الرواية، وبالتالي لم يعد لي ما أقول، لم يعد لي ما أكتب، أنا قلت كل شيء في تلك الرواية.
0: لنبدأ من دلالة العنوان أولا، تين الله، الطين تلك المادة الخام التي خلق منها كل البشر وإليه يعودون، هو في نفس الوقت رمز الصلابة والهشاشة البشرية في آن واحد. لماذا تين الله؟
1: ربما العنوان هو تين الله الإنسان بصفة عامة في ماذا يقول في القرآن الكريم وفي الأساطير وكل، أنه خلق من طين كما يقول أحد الفلاسفة، نحن من يعذبنا؟ عذب الجسد متاعنا. هذا الطين الذي خلقه الله يتم تشكيله كما يريد الحكام، يعذبونه، هو سبب لكل عذابنا وكل مآسينا من هذا الجسد الذي يتم سجنه الذي يتم قهره والذي يتم تجويعه لغا ذلك. ولذلك أطلقت يعني هذا العنوان هو تين الله، ما يتعرض له الإنسان عندما يصبح بشرا ويصبح ضحية لغيره.
0: من حيث اللغة والأسلوب أستاذ الطيب الجوادي، قضيت سنوات في تنقيح النص ومراجعته حرصا منك على متانة اللغة وانغراسها في تربة الأدب القديم ومدونات الشعر والنثر الكلاسيكي، حتى أن بعض النقاد اعتبر هذه اللغة التي كتبت بها تين الله أحد أبطال الرواية.
1: شوف، أنا أرى دائما أنه لكي نكتب رواية يجب أن نكون على الأقل متمكنين من اللغة العربية، هذا الشرط بديهي. عندما طلعت أو قرأت الكثير من الكتاب التونسيين والأجانب وجدت أنهم يستهينون باللغة، فيستعملون الكلمات أو التعابير في غير محلها، لا يكلفون أنفسهم أن يبحثوا في جذور الكلمة في دلالاتها في ظلالها، بالخصوص الظلال متاعها يعني المعاني الحافة. فأنا كل كلمة كنت أعطي نفسي الوقت الكافي، أنا قد سنوات طويلة لأبحث عن جذرها عن تطورها في اللغة العربية وأختار بينها وبين مترادفات، مع العلم لا توجد مترادفات في اللغة العربية لأن كل كلمة لها دلالة مستقلة. وباعتباري أنا أستاذ لغة عربية ودرست في دار المعلمين العليا ومهتم باللغة، فبالنسبة لي الرواية هي فرصة للاشتغال على اللغة أيضا. كثيرون أو الكثير من الروائيين يتصورون أن كتابة الرواية والاشتغال على البناء وعلى الأحداث، ولا يرون أهمية كبيرة لكبرى

0: استرخى من ناحية أخرى للروائيين للكتاب أن اهتموا باللغة، اهتموا بالمعجم ليس اللغة، اهتموا بالمعجم، اختاروا الكلمات المناسبة. يعني من تقرأ رواية تحس كأنك تقرأ إنتاج كتابي عادي بتاع تلميذ، تبقاش فيه إبداع، مش فيها خلق. وأنا مغرب طبيعة الحال، كنت مغرم بلغة المسعدي، بلغة صلبة، اللغة القوية، اللغة المتينة اللي يعني أنا عندما أقرأ رواية نعرف هل الروائي متمكن أم لا. تحس مرات تستعمل عبارات في غير محلها، ما عندهاش دلالة كبيرة. لماذا؟ لأنه استسهل الأمر. لا، في دين الله أنا لما استسهل الأمر و كنت الفقرة قد تأخذ مني شهرا كاملا وأنا أبحث عن الجذوع وعن كلمات مختلفة عن تعبير معينة للدلالة عن وضعية ما. لكي يكتب حسب رأي الكاتب رواية يجب أن تكون مطلع على التراث، مطلع على القرآن الكريم، ويجب أن يكون يفهم اللغة العربية. لماذا؟ لكي يكون عنده أمامه المجال مفتوحا والخيارات كثيرة ليختار العبارة التي يريدها. أنا قريت التراث متضلع فيه ونحبه برشا، قريت الأغاني، قريت التوحيدي، قريت الجاحظ، قريت فرط الكتب متاعه تقريبا، لأنه اعتبر أنه اللغة اللي تعجبني برشا عند العرب في السرد هو الجاحظ، في البخلاء أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة، كتاب الأغاني بالطبع يعني أنا مغرم به كثيرا، ونحب النصوص التراثية وكذلك نحب النصوص الحديثة. قريت للطيب صالح، قريت للمسعدي، قريت للجدل الدعاجي. الكاتب عندما يقرأ كثيرا ويكون متمكنا من أجيال كثيرة من الكتابة، سواء التراثية كما الجاحظ كما التوحيدي، سواء الحديثة كما المنفلوطي، وأنا تلميذ قريت الكل، قريت الجور الزيدان، قريت النجيب محفوظ، الحنامين، الكل. فعندما أبدأ في الكتابة أجد خيارات كثيرة أمامي. لماذا؟ لأنني قرأت الكتب وتعمقت فيها، فتجد نفسك قادرا بسهولة كبيرة على اختيار اللفظ. فأنا أكتب لفظ معين كل لا هذا لا يناسب، في بعض الأحيان أختاره ألفاظ من التراث أجدها أكثر دلالة من الألفاظ الحديثة، لأن الألفاظ الحديثة ما عادش تسمى كالفويريقات كذلال بين الكلمات. وكل كلمة أتذكر وأنا تلميذ كتبت في الإنتاج الكتابي، كان السايح يرعى الأغنام، فجاء قال لي ما قولوش سارح، قولوا راعي. فمشيت للمعجم وكل شيء نلقى سارح أكثر بلاغة، لأن الراعي هو كما النجم الحاكم، النجم كل شيء يسموه راعي، بينما اللي يرعى الأغنام يسموه السارح. هو قال لي هذه لفظة عامية ولا لا. في سيرة طيب الدهنية أنا تحديت كثيرين، أنا جيبوا لي لفظة في العامية مش أصلها صحيح. عملت لعبة في سيرة طيب الدهنية، أنا أكتب بكلمات تبدو عامية كما جرذقة مثلا، جرذقة تذكرها الجاح وهي كلمة صحيحة، 99% من الكلمات الدارجة اللي عندنا العامية هي كلمات ذات جذور صحيحة. فإذا هناك لعبة لغة، لعبة معجم في دين الله في كل ما أكتبه، لأنني أدعي أنني مطلع جدا على تطور المعازف في اللغة العربية.
1: بالعودة إلى شخصية مسعود العياري، مسعود وهو متعوس في واقع الأمر، كان من المفترض أن يكون مسعودا وسعيدا بإنجازات الدولة، لكن واقع مسعود ولد رمضان المدب هو شقاء مستمر واضطهاد ومطاردة وسجن وسحل. وأنت استعملت هذه السخرية السوداء من الواقع في رواية تين الله كثيرا.
0: نعم، هو يعني مسعود فقط هو أراد أن يكون مواطنا، مواطن، كن مواطن. ما معنى مواطن؟ وأنا بالنسبة لي مواطن هو أنك قادر باش تعبر، وضعي هذا ما تعجبنيش نعبر. فالدولة وقت الاستبداد هو دائما استبداد دائما غبي هو. لماذا؟ لأنك إنسان مش يعبر تمنع من التعبير فتجعله منه بطلا. كان مسعود سيكون مجرد مواطن عادي يولد ويعيش ويموت مثل باقي الخلق، بدون أذكر أحد، بدون أن يكون ضحية، بدون أن يكتب عنه أحد. لماذا؟ لكن الدولة تجعل من كثيرين أبطالا وضحايا لمجرد أنها تعترض على حقهم الطبيعي في الحياة، في قول الله، في التعبير. العالم الكل الاستبداد يتصور أنك عندما تلجم الأفواه وتقول الشخص ما تتكلمش مش يسكت، لا، وقت تولي عنده رغبة باش يتكلم، وقتها يتحدى، والدولة تبتحث تستعمل القمع، والقمع هذاك يؤدي إلى يعني دمار ذلك الشخص، ولأن يصبح ضحية وينتشر الخوف. هذه دين الله صرخ يا الدولة ليش شدينه طول النهار مسعود وهو ما في الاستدعاءات برا المركز الحرس، كي يمشي يجي لتونس العاصمة يستدعوه في مركز الشرطة، يلاحقوه، بوه منعوه من إمامة المسجد، منعوه من العلف للحيوانات، دمروه. ماذا كسبت الدولة؟ كما يقول الوالدة غير بعد الشر، فجعلت منه ضحية هذا الشخص الذي كان شخصا أعزلا، شخص ضعيف ما عنده حد شيء. الدولة رجعت منه بطل، رجعت منه يعني أيقونة. الدولة تخلق الأيقونات، تخلق الأبطال، تخلق ضحايا لا مبرر لهم. كما الناس عندهم طبيعة العبيد، هذوك مستكين وحتى مهمهمش بالحرية، لكن كما الناس عندهم طبيعة الأحرار، تلقاه مسكونين.

الحريه، ما تجيبش تسكت وذاك مهما عملت معاه. ثم الناس يقبل الموت باش فالدوله بالعكس هي تخلي الانسان يعبر، تمنح فرصه للجميع باش يكون الناس كل عايشين في سلام. كما كانت تقول الواده تجيني تقول ريت الواده هذاك يهبط يجي قدامه العالم الكل تنجم ترجع شويه، لكن في الاخر الماء ينتصر. فهنا هذه دين الله يا سلطة، راه القمع لا ينفع. أنت جعلتي من هذا الشخص ضحية، حطمتي حياته، حطمتي العائلة متاعه، أديتي به للجنون، وماذا كسبتي في النهاية؟ ماذا كسبت هذه الدولة في النهاية؟ بشيء برقيب وصار الشعب التونسي وعمل ثورة. ذهب مسعود، لكن جاء ألف مسعود آخر مكانه.

0: قبل أن نختم هذا اللقاء معك أستاذ طيب الجوادي، وعقب الحديث عن سيرة الطيب والدهنية ورواية طين الله، لابد أن نعرج على تجربة الكتابة للطفل وأنت خضت التجربة. ليس من السهل أن نكتب للأطفال سيد طيب.
1: لم أذكر من قال أن الطفل هو أبو الرجل، أبو الإنسان. الطفل هو يبقى كامنا فينا ويبقى يعني متداخلا معنا طيلة حياتنا. هناك جزء هو الطفل، والكتابة إلى الطفل بالنسبة لي هو تحدي صعب جدا. هناك من يعتقد أن الكتابة للطفل أسهل من الكتابة للكبار، وهذا غير صحيح. الكبار تستطيع أنت أن يعني أن تكتب لهم ما تريد، وتصعب اللغة وتعمل اللي تحب وتعمل تخيل وتعمل فلاش باك وتعمل تقنيات القص الكل، وهذا لا ينفع مع الطفل، لأن الكتابة للطفل وخاصة لا كل الكتابة للطفل فقط النجاح بالكتابة للطفل هي صعبة. أنا الحمد لله كتبت ثلاثة أقاصيص، أولى هي حكاية كلب، وقت اللي نجحت برشا حكاية كلب واعتمدتها حتى وزارة الثقافة في بقة مطالعة السنة الماضية، فزدت بعد حكاية سرار وحكاية عصفور. أنا لم أكتب الأطفال فقط لمجرد الكتابة، لا لا لا لا، أنا خذيت وقتي الكافي، فكرت برشا في اللي كتبته، ورغم أنها صفحات قليلة يعني تجب تقول الخصوصة فيها 24 صفحة، ولكن تأخذ مني سنة كاملة. مش سهل الكتابة للطفل، عمل صعب جدا. صحيح وما عندك ملاحظة ذكية جدا، وقت قلت لي حزينة نوعا ما، لأن حكاية كلب انطلقت جدا من قصة حقيقية. عندما انتقلنا للعاصمة أصرت هنية أن تحمل معنا الكلب إلى العاصمة، قالت ما يمكنش تنقل ونترك الكلب. تعرفين الكلب في الريف عنده قيمة مضاعفة 10 أضعاف قيمته في المدينة، لأن في المدينة للزينة فقط، لكن في الريف هو ديك هو سقيك كما تقول يعني، وكانت تعامله كأحد أطفالها. يعني الكلب يقوم بالحراسة، يقوم بكل شيء، والكلب العربي عنده طباع غريبة برشا يعني أشبه ما يكون بالإنسان، وعنده وفاء غريب جدا. ولذلك الوالدة عندما انتقلت العاصمة كان شرطها الأساسي أن تحمل معها الكلب. حكيت أنا كيف جبناه في فوق الكاميون نتاع الجزيرة اللي جايب الحوايج لتونس، هذيك قصة كبيرة جدا، كيفاش عدينا يعني دوريات الأمن وكيفاش، هذيك حكاية حكيتها في السيرة، حكاية طويلة جدا. عندما جئنا به إلى العاصمة حتى تفطرنا أننا لم نحضر له مكانا، وكانت حكاية. إذن الكتابة للطفل هو تحدي بالنسبة إلي، والحمد لله أعتبر أنني نجحت في هذا التحدي الصعب. وفي ثم أفكار حبيت أوصلها للطفل من خلال حكاية كلب، وأفكار أخرى من خلال حكاية عصفور، ويعني قيم أخرى من خلال حكاية سرار.
0: ما هي القيم الأهداف التي اشتغلت عليها وأنت تكتب هذه الأقاصيص للأطفال؟ ما الذي أردت أن تغرسه في نفوس النشء الجديد؟
1: ثلاث أقاصيص هي حكاية كلب، حكاية عصفور، حكاية سرار. وباعتباري أنني أستاذ تعليم ثانوي ومارست التعليم طويلا، فأنا أعرف ماذا يطلب التلميذ بالضبط، ولذلك حاولت أن أضمن هذه الأقاصيص مجموعة هامة جدا من الأفكار التي رأيت أن كل طفل، كل تلميذ يجب أن يستوعبها منذ البداية. حكاية كلب مثلا التي انطلقت من قصة واقعية كما قلت، عندما انتقلنا العاصمة صحبة كلبنا ثم فقدناه. هذا الكلب لم يعني في لحظة ما كان يفكر هل أكون وفيا للسيد الجديد، هو كان معنا، وتخيلت أن أصبح له سيد جديد، وسأل نفسه هل أكون وفيا لسيد القديم أو هل أخدم سيد الجديد. فكانت هذه الأخصوصة تتحدث بالخصوص عن الوفاء، عن قيم الوفاء، قيم الوطن. ما هو الوطن بالنسبة للإنسان؟ هل الوطن هو الذي يستفيد منه فقط، أو الوطن هو الذي يولد فيه حتى إذا لم يستفد منه؟ إذا هذه القيم، الوطن، الحرية، إلى غير ذلك في حكاية كلب. في حكاية سرار، في العادة التلاميذ يقرؤون أو كنا قرينا أن السرار في الصيف يغني ويلعب، وفي الشتاء يجد نفسه مضطرا يموت جوعا، عكس النمل الذي في الصيف يعني يخزن الحبوب ليجدها في الشتاء. قلت ماذا لو قلبت الآية، ماذا لو أن هذا السرار يقرر هو أيضا في الصيف أن يخزن القمح ويكف عن الغناء ويفعل كما يفعل النمل. فهنا هذه الأقصوصة أو هذه القصة الموجهة للأطفال تتحدث عن قيمة الفن، هل الفن ضروري أم لا؟ فعندما سكت هذا السرار عن الغناء وبدأ هو أيضا يخزن الحبوب في الصيف، تساءلت كل الكائنات ومنها النمل، تساءلوا لماذا هذا الكون صامت، لماذا لم نعد له أي قيمة، لماذا؟ فسألوا السرار، قالوا له لماذا توقفت عن الغناء؟ فقال لكي أجمع الحبوب التي سأجدها في الشتاء. فقالوا له الحياة بدون فنك وبدون غنائك لا قيمة لها، يجب أن تعود للغناء. وهكذا إذن أردت أن أرسخ في ذهن الطفل قيمة وأهمية الفن في الحياة. بالنسبة إلى حكاية عصفور، تحدثت عن مسألة الحرية. عصفور يعني وجد في قفص، في لحظة ما صاحب القفص تركه، ترك نافذة القفص مواربة نصف مفتوحة، فسأل العصفور نفسه هل أطير في السماء أم أبقى في هذا القفص وأتمتع يعني بالأكل والشرب ولا أغامر؟ ففكر أن يغامر ويخرج من القفص، ولكن عندما خرج من القفص وجد الطيور الكاسرة، ووجد أنه يجب عليه أن يشقى ليحصل الحب ليعيش إلى غير ذلك. فقال ما زمن هذه الحرية، لماذا أنا أبحث عن الحرية بينما إذا بقيت في القفص فأنا ستمتع بكل شيء بدون أي تعب. والأجوبة عن هذه الأسئلة نجدها في القصة موجهة للأطفال وهي حكاية عصفور، والتي تتحدث كما قلت عن قيمة الحرية في حياة الإنسان. أن كثيرين يقبلون بالاستعباد فقط لمجرد أنهم يجدون يتوفر لهم كل شيء، بينما الحرية لابد لها من تضحية.
0: حاليا أستاذ الطيب الجوادي، لابد أنك تشتغل على نص جديد، رواية كانت أو أقصوصة للأطفال. ما هو جديدك؟ ما الذي ننتظره؟ وهل قطعت شوطا فيه؟ ما هي التيمات التي تستهويك في الكتابة؟ ما هو جديدك؟
1: في الحقيقة أنا لا أكتب عندما أريد أن أكتب، لا أعتقد. أنا بديت في رواية توعدها زادة سنتين اللي هي حكاية حب كافية، ولكن لم أكتب منها حد الآن إلا 50 صفحة فقط. وجد صعوبة جدا كبيرة في الكتابة، لأني من النوع الذي يكتب ويراجع ولا يرضى بما يكتب أبدا. أنا راجع الحاجة مرتين ثلاثة ونتركها شهر شهرين أبقى أفكر وبعد ذلك أعود إليها، ولم أكتب منها إلا 50 صفحة. رغم أن الدور نشر كثيرة يقولوا لي وين الرواية، خلنا ننشروها، وين القراء يستناو فيها، ولكن أجد صعوبة في التقدم فيها لأنها أيضا مبنية على حكاية صحيحة حقيقية. وكما قلت الكتابة يعني صعبة جدا، وأنا دائما استغرب كيفاش تم ناس كل عام يهبط جزء روايات، ولا صعب كتابة رواية. ولا أنا طلعت هبطت الجنس الثاني من سيرة الطيب والدهنية، يمكن أن أكتب نكمل حكاية الأطفال. هل سأكمل حكاية يعني حكاية حب كافية اللي هي وقلت حجاد حكاية مأساوية برشا، هل سأتمكن من ذلك؟ لا أعرف، يعني بعد 3 سنوات لم أتقدم إلا ب50 صفحة، أمر صعب جدا. لا أعرف. لا أعتقد أنني بعد طين الله وبعد السيرة وبعد كتب الأطفال سأكتب، لأن الأمر حقيقة ينزفني وأمر صعب جدا، وأنا لا أؤمن بالكم، ولذلك على الدعاء يكتب سهرة الليل فقط. طيب صالح اشتهر بموسم هجر الشمال، أغلب الكتاب اشتهروا بكتاب واحد. المهم أنك تكتب شيئا يبقى، شيء عنده دلالة، شيء تقول فيه اللي تحب. أما أنك تنوع الكتابة على نفس المواضيع في شكل روايات كثيرة فأنا لا أؤمن بذلك، ولذلك تقريبا ليس عندي جديد إلا محاولة إكمال رواية حكاية حب كافية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ الطيب الجوادي على صدق البوح ومشاركة قرائك ومستمعين بعض هواجس الكتابة لديك وعالمك الروائي الخاص.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن العبادة فعل ذو شأن خطير، أي ذو مكانة وأهمية في حياة الإنسان الفرد، وكذلك في حياة المجتمعات والأمم. بل العبادة فعل لصيق بحياة الإنسان ووجوده، ملازم لتاريخه منذ العصور البعيدة والعهود السحيقة. مرد ذلك إلى اتصال العبادة بجانب من الإنسان هو جانبه الروحي، فهي تلبي لديه حاجة روحية وجدانية إلى الإيمان بقوة يعبدها ويقدسها، ويجد في ذلك الأمن والطمأنينة والهدوء والسكينة، كما يظفر في ذلك أيضا بما يبدد حيرته أمام أسئلة الحياة والوجود والمآل والمصير. إن تاريخ العبادة من تاريخ الإنسان، وقد تطور بتطوره وتقدم بتقدمه، لكن للعبادة قبل هذا كله معنى وصورة ودلالة. فالعبادة إقرار بمنزلة وتسليم بوضع، إقرار بمنزلة العبد العابد المتعبد، وتسليم بوضع الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئاً إزاء قوة عظيمة لا حد لعظمتها، سواء كانت خفية أو ظاهرة. أما الصورة فقوامها هذا التقابل بين عبد ومعبود، وضعيف وقوي، ومملوك ومالك، ومخلوق وخالق، تقابل تحوله علاقة العبادة إلى تكامل وانسجام وطمأنينة روحية وعقلية، وتوازن نفسي ودفء وجودي، بعد أن وجد العابد في المعبود ما كان يعوزه من الإحساس بالأمان والاستقرار والقدرة على تحمل أعباء منزلته البشرية وآفاقها الغيبية. هذا بعض معنى العبادة وبعض صورتها ودلالتها. ينسب إلى الإنسان البدائي أنه عبد الطبيعة وقواها المنظورة والخفية، عبد الشمس حيناً والقمر حيناً آخر، وعبد الرعد والصواعق والمطر، كما عبد النار وغيرها. وربط الإنسان في مرحلة من مراحل تطوره بين العبادة وحاجياته الروحية والمادية على حد سواء، وأقام لذلك رموزاً وخلق أساطير كثيرة. عمد الإنسان عندئذ إلى ابتداع آلهة أسطورية الطبيعة فعبدها وقدسها. نجد ذلك عند اليونان، كما نجده عند البابليين والفينيقيين والأشوريين والمصريين القدامى وغيرهم من الأمم والأقوام. أقبل الإنسان في ذلك الطور من مسيرته التاريخية والحضارية على تعظيم تلك الآلهة، فشكل لها الأنصاب والتماثيل، وقدم لها النذور والعطايا والقرابين، واستنبط لها ما استنبط من طقوس العبادة وأشكالها مما هو معروف لدى أهل العلم والاختصاص في شأن هذه الأمم ودياناتها.

0: قطر الندى.
1: قد تشترك الثقافات المختلفة في رمزية الإله، لكنها تختلف في تسميته، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى أفروديت عند اليونان، تلك التي يسميها الرومان فينوس، ويسميها الفينيقيون والبابليون عشتار أو عشتروت، وهي عند الجميع رمز الحب والعطاء والجمال والخصوبة. أما القرطاجنيون فكانوا يدعونها تانيت، لكنها تمتاز عندهم بكونها معبودتهم الأولى. وعشتار ذات حكاية مؤثرة مثقلة بالرمز والدلالة، ملخصها أن عشتار أو أفروديت أو فينوس أحبت أدونيس، وكان جميلاً ليس كمثله أحد في الجمال. كانت عشتار ترافقه حيثما سار وذهب، خوفاً عليه من أي خطر. وذات يوم خرج أدونيس بمفرده، فلقيه خنزير بري فقتله، وظلت عشتار حزينة لموته. ثم سارت في طلبه إلى العالم السفلي، عالم الأموات، وكانت قدماها من فرط السير تقطران دما، فنبتت من أثر قطرات الدم نبتة حمراء سماها الناس شقائق النعمان. وشقائق النعمان في بعض الروايات الأخرى هي أثر لدماء أدونيس الجريح ولدموع الآلهة التي كانت تبكي لأوجاعه. وفي الأسطورة دائما اختصت ملكة العالم السفلي بأدونيس لنفسها، وقد أسرها جماله وفتنها، لكن الآلهة تدخلت لتجعل أدونيس من نصيب ملكة العالم السفلي طيلة فصل الشتاء فحسب، ثم يعود إلى الحياة مع عشتار على امتداد الربيع والصيف والخريف. وهكذا غدت عشتار ومعها أدونيس رمزا للحب والخصوبة والانبعاث بعد الموت. وكان الفينيقيون يقيمون لعشتار وأدونيس ما يقيمون من الطقوس، عبادة واسترضاء والتماسا للنفع والمصلحة، مثلما كانت تفعل سائر الشعوب مع أساطيرها ومعتقداتها.

قبل ظهور الإسلام كانت الوثنية رائجة بين العرب باستثناء بعض الأماكن التي كانت فيها اليهودية أو المسيحية منتشرة بين الناس. كانت آلهة العرب أصناماً فاق عددها 300 فيما يذهب إليه المؤرخون. ومن أشهر أصنام العرب هوبل، وهو على شكل إنسان مكسور الذراع، فعوضها العرب له بذراع من ذهب. وكان يوجد داخل الكعبة ويطلق عليه لقب صاحب القداح، وهو إله الشمس عندهم. أما منات فهي أقدم أصنام العرب، وكانت تمثل عندهم القدر والمصير. صنعوا لها تمثالا على ساحل البحر بين مكة والمدينة، وكانت معبودة الأوس والخزرج ومن كان مواليا لهما. وكانت العزة تمثل كوكب الصباح، وكأنها مثيلة أفروديت وفينوس وعشتار وإيزيس عند المصريين القدامى. عظمتها قريش، وعظمها معها غطفان وبنو سليم. وكانت سواع صنما شكله شكل امرأة، وهو معبود بني هذيل، وكان يعوق على صورة حصان، وهو إله بني همدان. وكان إساف ونائلة صنمين على الصفا والمروة، وقيل بجوار الكعبة، وكانت لهما قصة وحكاية.

0: قطر الندى.
1: لقد كانت عبادة الأصنام صورة لحياة العرب الروحية والاجتماعية على حد سواء. غدا للعبادة بعد نزول الوحي وظهور الإسلام معنى جديد وشكل جديد ودلالة جديدة لا قبل للعرب بها. فبعد الشرك والوثنية دقت ساعة التوحيد وحان وقت الإيمان بالله الواحد الأحد خالق الإنسان والأكوان رب السماوات والأرض الرحمن الرحيم. كان الإسلام تسليما حقا، تسليما بقدرة المولى عز وجل وإيمانا به إلها واحدا لا رب سواه، وبنبيه رسولا كريما يهدي الناس جميعا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: قد أوضح الله للإسلام منهاجا، والناس قد دخلوا في الدين أفواجا، وقد تزينت الدنيا لساكنيها كأنها ألبست وشيا وديباجا. كان الإسلام امتداداً للأديان السماوية السابقة له، وكان تنقية لها من الشوائب والتحريف واستكمالاً لها وكمالاً. ومن أعظم ما جاء به الإسلام أن جعل العلاقة بين العابد والمعبود علاقة مباشرة لا وسيط فيها، وأن جعل العبادة بسيطة عفوية تلقائية دون تكلف أو عناء أو تصنع أو رياء. حسب المؤمن المسلم أنه يذكر ربه سرا وعلانية، وحسبه أنه يسلم له بالربوبية والألوهية، وحسبه أنه يجد بذلك وفي ذلك معنى لحياته ووجوده، وحسبه أن تكون عبادته فعلا له ما له من الدلالات، فهو يعبد ربه وهو يرجوه ويدعوه، وهو يتطلع إلى أن يجازى على ذلك الجزاء الأوفى بجنة عرضها السماوات والأرض.

0: قطر الندى.
1: وفي الإيمان بالله وتعظيمه قال الشاعر المصري طاهر أبو فاشا معارضة لقصيدة رابع العدوية: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وبت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب لي حتى أراك. وقد تغنت أم كلثوم بهذه القصيدة وأضفت عليها ما أضفت من آيات الإبداع الغنائي.

0: قطر الندى.
1: وفي تمجيد الخالق والثناء عليه قال شاعر آخر: وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. ذاك هو شأن العابدين الصادقين، حياتهم دعة وسكينة، ووجوههم بشر ورضا ونور، هو من أثر الإيمان والعبادة والطاعة التي لا طاعة بعدها. فإن أمرت النفس بسوء وهي أمارة، وإن أثم المرء وأذنب، عندئذ يكون الندم وتتلجلج في الصدر مشاعر الطمع في عفو المولى وغفرانه، وهي ساعة توبة فيها الخوف من العقاب، وفيها الأمل في رحمة الرحمن الرحيم، وفيها التوسل والتضرع. وقد صور مثل هذه الساعة بعض الشعراء فقال: يا إلهي، يا غافر الذنب، يا مسدي العطايا، يا

دائم الإحسان. عبدك المسرف المفرط يدعوك بذل خوفا من النيران، فاغفر الآن ذنبه واعف عنه وتصدق عليه بالرضوان.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجات اذاعه تونس الثقافيه. 16 دقائق ينطلق هذا اللقاء من اغاني الحياه مباشره من استوديو ناظم الهاني بيا الاذاعه الثقافيه. يتواصل 9 متاع الصباح. محمد امين بوبكري رافقني من امام الاجهزه التقنيه. صباح الخير، صباح النور محمد امين. حنان الفرجاني معاكم من امام الميكروفون. بعد شويه وخلال الساعه الاولى نعطيكم فكره على احوال الطقس بالنسبه لليوم، آخر أخبار ومستجدات الشأن الثقافي وطنيا عربيا وعالميا، وكذلك نكون على موعد مع صفحات التاريخ وأبرز ما حدث في مثل هذا اليوم. بعد السبعة في الساعة الثانية نتصفحوا عناوين الصحف، العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية، وناخذوا فكرة على أبرز ما كتب من مقالات ثقافية. كذلك خلال الساعة الأولى يكون عنا موعد مع فقرة همزة وغمزة. في الفقرة هذه باش نحكي مرة أخرى على أصالة، مشتمشيا مع الترند العربي ليامات هذية والإعلام المكثف اللي تسلط على أصالة وحفلة أصالة ورجوحها لسوريا خلال هذه الفترة، واللي وقع تأويله بمختلف وجهات النظر. اليوم باش نحكيو على جدل خلفوا الحفل متاعها، وتحديدا تقديم أغنية ضمن هذا الحفل اللي هي تقول أنها من التراث السوري، وكانت ذكرت تقول أنها هكا وكأنها تشبه أعمال سيد درويش. الأمر هذية اللي أثار جدل كبير سواء كان بين أحفاد سيد درويش، جمعية الموسيقيين في مصر، وعديد الجهات اللي دخلت في هذا الأمر. تنشوفوا شنو هي الحكاية مع همزة وغمزة في ساعتنا الثانية لليوم. سيدة راضية لوحيشي تكون حاضرة معنا في الموعد مع استدامة. اليوم ضيفتنا تكون على إيقاع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تكون حاضرة معنا الصحفية ليلى بن عطية نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ونتحدث معها على الإعلام السياحي والترويج لتونس كعاصمة للسياحة العربية 2027، اللي كانت ندوة من ندوات هذه الدورة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وتنعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية على التتويجات الخاصة بالإذاعة التونسية. ألف مبروك للإذاعة التونسية، كذلك للتلفزة التونسية. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا مستمعين. يلا هيت خلينا نبدأ مع الإخوة بوشعر، نسمع معاهم قمر سيدنا النبي. إن شاء الله نهاركم زين.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: يا صباح الأنوار من جديد. أحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، ترتفع درجة الحرارة اليوم بشكل نسبي، تتراوح درجات القصوى بين 28 وبين 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، توصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. السحب بتكون عابرة على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. بالنسبة للرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب فمتموج. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. بقوا معنا مستمعينا، نواصل هذا اللقاء مع مستجدات الشأن الثقافي.
2: أخبار الصباح.
1: توجت مؤسسة الإذاعة التونسية في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالجائزتين الأوليين في المسابقة الإذاعية في صنفين من البرامج، وجاء التتويج الأول في صنف البرامج التحفيزية عن طريق إذاعة المنستير عبر برنامج ومن التحدي معجزات الذي تحصل على الجائزة الأولى. أما التتويج الثاني فكان في صنف برامج الأطفال، وتوج من خلاله برنامج حلم صغير لإذاعة الشباب والذي تحصل بدوره على الجائزة الأولى. ويذكر أن مؤسسة الإذاعة التونسية كانت تحصلت أول أمس على الجائزتين الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي، فألف مبروك للإذاعة التونسية ودامت متميزة ومتألقة.
2: أخبار الصباح.
1: تونسيتان تحصدان الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة الخط العربي بباريس، سلمى بن عمار وشيمة طليبة عن المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. وقد جاء تتويج سلمى بن عمار بالمرتبة الأولى في الخط العربي، فيما توجت شيمة طليبة بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي، وذلك مناصفة مع الخطاط العراقية ياسر كرارة. وأوضح المركز مدير المركز الوطني لفنون الخط ياسين المقراني أن الخطاطتين هما خريجتين الدفعة الأولى من خريجي المركز لسنة 2024.
2: أخبار الصباح.
1: تحمل الدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اسم أمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر، وتقام خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026 احتفاء بمسيرته الفنية وإسهاماته في الأغنية العربية. ويأتي اختيار اسم هاني شاكر للدورة الجديدة تقديرا لمسيرة فنية امتدت أكثر من خمس عقود، قدم خلالها مئات الأغاني والألبومات واحتل مكانة بارزة بين نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. كما أعلنت دار الأوبرا المصرية عن الملصق الترويجي الرسمي للدورة الذي يتصدره الكمان باعتبار العنصر البصري الرئيسي في التصميم، ويظهر بتفاصيل وألوان وسط خلفية داكنة، بينما يبرز اسم المهرجان بالخط العربي في معالجة تجمع بين الطابع الموسيقي والهوية العربية للمهرجان.
2: أخبار الصباح.
1: نواصل معكم إذن مستمعين أخبار هذا الصباح في مختلف المستجدات، سواء كان وطنيا عربيا أو عالميا. هذا وقد دعا الممثل الإسباني خافير بارديم متابعيه إلى توقيع عريضة تطالب بإقالة المغنية الأمريكية بينك من منصب سفيرة لليونيسف بعد انتقادها عرض ماكليمور المؤيد لفلسطين، وتابعه تجاوز عدد الموقعين على العريضة 179 ألف. وكانت بينك قد شاركت منشورا وصف عرض ماكليمور بأنه دعاية مناهضة لإسرائيل عقب هتافه فلسطين حرة وعرض مشاهد من غزة خلال إحدى حفلات جولة أتشيرن. وأوضحت لاحقا أن اعتراضها لم يكن على الشعار وأنها لم تطالب باستبعاد ماكليمور من الجولة. ويعرف باردين بمواقفه الداعمة لفلسطين، وقد هتف المؤلفة خلال حفل الأوسكار 2026 ليل الحرب وفلسطين حرة، كما انتقد محاولات معاقبة الفنانين بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
2: أخبار الصباح.
1: أعلن المخرج والصحفي الإسرائيلي يوفال إبراهام أن فيلم الوثائقي نازا سيكون متاحا مجانا للمشاهدة عبر الإنترنت خلال نوفمبر المقبل، في خطوة قال إنها ستتيح للجمهور في كل مكان مشاهدة الفيلم والاستماع إلى شهادات الجنود المشاركين فيها. هذا وقد صرح أيضا في منشور على منصة إكس أنه إلى حين إتاحة الفيلم عبر الإنترنت تواصل هو والمخرجة راشد الروز مع دور السينما في الكيان وعرض عليها الفيلم مجانا على أمل أن يعرض داخل البلاد بالتوازي مع توزيعه في دور السينما حول العالم.
2: أخبار الصباح.
1: اختارت اللجنة الجزائرية لانتقاء الأعمال المشاركة في الأوسكار فيلم رقية للمخرج يانيس قاسيم للمنافسة في فئة أفضل فيلم دولي بالدورة 99 للجوائز الأشهر عالميا بمجال السينما. الفيلم بطولة علي لاموس، أكرم حجيم، مصطفى جام، هناء منصور، ليديا هاني، عبد الكريم دراجي، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه، وسبق عرض الفيلم في دورة 82 لمهرجان فينيسيا وعدد من المهرجانات الدولية الأخرى. ويندرج الفيلم تحت تصنيف أفلام الرعب ويستند في أحداثه إلى حقبة العشرية السوداء في الجزائر، وهي الفترة التي امتدت من سنة 1992 إلى عام 2002 والتي شهدت فيها الجزائر أحداث عنف دامية بين المتشددين الإسلاميين والدولة وسقط خلالها الآلاف الضحايا. ومن المقرر إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية الأفلام المقبولة في المرحلة الأولى بفئة الأفلام الدولية في ديسمبر، فيما تعلن القائمة القصيرة في جانفي 2027.
2: أخبار الصباح.
1: فاز الفنان الكندي ستيفن شيرر بجائزة يودين لعام 2026، وهي أحدى أرفع الجوائز في كندا في مجال الفنون البصرية، وقيمتها تراوح 100,000 دولار كندي. تتنوع أعمال الفنان بين اللوحات الشخصية الغامضة وفن الكولاج وصور الأشخاص المستلقين بين النوم والموت، وتمزج بين المراجع التاريخية الفنية والرموز المعاصرة. إذا وقد ذكر في حفل تسلم الجائزة: لطالما اعتبرت الرسم تتويجا لكل ما أفعله، والرسم بالنسبة لي أشبه بالبدء من جديد في كل مرة، هناك دائما مستوى من التحدي الذي يمكن إضافته، وهذا ما يجعله مثيرا للاهتمام باستمرار. هذه كانت مستمعينا جولتنا في أخبار الثقافة لهذا الصباح، 26 دقيقة هذا موعدنا اليومي مع السيدة فيروز وفي حضرتها.
0: بعدك حبيبي، بعدك حبيبي، والهوى قعد هوى.
3: في حضرة سيدة الصباح.

احنا في ليل الغنى الوجيه الديش بحنا نحن الهوى سألنا وحالي عما نزلنا ولولا من هالأمر

0: فوق النسيان.
1: نواصل هذا اللقاء معكم مستمعين فوق النسيان وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. البداية مستمعين باش نرجع بكم لسنة 1955 في مثل هذا اليوم تحديدا في 25 سبتمبر تم تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي، وكان ذلك في مثل هذا اليوم، وأكيد هذا اللي كان اللي غير بشكل كبير في عديد المجالات.
0: فوق النسيان. فوق النسيان.
1: في مثل هذا اليوم مستمعينا في 25 سبتمبر من سنة 2011 ملك السعودية السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعلن في خطابه افتتاح أعمال دورة مجلس الشورى عن قرار السماح للمرأة السعودية الدخول في عضوية مجلس الشورى والانتخاب والترشح في المجالس البلدية. كان ذلك في مثل هذا اليوم في 25 سبتمبر من سنة 2011.
0: فوق النسيان. فوق النسيان.
1: في مثل هذا اليوم من سنة 2013 ظهرت جزيرة جديدة على سواحل الباكستان سميت بجزيرة زلزلة، وذلك بعد زلزال قوي ضرب البلاد. كان ذلك في مثل هذا اليوم في 25 سبتمبر من سنة 2011. وجزيرة زلزلة أو زلزلة كوهو في هي جزيرة تقع على بعد 600 متر من مدينة جوادر في سواحل بلوشستان في باكستان، ظهرت كما اليوم في 25 سبتمبر من سنة 2013 كما قلت بعد زلزال قوي كان ضرب البلاد، ومن هنا جي اسمها جزيرة زلزلة.
0: فوق النسيان.
1: نختم هذه الجولة في فوق النسيان مع المغني البوب الأمريكي أندي ويليامز اللي توفى كما اليوم في 25 سبتمبر من سنة 2012. أندي ويليامز اللي هو مغني بوب أمريكي كانت وصلت مبيعات ألبوماته اللي سجلت له 18 جائزة، من خلالها تحصل على 18 جائزة ذهبية وثلاثة اسطوانات بلاتينية من جمعية صناعة التسجيلات في أمريكا. وقت اللي كان رونالد ريغان رئيس كان صرح بأنه صوت أندي ويليامز هو كنز وطني. كان له برنامج تلفزيوني منوع خاص به بين عامي 62 و 71 كما امتلك مسرح كذلك ومسرح نهر القمر في برانسون في ميسوري. هو في الستينات كان أصبح صوته الأكثر شعبية ووقع عقود تسجيل في التاريخ وحاز ألبومات ذهبية. كان اسمه من بين أكبر الأسماء في ذلك الوقت مع فرانك سيناترا، مع جوني ماتياس، مع إلفيس بريسلي. غنى في كازينو نادي الليل قصر القياصرة في لاس فيغاس، وكان قدم أبرز الاستعراضات وأبرز العروض. عام 62 أصبح يقدم وأصبح له برنامج خاص به وهو استعراض أندي ويليامز، وكان تحصل على جائزة الإيمي على البرنامج هذايا. وكما قلت في عام 91 أيضا أصبح له مسرح خاص، وكان المسرح الأول اللي اختير في مجلة Architectural Digest. وقت اللي أراد ريتشارد نيكسون ترحيل جون ليون من أمريكا، تحدث أندي ويليامز ودافع على فرقة البيتلز وحقها في التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا من بين المواقف التي تحسب له. غنى بصوت أغنية Love Story وهي أغنية Godfather، الأغنية اللي تشهرت بشكل كبير ياسر، واللي باش نسمعوها الآن تحديدا مستمعينا لأندي ويليامز اللي تولد في 3 سبتمبر 1927 وتوفى في 25 سبتمبر 2012. يلا هات خلينا نقعدوا مع لوف ستوري، بعد شوية يكون موعدكم مع المكتبة الثقافية اللي كما العادة تكون حاضرة معكم في السابعة في توقيت السابعة صباحا، وبعدها ننطلق مع بعضنا في ساعتنا الثانية لهذا اليوم.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يا أخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: استدامة. مكتبة الثقافية.
5: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول، وهو من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي موريس جودلي، وترجمه اللغة العربية خليل أحمد خليل وغازي بيرو، وتم نشره في 94 صفحة عند الفارابي ببيروت سنة 2015. أما طبعته الأولى باللغة الفرنسية فقد صدرت سنة 2010. وهذا الكتاب في الأصل محاضرة ألقاها المؤلف في معهد الأنثروبولوجيا الملكي بلندن سنة 2008، وتضمن الكتاب 4 محاور إلى جانب مدخل طرح فيه الكاتب سؤالين إشكاليين. أولهما: أيمكن تأسيس رؤية شاملة ومقارنة لمكانة القبائل ودورها في التاريخ وعلاقتها بالدول التي ولدتها أو جعلتها تحت سيطرتها؟ والسؤال الثاني: هل يمكن أن نقارب قبائل الشرق الأوسط مثل ما نقارب قبائل آسيا؟ وأوضح موريس جودليه انطلاقا من تجربته العلمية الشخصية في دراسة إحدى قبائل غينيا الجديدة أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى اقتراح تعريف للقبيلة وللعرق أو الإثنية، وإلى أن يبين الفرق الجذري بين طائفة وجماعة ومجتمع، ووضع التنوع بين القبائل ضمن احتمالات تاريخية بعيدة المدى، مع تناوله بالدرس لمسألة علاقات القبائل لمختلف أشكال الدولة. وفي هذا السياق خلص الكاتب إلى تأكيد حيوية القبائل كنمط لتنظيم الحياة الاجتماعية ما زال قسم كبير من البشرية يواصل العيش وفقه، ملاحظا فيما يتعلق بمسألة تقاسم السيادة بين الدولة والقبيلة أن بعض المجتمعات اليوم كما هو الحال بالنسبة لليمن وأفغانستان لا تزال الدولة تكدح للوقوف بوجه قوة القبائل. ولئن كانت الكثير من القبائل وراء قيام عدد الدول، فإن العديد منها أيضا ما كان ليواصل وجوده لولا دعم الدولة. وهنا أشار الكاتب إلى أنه من النادر جدا اليوم أن تكون قبيلة مستقلة عن الدولة، وألمح في هذا الإطار إلى الخطأ الاستراتيجي والسوسيولوجي الذي ارتكبه الأمريكان في العراق بإلغاء الدولة ومؤسساتها عندما أسقطوا النظام. ومن الاستنتاجات الأخرى التي توصل إليها الكاتب أن أحد العوامل التي أضعفت التنظيمات القبلية من داخلها منذ الأزمنة القديمة إلى الفترة المعاصرة كان نمو مختلف أشكال الملكية الخاصة للأراضي ولموارد أخرى ضرورية لإعادة إنتاج المجتمعات القبلية. وأدت قوانين وإصلاحات عقارية وفلاحية وجبائية اتخذتها دول حديثة كفرض تسجيل الأراضي القبلية وتقسيمها وإعادة توزيعها إلى تفكيك البنية القبلية جزئيا أو كليا بالنسبة إلى أفراد ومجموعاتهم العائلية، وإلى تغيير عميق في العلاقات الاجتماعية والسياسية والهيكلية التراتبية داخل القبائل وصلتها بالعالم الخارجي. وقد تسارع نسق هذا التحول في عدة بلدان خلال القرن الماضي. أما في القرون السابقة ولا سيما خلال العصر الوسيط، فلاحظ المؤلف استنادا إلى ابن خلدون أن ظهور المدن لم يؤدي إلى زوال القبائل، وإنما حولت الحياة الحضارية تحويلا عميقا هذه القبائل التي شغلتها وتعودت فيها على ممارسة سلطتها ورقبتها ليس فقط على سكان المدن بل أيضا على أهالي الأرياف المحيطة بها، ومنها تمر طرق المبادلات والتجارة. وأسهم قبل ذلك ظهور التعدين والكتابة في تطوير المجتمعات ذات الدول العريقة البارزة في العالم. وبالنسبة إلى تطور الدولة في أوروبا القديمة وخصوصا الدول المدن الإغريقية كأثينا، استشهد الكاتب بأعمال مورغان حتى يبين أن الدولة لكي تقوم كان عليها أن تحول قبائل منظمة حسب علاقات القرابة إلى قبائل إقليمية أو ترابية، فلم تعد تلك القبائل تجمع أفرادا ذوي قربة بل مواطنين أحرار متساوين أمام القوانين التي ارتضوها لأنفسهم وإزاء الدولة التي يتشاركون في سيادتها. هذا وقد تنقل المؤلف الفرنسي موريس جودلي في هذا الكتاب الموسوم بالقبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول عبر مختلف قارات العالم وحضاراته وعصوره لتقديم مقاربة أنثروبولوجية وتاريخية عميقة وإن كانت موجزة، تجعل من هذا الكتاب رغم صغر حجمه مرجعا علميا قيما لدراسة المسألة القبلية وتشكل الدولة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء. مع تحيات عادل القادري.
4: مكتبة الثقافية.
6: أغاني الحياة.
7: أغاني الحياة.
8: غني الصباح جديد، غني غني غني.
7: أغاني الحياة.
9: غني غني غني غني غني غني.
6: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: يصبح الخير للي معانا وصبح الخير للي يسمع فينا واللي معدل موشتو على إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليميت. يلا هيت خلينا نواصل معاكم مع فقرة نبض الثقافة هذا الصباح وعدد من العناوين الثقافية في الصحف سواء كان الوطنية وإلا العربية. البداية بجريدة الشروق اللي تكتب في ركنها ثقافة وفن من العناوين الثقافية الموجودة. تونس تتسلم الشهادة الرسمية لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هكا نقرأ على صفحات جريدة الشروق. تسلم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. جاء هذا التسليم الرسمي لشهادة التسجيل بعدما تم الإعلان يوم 25 جويلية 2026 على إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اللي التأمت بين 19 و29 جويلية 2026 بمدينة بوسان الكورية. وأكثر تفاصيل أكيد نجم تقرأها على صفحات جريدة الشروق. اللي تكتب أيضا من بين العناوين اللي نقرأها على صفحات جريدة الشروق في ركن ولا في صفحة فكر وفن ثقافة وفن، تحول الأجناس الأدبية وسياحتها. نقرأ تحت هذا العنوان بقلم الكاتب ناصر التومي: أزعم أنني أول من يدعي تحويل القصص إلى روايات وإدراج قصص منشورة داخل روايات وانتزاع وقائع من روايات سابقة لتحويلها إلى قصص قصيرة. تفاصيل كل ما قالوا تقرأوها على النسخة الورقية لجريدة الشروق.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس اللي نقرأه في ركنها الثقافي: موسم هجرة الفنانين المغاربة إلى البرلمان، إليك أبرز الأسماء، هكذا نقرأه على صفحات بوابة تونس في ركنها الثقافي. أسوة بأجيال سابقتهم نالت مقعدا في البرلمان أو حتى منصبا وزاريا في الحكومة المغربية، اختار فنانون مغاربة ترشح في الانتخابات التشريعية 2026 عن أحزاب مختلفة. ورشح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربية الممثلة المغربية فاطمة وشي، وهي ممثلة واسعة الشهرة في المغرب بسبب أدوارها التي رسخت في الذاكرة وأيضا انتقاداتها اللاذعة للوسط الفني. ولم تخفي وشي يوما ميولها نحو حزب العدالة والتنمية السابقة، وصرحت بأنها معهم بقلبها وأفكارها وبأسلوبها. بقية التفاصيل وبقية الأسماء نجم تقرأوها على صفحات بوابة تونس تحت عنوان موسم هجرة الفنانين المغاربة إلى البرلمان، إليك أبرز الأسماء، هكذا نقرأ على صفحات بوابة تونس. اللي تكتب أيضا من بين العناوين: بسبب غزة إتشيران يفقد 500,000 متابع، وهذا بطبيعة وقع الجدل اللي صار الأسبوع الماضي على أثر التخلي على ماكليمور من برنامج إتشيران اللي في جولته اللي قاعد يقدمها. في هذه بعض العناوين اللي نقرأها على صفحات بوابة تونس.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى جريدة الصباح نيوز اللي نقرأ في ركنها فنون: الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع الوجهة، هذا العنوان اللي نقرأه بقلم ليلى بن سعد على صفحات الصباح نيوز. أكدت الإعلامية اللبنانية يارا درغام على أهمية توظيف الصورة والصوت في جذب السياح والتعريف بالوجهات السياحية، وعلى دور الصحفي والإعلامي في نقل الأحداث والتعريف بالمقومات السياحية في في البلدان العربية. تفاصيل اللقاء اللي جمع الإعلامية اللبنانية يارا درغام مع جريدة الصباح نيوز تلقاوها أكيد على الصفحة تحت عنوان الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: جريدة الشرق الإلكترونية نقرأ فيها في ركنها الثقافي مقدمة ابن خلدون إلى سجل اليونسكو ذاكرة العالم. هذا ما نقرأه على صفحات الشرق اللي تكتب تعمل تونس على إدراج كتاب المقدمة للفيلسوف العربي عبد الرحمن بن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة اليونسكو في إطار ترشيح مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا. وأوضحت المندوبية الدائمة لتونس في اليونسكو أن تقديم هذا الترشيح يأتي إيمانا بالقيمة التاريخية والعلمية التي تمثلها المقدمة باعتبارها من أبرز المؤلفين الفكرية المرتبطة بتاريخ المنطقة، وبالنظر إلى ارتباط مسيرة ابن خلدون بتونس وعدد من البلدان التي ساهمت في حفظ مخطوطات مؤلفة وانتشارها. وأوضحت المندوبية أن تنسيق هذه الخطوة مع الدول الشقيقة بدأ قبل عام، وأن ملف الترشيح الآن بصدد التقييم من قبل لجان الخبراء المعتمدين لدى المنظمة. أكثر تفاصيل تقرأها على صفحات الشرق.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى القدس العربي الآن واللي تكتب في ركنها الثقافي ماكليمور يعلن عن جولة فلسطين حرة بعد استبعاده من حفلات أتشيرن. هكذا نقرأه على صفحات القدس العربي. أعلن مغني راب الأمريكي ماكليمور أنه سيحيي جولة حفلات موسيقية خاصة به بعنوان فلسطين حرة بداية من الشهر المقبل، وذلك بعد استبعاده من المشاركة في الحفل الافتتاحي لأتشيرن بسبب تصريحات التضامنية مع الفلسطينيين. تفاصيل الخبر على صفحات القدس العربي.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذه الجولة مع جريدة الشرق الأوسط في ركنها ثقافة وفنون، تحولات المجتمع السوداني في أيام حي البوسطة. هكذا نقرأ في أو على صفحات الشرق الأوسط تحت عنوان تحولات المجتمع السوداني في أيام حي البوسطة. صدر أخيرا عن دار روافد للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية أيام حي البوسطة للروائي السوداني مصطفى خالد مصطفى. الرواية سبق أن فازت وهي مخطوطة بالمركز الأول في جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، وتعتمد على تداخل الحكاية الشخصية بالذاكرة الجماعية، إذ يستلهم الكاتب بعض شخصياتها وحكاياتها من وقائع وأشخاص عرفهم قبل أن يعيد تشكيلها داخل العمل الروائي. التفاصيل على صفحات القدس العربي. هذه كانت جولتنا مستمعينا أو على صفحات الشرق الأوسط تحديدا. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية على الصحف الإلكترونية الوطنية والعربية. تبقوا معنا بعد شوية نذكركم بأحوال الطقس ونعطيكم أكثر تفاصيل على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم وكذلك مستجدات الشأن الثقافي. ابقوا معنا لقنا متواصل.

0: نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا ومحطة ثانية لأحوال الطقس.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 25 ديسمبر 2026. اليوم سحب بشكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي، سحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهات مدنينا. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج جيبس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 28 وبين 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالنسبة للمرتفعات الغربية. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. يلا نواصل معاكم مع مستجدات الشأن الثقافي.
2: أخبار الصباح.
0: توجت مؤسسة الإذاعة التونسية خلال اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بزوز جوائز أولى في المسابقات الإذاعية في صنفين من البرامج، وجاي التتويج الأول في صنف البرامج التحفيزية عن طريق إذاعة المنستير عن برنامج ومن التحدي معجزات اللي تحصل على الجائزة الأولى، وكذلك التتويج الثاني كان في صنف برامج الأطفال وتوج من خلاله برنامج حلم صغير لإذاعة الشباب واللي تحصل بدوره على الجائزة الأولى. هذا ويذكر أن المؤسسة مؤسسة الإذاعة التونسية كانت تحصلت كذلك على زوز جوائز أولى في مسابقة التبادل الإذاعي. ألف مبروك للإذاعة التونسية ودام تألقها.
2: أخبار الصباح.
0: تونسيتان تتحصلان على الجائزة الأولى والثانية في مسابقة الخط العربي بباريس، سالمة بن عمار وشيمة طليبة اللي تحصلوا على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون اللي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيس. وجاي تتويج سالمة بن عمار بي المرتبة الأولى في الخط المغربي، فيما توجت شيمة طليبة بي المرتبة الثانية في الخط الكوفي، وذلك مناصفة مع الخطاط العراقي ياسر كرار. هذا وقد أوضح مدير المركز الوطني لفنون الخط ياسين المقراني في أو على وسائل الإعلام أن الخطاطتين هما خريجتي الدفعة الأولى من خريجي المركز لسنة 2024.
2: أخبار الصباح.
0: تحمل الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اسم أمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر، وتقام خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026 احتفاء بمسيرته الفنية وإسهاماته في الأغنية العربية. ويأتي اختيار اسم هاني شاكر للدورة الجديدة تقديرا لمسيرته الفنية اللي امتدت لأكثر من 5 عقود، قدم خلالها مئات الأغاني والألبومات واحتل مكانة بارزة بنجوم الغناء في مصر والعالم العربي. هذا بخصوص الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. هذا وقد أثار جدل مؤخرا حول تكريم الفنان هاني شاكر بعد زيارة نقيب الموسيقيين التونسيين لمصر بنية تسليم دعم لتكريمه وسط خلاف بشأن الصفة الرسمية للجهة التي يمثلها، وهذا الجدل اللي ما زال قائم إلى حد هذا اليوم.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت الشاعرة والكاتبة المصرية إيمان مارسيل انسحابها من معرض يو تيبوري للكتاب لسنة 2026 وإلغاء مشاركتها في ندوتين كانت مقررتين في البرنامج احتجاجا على استضافة فعاليات نظمتها جمعية الصداقة السويسرية السويدية الإسرائيلية خلال المعرض وشارك فيها المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي.
2: أخبار الصباح.
0: دعا الممثل الإسباني خافير بارديم متابعيه إلى توقيع عريضة تطالب بإقالة المغنية الأمريكية بينك من منصب سفيرة لليونسكو بعد انتقادها عرض ماكليمور المؤيد لفلسطين، وتجاوز عدد الموقعين إلى حد الآن على العريضة 179,000. وكانت بينك قد شاركت منشورا وصف عرض ماكليمور بأنه دعاية مناهضة لإسرائيل عقب تهافت أو هتافه ب فلسطين حرة. وكان هذا المنشور أثار جدلا واسعا جدا، وكان من خلاله أيضا عرض مشاهد من غزة خلال إحدى حفلات جولة إتشيرن، وأوضحت لاحقا أنه اعتراضها لم يكن على شعارة وأنها لم تطالب باستبعاد ماكليمور من الجولة. بارديم يعرف بمواقفه الداعمة لفلسطين في خلال السنوات الأخيرة التي مضت، وكانت مواقف صريحة وواضحة.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن المخرج والصحفي الإسرائيلي يوفال إبراهام أن فيلم الوثائقي نازا سيكون متاحا مجانا للمشاهدة عبر الإنترنت خلال نوفمبر، في خطوة قال أنها ستتيح للجمهور في كل مكان مشاهدة الفيلم والاستماع إلى شهادات الجنود المشاركين. هذا وقد عبر على سعيهم أيضا إلى إتاحة الفيلم إلى دور السينما في الكيان مجانا على أمل أن يعرض داخل البلاد بالتوازي مع توزيعه في دور السينما حول العالم.
2: أخبار الصباح.
0: اختارت اللجنة الجزائرية لانتقاء الأعمال المشاركة في الأوسكار فيلم رقية للمخرج يانيس قاسم للمنافسة في فئة أفضل فيلم دولي بدورة 99 الجوائز الأشهر عالميا بمجال السينما. الفيلم بطولة علي ناموس، أكرم حجي، مصطفى دجام، هناء مصطفى، ليديا هاني، وعبد الكريم دراجي. هو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه. سبق عرض الفيلم في الدورة 82 لمهرجان فينيسيا وعدد من المهرجانات الدولية الأخرى. وينترج الفيلم تحت تصنيف أفلام الرعب، ويستند في أحداثه إلى حقبة العشرية السوداء، وهي الفترة من سنة 1992 إلى سنة 2002 التي شهدت فيها الجزائر أحداث عنف دامية بين المتشددين الإسلاميين والدولة، وسقط خلالها آلاف الضحايا. ومن المقرر إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية الأفلام المقبولة في المرحلة الأولى بفئة الأفلام الدولية في ديسمبر، فيما ستعلن القائمة القصيرة في يناير 20 أو في جانفي 2027.
2: أخبار الصباح.
0: فاز الفنان الكندي ستيفن تشيرر بجائزة أودين لسنة 2026، وهي أحد أرفع الجوائز في كندا في مجال الفنون البصرية وقيمتها 100,000 دولار كندي. وتتنوع أعمال الفنان بين اللوحات الشخصية الغامضة وفن الكولاج وصور الأشخاص المستلقين بين النوم والموت، وتمزج بين المراجع التاريخية الفنية والرموز المعاصرة. هذا وقد تأسست جائزة أودين سنة 2004، وسنة 2019 زادت قيمتها من 30,000 دولار إلى 100,000 دولار. أما الفائز بالجائزة سنة 2025 فقد كان برايان يونغان. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أبرز المستجدات الثقافية وطنيا عربيا وعالميا. ابقوا معنا، هذا لقاء متواصل. ميادة الحناوي، غيرت حياتي. احنا نرجع لكم بعد شوية مع همزة وغمزة. ابقوا معنا.

0: همزة وغمزة.
1: يلا هيت خلينا نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا، وتحديدا مع فقرة همزة وغمزة اللي نحكيه فيها في كل مرة ونحاولوا أن نتناوله في كل مرة جدل

القديمه القديمه برشا اللي مازال اللي في وقتها كان التوثيق ماهوش متوفر بشكل كبير. هذاك علاش يقع خلط في كل مرة، يا هل ترى هذه تراث، يا هل ترى تنتمي لهذه هي الجهة أو الجهة الأخرى. على كل حال الجدل هذية اللي كما قلت أثاره حفل الفنانة السورية أصالة نصري في دمشق واللي كان نهار 17 سبتمبر 2026. جدل تجاوز أجواء عودتها الفنية لسوريا بعد غياب نحو 15 سنة وتحول جزء منه إلى سجال مصري، أي نعم مصري سوري، على أصل أحد الألحان العربية. وكما قلت بين زوروني كل سنة مرة وبين على رود الحبيب. أصل هذه الأصل اللحن بالنسبة لي هذا النغم أديت أصالة نصري خلال الحفل غنيت على رود الحبيب، قدمتها باعتبارها من التراث السوري وتحديدا من فولكلور مدينة اللاذقية في مناسبة حملت عنوان عودة الأصالة وحظيت بحضور جماهيري كبير. ترى محمد أمين هيت نسمع شوية من أصالة اللي تغني على روض الحبيب، خلي اللي يسمع فينا يعرف تقريبا على شنو قاعدين نحكيه.

0: هذه حبيت نسمعكم شوية. طبعا نسمعوها احنا كاملة الغنية على روض الحبيب، ولكن حبيت نخليكم تسمعوا شوية الغنية اللي ذكرنا أكيد بشكل مباشر بلحن غنية زوروني كل سنة مرة. الغنية هذه اللي سرعان ما أصبحت محور جدل في مصر بعد ما أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية سيسيرو بيان قالت فيه أن المسألة لا تتعلق بمجرد تشابه عابر بين زوز أغاني، بل أن المتخصصين لديها يراو تطابق واضح بين البنية الأساسية للحن على روض الحبيب وبين لحن أغنية زوروني كل سنة مرة للموسيقار المصري الراحل سيد درويش. واستندت الجمعية إلى عناصر موسيقية تتعلق بالمسار اللحني والبناء والإيقاع والمقام والعلاقات بين الجمل الموسيقية، وطالبت في المقابل بأي وثيقة تاريخية تثبت أن اللحن كان متداول قبل 2017 بما يمكن أن يحسم مسألة أصله. وحتى أنه أمين جمعية المؤلفين فوزي إبراهيم المؤلفين وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين كان يقول أنه على خاطر أصالة كي غنيت الغنية قال تتذكرنا بأجواء سيد درويش، قال وكأنها عنيت أنه سيد درويش خذى اللحن هذي من التراث السوري. على كل حال هات خلينا نسمعوا شنو قال تحديدا فوزي الشاعر فوزي إبراهيم أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية.
1: صدرت انطباع عند حضرتك وعند كل اللي سمع الغنوة من الملايين المصريين انه هي قصدها تقول ده سيد درويش اللي واخد من التراث، مش اللحن اللي هي قدمته هو اللي متأثر بسيد درويش، وهو ده الدافع اللي خلانا نطلع البيان.
2: انه في الجزئية دي يا فندم، بس القضية ان لحن زوروني كل سنة مرة ظهر في تسجيلات زي ما حضرتك عارف وأعمال فنية على مدار السنين، ومن بينها 1955
1: 109 سنة. بصي اللحن ده اتغنى من 2017 وأول واحد غناه الأستاذ حامد مرسي اللي بنقول عليه بول بالمصر. والراجل ده فيه تسجيلات وفيه نوت وفيه مدونات من 2017، ورجعت فيروز أكدت هذا التوثيق من خلال الرحابنة اللي المفروض بال

0: مناسبة. الفنانة أصالة نفسها في أحد الحفلات كانت بتستلم جايزة، وكانت الفنانة صباح موجودة وعايزة تجامل الفنانة صباح، فراحت مغنية عن ندة الندة الندة للرحابنة، وقالت إن هي بتعتبر الرحابنة هم رؤساء جمهورية الموسيقى. طب رؤساء جمهورية الموسيقى وثقوا زوروني كل سنة مرة على إنها لحن سيد درويش من 71 سنة. طب خدي دي، صباح فخري إمام التراث في سوريا غنى زوروني كل سنة مرة على إنها لسيد درويش. فاستحالة السنين دي كلها الدنيا ما كانتش واخدة بالها إن زوروني كل سنة مرة هي تراث سوري، وتيجي النهاردة أصالة بأدائها لتراث نحترمه تأديه بطريقة في استغراق لروح سيد درويش في اللحن بتاع زوروني كل سنة مرة، وتخلي التناول الموسيقي نفسه. حضرتك لو سمعت كل اللي أدى الغنوة دي من سوريين أو شاميين أو فلسطينيين، هتلاقي اللازمة الموسيقية اللي بتسلم للمطرب ما بتخشش أبدا.
1: هدايا فوزي إبراهيم، شاعر فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية. وهكا انتقل الجدل من سؤال شكون غنى الأغنية قبل إلى سؤال ربما أكثر تعقيد، هو من يملك اللحن ومن أين جاء أصلا. الجمعية المصرية أكدت أنها لا تستهدف أصالة شخصيا ولا تعترض على أدائها للأغنية، بل على نسبة اللحن إلى التراث السوري من دون وثيقة تاريخية حاسمة حسب موقفها. وفي المقابل ظل أصل اللحن موضع روايات مختلفة، سبق أن نسب في التداولات إلى التراث السوري وإلى ملحنين معاصرين كما غنى فنانون سوريون وغيرهم. وحتى الآن ما صدرش رد على بيان الجمعية. دخلت أسرة سيد درويش أيضا في على خط النقاش والمتخصصين في الموسيقى بعد ما، ولكن أشارت تقارير لاحقة وتصريحات لاحقة إلى توقف الأسرة عن التصعيد. واللافت أنه السجال هذية زامن كذلك مع جدل آخر رفق عودة أصالة نصري لدمشق نفسها بعد ما واجه الحفل قبل انعقاده، وحتى بعدها اعتراضات من دعاة وشخصيات دينية سلفية طالبت بإلغائه في مقابل رعاية وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين للفعالية. الحفل هذية اللي أصبح في نهاية المطاف نقطة تقاطع بين أسئلة متعددة حول حدود الحضور الديني في اليوم، نجال الفني، حق الفنان في العودة لبلاده، والعلاقات بين الفن والسياسة، ثم الإشكالية والجدل اللي نتحدث عليه اليوم، نسبة التراث الموسيقي وتملك الذاكرة الفنية. وتكشف هذه الواقعة كما غيرها، هي ماهيش يعني استثناء في بعدها الأوسع، على مشكلة متكررة في الموسيقى العربية. التراث الموسيقي لا يتطابق دائما مع الحدود السياسية للدول الحديثة. الألحان والأغاني انتقلت تاريخيا بين مصر وبلاد الشام والعراق والمغرب وغيرها، عبر الرحلات والاستوانات والإذاعات والمسرح والفرق الفنية، وهو ما يخلي الفصل الصارم والقاطع بين هذا لحن مصري وهذا لحن سوري وهذا شامي وهذا لبناني وهذا عراقي وهذا غيره مسألة تحتاج لتحقيق تاريخي وموسيقي، لا إلى التداول الإعلامي وحده. لذلك فإن هذه القضية لا ينبغي أن تختزل في سجال قومي بين المصريين والسوريين، وإنما يمكن أن تكون مناسبة لطرح سؤال كيف نوثق التراث الموسيقي العربي ومن يحدد أصله، وهل يكفي تواتر الرواية الشعبية لإثبات الملكية التاريخية للحن، أم أن الأمر يحتاج إلى تسجيلات ووثائق ونوتات وشهادات يمكن إخضاعها للتحقيق العلمي. تذهب جمعية سيسيرو المصرية نفسها إلى أن الحسم ينبغي أن يكون عبر البحث والتوثيق، مع تأكيدها لاحترامها للتراث السوري وعدم استهدافه. ومن هنا فإنه هذه هي الأغنية على روض الحبيب ما تطرحش فقط إشكال حول الغناية هذه اللي أديتها أصالة نصري في حفل عودتها لدمشق، واللي قالت أنها من التراث السوري وتحديدا الليثقية. الأغنية ذي تعيد فتح ملف أوسع يتعلق بذاكرة الموسيقى العربية وبالحدود بين التراث الشعبي والملكية الفكرية وبين التناقل الشفهي والتوثيق التاريخي وبين الذاكرة الوطنية والذاكرة الثقافية المشتركة. كل هذا ما يمنعش أنه الأغنية جميلة بكلماتها وبلحنها اللي نحسه مألوف مألوف جدا أيضا، ولكن التنازع هذي ربما يلقاو له حل ويلقاو أصله. في انتظار ذلك احنا خلينا نسمع محمد أمين النغم ونستمتع به. اش قولك على رود الحبيب أصل نصري؟

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: الناس الكل أجرب
2: شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: استدامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، نواصلوا هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وسعادة كما العادة أن نرحبوا بالسيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح نور سيدة راضية.
2: صباح الخير التونس الكل.
1: شنو اليوم ويمش تهزنا الحديث ويمش ياخذنا؟
2: أي اليوم باش نهزكم، احنا بدينا نهار الاربع حكينا على الفلاحة الإيكولوجية،
1: صحيح.
2: وانا اليوم باش نهزكم الحاجة مزيانة برشا، هو دور المجامع الفلاحية النسائية في يعني هذا الولوجنا الى غذاء صحي من أرض يعني كما نقولوا احنا قادرة باش تعطي ما عندها، لكن بطريقة يعني بطريقة مستدامة.
1: نعم.
2: الكلنا نحكيه برشا على المجامع الفلاحية، ويظهر لي في تونس راهو يعني نسبة يسر هامة جدا في كل ولاية على الأقل موجود يعني مجمع.
1: نعم.
2: وحتى أكثر. أما بالأخص يعني احنا نمشيو المجامع الفلاحية النسائية. اليوم هما عندهم كما نقولوا احنا حاجة مزيانة برشا، اللي هما ذاكرة المنطقة، ذاكرة التراث الغذائي والتراث الطبيعي. علاش احنا
1: مثلا هنا زوز نقاط
2: فعلا.
1: هي مسألة الولوج هذه المنتجات.
2: نعم.
1: الغذائية، والنقطة الثانية هي مسألة الذاكرة.
2: نعم.
1: والحفاظ عليها.
2: حفاظ عليها. اليوم أنا علش نطرحه لأنه تعرفوا اللي كلنا حتى في الإذاعات وإلا في البرامج متاع التلفزة وإلا مع الوسائل الاتصال يعني اللي احنا نعرفوها الفيسبوك وغيره، كل يوريك مثلا مشهد مزيان، مشهد باش يبوريك اللي كونه راهو الارض معطاء او الارض تنجم تعطي خيرها. لكن ديما يرجع يقول لك راهو الحلول اليوم هو كونه نرجعوا كيفاش جدادنا عاشوا. هنا هذايا المجامع الفلاحيه النسائيه هي ستمثل يعني همزه وصل ما بين يعني الممارسات الجيده اللي مارسوها جدادنا وما بين اليوم شنو المطروح علينا. يظهر لي احنا مناش باش نجمو نرجعو كيف ما عملوا اجدادنا مثلا، ما عرفش انا، باش يمشيو يجيبوا الماء من بلاصه معينه، باش يعملوا الترحال من مكان الى مكان، والتبادل كان خلال الترحال. اليوم مناش باش نرجعوا المساله ذيك، لكن باش نرجعوا الى الذاكره.
1: نعم.
2: الذاكره اللي هي تحملها المراه وخاصه النساء الكبار. المطروحه وحده من نساء معني طرحت، قالت كان مثلا فلانة هي معاهم في المجمع، قلت كان فلانة معناتها بعد عمر طويل تمشي، احنا ما عندناش وين باش نواصلوا العمل متاعنا والطريقة هذه. لهنا مسألة يعني الترانسفير، يعني كيف يمكن لنا أن
1: نقل
2: هذه المعرفة اللي هي المعرفة تناقلوها بالسمع والممارسة والمشاهدة في بعض الممارسات اللي هي ماهيش مدونة.
1: نعم.
2: ولهنا دورهم هما في الذاكرة، في حفظ ذاكرة يعني المجتمع وذاكرة المحلي في المسائل هذه. لهنا المطروح هو أنا ديما نرجع نقول علماء الاجتماع، الناس اللي هما قادرين باش يخليوا الذاكرة هذه مكتوبة مسموعة مرئية. هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا كان احنا هما اليوم قادرين باش يوفرونا الغذاء الصحي من عولة من الكل، لكن المطروح زادة الآلية اللي هي آلية يعني التسويق، والآلية التسويق هذه اليوم ما تنجمش تمشي انت كيف ما نقولوا تبحث عن المكان اللي انت باش تعرض فيه العمل المنتوج نتاعك. اليوم لازم المطروح سواء كان على المؤسسات اللي هي ثم مؤسسات المهتمه بالمراه الريفيه والمؤسسات المهتمه بالمجامع الفلاحيه، كونها تطرح عليها كيفاش تنجم تكون زاده المؤسسه الدوله تكون هي همزه وصل بين ما تنتجه المراه يعني ما تنتجه هذه المجامع.
1: نعم.
2: وبين الأسواق.
1: نعم، مسألة مهمة جدا هذه.
2: فعلا.
1: مسألة أنه تكون متاحة هذه المنتجات بشكل كبير وبشكل أسهل للناس. والمسألة الثانية هي مسألة الذاكرة اللي كنت أتحدث عليها سيدة رادة الوحيشة، اللي اليوم خليني أقول الناس الكل أمام هذا التحدي، تحدي تدوين هذه الذاكرة حتى لا تضيع منا، علما أنه جزء كبير منها معناتها للأسف ضاع بالضرورة لأنه مشى مع الناس الكبار، مع الناس اللي عاشت الممارسات هذية، وللأسف ما تمش النقل منها. أنت تحدثت على المسألة، وهو في الحقيقة احنا عديد المرات نرجعوا لها، أنه نقولوا أنه راو أجدادنا وأسلافنا رام كانوا يحسنوا التعامل مع مع محيطهم، يتعاملوا معاه بانسجام وبذكاء، ذكاء فطري، ولكن أحسن التعامل مع الطبيعة ومع المحيط. جاتني عديد الملاحظات، قالوا لي علاش ديما تقولوا قبل كانوا قبل كانوا، هل أنه اليوم أحنا من المفروض أن نتقدم وإلا نقعد ديما فك الفكرة للأسف متاع ديما خير، ديما الزمن الجميل هو الزمن اللي تعدى وطول اللي يجيوا بعدنا طول يقولوا على زمننا نحن زمن الجميل. قالوا لي معناتها علاش اليوم معناش رؤية القدام، تنجم تبني على الماضي ولكن يلزمنا نتقدموا بالضرورة، على خاطر ما عادش نجموا احنا في وقتنا الآن انه مثلا تكون ممارساتنا هي ممارسات 100 سنة التالي ولا 150 سنة التالي.
2: او نرجعين مش نعطي مثال بسيط، الصين واليابان واليوم يعتبروا أكثر معناتها شعوب بتمسكوا معناتها بعض المسائل بالموروث متاحهم، الموروث الثقافي ولا غيره. لكن هذا ما منعش ألي كون اليابان في قمة العالم والصين زادة في قمة العالم في ناحية التكنولوجيا. احنا شنو المطروح علينا واللي تطرح علينا هي تلك القطيعة اللي احنا عملناها. احنا رانا جينا
1: معناتها اللي قاعدين نقولوا فيه مش معناتها نرجو احنا للماضي لا، ولكن ما تكونش فما قطيعة،
2: ما تكونش فما قطيعة. احنا كينا خلقنا قطيعة ما بين ما احنا كان موجود وما بين توا التواصل متاعنا. جيت مثلا نعطيك الصناعات التقليدية، الصناعات التقليدية جاء وقت معين خاصة في السبعينات ولا غيره قطيعة كاملة. ثم نوع من الفنون اللي كانت زادة قطيعة كاملة. بعد جينا حتى في نوع متاع الأكلات وأكلات معينة كيف زادة وقع، ومشينا ياسر للأكلات الأخرى وخاصة في الشارع وغيره. احنا علاش أنا نحكم على تونس مثلا، نحكم على تونس علاش تلك القطيعة اللي وقعت وخاصة في فترة السبعينات وغيره. هنا المطروح ثم مجتمع معناتها متحول بسرعة، ومجتمع تلقاه ياخذ وقته في التحول، لكن مش معناتها رافض المستقبل ولا غيره. احنا مناش رافضين المستقبل ولا نقولوا نرجعوا بالوراء، احنا نقولوا هات نفكروا تفكير عقلاني، علاش احنا استهلاكنا ولا استهلاك مثلا غير عقلاني. علاش؟ لانه احنا رينا اللي كونه منعش انا باش نطيب بالطماطم الكونسنتري خير لي مليش نكون انا نشري في الطماطم شريحه ونرحيها ونطيبها ونعمل كل. يعني انا نجم نقول لك اللي كونه في المسائل التجاريه وغيره كل يقول لك لا انا اسرع لي باش نطيب الطماطم هذه خير لي من الطماطم هذه. صحيح الزمان معناتها كما نقولوا احنا استغلال الوقت هو اللي طرح علينا، لكن مش معناتها راني انا من نرفض ماكلة بالطماطم كونسنتري ولا نرفض، لا أنا نخمم عندي حاجة مهمة اللي هو حسب الإحصائيات الصحة الغذائية متدهورة. اليوم مانيش باش نقول أنا مش لوجع الأسباب، الأسباب اللي أنا راني ما عادش نستعمل في مواد اللي هي مواد ما منتوجة ما غير مبيدات، اللي هي مواد معناتها شاحت في وقتها، اللي هي في موسمها وغيره. احنا مانيش نناقشوا على نرجعوا بالوراء، احنا نناقشوا على عاداتنا العادات اللي هي متواصلة اليوم حتى في 2050 تمشي لليابان تلقاهم يعني يأكلوا مكلاتهم اللي هي معروفة والنباتات اللي هي معروفة وغيره. علاش اليوم أنا اطرح لي علاش أنا نتكلم هكا؟ لأنه في الترام معناتها وقت اللي نخرج ونمشي للميدان عندي شكون في عند رام قال لي راهو الريف ما عادش ينتج. قال لي أنا نحب نحكي مع التلامذة هذوما والصغار نقول له علاش الريف اليوم يقف يشد الصف باش يشي خبز وإلا في الريف اليوم يقف باش يمشي للمرشي وما يلقاش خضرته وغيره. اليوم علاش الريف ما هوش ينتج؟ مش معناتها أنا راني نحبك ترجع للوراء وإلا نحبك معناتها تنسى المستقبل. بالعكس هو المستقبل هو كي يتبنى على يعني كيما نقولوا احنا مقاربات مقاربات استدامة.
1: نعم.
2: رانا النجم نوصلوا النتيجة وهذه شعوب أخرى واصلة النتيجة.
1: واضح جدا. شكرا لك سيدة رضي لحيشي. حبيت بكل سرعة أن نحكيه في معناتها نقطة ثانية ومسألة ثانية حول تقرير لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرها الأخير، وهي منظمة بيئية تأسست لحماية البيئة والتصدي لآثار تغيير المناخ في المنطقة لتوفير حياة أكثر أمنا وصحة للمجتمعات المحلية. التقرير هذا يقول أنه التلوث البلاستيكي قاعد يكلف في تونس سنويا بين 170 و 560 مليون دولار، ويحذر التقرير الصادر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أنه التقاعس في مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول سنة 2027. يقول أيضا أنه فما مسح أجري على 9 شواطئ، أنه البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات المجمعة، وأنه 98.2 منها محلية المنشأ رغم اعتماد تونس كامل وتقريبا على استيراد البوليمرات الخامة. كيفاش تقرأ هذا ما جاء به هذا التقرير؟
2: هو التقرير راهو أولا جاء في وقته، وثانيا اللي كونه بالحق راهو مانيش أنا واحدة من الناس ما نستغربش، لأنه ثم منظمات قامت قبل بالمسائل ذي ونادينا، وخاصة في فترات معينة وقت اللي تمشي أنت تلقى ما ثميش شبر في تونس ما فيهش بلاستيك. أنا مشيت لقلب الصحراء في دوز ولقيت البلاستيك.
1: نعم.
2: يعني الأرقام ذي، لكن المفزع المفزع هو اللي كونه التكلفة متاعه قداش مش تكلفنا. هذيك المفزع، المفزع في التكلفة. وراو أي حاجة أي ضرر احنا نعمله للبيئة راهو عنده تكلفة، تكلفة من صحتنا ومن ما معناتها من ميزانيتنا. وهذايا اللي كونه باللي باش تكون ثم سياسات معناتها في المواجهة الكلها سياسات أنا ريتها اللي هي كيما نقولوا احنا سياسات هكا نوع ما توعوية واحد، لكن السياسات اللي هي تاخذ قرار انت ما عادش تنتج البلاستيك، ما عادش تنتجه، وتخلي الشركات اللي تنتج بلاستيك تعمل تحولها الإيكولوجي وتمشي لحاجات أخرى. هذا يطلب برشا، نعرف أن يطلب برشا ميزانية كبيرة باش تخلي المصانع هذه باش تسكرها ولا غيره، لكن يلزمك تاخذ قرار لأنك هو راهو
1: سكرها ربما يتم تتحول
2: تتحول فعلا تتحول هنا، خاطر هذا هو دور الدولة.
1: نعم.
2: دور الدولة لهنا استراتيجي. احنا ماشيين ما نقولش ما نكونش متفائلة برشا نقول ماشيين في المنع، لكن نقول على الأقل في التنقيس. رانا ماناش اليوم ماناش باش نمشيو في التثمين. قال شنو الثمن من البلاستيك؟ بيت ثمنه وتعاود ترحيه وتعاود تنجو في حاجات أخرى اللي أنت ما عادش نجم تتخلص منها. هو كي يبدأ معناتها مازال في الصنع الأولي متاعه تنجم تتصرف فيه، لكن بعد أنت تعمله تحويل أو وتحويل ثاني بعد ما عادش نجم عادش تعرف حتى التركيبة متاعه كيفاش أنت باش هيك. علاش احنا مانياش ماشيين في التثمين قد ما ماشيين في مسألة التنقيس إلى حد معناتها كونه يصير هذا الانتقال نحو مواد معناتها أكثر استدامة ومواد معناتها قادرة باش تتحول طبيعيا.
1: واضح جدا. احنا نعرفوا عن تجربة مع وزير سابق اللي خذا قرار فيما يخص البلاستيك، ولا البلاستيك كان يتعطى ساشيات ولا يتباع، ولكن قاعدة الأمور هي هي.
2: أي ولا في الخبز زي قالوا منع معناته، ولا البرا كي يخرج باش يشري الخبز يخرج البرا يلقى شكون يبيع له في الساشي.
1: أي ولا في المخبز بيدا هي تبيع لك الساشي، تبيع لك الخبز وتبيع لك معها الساشي.
2: يعني أنت عندك زوج تجارب ما همش ناجحين معناتها من نهار الأولاني، أنا نقول ما همش ناجحين. غير أنت غير، ولهنا راهي الدولة مسؤولة على السياسات العمومية، الدولة هي المسؤولة على هذا المواطن. نعم. وعيه، لكن أفرض عليه زادة بالقانون.
1: يعني تقول أنت اليوم يلزمنا اليوم نمشي في خطوة منع البلاستيك
2: منع يعني تمشي مثلا أي مثلا تمشي أبدأ بالليزوتيل، أبدأ بالنزل مثلا تمنع
1: حتى في المغازيات في المساحة العامة وغيرها
2: ما عادش تبيع، ما وقف الانتاج، ما عادش تبيع حتى لين تلقى انت الالترناتيف متاعك. اما ديما رانا نقولوا رانا في مزلنا في مستوى الله غالب ما مناش قادرين باش نحقوا هذا الانتقال، لكن على الاقل نبدأ بخطوة مهمة جدا هو أكل المصانع اللي احنا ما نخليوش الناس ما تخدمش. نعم. لكن نلقى لها حل في هذا الانتقال،
1: يلزم وجود البديل. شكرا. نعم. ليك سيدة رضي الوحش المختصة في الإعلام البيئي. 28 دقيقة بقوا معنا لقنا متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية.

0: في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب. اخترنا اليوم تقديم ديوان لا بيت لشباك الحفيد للشاعر التونسي محمد ناصر الملهي، بوصفه تجربة شعرية تجمع بين استعادة التاريخ والانصات إلى اليوم ومساءلة الإنسان في علاقته بالحب والحرب والحرية. اصدر الديوان سنة 2026 على دار أبجديات للنشر والتوزيع في 136 صفحة، وجاء في ثلاث أقسام رئيسية هي بيع عرب وسيد الغرفة، أعد لقميصي أيها الحب. ويبدو هذا التقسيم أشبه بثلاث مسارات تتقاطع داخلها الذاكرة بالتجربة الراهنة. في بيع عرب يستعيد الملهي شخصية علي بن غذاهم وثورة 1864، محولا التاريخ من مادة سردية إلى سؤال حول الحرية والقهر ومصير البلاد، بينما يقترب في سيد الغرفة من الشخصيات العادية والمهمشة ومن تفاصيل الحياة اليومية وما يرافقها من عزلة واغتراب وأسئلة وجودية. أما القسم الثالث أعد لقميصي أيها الحب، فيفتح الديوان على فضاء أكثر غنائية حيث يتجاور الحب والحرب والحنين والفقد. اللي يميز هذه التجربة بحسب القراءة النقدية اللي قدمها الشاعر والناقد الأردني عمر شبانة هو انتقال الملهي بين الأزمنة والأمكنة وبين الواقع والتأمل وبين النصوص النثرية والموزونة، مع حضور واضح للسرد الشعري والوصف المكثف والأسئلة الفلسفية والوجودية. لذلك لا يبدو الديوان مجرد مجموعة نصوص متجاورة، بل يمكن قراءته وصفه مشروع شعري واحد تتعدد داخله الأصوات والشخصيات والأزمنة، فيما تظل أسئلة الإنسان والحرية والاغتراب والحب حاضرة في خلفية النصوص. هذا اقترحنا لكم لليوم ديوان لا بيت أو مجموعة لا بيت لشباك الحفيد للشاعر التونسي محمد ناصر الملهي. اصدار الديوان هذه السنة سنة 2026 عن دار أبجديات للنشر والتوزيع. أبقوا معنا مستمعين، بعد شوية نكون على موعد مع ضيفتنا لهذا اليوم الصحفية ليلى بن عطية، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ومعها نتحدث حول الإعلام السياحي والترويج لتونس عاصمة للسياحة العربية 2027. ابقوا معنا.

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. ونواصل هذا اللقاء مع ضيف الصباح، وضيفتنا لهذا اليوم سعادة جدا أن تكون حاضرة معنا زميلة الصحفية ليلى بن عطيطلة، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي. صباح الخير، صباح النور ليلى.
2: صباح النور، صباح الورد والسرور، شنحوي لك حنان. شكرا لك على هالدعوة، وفرحانة برشا اني نكون معاكم على موجات الإذاعة الثقافية.
1: شكرا لك، احنا اكيد نكونوا اسعد في كل مرة تكون حاضرة فيها معنا. اليوم الحديث حول الإعلام السياحي والترويج لتونس عاصمة للسياحة العربية 2027، وهذايا على إيقاع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي طرح المسألة هذايا من خلال الندوة هذه اللي كانت ضمن فعاليات المهرجان، اللي تطرح مفهوم ربما الإعلام السياحي من نقل المعلومة إلى صناعة للصورة. حبينا معاك اليوم ناخذ فكرة حول ولو معناتها أولية صورة، خلينا نقوله نقدموها للمستمع حول هذه المسألة وحول المفهوم الإعلام السياحي بشكل عام قبل كل شيء. ليلى،
2: بالضبط حنان، هو ضمن فعاليات الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون العربي التأم بتونس، كان هناك ندوة فكرية من بين 3 ندوات الحقيقة كلهم مهمين على الأخر. الندوة اللي شاركنا فيها هي ندوة الإعلام السياحي. الندوة هذه كانت المشاركة الحقيقة من طرف الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن طريق رئيس الاتحاد الأستاذ عوني الداود، اللي تم اختياره مؤخرا في سوق السفر في دبي، اللي حكى على نظرته للإعلام السياحي ودور الإعلام في تطوير الوجهات السياحية وخلق وجهات جديدة والترويج لها. كلنا نعرفوا أنه السياحة هي صناعة، السياحة ما هيش مجرد مخططات أو استراتيجيات في الوزارات فقط. الناس الكل لازم يكون عندها ثقافة سياحية وتساهم مع بعضها في الترويج للقطاع السياحي. تونس كما تفضلت تم اختيارها يعني عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، وهذا الحقيقة تكريم وتشريف كبير برشا لتونس. هذاك علاش حان الوقت انه الناس الكل تحط ايدها في بعضها باش نحاولوا نروجوا الى صورة تونس داخل تونس والبرة من تونس، سواء في السوق العربية او الخليجية او حتى الاسواق الجديدة اللي قاعدين نشوفوا حتى وزارة السياحة بدأت تخدم عليها كما دول الشرق الاوسطية، منها السوق الصينية وغيرها. اليوم الاعلام السياحي جزء لا يتجزأ من هذه الصورة. اليوم ما عادش نحكيو كان على الاعلام التقليدي الاذاعة والتلفزيون او الجرايد، اليوم نحكيو على صناع المحتوى والمؤثرين على السوشيال ميديا في مجال الإعلام السياحي. اليوم كيفاش نحافظوا على المصداقية من غير تضليل أو تقديم معلومات مغلوطة، وفي نفس الوقت نستفيدوا من هالقوة هذه. شكون فينا ما يتأثرش يعني بوسائل التواصل الاجتماعي، وقديش من واحد فينا زار بلاد افتراضيا قبل ما يزورها يعني جسديا. اليوم الناس العالم الكل يعني ولا كونكتي، وبالعكس معناها السوشيال ميديا ولا عندها تأثير كبير على اختيار الوجهات السياحية. اليوم حتى الصغار ولاو يختاروا مع والديهم وين باش يصيفوا وين باش يمشيوا وين باش يحوسوا. فضروري جدا اللي احنا نحاولوا نواكبوا التطور التكنولوجي هذايا ونحاولوا نستفادوا منه الاستفاده الحقيقيه باش نروجوا الى صوره تونس، على خاطر بلادنا بالحق عز بلاد واشب بلاد وتستحق ترويج مزيان يعكس ثقافتها ومخزونها الثقافي والحضاري الكبير اللي يمتد على اكثر من 3000 سنه.
1: نعم، انا نحب نسالك يعني على الارض ليلى، وانت يعني مختصة في هذا المجال في مجال الإعلام، واليوم مع هذا التوجه نحو الإعلام السياحي، الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر بل أصبح صانعا للوجهة، هذا الشعار وهذا العنوان. اليوم ماذا يعني عمليا؟ خليني نتحدث بالنسبة للإعلام التونسي مثلا، احنا اللي ما يعرف بالنسبة للمسألة هذه هو في الإعلام هو التعريف بالوجهات وبالمعالم السياحية. اليوم هذه هي الصورة، كيف يمكن أن يتعامل معها الإعلام في تونس؟ خلينا نتحدث بأكثر خصوصية، وكيف يمكن العمل على أن تكون تونس وجهة للسياحة العربية 2027؟
2: سؤال ممتاز، نشكرك عليه حنان. الحقيقة اليوم الإعلام ما عادش دوره فقط أنه ينجز بعض التقارير أو الوثائقيات اللي في شكلها الإخباري اللي ربما يكون جاف من حيث الإحساس أو إيصال المعلومة. اليوم ولينا نحكيه على صناعة قصص وترك أثر لدى المتقبل. يعني اليوم ينجم فيديو بسيط متاع امرأة تعمل في الخبز مثلا متاع الطابونة ولا الملاوي في ولاية من الولايات الداخلية، ينجم يضرب وينجم يجيب لك ملايين المشاهدات، وبالتالي يجيب لك برشا ناس باش فقط تعيش التجربة. اليوم السائح ما عادش يبحث على الأماكن المغلقة فقط، السائح يبحث عن المغامرة، يبحث عن القصة، يريد أن يعيش السياحة مش فقط يعني يأكل ويشرب وإلا باش يسترخي. اليوم السائح في حاجة إلى مغامرة، إلى قصة تجذب للمكان هذايا. ونشوفوا احنا حتى عديد الدول اللي مؤخرا قاعدة تعمل في برشا أرقام جيدة على المستوى

0: وتحب تعيش المغامرة بكل تفاصيلها. يعني اليوم النجم نجيبه مثلا سياح ونهزوهم يعملوا سيركوي مثلا في الجنوب التونسي وهو بيدو يساهم في خبز الملة مثلا ويحطه في الفرن وإلا يخرجه كيفاش يأكل كيفاش يتعامل مع الطبيعة. الناس بالحق يعني قاعد يتغير المنتوج السياحي والطلبات حتى متاع السائح. السائح اليوم في 2026 موش نفسه السائح في عهد في فترة الثمانينات أو التسعينات. تبدلت العقلية وتبدلت معناها الأشياء. اليوم مثلا على سبيل المثال جبنا على الصين اليوم برشا ناس تقول لك نحب نمشي للصين باش ناخذ التاكسي مثلا من دون سائق لانه يحب يعيشك المغامره ويوريك معناها القصه هذيك ملي يدخل للتطبيق كيفاش يجيب التاكسي وغيره. فاحنا تونس فيها كل شيء سبحان الله، ربي اعطانا بحر اعطانا شمس اعطانا خضار اعطانا جبل صحراء كل المقومات السياحيه، فقط لابد من تجديد وتغيير اساليب التسويق السياحي. انا نشوف الحقيقه في تونس عندنا المشكله اللي لازمنا نحطوه على الطاولة ومع بعضنا نخمو في أفكار جديدة. نعم. في طرق الدعاية اليوم عديد الدول فقط على خاطر طباخ في منطقة معينة عمل طبخة معينة فالعبيد تمشي فقط باش تاكل من يديه وإلا باش تمشي تعيشك المغامرة اللي شافتها في فيلم وإلا في مسلسل.
1: هو في الحقيقة وانت تعطي فينا فيها الأمثلة ليلى ذكرتني في الأيامات هذه اللاعب الدولي محمد صلاح في تركيا تحديدا في ترابزون مشى زار بلاصة قعد على صخرة. الصخرة هذه اليوم أصبحت مزار، الناس الكل تمشي لزيارة هذه الصخرة وبش يقعدوا وين قعد محمد صلاح. وبلدية المكان عملت يعني مقاعد بجنب هذه الصخرة، ما فما حد شيء، منطقة هكا مرتفعة شوية جبلية فيها صخرة قعد عليها محمد صلاح، ما فما حتى شيء. ولكن اليوم السواح والناس حتى من المكان حتى من السياحة الداخلية يمشي خصيصا لهذا المكان.
0: بالضبط هذا هو اللي حبيت نقوله. انت تشوف تركيا للعلم تركيا راهو في الثمانينات جاوا تعلموا من عنا احنا السياحه. يعني كانوا يمشوا للساحل التونسي سوسه والمنسير وحتى في الحمامات كانوا يتعلموا الفندقه والضيافه. اليوم عملوا قفزه نوعيه، علاش؟ على خاطر عرفوا يخاطبوا السائح وخاصه السائح الخليجي اللي عنده اكثر فلوس. رغم اللي هي دوله ماهيش عربيه. ولكن استقطبت العرب وعرفت كيفاش تبيع كل وجهه فيها باعتها وحدها كقصه وكمغامره. نتفكروا المسلسلات التركية شو عملت في الناس. يعني وفود من الرحلات ولا أي زوز متزوجين ماشي لتركيا بش يعيش قصة مهند ونور وإلا بش يعيش البلاصة هذيك اللي راه في المسلسل. دونك المكان يزم يشبه لك، يزم الناس تمشي لحكاية تمشي القصة. هذيك علاش احنا اليوم في تونس يزمنا نعاودوا الصناعة متاع الإعلام متاعنا خاصة الإعلام المتخصص في المجال السياحي. ونعاودوا نبيعوا تونس كوجهة كتجربة كمغامرة كقصة قريبة من الواقع. بل بالعكس احنا بلاد شعبها مضياف، عندنا بطبيعتنا معناها الثقافه السياحيه شعب مثقف يعني على جميع الاصعده. فضروري جدا اللي احنا مع بعضنا وراو نعاود نقول راو هذه ماهيش مسؤوليه وزاره السياحه ولا الحكومه وحده، راه مسؤوليتنا احنا كافراد. راهي تبدا من التاكسيس اللي يستقبل السائح في المطار، تبدا من اللي يبيع له دبوزه ماء، من اللي يعطيه معناها معلومه. الكلنا مع بعضنا يلزمنا نساهموا في نشر ثقافه سياحيه لعامه الناس وحتى الناس اللي في المناطق اللي بعيده اللي يزوروها المغامرين يلزم يكون جزء من هذه الثقافة السياحية، يعرف يستقبل السائح، يعرف يتواصل معه ويعرف إنه التصويرة مهما كانت بسيطة راهي تنجم تدور العالم الكل. في بضع دقائق من الوقت وتنجم يكون عندها تأثير إيجابي جدا على السياحة التونسية. دونك نعاود نقول احنا اليوم جدنا فرصة ذهبية لتسويق تونس على مستوى العالم العربي وخاصة مع في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جيوسياسية. اليوم برشا عبيد ما عادش تمشي تتسوق في الخليج، نجموا احنا نجبدوهم لتونس. يجيوا تونس ربي يدوم علينا الامن والامان، جو شمسنا اعز شمس وهوانا اعز هواء. يجيوا جربوا تونس وعيشوا في تونس وشوفوا المغامره. بلدنا ياسر محلاها وغنيه وشعبها مضياف بطبيعته واقل واحد يحكي على الاقل ثلاثه لغات، فما فماش علاش انه نستغلوا الفرصه هذه ايجابيا لتسويق تونس في السوق البينيه العربيه وايضا في الدخول لاسواق اخرى بالاضافه للسوق التقليديه الاوروبيه.
1: نعم ليلى، من خلال قراءتك اليوم واقع الإعلام ولا ما يقدمه الإعلام التونسي، كيفاش تقيموا في تقديم صورة متجددة ربما عن تونس السياحية، وإلا ربما ترى أنه لا الصورة ما زالت مرتبطة أساسا اليوم بالشمس بالبحر بالجمل؟ كيفاش تقيم الصورة الآن؟
0: والله انا باش

0: نبدي رأيي كزميلة، يعني ماهوش مانيش ننظر على العباد، وبالعكس أحترم كل الزملاء الصحفيين على اجتهادهم وعلى العمل اللي قاعدين يخدموا فيه. وأنا الحقيقة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تفاجأت أنه تقريبا كل الإذاعات الوطنية، يعني اللي تابع الإذاعة الوطنية في كل الجهات، كلها عندها برامج سياحية. اللي ناقصنا ممكن في تونس هو التخطيط والاستراتيجية، يعني كلنا قاعدين نخدموا بطريقة يعني مشتتة، بين قوسين ما فماش خط رابط هكا بين بعضنا، بدليل انه حتى الصحفيين المتخصصين في العالم السياحي ما نعرفوش بعضنا. يعني برشا من الناس يقول يا انا عندي برنامج جديد في الشبكه، انا عم ناوي خدمت كذا. مع العلم احنا في الاتحاد العربي للعالم السياحي نرحبوا بكل الناس، وبل بالعكس مثلا اذاعه قفصه العام الماضي كانت فايزه معنا بزوز جوائز ضمن الاتحاد العربي للعالم السياحي، اللي سنويا يحل باب الجوائز لكل الصحفيين اللي يشتغلوا في حقل الاذاعه والتلفزيون وحتى في الصحافه المكتوبه المشاركة في مسابقاته، وفما جوائز قيمة في يتحصلوا عليها. فنشوف اللي احنا عندنا منتوج في الإعلام السياحي، ولكن ناقصنا التسويق. راهو اليوم الإذاعة والتلفزة صحيح مازال عندها جمهورها، ولكن ضروري جدا نهبطوا للبلاتفورم وخاصة على السوشيال ميديا. اليوم يلزم التقرير قبل ما نكتبه للإذاعة أو للتلفزة نخمم كيفاش باش نسوقه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نحاول ان نجدوا شوية، ومش بالضروري انا باش نحكي مثلا على منطقة كما دقة يلزمني نعمل وثائقي بساعة. حتى كان عملت وثائقي بساعة يلزمني نعاود نبيعه على السوشيال ميديا بفيديوهات قصيرة بدقيقة دقيقة ونصف. فالحقيقة يلزمنا نعاود نواكبه، معناها نحين مفهومنا للإعلام السياحي، ونعاود زادة أساليب التسويق والترويج على منصات التواصل الاجتماعي. راهو ضروري جدا. احنا عندنا الناس الكل هواتف، ولكن إلى حد الآن الرام مازال لنا برشا خدمة اللي نجمو نخدموها مع بعضنا، وما هوش عيب، بالعكس احنا نحينه ونغيره ونجدده ونبتكره. وانا متاكده اللي نجمو نعملوا برشا حاجات مزيانه. قدامنا فرصه كبيره، ومادام فما اراده، مادام فما معناها رغبه في تطوير الذات، اكيد بحول الله نوصلوا مع بعضنا.
1: هل يمكن الحديث اليوم ليلى على استراتيجيه واضحه لتحويل هذا الاختيار ولا هذا الخيار الى حدث دولي مستدام، مش مجرد يعني احتفاليه بالنسبه لسنه واحده فقط؟ هل يمكن الحديث على استراتيجية اليوم موجودة فعليا، وإلا على القليل الخطوط العريضة متاحة موجودة حتى نتحدث على اليوم انسجام بين الإعلاميين ولا الصحفيين في هذا الاختصاص؟
0: ممتاز، الحقيقة سؤال ممتاز، مرة أخرى نشكرك عليه حنان. أنه نخدمه باستراتيجية واضحة، هذا مهم جدا جدا جدا. شوف أنت كل الدول اللي قاعدة تعمل في قفزات يحكي لك على استراتيجيات على 10 سنين على 15 سنة حتى أكثر. يعني اليوم ضروري جدا يكون عنا منهجية عمل، ويكون عنا أهداف تارجت يعني يلزمنا نوصلوا له، ونحدد كل فترة زمنية إلى أي مدى وصلنا إلى تحقيق هذه الأهداف. أنه نقعد ونخدمه بطريقة يعني كل واحد على زي راسه كما يتقال، الحقيقة ما احناش باش نجمو نوصلوا لحاجة باهية. ان نعملوا استراتيجية وطنية هذا شيء مفروض منه، بالعكس اليوم نجمو نعملوا حتى حوار وطني حول السياحة، القطاع السياحي، اي سائح نريد. هل هو فقط مشكل متاع ارقام او وزارنا 11 ولا 12 مليون سائح، والا اليوم يلزمنا سائح نوعي اللي هو يخرج، اللي هو يصرف، اللي هو يكتشف. اليوم لابد من مراجعات حقيقية واستراتيجية وطنية بالحوار وطني مشترك. علاش؟ خاطر القطاع السياحي نعرفه الكلنا اللي هو القاطرة للاقتصاد الوطني التونسي، وهو من أكثر القطاعات اللي قاعدة تدخلنا في العملة الصعبة وتشغل في عدد كبير معناه من التوانسة.
1: شكرا لك.
0: اليوم يلزمنا نحط الملف هذايا على الطاولة. اليوم من هو السائح الذي نريد؟ شنية الآليات باش نوصلوا للسائح هذايا؟ ونحاولوا نخمموا مع بعضنا. أنا اقترحت حتى على السيد مدير ديوان وزير السياحة اللي حضر، قلت له علاش ما نعملوش يعني بالتنسيق ما بين وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار في إنشاء ماجستير متخصص في الإعلام السياحي على غرار الإعلام الرياضي والإعلام الاقتصادي. يكون مفتوح للناس الكل ويستجيب لأهداف وطموحات الوزارة مع خصوصيات أهل القطاع، وفي نفس الوقت يكون مفتوح على ذمة كل الناس المغرومة بالقطاع السياحي، ويكون عنا استراتيجية وطنية نبنيه عليها مدة نبديه بيبينير حتى أولى في 3 سنين، نشوفوا المجموعة الأولى شو نجمو نعملوا منها ونمشي ونطوروا من الماجستير.
1: واضح ليلى،
0: واللي صنع المحتوى مرحبا بيه، والصحفي مرحبا بيه.
1: واضح ليلى، وصلت الفكره. نحب في دقيقه من زمان لانه تقريبا الوقت انتهى الان، نحبك تعاوني في المساله هذه ليلى. اذا كان جاي مطلوب منك الان انك تختزل تونس السياسية.

0: يحيى، في 3 رسائل إعلامية توجهها للجمهور، شنو تختار باش تقول؟
1: تونس بلد الأمن والأمان، إيجاو مرحبا بكم الناس الكل، تونس الحضارة والعمق الحضاري، ويلزمنا نعود ونسوقوا المخزون الحضاري. تونس راهي بلاد مزيانة برشا، ومرحبا بكل الشعوب العربية وحتى الأجنبية. تونس دائما وأبدا قلوبنا مفتوحة وديارنا مفتوحة لكل من يحب يزور تونس.
0: شكرا لك صحفية ليلى بن عطية الله، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي. حديثنا اليوم كان حول الإعلام السياحي والترويج لتونس كعاصمة للسياحة العربية 2027. شكرا لك مرة أخرى ليلى بن عطية الله على حضورك معنا لليوم، أسعدتنا. 8:56 دقيقة، هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا محمد أمين أبو بكري، مريم مناع، هدى ترابلسي، عبد اللطيف حاج علي، حنان الفرجاني، كانت معكم من أمام الميكروفون. هاركم زي الناس الكل، ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من تشكل المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة. ونحن لا نتعامل مع هذا التاريخ كمجرد تعاقب أحداث أو أسماء، بل نحاول أن نفهم كيف تشكلت الأفكار والممارسات تدريجياً، وكيف تحول الفن إلى جزء من مشروع أوسع يرتبط بالمجتمع والدولة والحياة اليومية. ولهذا لا ننطلق من أفكار جاهزة، بل من الوثائق والأعمال والأمثلة لنرى كيف تشكل هذا المسار. وسنرى تباعا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حافظت أيضا على بعض الممارسات والأدوات التي رأت فيها ما يمكن أن يساهم في بناء مشروعها الثقافي الجديد. ومن أول هذه الأمثلة وثيقة تعود إلى سنة 1953، نشرت في بولتان إيكونوميك إي سوسيال دو لا تونيزي، وتؤكد أن تخصيص نسبة من ميزانية المباني العمومية للفن كان معمولاً به بالفعل. وهذا يعني أن الفكرة لم تبدأ كقانون، بل كممارسة. في عدد من المؤسسات بدأ الفن يخرج من إطار اللوحة ليدخل في الفضاء. في معهد قرطاج نجد أعمالاً لفنانين مثل بيير بوشير وإدغار نقاش، حيث يندمج العمل في الجدار، فلا يبقى مجرد شيء معلق على الحائط، بل يصبح جزءا من المعمار والفضاء نفسه. كما نجد أيضا أعمالا وجداريات أنجزت في عدد من المباني العمومية، ساهم فيها فنانون مثل يحيى التركي وحاتم المكي، حيث بدأ الفن يتجاوز إطار اللوحة المعلقة ليصبح طريقة جديدة لتنظيم الفضاء والعلاقة بالمكان. هذه الأعمال تكشف عن تحول مهم، الفن لم يعد يعرض فقط، بل أصبح يعاش. لم يعد موجها إلى قاعة عرض أو إلى نخبة محددة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية ومن الفضاء الذي يعبره الناس كل يوم. وهنا تبدأ ملامح سياسة ثقافية جديدة ترى أن للفن مكانا داخل المعمار والفضاء العمومي، وهي الفكرة التي ستتطور لاحقا وتتحول إلى قانون منظم. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن بعض الفنانين التونسيين كانوا جزءا من هذه التجربة منذ البداية، وأنهم استفادوا هم أيضا من هذه السياسات والمشاريع قبل الاستقلال.

0: كما سنرى لاحقا كيف وصل عدد من طلبة مدرسة الفنون الجميلة بتونس تكوينهم في باريس في حركة انفتاح ستلعب دورا مهما في تشكل الحداثة الفنية في تونس. وهذا ما يبين أن تونس لم تكن انغلاقا على الماضي، بل بحثا عن خصوصية قادرة أيضا على الانفتاح والتحول. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الممارسة إلى فكرة واضحة ثم إلى إطار منظم. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، انا فرحان اللي قبلتكم. ان شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: ان شاء الله.
3: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
3: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
2: يلا بوز.
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد شرعنا خلال الحصة الماضية في الحديث عن مكونات الحضرة السلمية في تونس، ورأينا أن هذه العادة الطرقية الطقوسية تتألف من قسمين رئيسيين يقومان أساساً على الممارسات الصوتية التي تتوزع بين ممارسات ذكرية وأخرى إنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في سرد الأحزاب والأوراد والوظائف بطريقة صارمة دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تنقسم إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع، إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك أيضا نوع ثان من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد البحور والمدحات وما يتخللها ويعقبها من أصناف متنوعة من الإنشاد الطرقي. وقد تحدثنا عن سلسلة الفزوع، تلك المنظومة الزجلية التي ساغها شيخ الطريقة السلمية بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، ويقتصر أداؤها على الإنشاد المحض دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، لحنية كانت أو إيقاعية. كما تحدثنا أيضا عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى، والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبل ذلك. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة الشعبية التونسية المعروفة باسم لمحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند المشرقي، ثم يقع تناول طبع المحير عراق، ثم العودة إلى طبع المحير سيكا. يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا محمد.

نواصل مستمعين الأكارم عن نمط إنشادي المخصوص بالطريقة السلمية والمسمى في تونس باسم البحر، والذي يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ أننا نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها جميع الديانات التوحيدية، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته بداية باسم الفرد الديان، الرب مولى المحنة اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا الشيطان، أعوذ

كنا في الاستماع إلى بحر بداية باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلامية بقربة المرحوم عمر يداس، وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص وحسمت فيها نهائيا. وقد تم تناول هذه المسائل في بحور الطريقة السلامية بطريقة مخصوصة، إذ تمت صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. ينشد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم فيه الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم بحور السلامية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت، فتتولى المجموعة إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة، وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر.

0: لقد تعددت أناشيد الطريقة السلمية المسمات بالبحور والتي يرد فيها الإقرار بالانتماء إلى الطريقة العروسية مع الاعتراف بفضل شيخها أحمد بن عروس والسعي إلى الارتباط به وجعله أحد أبرز حلقات السند الصوفي الشاذلي. وسوف نقدم لحضراتكم مثالا آخر من هذه البحور السلمية، وقد جاء في مطلعه: نقدر الله يا بن مراد نركب جوات نجيك منين اشتهيت العناد. يا بن مراد، نستمع إلى هذا البحر بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد في نغمة العرضاوي وإيقاع السعداوي، ويستهل الشيخ عبد المجيد إنشاده بقصيدة مرتجلة الأداء، ويتجول من خلالها بين مقامات الموسيقى المشرقية ونغمات الموسيقى التونسية بكل إتقان واقتدار، ويقول مطلع القصيدة: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحكم قد أعطاك، ولك الأمر فاقضي ما أنت قاض فعلي الجمال قد ولاك.
1: اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، وتحاكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض فعلي الجمال قد ولاك، وبما شئت في هواك اختبرني

كنا أصدقائنا المستمعين في الاستماع إلى البحر السلامي الذي جاء في مطلعه نقدر الله يا بن مراد نركب جواد نجيك منين اشتهيت العناد يا بن مراد، وهو من البحور العديدة المحتفية بالسند العروسي نسبة للشيخ أحمد بن عروس. والشيخ أحمد بن عروس كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار وحرفوها وزادوا عليها ونسجوا على منوالها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفوياً ولم يدون منها إلا القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد بن عروس ومؤلف مناقبه في كتاب ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد بن عروس. وقد نحى شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر نحو شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس، ونظم العديد من الأشعار الشعبية الملحونة التي بقيت خالدة في شكل بحور يتم إنشادها من قبل السلاميين. وقد وردت هذه المنظومات في مختلف الأغراض الصوفية والحكمية والوعظية، بالإضافة إلى أغراض الفخر والاعتداد بالنفس. من الأمثلة الأخرى لهذا النوع من البحور هذه المدحة التي جاء في مطلعها: يا ولي نورك وقات، يا بول أولاد، يا ابن عروس الرباني، يا ابو السراير يا صداد، فز على سياد أهل المشرق بكمالي. ويتخلل أبيات هذه المدحة مثل ما جرت العادة أبيات إضافية من الشعر الملحون وردت في شكل عروبيات، أي ارتجالات غنائية، وهي أشعار تعود أساساً إلى المربعات المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والذي جاء في أحداها: أنا حمد فارس الخيل، يوم الركيح لمشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا بن عروس الذي كان تغاث بي الرجالي. نبقى مستمعين مع مدحة يا ولي نورك وقاد، يا ابو الاولاد، يا بن عروس الرباني بصوت الشيخ حميد عجاج، ويشاركه في اداء العروبيات الشيخ محمد سريح والشيخ علي البراق.

اهتديت لحالها ولولا سداها ما اهتديت لحالها.

بالرجوع إلى الرصيد العريض من بحور الطريق السلمية، نلاحظ أنها قد لحنت في نغمات موسيقية متنوعة تتوزع بين طبوع الموسيقى التقليدية الحضارية التونسية المستعملة في نمط موسيقى الملوف، مثل رصد الذيل والحسين والسبعين والسيكة والعراق ورمل المايا وغيرها، وبين نغمات الموسيقى الشعبية حضارية كانت أو بدوية، مثل محير سيكا، محير عراق، العرضاوي والصالحي. ويمكن أن يساغ لحن البحر في نغمة موسيقية واحدة، كما يمكن أن يكون موزعاً على عدة نغمات. وكمثال على هذا التنوع النغمي، نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا البحر الذي يؤكد كسابقه على المرجعية العروسية للطريقة السلمية، من خلال التودد للشيخ أحمد بن عروس الملقب بأبي السرائر وأبو الأسرار، والإشادة بفضله ومكانته الرفيعة، إذ جاء في مطلع هذا البحر: قلبي حيران من مغيبة أبو الأسرار، تاج الأقمار رايس جميع الديوان. وينطلق لحنه بطبع الحسين.

ينزل مسمار بالسياسة والاستعبار ويطلع قنطار

من التلوينات النغمية السريعة التي اعتمدها الشيخ عبد المجيد بن سعد في أداء بحر قلبي حيران الذي كنا بصدده، والذي تضمن معاني الاحتفاء بالشيخ بولاسرار وهو أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروس.

الفرنسية نجد نغمات الرمل والنواة والسيكا والأصبهان وغيرها. نتابع معا مختلف هذه التلوينات التي تبدأ بطبع الرمل.

0: الأخطار.
1: قد وصلنا أصدقائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لبعض النماذج الإنشادية المخصوصة بالطريقة السلمية، وهي البحور والمدحات بشتى مضامينها الشعرية وتلويناتها النغمية. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونلتقيكم بإذن الله في موعد الأسبوع القادم. طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
2: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
2: وإبداعات المنشدين.

0: نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت؟
0: عندي ما نقول.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.
6: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تصلكم من إذاعة تونس الثقافية، من المشهد الثقافي مع الفريق اللي يكون معكم اليوم: منى الدريدي، مريم مناع، مفيدة خليل، سهير زين، فريق نسائي إذا يكون معكم اليوم في الاستوديو، وفي قسم الديجيتال عبد اللطيف الحاج علي في الجانب أيضا القسم الستريمينج والديجيتال. لقاءنا ينطلق معكم الآن مستمعينا، يتواصل إلى حدود منتصف النهار. سنكون في متابعة إذن للمشهد الثقافي بين الانطلاق خاصة هذا الموسم الثقافي والإعلان على البرمجة في عديد إذن من الفضاءات والصالونات المختصة كذلك في الشأن الثقافي، بين الأدب، بين الفنون التشكيلية، بين مبادرات أيضا، وبين أيضا فضاءات ثقافية خاصة. تقريبا موسم انطلاق موسم إذن العمل الثقافي بأهم التظاهرات أيضا الكبرى التي ستبدأ قريبا، من الموسيقى إلى السينما إلى الأدب إلى المسابقات كذلك. هذا الحراك في متابعته إذن في المشهد الثقافي هذا اليوم. أهلا بكم معنا مستمعينا.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية لكل مستمعينا، لكل متتابعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. في مشهدنا فلتكن بدايتنا كعادتنا مع أولى فقراتنا في بوصلة، هي التي تختار وجهة حديثنا تؤمنها لكم مفيدة خليل. مرحبا مفيدة وصباح الخير.
2: صباح الورد يا موني، صباح النور. البوصلة متاعنا اليوم باش نحكيه على الحلم والمحبة والتمسك بتحقيق الأحلام. فما مقولة عرضتني تقول: قد لا ترى اليوم ما كنت تحلم به، ولكن كل خطوة صغيرة تقربك منه. مقولة ظهرت لي تشبه المسيرة فنان حامل لمشروع موسيقي. هو إنسان يؤمن أنه الفن علاج. من بوزقام ولاية القصيرين بدأت الحكاية. حكاية طفل صغير يسمع في الملالية، يلتقط في أهازيج النساء ورسها الداية، صوت الأرض وقت الحصاد وصوت الحب وقت المطر. هالنداءات الفنية الصغيرة تشكلت في داخله واختار يكمل المشوار ويكون صوته حامل صوت الأرض وحكاية يماه وسردية أخرى للتمسك بالهوية ويكمل مسار الغناية بطريقة محترفة. هنا نحكيه على أكرم مساوي. بعد سنين من جدية ولد مشروع موسيقي اسمه جوالة. المشروع رحلة بحث سنوات انطلق من الموروث الغنائي التونسي. جوالة فيه غنيات أو متلازمة الهوية إن صحت العبارة، منهم حليلة الغريب، منك مريضة رياف، وعلى الكركار. ولكن مساوي ما اكتفاش أنه يقدم الأغاني هذه كما هي، إنما عمل برشا بحث وتجديد على مستوى الإيقاع، وصار ثم توزيع جديد الأغاني، خرجت من طابع المحلي إلى إيقاع ذي طابع إفريقي مع موسيقى العالم كما البوب والروك. أكرم مساوي في جويلة ولمدة عامين أو أكثر هما يكتبوا في الموسيقى، يجربوا، يبحثوا، يلحنوا، وكل مرة يوصلوا النوتة تشبه لقشام الحلمة. فنان ما اكتفاش بأغاني التراث في مشروعه، وإنما اجتهد وعمل غنيات جدد، منهم ريحة ياسمينك، صدفة، بيني وبينك، ويا نار، وكل غناية عندها حداثة، لكن جميعها تشترك في كلمة مزيانة ولحن يمس شغاف القلب. جوالة ماهوش عرض، وإنما مشروع يخدم على العلاج بالموسيقى، لأنه حسب أكرم المساوي يقول إنه الكلمة واللحن هما دواء، ولذلك اختار التوجه الأكاديمي وعمل المبحث الماجستير متاعه على تنمية المهارات لدى الطفل عبر الإيقاع والصوت، وهذا هو التاز متاعه اللي قاعد يخدم عليها. جوالة رحلة في الذاكرة والهوية، حكاية الجدات، حكاية الأرض، صوت التراب، ريحة الجبال، والصدام تاع الحقيقة والذكريات هذيك الكل اللي تجمعت. أكرم مساوي صوت فنان وفي للغناية، مازال يكتب ويحلم رغم كل شيء، يؤمن أنه الموسيقى علاج. أكرم مساوي فنان ملتزم بالكلمة الصادقة واللحن الهادي، يخوض غمار تجربة فنية وإنسانية. من عام 2009 اختار أنه يكون محترف وبدأت تجربته من غادي، عمل تجارب في برشا في مجموعات موسيقية ومنهم سراب، ولكن ديما يحافظ على روح البادية في لهجته الموسيقية. سافر بالمشروع متاعه لبروكسل، أوروبا ومصر، وين مزج البدوي التونسي مع البدوي المصري، وغنى مع ياسين محجوب جزء من السيرة الهلالية، فكانت الثنائية جميلة جدا بين إيقاعات الصعيد المصري والإيقاعات متاعنا متاع الوسط الغربي التونسي. جوالة يستحق نشوفه الجمهور التونسي، تجربة تتعاش ماهيش فقط غنيات. في انتظار نشوف العرض هذا على المسارح، النجم نختمه هكا بجملتين من غناية صدفة، وقت اللي يقول أكرم مساوي: يصادف حياة الحي يذوق البور ويشفى عصخاب النو، وفي عينيها اللي يقضي ضي يرجع قمحة ينبتو، وكيما ترجع سبولة تنبت بعد كل مطرة. مازال صوت أكرم المساوي شاهد على حكاية الجبال وصوت الأرض. هذه كانت بوصلتنا. شكرا أكرم مساوي على الموسيقى الجميلة، وشكرا وتحية من القلب لكل فنان صادق مازال يبحث ويجتهد ومازال متمسك بالحلم متاعه ويحب يوصل، ولا زال للحلم بقية.
1: لازال الحلم بقية، تمسك بالجذور وانطلاق إلى الحلم، وخاصة كي تكون رسالته فنية وتحملها الموسيقى. باش نسمعوا أكرم مساوي في حليلة غريب وصدفة.
2: حليلة غريبة.

نواصل لقاءنا معكم مستمعينا دائما في المشهد الثقافي 10:26 بعد 4-5 دقائق بعد قليل باش نكونوا في مداخلة بوصلتنا تهزنا للعاصمة الجنوب تحديدا في صفاقس. فما حراك ثقافي عريق وأصيل مرتبط إذا بجمعية الخنسة وأيضا صالونها الأدبي. بعد قليل باش نعرفوا كيف ستكون بداية هذا الموسم. نبقى مع هذا النغم ثم نعود.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في مشهدنا الثقافي. ننوع حتى جغرافيا في الاتجاهات، وأيضا لأننا ضمن حراك كبير يشهده بداية انطلاق هذا الموسم الثقافي بتنوع أيضا الاهتمامات أيضا الثقافية والمجالات الإبداعية. ضيفتنا الآن عبر خط الهاتف حاضرة معنا الشاعرة دنيا الزرلي لنتحدث عن صالون الخنساء، تحديدا عن هذا الموسم كيف تبدو ملامحه وأيضا أفاقه. خلينا نرحب بك بداية. مرحبا بك يا دنيا.
2: مرحبا بكم الكل وبالمستمعين إذاعة ثقافية، سعيدة أني معكم هذا الصباح الجميل.
1: مرحبا مرحبا. كيف يبشر هذا الموسم إذا الثقافي بشكل عام، تراه انطلاقا من الأجواء الموجودة في سفاقس بتبعتها؟
2: الأجواء الثقافية في الساقس تجم تقول يعني هي استثناء شوية مكتظة عادة.
1: هي عادة
2: جمعية الخنساء إن شاء الله باش تفتتح غدوة الحي موسمها الثقافي بتقديم ديوان شعر للشاعرة دليلة التجاني. باش يقدم الديوان إن شاء الله الأستاذة ثريا بن عبد الله. باش يكون اللقاء في المكتبة الجهوية بساقس. نحب نشكر مديرة تخنيف على دعم المتواصل للثقافة في الساقس، هو والمندوب الجهوي نتاعنا سي محمد الخراس. عندنا إن شاء الله نهار 17 أكتوبر تقديم رواية الأستاذة الحقوقية والروائية والشاعرة سلمى اليانجي. عندنا 14 نوفمبر إن شاء الله تقديم ديوان الشاعر مراد اللحياني. وعندنا نختتم السنة الإدارية 11 ديسمبر إن شاء الله بالروائية واللي عرفناها شاعرة وتوا عندها تجربة أولى في الرواية سلوى البحري إن شاء الله في المركز الثقافي محمد الجاموسي. هذه تقريبا النشاطات القادمة في سنة 26 بحول الله.
1: 26 و27 ليه مازلت
2: 27 عندي إن شاء الله ملتقيات الدورة الثانية الملتقى أثير للطفولة، وعندي ملتقى إن شاء الله باش يكون مختلف وخليه ستر الله بستر عليه توا.
1: اي فما كل معناها التحضير المسبق وتعمل عامل المفاجاه معناها من ناحيه الاسماء يعني في الحضور ولا من ناحيه طرح
2: الملتقى الدولي فيه موضوع يهم الثقافه العالم العربي كله. باش يكونوا عندنا ان شاء الله ضيوف من ولايات تونس الكل ومن خارج تونس بحول الله.
1: انطلاقه الموسم كانت شعرا واخترت أنها تكون في دائما اختيار اسم وتقديم الأعمال الأدبية، هذا من معناها من العادات المترسخة في الصالون.
2: الصالون جمعية الخنساء للإبداع بساقس عندنا تظهر اسمها أثر وصاحبه. هذه أثر وصاحبه عندها توا تقريبا سنوات الأثر هذية. كل مرة نخدم على أثر الشاعر ولا الروائي ولا القصصي، وفي نفس الوقت خدمنا على المحاماه والأدب الطب والأدب. إن شاء الله عنا الإعلامي والأدب دعنا الدورة إن شاء الله جاية. الإعلامي والأدب باش يكونوا معناتها الضيوف متاعنا إعلاميين وفي نفس الوقت أدباء في جانب معين، شاعر ولا روائي ولا قاص ولا مسرحي ولا موسيقي. يعني الفن والأدب شامل إن شاء الله.
1: في علاقة بالجغرافيا، هل يعني هو الاهتمام يكون في مبدعي الجهة وخاصة هنا الأعمال الأولى أو أيضا الإصدارات الحديثة في تقديم الأعمال ضمن الصالون الخنساء؟
2: لا احنا الإصدارات الحديثة أغلبية ساقس الإصدارات الحديثة، وخارج الساقس عندنا إشراق أدبية. كل مرة نشرق مع أديب، شرقنا مع الأستاذة الروائية والشاعرة فاطمة محمود، عندنا لقاء قريب جدا مع زادة أديب تونسي إن شاء الله، كان عندنا لقاء عمناول مع سي شفيق الطارقي، كان عندنا مع شعراء من سوسة فاطمة كرومة، من نابل محمد العربي. احنا نهتم تقريبا يعني جمعية الخنساء منفتحة ومعنديش الجهويات وتحاول انها تكون مرسال ثقافي لكل الولايات.
1: هو في المنطق هذا ليس عيبا أن نكون بصفة الجهوية، لأنه يعني عادة مهم جدا أنه نهتم بكتاب وشعراء الجهة ونعطيهم حقهم من خلال يعني الأعمال اللي يقدموهم وأيضا القراءات التي واللقاءات خاصة، ولكن أيضا من ناحية أخرى قد يكون حتى بنسبة أقل هذا الإشعاع على مستوى وطني، وأيضا حركة التنقل التي من الأدباء والمبدعين في شتى اختصاصاتهم إنهم أيضا يتم تكريمهم وعرض سيرتهم وأعمالهم أيضا.
2: أكيد احنا ننفعوا باش الأدباء من كل الجهة يعرفوا بعضهم، حتى ساعات تقول دليلة تجيني مثلا من سوسة يقول لك شكون هي دليلة، والعكس بالعكس. هنا نحاول انه نجمع الأدباء الجمهورية التونسية كلهم في أحضان جمعية الخمسة، ديما فما شاعر ولا روائي من خارج الساقس، في نفس الوقت يكونوا معه مداخلات من الساقس، هكاك الانفتاح على الآخر وعلى الأدب الآخر وعلى نصه واحتكاكه بالشعراء من خارج الجهة.
1: إذن أول المواعيد سيكون إذن في احتفاء بصدور أي ديوان سنابل الريح للشاعرة دليلة تجاني، بشكون بتقديم من الأستاذة ثريا عبد الله
2: بن عبد الله.
1: إذن السبت 26 سبتمبر في المكتبة الجهوية بصفاقس.
2: بحول الله.
1: شكرا لك الشاعرة دنيا زرلي اللي في انتظار إن شاء الله أعمالها الجديدة قريبا، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا أيضا بالحضور كذلك دنيا في الاستوديو، وننتظر هذا الحضور إن شاء الله.
2: شكرا على اهتمامكم الرائع ومحبة للجميع.
1: شكرا لك دنيا. لقانا مازال يتواصل معاكم دائما في المشهد الثقافي.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا الكرام. بعد قليل سيكون حديثنا عن النجاح، عن التتويجات تحديدا في المهرجان الأخير للإذاعة والتلفزيون، المهرجان العربي. وقبله أيضا سنتحدث عن مسيرة في موسم اتسم بالنجاح والتميز، ليس مجرد نجاح، وأيضا الإشعاع بعنوان المسرح التونسي بعناوين كثيرة وأيضا بأسماء كثيرة تلخص التجارب المختلفة اللي قدمها المسرح التونسي. معك مفيدة وأنت متابعة لهذا الشأن المسرحي التونسي، سنة 2025-2026 كان لها طعم خاص بالنجاح والتميز على مستوى وطني وعلى مستوى أيضا حصول جوائز دولية في ملتقيات أيضا مسرحية مهمة. وتجد أيضا الجيد أيضا أنه أحيانا العمل في عديد المهرجانات خارج داخل وخارج حدود الوطن يلقى نفس التألق ونفس النجاح أيضا.
1: هو الحقيقة منى المسرح التونسي الجميل إنه مختلف على بقية المسارح العربية، لأنه المسرح التونسي ملي تعمل في يعني في من بداياته لليوم ديما يراهن على عقل المتفرج ويراهن على الفكرة الجيدة ويراهن على الجماليات. أذك علاش كل ما يشارك في منافسة خارج تونس يكون متوج، ونادرا ما عمل مسرحي تونسي يشارك في مسابقات في العالم ما يحظاش بتتويج او جائزة احسن ممثل او يعني الفعل الابداعي المسرحي التونسي ما يعني كتب له النجاح ديما، يعني لانه يطلب برشا مجهود. المسرحين التونسي صادقين جدا، يعني يبقى برشا يخدم على الفكره وبرشا يخدم على الانتاج. فالعادي انه وقت اللي يوصلك عمل اللي يكون ناجح. ممكن احنا في تونس ما نقدروهش او مروهوش النجاح هذاك بحكم نتفرجوا برشا، وبحكم يعني فما برشا اعمال فما تفيقش انه العمل هذاك نجم يكون فلتة في جانب ما. ولكن وقت اللي يخرج لبرا ويشارك في المهرجانات وقتها تشوف قيمته، لانه وقتها ترى مدى أفضلية العمل التونسي على بقية العمل.
0: خلينا
1: العربية
0: نستعرض الجوائز مفيدة، خلينا نذكره، وهذا كان اصدر البارح على موقع إذن وزارة الشؤون الثقافية، هذا الاستعراض إذن لأهم الأعمال اللي تم تتويجها. إسناد جائزة الدكتور صلاح القصب سنة 2025 للمخرج المسرح الكبير الفاضل إجعايبي تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة. تتويج مسرحية البخارة للصادق طرابلسي بالجائزة الكبرى للمهرجان العربي للمسرح بسلطنة عمان، وهي من إنتاج مسرح الأوبيرا. فوز الممثل أسامة كوشكار بجائزة أحسن ممثل بالدورة 11 من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما. تتويج مسرحية جرس للمخرج عاصم بالتهامي، واللي كان نصيبها من جوائز مهرجان الصيف الزرقاء المسرحي العربي، منها 4 جوائز كبرى، في أول تتويج دولي لها بالأردن، كان هذا في منذ أسابيع قليلة. كذلك حديث عن مسرحية خيال جميل، وهي مسرحية موجهة للأطفال لمحمد لخوص، وفازت بأربع جوائز هامة في مهرجان مسرح العرائس العربي بمدينة الزرقاء الأردنية. كذلك جوائز أحسن نص وأفضل صنع دمى وأفضل محرك دمى وأفضل دمية. تتويج مسرحية شو أوف للمخرج طاهر عيسى بن العربي بثلاثة جوائز في مهرجان ليالي المسرح الحر بالمملكة الأردنية. الجائزة الكبرى كذلك للمهرجان، وهي جائزة أفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا في نفس المهرجان. تتويج أيضا مسرحية مراهين، هكا العنوان إذا كان مش غلطة، بجوائز أفضل إخراج وأفضل نص وأفضل ممثلة وأفضل عمل متكامل بمهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المغايرة كذلك في الأردن. أيضا الفوز بجائزة أفضل ممثلة لصابرين الرمضاني بمهرجان جرش الدولي للمونودراما عن مسرحية قفص لصفوان الكشباتي. تتويج أيضا تحدثنا عليه أخيرا مسرحية لموضة هذه شو أوف للطاهر عيسى بالعربي أيضا كأفضل إخراج وجائزة أفضل ممثل واللي كانت من نصيب أمير دريدي بالمهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة، فوز مسرحية روضة العشاق للمخرج معز العاشوري بجائزة أفضل إخراج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تتويج الممثل منير خزري بجائزة أفضل ممثل في مهرجان أربيل الدولي للمسرح بالعراق عن مسرحية تحت الضغط، وإخراج الأستاذ ريان القيرواني وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، كذلك فوز مازلنا نستعرضه مسرحية على وجه الخطأ كذلك لعبد القادر بن سعيد وفيها ثلاث جوائز هامة، اللي كانت أيضا في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في المملكة الأردنية، جائزة العمل المتكامل وأحسن سينوغرافيا وجائزة أحسن ممثلة دور ثاني الممثلة أروى عباسي، كذلك فوز مسرحية الزنوس لصالح حمودة بجائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير في أيام قرطاج المسرحية الدورة الأخيرة، مسرحية هما سيرين قنون فازت بها بالجائزة الفضية في المهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن، كذلك فيها جائزة أفضل عمل متكامل وأفضل ممثل اللي تحصل عليها بحري الرحالي الممثل بحري الرحالي، كذلك مسرحية مملكة الخلود لحاتم عرقوب على فيها جائزة أفضل ممثلة لأميمة اللحيو، وهذا في مهرجان الدن الدولي، ثم مهرجانات يعني حسب الجهات أول مرة نسمع بهم، هذا في سلطنة عمان، كذلك مسرحية ماسح الأحذية لحافظ خليفة وتحصلت على جائزتين اللي هي العمل المتكامل في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كذلك جائزة أفضل نص في مهرجان الكويت الدولي كذلك للمونودراما. حماة الأرض هي مسرحية فائزة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة عروض مسرح الطفل بمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، كذلك عنا الفنان جلال الدين السعدي فاز بجائزة أفضل فنان عن دوره في مسرحية المهاجران لحافظ خليفة، فوز كذلك مسرحية عطيل وبعد لحمادي لوهيبي وتحصلت على جوائز أفضل نص لبكثير دوما، وكذلك الممثل مهذب رميلي وأفضل ممثلة أيضا لفاتن الشويبي هذا في مهرجان الأردن للمسرح، يعني مازلت القائمة طويلة طويلة طويلة، لدرجة أنه على المشهد المسرحي العربي الموجود ضمن الجوائز الأولى نجد يعني الأسماء التونسية وفي مختلف اختصاصات الجوائز، يعني من عمل متكامل إلى أحسن إخراج إلى أحسن سينوغرافيا وتمثيل إلى يعني هذا يعطي ربما صورة لقيمة المسرح في الذي يتصدر حسب تقديري حسب ما أراه، يعني الجوائز هي يمكن
1: من خلالها أي هي معيار، جوائز هي معيار، وفي إطار الاكتساح المسرح التونسي منى عنا زادة ممثلة اسمها نادي عبيد تتحصل على جائزة أفضل ممثلة لعامين مرتين متتاليتين في في في مهرجان ظفار على دورها في مسرحية موشكا إنتاج عماني، عنا زادة أماني باللاعج اللي تعيش في دولة الإمارات ورجعت للركح، زادة توجت مرتين في العامين الأخرانيين بجائزة أفضل ممثلة.
0: أنا خليتك نعرف وش تحكي على الجاكرانتا ونعرف باش تحكي زعلة على الهاري بيت لأنه كنا تحدثنا عليهم سابقا.
1: أي الهاري بيت وجاكراندا الحقيقة هما زوز مدارس مسرحية مختلفة. نزار السعيدي عنده مساره الإبداعي يخدم أكثر على الاجتماعي ويخدم أكثر على الداخل متاع الممثل، يخدم أكثر على الفكري، ووفاة تبوبي عندها مدرستها وفاة تكتب وتخرج عندها جماليات مختلفة، تعرف كيفاش تخرج لك الألم في تصويرها جميلة جدا، ومن آليات بسيطة تنبهر بهيك الإبداع. غير الحقيقة معنى غير جاكراندا والهاريبيت تقريبا المشهد المسرحي التونسي متنوع ومتلون جدا، يعني عنا مدارس مسرحية مختلفة واتجاهات سواء في الكتابة ولا إخراج ياسر متباينة، وهالزخم اللي عنا خاطر في تونس عنا زخم في الإنتاج، نتصور الزخم في الإنتاج واللي يخلي المتفرج التونسي ولا المسرحي التونسي من كثر ما يتفرج في الأعمال ما يراش هل الفوارق الصغيرة ولا الإبداعات، ولكن وقت اللي تخرج لبرا تفيق بقيمة العمل، لأنه أصلا الدول العربية ما عندهاش كمية الإنتاج اللي موجودة في تونس، معناها يعني ما ينجوش كيفنا بالحق، ما عندهمش، صحيح ما عندناش ماكينة مسرحية وما عندناش صناعة مسرحية، ولكن عنا عدد مرتفع ومحترم جدا من الإنتاج، وفما أعمال محترمة جدا جدا جدا.
0: أي العمل على القيمة الفنية بغض النظر على
1: المسرحي في تونس،
0: فعالية المشهد وحركيته،
1: الفعل المسرحي في تونس عبارة كل عمل وحده، كل عمل هو ماكينة صغيرة وإلا آلية صغيرة تتوفر فيها من نص للتصوير للسينوغرافيا للإخراج معناها للنقد. هالماكينة الصغرونة ولا هالدار الصغيرة تتبنى فيها مسرحية، فهذاك علاش كل مسرحية ما تجيش تشبه لأختها، حتى كان أحيانا فما هكا شوية حاجات تشبه لبعضها في الإخراج، لأنه هذيك هي المدارس العالمية،
0: مدارس يعني مختلفة،
1: ولكن ديما كل عمل عنده خصوصيته. يعني كتفرج في الأعمال تحس أنه كل عمل يمسك بطريقة، يعني كل عمل يثير فيك سؤال بطريقة مختلفة، ولذلك الفعل المسرحي الحي والحر باش يبقى ديما يتوج كل ما شارك في مسابقات، طالما فما يعني وقت اللي تكون اللجان نزيهة راهو المسرح التونسي يتوج.
0: جميل جدا، ان شاء الله ديما متوجين، وان شاء الله في المجالات الابداعيه ايضا الاخرى يكون لها نصيب وهذا التقدير، خاصه على مستوى عربي على مستوى عالمي، لما لا يعني بشكل ملاحظ كما ولينا نشوفوه ونلاحظوه في المسرح.
1: منهم ديما نحكيوا على المسرح، فقط هكا اشاره صغيره، راهو اليوم تنطلق فعاليات ما تظاهرت الخروج الى المسرح،
0: الخروج الى المسرح،
1: واليوم عرض العظيم جدا سي الفضل الجعايبي مسرحيه حلم. وجمعة كاملة رفهم برشا أعمال، وأهم الأعمال اللي أنتجوا في 2025-2026 باش يكونوا موجودين، والدخول مجاني، فنتصور فرصة باش تتفرجوا في مسرح ناقد مشاكس، مسرح لا يخنع حتى ولا يخضع حتى منظومة، في برشا جماليات وبرشا نصوص تفتح القلب والفكر معا.
0: التوقيت وقتاش
1: العروض؟ اليوم تبدا 7 نتاع العشية، وكل الأعمال المسرحية تبدا 7 نتاع العشية.
0: 7 نتاع العشية
1: مدينة الثقافة، بين القاعة الصغيرة مسرح المبدعين الشبان والساتسون.
0: راهي العروض
1: مسرح
0: مجانية. راهي العروض مجانية.
1: العروض مجانية وجميلة الاثنين.
0: أبدأوا بالحلم، وهذاك يكون خروج للمسرح ودخول في الحياة. هذه إذن كانت تعليقنا على المشهد المسرحي ونجاحاته. سنعود إلى التتويجات في المجالات الإبداعية تتعلق بالأعلام والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعد قليل.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
4: تونس،
5: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
15: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
16: 20 عاماً،
3: من الإبداع،
16: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
16: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار.
17: إدراك،
3: برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
18: الليلة الأوروبية للباحثين.
3: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معا أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس ابتداء من الساعة 7 مساء على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
9: الحياة. يا خي شبيك شفامه ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
12: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
9: شكون باش نحكي؟
12: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك، ماكم صحاب انت وياه.
15: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
3: نواصل مستمعينا لقانا معكم في المشهد الثقافي، ونواصل أيضا مع التتويجات، مع النجاح في شتى المجالات الإبداعية، ومنها الإعلام اللي عاش مهرجانه، وأيضا تتويجات ومنافسات. وصلنا إلى تتويجات في عديد الاختصاصات وتنوع في المواضيع أيضا الإعلامية. وكانت البارحة الإعلان عن إذن أهم الجوائز، من بين الجوائز في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، كان من نصيب إذاعة المونستير التي فازت بالجائزة الأولى في صنف البرامج التحفيزية. هذا البرنامج من أعداد وتقديم كريمة بن يوسف وإخراج حسام قدرية. هي حاضرة معنا عبر خط الهاتف باش نهنيوها أولا ونباركولها، ونعرفوا أيضا هل مهرجان هذا ودخولها أيضا للمنافسة. مرحبا بك يا كريمة.
4: مرحبا بك منى، صباح النور ليك ولكيفة المستمعين في الإذاعة الثقافية، ولكل الزملاء العاملين في هذه الإذاعة العريقة، الإذاعة النشيطة، الإذاعة المجتهدة المتألقة،
3: وأيضا الجميلة أيضا إذاعة المونستير بتاريخها وجمالها وإشعاعها أيضا، ثم أيضا تميزها. والبارحة عشنا هذا التميز وهذه الفرحة تحديدا معك أنت كريمة، وحصولك على الجائزة الأولى في صنف البرامج إذن التحفيزية. باش تعطينا فكرة على أكثر على البرنامج هذا اللي فاز البارحة تم الإعلان عنه.
4: الحمد لله مني، الحقيقة فرحة كبيرة البارحة بحصولي على الجائزة الأولى من صنف البرامج التحفيزية ببرنامج شاركت فيها من إخراج أيضا زميلي التقني حسام قدرية. هذا البرنامج يحمل عنوان ومن التحدي معجزات.
3: نعم.
4: قبل ما ندخل في تفاصيل طبعا البرنامج مني، هذا الحقيقة تتويج الإذاعة التونسية، تتويج المسيرة من العمل، من الاجتهاد طبعا، من الالتزام. الحقيقة تتويج الإذاعة التونسية، تتويج لإذاعتي ملهمتي ومدرستي الأولى إذاعة المنستيرة. فرحة كبيرة الحقيقة البارحة عشتها صحبة زميلي حسام قدرية. كما قلت لك منى، هو برنامج تحت عنوان من التحدي معجزات. كانت الحقيقة قصة ملهمة وتجربة ناجحة منى لكهل من مدينة المكنين. كهل هو كفيف، كفيف تام، يعني لعنده ضعف بشر ولا هذية، كفيف. هذا الكفيف يا منى، تصور زميلتي العزيزة وتخيل أنه هذا الكفيف يصلح جميع الأجهزة الإلكترونية المعطبة. هذه كانت من المعجزات
3: فعلا، يعني مبهرة للقصة. يعني
4: نعم نعم، كانت قصة مبهرة أبهرتني. كانت قصة حقيقة، قصة تتجاوز منى كل معاني التحدي.
3: أي.
4: كل معاني الصبر، كل معاني العزيمة. هذه شهادة تتربع في عرش المستحيل منى. تتصور معي زميلتي العزيزة كثيف ويصلح جهاز الراديو المعطب، جهاز التلفزيون المعطب بتقنيات عالية الجودة، المكوات، الغسالة، جميع الأجهزة الإلكترونية المعصب، ومنى
3: فاقد لحاسة البصر،
4: يعجز عليها المبصر يصلحها السيد نزار.
3: فبأي قوة وبأي حواس، وأي خاصة مسألة الدقة هنا، يعني نعرف اللي هي هذه إصلاح، يعني عملية إصلاح الأجهزة في حد ذاتها تتطلب دقة ومعرفة كبيرة، وأيضا طريقة العمل مهمة. فبالتالي معناها وأنت تسمع في القصة هذه اللي هي بالأساس أنت تبحث عن رسالة تحفيزية هنا. نعم. إنه أحيانا عندما نفقد حتى أحد حواسنا، ولكن هذا مع بعض الناس ويظلون استثناء يقدمون هذه الفكرة أنك يمكن تجاوز العوائق بطريقة خاصة جدا. وطبعا دائما هذه يعني الهبة اللي يعطيها لنا ربي أيضا أكيد، ولكن الطريقة في تقديمها، هذه القصة التي نسمعها تثير فينا هذه الراحة وهذا الإحساس أيضا بأنه لا يمكن ولا نقف عند كلمة مستحيل أحيانا أيضا.
4: نعم نعم منى، هذا هو الفلسفة، هذه الفكرة اللي حبيت نوصلها طبعا للمجتمع العربي، أنه اليوم بالحق في التحدي معجزات، أنه ربما العقبات ولا ربما إذا كان معني غابت عنك أشياء وإلا شاءت الأقدار أنه تفقد بصرك وتكون عندك نوع من الإعاقة، كيف تتحول القوة هذه الإعاقة إلى محفز، إلى أشياء معناها معجزة. الإنسان راهو تقول تكنولوجيا مناه يعجز عليه حتى المبصر.
3: هذه أول حاجة تتبادر لذهنك يعني في الحقيقة، معناها تقول المسألة معقدة جدا في الحالات العادية، فما بالك مع هذه الشخصية اللي أنت قدمتها ضمن هذا البرنامج. شنو اعتمدت كريمة؟ كتعطينا التفاصيل داخل البرنامج، فيه يعني طريقة الحوار المباشر، فما مقاطع تسجيلية، كيفاش قدمت يعني العمل؟
4: هو العمل طوله 10 دقائق حسب ما جاءت طبعا في البرنامج. هذا ال10 دقائق طبعا كان حوار مباشر مع المعجزة نسميه نزار السلوسي ابن مدينة المكنين. أيضا هناك لي لقاء مع الحرفاء داخل محل نزار السلوسي، يعني تصور معني محل يعج بالحرفاء.
3: تصور يعني ثقتهم في الشخص هذايا ايضا، ويعني امتنان واعتراف.
4: نعم نعم نعم. وكانت ايضا اعتمدت شهادة حتى زميله في المهنة، زميله يعترف ويقول عندما اعجز انا على اصلاح عصب في البلازما ارسله الى نزار السلوسي.
3: اي ما شاء الله،
4: تصور معناه هذه كل هذه الشهادات وكل هذا. ومنازل ايضا نحب نضيف حاجة مهمة، نزار السلوسي معناها عندما يتحدثك الثقة الكبيرة أكل اعتياد، يقول لك أنا الآن أصبحت مهنة، أنا الآن نحب المزيد، هذا إصلاح جهاز التلفاز والراديو والمكويت المعطبة وغيره وغيره وغيره، ما عادش توا من طموحاتي. أنا أطمح أن أصنع سيارة، أصنع طائرة،
3: لماذا
4: أصنع شيء في هدايا. السيد نزار السلوسي ليس للحلم حدود بالنسبة له.
3: جميل جميل.
4: تصوري هذه الشخصية الملهمة، هذه الشخصية المحفزة. وأيضا منى بعد إذنك زميلك العزيزة، رغم كان أطلت عليك شوية،
3: ليه مرحبا
4: عايشك منى، نقطة مهمة، نزار السلوسي الإذاعة كانت هي المحفز والصديقة والأنيسة منذ طفولة نزار السلوسي.
3: جميل.
4: نزار السلوسي عندما أصبح كسيس في عمر 9 سنوات، انعزل على المجتمع، انعزل على العالم، فوجد الإذاعة.
3: جميل.
4: وقال لي بالحرف كيف كانت الإذاعة ترسم له العالم، وكيف كانت الإذاعة بالوصف ديسكريبسيون تصف له العالم الخارجي، وكيف كانت محفز له. نزار السلوسي وفي جدا إلى الإذاعة التونسية منذ تأسيسها.
3: جميل.
4: وأيضا يتذكر زملاء الصحفيين والمنشطين في الإذاعة الوطنية، ومن خرج على شرف المهنة، ومن غادرنا أيضا، يعني تصور
3: يعني تاريخ الإذاعة يمكن حافظه. أي.
4: نعم نعم، بس تعرف دور الأعلام الكبير
3: طبعا،
4: والرسائل الإيجابية.
3: نعم.
4: المحفزة التي نرسلها للجمهور.
3: نعم.
4: يعني أيضا نكست على هذه النقطة، والحمد لله توج البرنامج كما
3: الحمد لله. هذه ألف ألف مبروك التتويج والجائزة، وأيضا إن شاء الله مسيرة كلها إبداع وتحفيز أيضا.
4: شكرا.
3: في هذا نفس النهج دائما، من أجل الحلم كما ذكرتي، ومن أجل أيضا النجاح والتميز، وأيضا يجب أن نغلق باب المستحيل، كل شيء ممكن طالما أن الطريق جميل، طالما أن هناك خير، طالما أن هناك حلم. بالتالي سيد نزار سنوسي بدلنا حب، بحب في الإعلام، وأيضا كان هذا التتويج ليك ولكامل الفريق ولإذاعة أيضا المنسير وللإذاعة التونسية. مهمة جدا أن تبقى الرسالة الإعلامية بالأساس هي رسالة نبيلة. ألف مبروك مرة أخرى، وشكرا ليك كريمة بن يوسف، تحية ليك وألف مبروك هذا النجاح.
4: شكرا ليك صديقتي العزيزة، إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل مستمعينا مع النجاح، مع التتويجات ومع الفرحة كذلك، وكنا في إذاعة المنستير، الآن إلى جارتنا إذاعة الشباب. وأدرك ما إذاعة الشباب وتتويجات وجوائز. على كل أنا خذيت نصيبي من الوعود من نصيبي من الجوائز. عربي بطيني وذكرى يتهنوني. مرحبا بك عربي.
2: أهلا وسهلا.
1: ألف مبروك. مبروك بإذاعة
2: مبروك
1: الشباب.
2: مبروك للإذاعة التونسية الكل بالطبيعة، واللي الإذاعة الثقافية واحدة من العرس متاعها.
1: أكيد هذا يسعدنا، ونجاحكم أيضا وتميزكم كذلك يسعدنا. إذا كانت حاضرة أيضا معنا ذكريات أيضا كان لها نصيب أيضا في التتويج ضمن برامج التبادل الإذاعي. مرحبا بك يا ذكريات.
3: مرحبا بك.
1: وألف مبروك.
3: مرحبا كل المستمعين. نعرف ما عند وعدنا احنا. اكيد نفرحوا بيك انا وعارفي.
1: اكا هو انا اصحابي مهنيني على الجوائز.
2: انا ما نعرفش باش وعدتها انت، باش نعرف هنا نطلع قبل. نحب نطلع شويه سنه على اللي وعدتها انت. ما نعرفش
1: عربي، خلينا نبداو الساعه بالجائزه اللي خذيتها. وطبعا هو عمل دائما، العمل الاذاعي هو عمل فريق كامل.
2: وايضا جائزة رمزي
1: طبعا، وكان ايضا لانه ايضا مشترك بيناتنا رمزي وامال الكتاري، يعني الاسماء هذه الجميله اللي حققت النجاح والتميز ايضا في برامجها. اليوم حبينا تكون معنا ذكريات، الصوت اللي تعرفوه اللي رافقكم وزال يرافقكم طبعا في تنوع في الانتاج في البرامج. احكي لنا على الجائزه ذكريات، وايضا البرنامج تحديدا في الفئه اللي فاز فيها.
3: هو البرنامج في فئه يعني مسابقه التبادل الاذاعي. وهو مسابقه التبادل الاذاعي فيها زوز برامج، اللي هو بعيون عربيه واعلام العرب اللي كان شارك فيه محمد رمزي المنصوري. انا شاركت في برنامج بعيون عربيه. البرنامج اللي يسمع فينا معناه يقول لك بعيون عربيه كل سنه، صحيح كل سنه، لكن كل سنه يتبدل الموضوع. عمناوي كنا حكينا على المتاحف، سنة على المدن، مدن تتحدث. فخدمت على مدينة تونس ومدينة تونس، يعني تاريخ مدينة تونس، أثارها، يعني حبينا نبرز شنية مدينة تونس،
1: المدينة العتيقة، يعني الموضوع
3: المدينة العتيقة. هذا هو باش اللي يسمع اكيد ديما نحط في بالي انه بلدان عربيه باش تسمع العمل نتاعنا، لازم نوريو شعنا في تونس. فكانت فرصه معناها انه خدمنا على الموضوع هذايا. وتعرف منى فما منافسه كبيره جدا. علاش؟ على خاطر تعرف انه المدن في البلدان العربيه عندها تاريخ كبير، وال يعني اللي فاز بالجائزه الثانيه راهو مدينه بابل. فمعنى أنت تعرف تاريخ المدن وعراقة المدن هذه، فبالحق منافسة كبيرة بارشة الحقيقة. يعني أنا كتبت النص بكل حب. تعرف أنه مدينة تونس ثرية جدا، بالجوامع اللي فيها، بالمدارس اللي فيها، بالقصور يعني المنازل اللي فيها، الأسواق، الشخصيات اللي عاشت في المدينة، حتى الشخصيات قلت لازمنا نبرزوها. يعني ابن خلدون عاش في المدينة هذيك، داره في المدينة هذيك، قرا في المدينة هذيك، كيفاش ما نحكيش على ابن خلدون؟ أبو القاسم الشابي درس في مدينة في جامع الزيتونة، كيفاش ما نحكيش على أبو القاسم الشابي؟ فيعني الحقيقة كما قلت كتبت يعني النص كامل. وايضا ما ننساوش السيناريو اللي كتبته زاده، واللي مصلحه الدراما كانوا مسلوب بطريقه احترافيه جدا. تحيه كبيره لمصلحه الدراما انور العياشي واللي مثلوا كل معناها في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في البرنامج هذايا. السيناريو تعلمت حتى نكتب سيناريو، هذا مهم جدا. ونذكر برشا انور العياشي اللي بالحق معناها كيما نكتب السيناريو كيما يمثلوه بالضبط. فمهم جدا انه تعلمت حاجه اخرى، معناها حاجه جديده. حبيت نقول انه الشخصيات اللي كتبت عليها سيناريو اللي هي ابو القاسم الشابي، واللي مثل دور ابو القاسم الشابي هو انور العياشي، محليه محليه محليه كأنه بالحق أبو القاسم الشابي يقرأ في جامعة زيتونة وقتها وكيفاش يحكي على حبه للشعر وكيفاش معناها كيفاش تونس يلزمها شعر يليق بيها. يعني كانت محلاها. المهم أنه أنا قلت لازم أبو القاسم الشابي لازموا يعرفوه اللي هو قرأ في مدينة تونس. راهو صحيح هو ابن توزر لكن حمد الله جاي قرأ في جامع الزيتونة باش هكاك اسم أبو القاسم الشابي يكون حاضر في العمل
1: في الفكرة تروز بين الشخصيات وقوة تأثيرها ومعرفة العالم بها وأيضا المكان ربطه بالمكان لهنا الجولة اللي خديتنا أنت فيها فيها جانب الخيال ولا كله حقيقي يعني؟
3: لا فيها جانب الخيال. طب مثلا كي تخيلت السيناريو نتاع ابو القاسم الشابي هو يقرا في جامعة زيتونة انا تخيلت انه هو قاعد يقرا وانه يحب الشعر وانه بداياته نتاع الشعر ما تخيلته. لكن السيناريو اللي كتبته ابن خلدون وقت اللي في معناها رفع النسخة الاولى من ديوان من كتابه معناها
1: مقدمة ابن خلدون
3: فالنسخة الأولى رفعها للسلطان الحفصي وهذه معناها موجودة في التاريخ أنا تخيلتها لكن كما موجودة كما مكتوبة في التاريخ حتى الكلمات الشعر المديح اللي بدأ به كيف يعني هو احنا تخيلناه ومثلوا كيف مثلوه فريمون يعني في مصلحة الدراما ابن خلدون
1: هاك علاش احنا نقولوا العمل يعني الاعلامي ابداعي بالاساس يعني يفتح لك مجال انك تتخيل انك تجرب انك تلقى الطريقة الكيفية هنا نسأل كيف ستصل تلك الفكرة بطريقة جميلة ومبتكرة وتلامس وجدان المتلقي كان مشاهد أو مستمع اليوم.
3: فما حاجة أخرى أنت حكيت على الخيال بالنسبة لي سيدي محرز بما أنه سلطان المدينة حبينا نختمه بسلطان المدينة. سيدي محرز شخصية كبيرة ومعروفة معناها في المدينة يعني رمز في مدينة تونس. فالحقيقة قريت عليه برشا حاجات برشا أساطير ارتبطت باسمه فأخذيت واحدة من القصص خدمت عليها سيناريو
1: هذه
3: تنجم تقول خيال على خاطر خدمت عليها سيناريو اللي معناها ختمت به الحلقة ختمت يعني بسلطان المدينة. زادة خليني نقول تحية كبيرة لأمال الكتاري تبارك الله معناها صوتها يزيد العمل رونق كبير الحقيقة وبيان سور خليني نقول التحية الأكبر إلى إليس بلالونة اللي عمل تركيب البرنامج واللي معناها الاختيار الموسيقي واللزفي وكيفاش طريقة تركيب الحلقة وكيفاش خرجت الحلقة تقنيا هكيكا أكيد فريق كامل الكل أنور العياشي أنيس بلالونة وأمل الكتار يعطيهم ألف صحة باش خرجنا معناها عمل متكامل كما هكا.
1: ألف مبروك ذكريات ومازلنا باش نباركوا العربي وكامل أيضا فريق كامل اللي معاه في تتويج حلم صغير وأحلام كبيرة
2: حلم صغير وكبر
1: ومازال
2: يكبر بطبيعة نحب ننطلق ساعة منين كملت ذكريات هي شكرت فريق والأعمال المتوجة هي فريق
1: أكيد.
2: فريق كامل متكامل احنا الفكرة من عند هند العسكري اللي هي زميلتنا ومديرة
1: في نفس الوقت
2: الإذاعة حاليا الفكرة فكرتها معليش الفكرة منين انطلقت ثم كل عام بتبع الاتحاد إذاعة الدول العربية يعطي البرامج المسابقات شنو البرامج باش تكون فيها واحنا خادمين تقريبا فترة طويلة على الثنائي بيسان التوأم بيسان وبيلسان زوز بنات اللي ينوروا تونس في تحدي القراءة العربي واليوم زوز بنات مثال يحتذى أكيد وحلم كان عندهم حلم وبداوا يحقوا فيه خاطر في عمر 11 سنة أو 13 سنة نتصور مازال يكبر الحلم نتاعهم فهذاك علاش احنا قلنا اختيار العنوان انه حلم صغير حتى باللي في نصوله مازال ينجم يكبر الحلم هذاك فما كانش تم موضوع افضل من هذا انا تبعتهم برشا في الفترة هذيك فين مشاو فين جاو كيفاش ربحوا كيفاش تكرموا كيفاش جاو زاد كرمناهم لهنا في مؤسسة الإذاعة التونسية. هذو ما كل زاد علاش نزيد ونقوله هو تتويج لمؤسسة الإذاعة التونسية، لأنه البحث والمادة الخام اللي خدمنا بها برشا منها من إذاعة كيف. التحية لإذاعة الكيف والخدمة اللي خدموها هاي. برشا من المادة الخام من إذاعة الكيف مثلا خذيناها مع المواد اللي عنا نحن واللي خدمناها مع اللمسة الفنية الممتازة لمصلحة الدراما اللي ديما حاضرة في التتويجات والخدمة الكبيرة، والمخرجة إيمان يحيوي هي اللي خدمت وسهرت على هذايا، خذت نص متقون من عند سهيل ماجري، سهاء اللي أيضا بصمتها كبيرة برشا في العمل هذايا، لأنه النص متاعها هي عندها قلم باهي وتكتب مليح، كتبت النص مشى حكينا فيه مع مصلحة الدراما، خذته إيمان لحيوي باستعمال الصوت الجميل جدا لكمال الكاتب والأنامل الذهبية لأناس الزمال تحت إشراف أنور العياشي داكوردو، هذا كديما موجود بالتوجيهات تاعو
1: المايسترو
2: الدراما لأنه مايسترو في الحقيقة في الحكاية هذية. أما إيمان لحيوي هي لخدمة خدمة الإخراج متاع العمل هذية. هند العسكري ديما لا بدلوا هذه هكا لا تشوفوا، وديما عندها رؤية تقول لا هكا تعطي خير هكا تكون أفضل. هو انطلقنا من الثنائي هذايا التوأم هذايا كيفاش بداوا وغرامهم بالقراءة وكيفاش مشاو شاركوا في تحدي القراءة العربي وكيفاش ربحوا، وبعد الربح كيفاش تقبلوا وشنية طموحاتهم وأهدافهم في المستقبل، اللي هي حاجات تنجم تكون مثال البارشة صغيرات كيف هما الصغار اللي على الفطرة اللي مازالوا مغرومين بالحاجات اللي بالحق تمس الوجدان نتاع الصغير. قولوا احنا صغار ما عادش يقراو توا مشادين التليفونات مشادين لي زيكرون كل باه داكوردو لي زيكرون عندهم مساوئ وعندهم حاجات باهيه، لكن المطالعه والقراءه هذيك حاجه وحدها تقعد ديما اساس. وبرشا اطفال مغرومين اذا احنا سقلنا لهم الموهبه هذه مشيت معهم وبرشا وما نسمعوش بهم نسمعوا قاعدين كان خلينا علاش ما نسلطوش الضوء على هذوما من خلال بيسان وبين لسان. فهذيك هي كانت الفكره الاساسيه نتاع البرنامج هذا اللي تقدم باسلوب مسرحي باسلوب وثائقي كل كل ما بعضهم ما تفهم، والموسيقى محلة لانه الناس مش تقنيا بركه الناس عمل زاد الموسيقى نتاع البرنامج هذا الفريق وهذه الطريقه كيفاش تخدمت والعمل
1: يعني هي بالاساس فما فكره اصيله بدات وانك
2: فكرة عند فكره من خلال شنو خدمنا نحن يعني حاجه خدمنا عليها خلال العام علاش ما نستثمروش
1: يعني هدف انه مساله التاثير هذه لانه يعني خاصه الصغير اليوم واحلام الصغار ولينا احنا ديما نذمر ولينا من الواقع اليوم الصغار وكل علاش ما نعطيوش عالم فيه يعني مبهج فيه حلم فيه انطلاقه فيه
2: ما نقولش نهبطوا ما نحاولوا نمشيو ندخلوا للعالم نتاعهم ندخلوا شويه للعالم نتاعهم وكيفاش يخموا وكيفاش يفكروا ونهزوهم نحن للطريق اللي نراوها نحن نراوها نحن انه باش ينفعهم
1: هي فكر الكلمة اللي قلت اللي راوه نحن هذيك كانت يعني كأنه النقطة مزعجة في الانتقال عرفت بيننا وبين الأطفال ولا كأنه حاجز
2: لا فما حاجات احنا نعرفوا مصلحتهم خير منهم فيها أكيد فما حاجات هو ما نجموش نحسوا بهم ونفهمهم ولكن هم حاجات باهية عندهم وإيجابية
1: جميل جدا. هذا نأكدوا لأنه الرسالة الإعلامية مهمة جدا اليوم وصحيح هي الغاية هي على اختلاف المواضيع اللي نطرقوا لها ولكن أيضا نخلقوا في طرق أن نوصلوا فيها بسرعة للمتلقي بشكل أيضا متسامح كذا دون ضغط دون فرض نفس
2: أنه الشكل هذي الصغير ينجم يقبلوا بالكدا احنا عندنا مشكلة توازدها في الإعلام التقليدي بصفة عامة كيفاش نوصلوا للجين زي وجين ألفا خلينا كبروا زي ما عادش جينيراسيون زي كبروا لا لجينيراسيون ألفا الجيل ألفا والجيل بيتا اللي طبعوا مازالوا عام عامين
1: اللي هم حاضرين عادوا بيهم توبيهم
2: جيل ألفا ما يعرفش يسمع لك راديو ولا يتفرج لك في تلفزة تقليدية يزمك توصل له بخلاف خلينا من السيبور معناتها من المحمل او الشكل الاعلامي الاسلوب ايضا فتم خدمه على الاسلوب ان شاء الله الفكره هذه والنوعيه هذه توصل للصغيرات ويستسيغوها ويعرفوا بها زاد انه الاعلام التقليدي نجم يتوجه لهم اليوم
1: طبعا ما هو المهم في البقاء خاطر هي مسيره وديمومه وخاصه يعني ضرب الهدف اي وقت توصل تحقق اهدافك فانت في الطريق السليم.
2: على بغض النظر عن مع لجنه التحكيم من المحترفين سعداء جدا بهذا التتويج في بطبيعه المهرجان العربي اللي دعوا التلفزيون اذاعه شباب بثلاثه جوائز مراتب اولى راهي حاجه بالنسبه لنا نحن
1: نذكروهم عربي الجوائز الاولى كان كنا مع ذكريات الجائزه الاولى في برامج التبادل الاذاعي عن بعيونه عيون عربيه الفئة
2: أي.
1: وأيضا برامج الأطفال
2: برامج الأطفال حلم صغير وأيضا بالنسبة للبرنامج على
1: اللغة العربية
2: عن محمود المسعدي متاع رمزي المنصوري
1: ومالك تاري
2: مالك تاري أي. الصوت وتبارك الله معناتها الأصوات أمال كمال وأصوات أنور العياشي من
1: هناك تتويج هو للفريق كامل في إذاعة الإذاعة التونسية ككل معناها بمواردها الكل
2: هذا قلت لك يعطينا مسؤولية كإذاعة تونسية أن نحاول نشارك ونشوفوا الإذاعة الثقافية راو فيها في برامجها كنوز
1: اي طبعا
2: معناتها توجت في السابق وان شاء الله نزيدو نشوفو
1: ان شاء الله في المسابقه القادمه ان شاء الله
2: خاطر اذاعه مختصه اختصاص دسم
1: اي
2: ومهم واحنا مع بعضنا كما شفت الكل فما من اولاد الاذاعات الكل حتى اذاعه الكيف فرحان برشا اول انترفيو البارح كنت مع مومو بالصدفه قلت لهم رانا خرجنا من سكن سيدي يوسف
1: اي جميل جدا محليه هذه هو الجو اللي نقلناه لكم مستمعينا على الاذاعه كواليسها وايضا تعرفوا عربي وعندكم فكره عليه على دائما في التكنولوجيا والمجالات هذه معناها تلقاه هو الاول متصدر معناها ويتنقل بالتجهيزات نتاعو حتى تشوفوا معناها في الكواليس
2: هذا لا ينفي ان واحد ينجم يطالع على التابليته من طالع كتب قدم
1: هذه هي الفكره اللي تنجموا تاخذوها زاده من عربي الف مبروك للجوائز لاذاعه الشباب ضيفتنا غدا ستكون امال كتاري ايضا حاضره في منوعتنا الصباحيه مع زميلتنا صفاء الكتاري ايضا مش رابط في اللقب هو ولكن تجربة نعرفه اللي هي متميزة جدا والصوت اللي نحبوه جدا لأمال الكتاري ديما حاضر معنا نشكرك عربي على حضورك معنا ونهنيوك انت وكامل الفريق ايضا المتوج شكرا لك

وصلنا مستمعينا معكم إلى ختام لقائنا هذا اليوم. أنقل لكم تحيات كامل الفريق اللي كان معكم في المشهد الثقافي. بعد قليل يكون معكم زميلنا كمال الشيرني، أخذكم في جولة في جرائد من العالم، أخبار وأفكار متنوعة، يكون معكم في حي الزمني. إذن كمال الشيرني أنقل لكم تحيات. ما قيتش اسم هذه لأنها مشاغبة بشكل غير عادي، أنا نتكلم وهي تعمل لي حركة من حركة. سهير زين، هذيك أكبر مشاغبة في الفريق هذايا. مريم منع كذلك أيضا هي من الفريق المشاغب. أيضا منى دريدي ومفيدة خليل، كان هذا فريقكم اللي كان معكم في المشهد الثقافي. وأيضا تحياتنا لأصدقائنا في التربص معنا أيضا في الديجيتال، على كل ما غير نذكر أسمائهم. سهير ذكرت كمال الشيرني قلت، وسيكون معكم مباشرة ما بعد هذا البرنامج. إذا تتابعون ستتصفحون الجرائد مع كمال الشيرني. أنقل لكم هذه تحيات والمودة لكامل فريق. متابعة طيبة لكل برامجنا، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الناس كلها جربت، مش بيك خوي افساه
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خواف
1: منش خواف، اما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار.
3: إدراك،
4: برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
5: الليلة الأوروبية للباحثين.
4: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معا أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس، ابتداء من الساعة السابعة مساء على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: صوت إرادة الحياة.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من تشكل المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة. ونحن لا نتعامل مع هذا التاريخ كمجرد تعاقب أحداث أو أسماء، بل نحاول أن نفهم كيف تشكلت الأفكار والممارسات تدريجيا، وكيف تحول الفن إلى جزء من مشروع أوسع يرتبط بالمجتمع والدولة والحياة اليومية. ولهذا لا ننطلق من أفكار جاهزة، بل من الوثائق والأعمال والأمثلة لنرى كيف تشكل هذا المسار. وسنرى تباعا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حافظت أيضا على بعض الممارسات والأدوات التي رأت فيها ما يمكن أن يساهم في بناء مشروعها الثقافي الجديد. ومن أول هذه الأمثلة وثيقة تعود إلى سنة 1953، نشرت في بولتان إيكونوميك إي سوسيال دو لا تونيزي، وتؤكد أن تخصيص نسبة من ميزانية المباني العمومية للفن كان معمولا به بالفعل. وهذا يعني أن الفكرة لم تبدأ كقانون بل كممارسة. في عدد من المؤسسات بدأ الفن يخرج من إطار اللوحة ليدخل في الفضاء. في معهد قرطاج نجد أعمالا لفنانين مثل بيير بوشير وإدغار نقاش، حيث يندمج العمل في الجدار، فلا يبقى مجرد شيء معلق على الحائط، بل يصبح جزءاً من المعمار والفضاء نفسه. كما نجد أيضاً أعمالاً وجداريات أنجزت في عدد من المباني العمومية، ساهم فيها فنانون مثل يحيى التركي وحاتم المكي، حيث بدأ الفن يتجاوز إطار اللوحة المعلقة ليصبح طريقة جديدة لتنظيم الفضاء والعلاقة بالمكان. هذه الأعمال تكشف عن تحول مهم، الفن لم يعد يعرض فقط بل أصبح يعاش، لم يعد موجها إلى قاعة عرض أو إلى نخبة محددة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية ومن الفضاء الذي يعبره الناس كل يوم. وهنا تبدأ ملامح سياسة ثقافية جديدة ترى أن للفن مكانا داخل المعمار والفضاء العمومي، وهي الفكرة التي ستتطور لاحقا وتتحول إلى قانون منظم. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن بعض الفنانين التونسيين كانوا جزءاً من هذه التجربة منذ البداية، وأنهم استفادوا هم أيضاً من هذه السياسات والمشاريع قبل الاستقلال. كما سنرى لاحقاً كيف واصل عدد من طلبة مدرسة الفنون الجميلة بتونس تكوينهم في باريس في حركة انفتاح ستلعب دوراً مهماً في تشكل الحداثة الفنية في تونس. وهذا ما يبين أن تونس لم تكن انغلاقاً على الماضي، بل بحثاً عن خصوصية قادرة أيضاً على الانفتاح والتحول. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الممارسة إلى فكرة واضحة ثم إلى إطار منظم. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: جرائد من العالم،
3: جرائد من العالم،
2: صدى الصحافة الثقافية الوطنية والعالمية.
4: جرائد من العالم،
3: جرائد من العالم،
2: مع كمال الشيرني.
3: مع كمال الشيرني،
5: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من جرائد من العالم، أرافقكم حتى الساعة الواحدة بعد الزوال، بعد أن أكون قد اخترت لكم مقالات من الصحف ومواقع الإعلام التونسية والعربية والعالمية. اختاروا لكم أهم القضايا والأحداث التي تشغل العالم، وخاصة التي فيها خلاف، فيها ثراء متاع محتوى، وربما حتى يكون عندها علاقة بنا بشكل مباشر. نتابع أيضا أهم الظواهر الثقافية في العالم، بما أنه الصحافة الثقافية تقوم بدور كبير في تقريب الإنتاج الإبداعي بصفة عامة، من كتابة، شعر، سينما، مسرح وغيره، إلى المواطن اللي ما عندوش وقت باش يبحث، باش يفسر، باش يقرأ، باش يشوف المعاني. أيضا الصحافة الثقافية هي التي تستضيف لكم النقاد القادرين على تقييم وأعطاء معنى لهذه الأعمال. في هذه الحصة ضيفي في النصف الثاني من هذه الحصة سيكون الزميل الشاعر الناقد كمال الهلالي، صحفي محترف بجريدة الصحافة التونسية، صحافة اليوم. هي كان بديت فيها حياتي المهنية بين قوسين في 89، وعندي فيها ذكريات جميلة جدا، وكانت عندها ملحق ثقافي ممتاز، وبقى عندها دائما عمق ثقافي جريدة الصحافة اليوم. باش نتحدث مع سي كمال على اولا على العودة الثقافية في تونس مع سبتمبر، ما عندناش عودة مدرسية فقط، وإنما أيضا عندنا عودة ثقافية، عندنا أيام قرطاج السينمائية، وعندنا معرض الكتاب، وعندنا ثم كتب تنشر، ثم ظواهر تتعمل مع في العادة. نحن ورثنا الشيء ذا تقريبا مع عند الفرنسيين اللي عندهم ما يسموها هما لرونتري كولتوريل، ثم حتى برامج وفي الإذاعات والتلفزيون خاصة الثقافة تستريح في الصيف، لأنه ثقافة الصيف هي احنا نسموها بابي دو كولور، معناها ثقافة الترفيه، ثقافة الخفيفة، ثقافة متاع تعدي بها وقت وكهو، لأنه الناس يكونوا في عطلة ما عندهمش استعداد باش يركزوا في أشياء عميقة ولا ثقيلة. نرجع معكم دائما في هذه الحصة، نبدو دائما بأهم أحداث الثقافة في العالم. هذه الأيام في العالم العربي وحتى في تونس هنا في الجزائر الشقيقة وفي مصر خاصة، صراع إعلامي بين ظفرين بين هذه الدول في وسائل الإعلام وحتى في التصريحات الرسمية، حول بين ظفرين ملكية تراث وشخصية عبد الرحمن ابن خلدون. تعرفون عبد الرحمن بن خلدون أصبح يعني شخصية عالمية، لأن العلماء والباحثين تفطنوا إلى أنه هو مؤسس علم الاجتماع. نحن وقت نقرأ كتب متاع ابن خلدون، سواء كتابه في التاريخ أو المقدمة، فنكتشفوا أنه اسمه علم العمران وقتها، وتطور الزمن، والعلماء اللي جوا بعد، أجيال من العلماء عبر قرون اعتمدوا كلهم على الخلاصات التي توصل إليها عبد الرحمن بن خلدون في كتاب المقدمة، وأنه هو مؤسس علم الاجتماع، وهذا العلم لم يكن يعرف قبله، لكن اليوم نظرا لأهميته فهناك اهتمام به عالمي وتكريم. عاد تونس كانت تعتقد وإحنا تونس كبرنا على أنه عبد الرحمن بن خلدون تونسي، بعد جرم سارة قالوا لي مات عندنا وما تعرفوش وانتم اصلا وهرب من عندكم. جاءوا الجزائريين قالوا لي احنا كتب عندنا المقدمة، ترجع لكم للتفاصيل، ولكن في الخبر اللي عندي واللي اخذته من على الاقل 7-8 مواقع بين تونسية وعربية، هو تقديم المطلب الى منظمة اليونسكو لتسجيل المقدمة، كتاب المقدمة وعبد الرحمن بن خلدون في التراث العالمي. يا أخي أنا تفاجأني مفاجأة جيدة أنه 4 دول مشتركة في هذا المطلب: تونس، الجزائر، ومصر، وتركيا. باش دخل تركيا في الحكاية تنرجع لكم بعد، والعلاقة بين نقولها تو هذا مش مهمة برشا الحكاية، وأنه النسخة الأصلية والوحيدة المتوفرة بتاع كتاب المقدمة لابن خلدون موجودة في تركيا، يحتفظ بها الأتراك هناك وهي موجودة هناك، وهذه هي تقريبا اللي يستعملوها للطباعة والنشر والتحقيق والبحث العلمي إلى آخره. لكن أنا كيفاش انتبهت للمسألة هذه؟ لأني ندخل محركات البحث ونسأل ما هي أكثر الأسئلة ترديدا في محركات البحث، فمن بين النتائج الأولى هي: هل أن ابن خلدون تونسي أم مصري، ولا من هو ابن خلدون؟ فالناس فجأة اكتشفوا أن كل واحد منهم عنده معلومات غير دقيقة على ابن خلدون، بما فيها نحن التوانسة هنا. فهذه مناسبة باش نفسر لكم ونوضح لكم. ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون ولد في مدينة تونس عام 1332، واللي يعرفوا البلاد العربي وباب جديد وكل منطقة ذيك الدار والتو مازالت موجودة، هي المحالة تنقصها الصيانة وتنقصها العناية، لكن الدار اللي ولد فيها وعاش فيها مازال موجود. ونتذكر أنا وأنا صغير عملت عليها في أول حياتي المهنية، عملت عليها ريبورتاج بالصور وفي إطار البحث عن المعالم القديمة في تونس، وللأسف كما قلت لكم دائما نراها في وضعية ماهيش باهية. ولد 1332 في عهد الدولة الحفصية، قضى طفولته وشبابه في المدينة العتيقة في تونس، تلقى تعليمه كما أولاد الأكابر والمثقفين كلهم في جامعة زيتونة وقتها. جامعة زيتونة راهو تبارك الله معناها من أقدم الجامعات في العالم، إذا كان ما كانوش قبل يعتبروه جامعة لكنه كان عنده شكل بشكل ما يشبه الجامعة، وهو من الأولى تقريبا في العالم. إذن هو تونسي المولد والنشأة والتدريس والثقافة. لكن المشكلة بعد أنه، وهذه نحن تونس يجب أن نعترف بها، أنه غادر تونس هاربا وخائفا على نفسه بسبب كثرة المؤامرات والدسائس والحسد، وهذا أندلسي ماهوش تونسي أصلا، ومش من هو عائلته الأصلية من اليمن، هاجروا من اليمن إلى الأندلس، وعائلته كان عندها عدة فترة في الأندلس لكن بعد جول تونس هنا وولد في تونس. المهم هو خرج من تونس مطرودا خائفا على نفسه وعلى حياته، تنقل برشا بلدان، تنقل مشي الجزائر باش نرجعوا لها، مشى للمغرب ايضا كذلك، الاندلس، رجع للاندلس مره اخرى وين اهله، ومن بعد في مصر وتوفي في مصر. تولى عده مناصب، وكان شخص ذكي جدا ومثقف ومفكر بلغة التو معناها يستحق برينوبيل، منها آلة تفكير وآلة حكمة ويكتب مليح، ولذلك كان من يتم استدعائه لمثل هذه المناصب سواء كان في القضاء أو في الكتابة أو في المراسلات، فهذا يجلب له الحسد من الآخرين ويتعرض بذلك للمؤامرات والدسائس، ولذلك خرج من تونس. خرج من تونس، خرج مكتئبا وغاضبا، ومشى هرب للجزائر، ومشى للبقعة اللي توا يسموها تيرت، فها حصن قلعة بني سلامة، اعتزل الناس وبعيد عن الدنيا وكله عن مشاكل الكل، وبقى هناك بين 4 أو 5 سنوات، حيث كتب المسودة الأولى لكتاب المقدمة اللي طالبين نسجلوه توا في اليونسكو. يعني هو ولد ونشأ واكتسب ثقافته وعلمه في تونس، لكنه كتب كتابه المقدمة، كتبه في الجزائر في قلعة بني سلامة بين 1374 و1378 ميلادي. بعد مشى لمصر وتوفي هناك، ما نجمش يرجع لتونس، ومن بين الكلام الذي ينسب إليه لكنه ما هوش صحيح، وثم حتى دليل أنه قالوا يقول إذا قدمت لتونس فوافق أو نافق أو غادر حاجة كفاكة، معناها حتى كانت أنا ما عثرتش، مش أنا ما عثرتش عليها، المؤرخين والمؤلفين لم يعثروا على هذا القول ولم ينسبوه إليه، أما يقال وكهو أنه قالوا تبرما بتعرضه للحسد، وبأنه تونس كانت أرض متاع نفاق وفيها سلطة تحب على المنافقين وتحب تقرر لها المتزلفين بطبيعة الحال، فربما هذه وضعيته النفسية. إلا أنه الآن الجميل في الحكاية أنه الدول الأربعة المعنية بهذا الموضوع تقدمت بملف مشترك، بينما الحزازيات في مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين يقولوا حتى حد ما عنده حق باش يتكلم، احنا احتوينا ابن خلدون واستقبلناه ووفرنا له المكان المناسب باش يكتب فيه المقدمه، المصار يقولوا لي انها حياتها وعندنا، وكان جاي يحبكم ربقى عندكم واحنا التوانسة يقولوا لي ابن خلدون تونسي ولد في تونس وعاش في تونس ولعب في تونس ودرس في جامعة زيتونة، اذا لحم كتافه من تونس معناه بلغة اخواننا المصريين. واني قشيت حتى حاد احيانا توصل حتى لدرجة تبادل التهم المشبهة بين المجموعات هذه. تركيا تحتفظ بالنسخة الاصلية متاع كتاب المقدمة، لكن هذه الدول الاربعة تونس الجزائر ومصر وتركيا تتقدم بنفس المطلب معا لترشيح المقدمة وابن خلدون للتسجيل في التراث الإنساني. خلي العالم يعرف أنه ابن خلدون هذايا ماهوش أوروبي وماهوش أمريكي كما يعتقدوا الأوروبيين، راهم ترجموا برشا أعمال متاع أندلسيين وسموهم بأسماء لاتينية كما ابن رشد اسمه أفيرويس، يعني ابن سينا اسمه أفيسين، بدلوا لهم أسامي لاتينية على أساس أنهم كانهم جريك ولا كانهم أوروبيين. ابن خلدون يجب أن نذكر للعالم أنه على الأقل أنه تونسي المنشأ، كتب في الجزائر وقضى بقية حياته في مصر شقيقة، ما كانتش ثم حدود قبل وما كانتش ثم فوارق، هذه كلها وطن واحد. إذن المندوبية الدائمة لتونس في اليونسكو أعلنت أن تقديم الترشيح يأتي إيمانا بالقيمة التاريخية والعلمية يمثلها كتاب المقدمة باعتبارها من أبرز المؤلفات الفكرية مرتبطة بتاريخ المنطقة، وبالنظر إلى ارتباط مسيرة ابن خلدون بتونس وعدد من البلدان التي ساهمت في حفظ مخطوطات مؤلفه وانتشارها. إذا في الأثناء بما أنه بزنا في اليونسكو، اليونسكو سلمت لتونس شهادة تسجيل قرية سيدي بوسعيد في التراث العالمي. راهو غريبة تدخلوا حتى المحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي يجيبوا لك تصاور من سيدي بوسعيد ويقولوا لك هذه من اليونان، وأغلب الناس يصدقوا. وقت تبعث لهم تصويرها من تونس يقولوا لك يا مشيت اليونان، لأنه لا بد من الدفاع عن الهوية البصرية لمدينة سيدي بوسعيد، راهي مش مستنسخة من حتى مدينة أخرى ولا قلدت لا اليونان ولا غير اليونان. مدينة سيدي بوسعيد عندها كالقفص متاعها وكالشبابك متاعها وكالنوافذ المعمولة بالحديد المطروق، هذه كلها أشياء خاصة بتونس لا توجد إلا في تونس، وتسرقت للأسف إلى محالة عدة مدن تقلد فيها وتنشر فيها على أساس أنها متاحة. الخبر الموالي الذي اخترته لكم موجود في عدة وسائل إعلام حتى دولية، اخترت أنا ليبراسيون مثلا والعربي الجديد وبرشا مواقع، ما في ليبراسيون يتحدثوا على هو الخبر، باش نرجع عليهم بعد مع ضيفي الكريم سأسأله عنه. الخبر هو أعطيك مثلا واحد من بين عناوين: كاتب كندي متهم بتأليف روايته الحائزة على جائزة فرنسية مرموقة بالاي اي، بالذكاء الاصطناعي. يعني هذا مش كتب كتاب بركة وطبعه بالذكاء الاصطناعي، وانما ترشح هذا الجائزة وصل طلع في القائمة القصيرة متاعها. اسبانيول هم اكتشفوا الحكاية، هو الكاتب من أصله من هايتي لكنه عايش في كندا وعنده الجنسية الكندية، اسمه ثيليسون أورليان. شو صفوه النقاد، راه مش الراجل اللي راه دخل العالم بالسرقة النصوص ولا بالنصوص متوسطة، لا لا، من الأسماء الواعدة والحائز مؤخرا على جائزة فناك فرنسا تعرفوها فناك، اللي هي من أكبر مؤسسات تدعم الثقافة وتنشر الثقافة في فرنسا حتى في أوروبا الكل، والحائز مؤخرا على جائزة فناك للرواية المرموقة في الأدب عن كتابته رواية أدبية بعنوان سيتي سا أو مورير، كتبها باللغة الفرنسوية سيتي سا أو مورير، عمره 38 سنة، وصل إلى القائمة النهائية لجائزتي الجونكور ورينودو، وهما من أبرز الجوائز الأدبية باللغة الفرنسية، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بهما خلال الفترة المقبلة. يعني ذوما من أكبر الجوائز الأدبية في أوروبا، يجب أن نعترف وراي فرنسا تقريبا تتزعم الثقافة في في في أوروبا، اللي يأخذ البري غونكور ولا يأخذ البري تاع الفناك راه الكتب نتاعو تترجموا إلى 4-5 لغات فورا، ما فيش نقاش، من لأنه النقاد نتاعها واللجان التحكيم نتاعها صارمة جدا وقاسية، فيكتشفوا أن الراجل كتب الكتاب بالذكاء الاصطناعي. سيتي سا أو مورير معناها كتاب وصل حتى لآخر المراحل بتاع الجائزة، وصادر على دار نشر معروفة في فرنسا غراسي، من الدور العظيمة والكبيرة والصعيبة في الصارمة في المتاح، ورغم ذلك عدها عليهم. يعني كتب كتاب بالذكاء الاصطناعي، والآن يطرح السؤال هو إذا كان واحد يكتب بالذكاء الاصطناعي عاود إنه غدوة أنا غدوة نخلص 10 دينارات أو 10 دولارات في الشهر وننخرط في كلود متاع الذكاء، هو أقوى واحد فيهم هو كلود تقريبا، ونكتب ونقوله اكتب لي رواية باللغة اليابانية أنا مانيش فاهمها أصلا، يعني هو باش يكتبها باش يبدع فيها، نعطيه الخطوط الكبرى متاعها ويكتبها باللغة اليابانية ونترشح بها في اليابان ونطلع ونوصل بها للمراتب الكبرى وربما حتى يأخذ جائزة وربما تتحول من بعد إلى سينما ولا إلى شيء من هذا القبيل. ما أي معنى لك الضغط على الزر وكلفة التشغيل ب10 دولارات في الشهر تشغل واحد من أقوى محركات البحث قاري مليارات ومليارات النصوص قاريهم وتدرب عليهم في كل شيء، في الشعر، في الأدب، في المسرح، في السينما، ويعجنهم كلهم يخرج لك منهم رواية. وين الإبداع هنا؟ أنت الإبداع أنك طلبت منه وكها وكيما تدخل للحانوت تقول أعطيني حكة مات، ماكش أنت صنعت حكة مات، أنت طلبتها وكها ودفعت ثمنها وكها وفقدت. فسؤال هنا عن معنى الإبداع وقتها، والفرق بين اللي يكتب كتاب يعدي 2-3 سنين وهو يكتب ويفسخ ويعاود وربما يبعثوا للنشر وما يتنشرش ويصاب بالاكتئاب والإحباط وما يلقاش ليه ناشر وحتى لما بعد جي فرصته، وبين شخص قاعد في بيروه في قمة الرفاهة ما عنده حتى مشكلة في حياته ولا يفكر أصلا في مواضيع متاع روايات أصلا، فقط لأنه عنده رغبة باش يولي مشهور ولا باش يولي كذا يكلف الذكاء الاصطناعي بالكتابة له. صحيفة ليبراسيون الفرنسوية حكيت على الموضوع هذا، قالت انها اعادت اختبار الروايه ونصوص اقدم للكاتب هذا اوريون بواسطه بانغرام، وهي الاداه نفسها التي استند اليها الحساب المجهول بالانس تون كلود، كونت موجود في مواقع التواصل الاجتماعي اسمه قود بالكلود نتاعك، وكل واحد عنده كلود هذا بتاع الذكاء الاصطناعي. بالانس تون كلود منها اكشف او افضح الذكاء الاصطناعي نتاعك، اعتمدوا على اللحظة دي باش يتهموه. كما نشرت الصحيفة مقابلة مع الكاتب الذي جدد نفيه استخدام الذكاء الاصطناعي ودافع عن اختياراته الأسلوبية ومسار تأليف الرواية، وكان الحساب الذي يقل عدد متابعيه عن 100 عند نشر الاتهام قال إن الرواية كتبت تقريبا بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي مستندا، مهم هو الحجة متاعك كيفاش، مستندا إلى اختبارات أجراها على مقاطع منها، وانتشر المنشور سريعا متجاوزا 1000 إعادة نشر واقترب من 4 ملايين مشاهدة وفق لوموند. ومع اتساع الجدل قال أورليون أنه يعد مع ناشري في فرنسا وكندا ملفا يوثق مراحل كتابة الرواية. وقت تدخل لوموند في المسألة مش لعبة، جريدة لوموند جادة جدا وما تدخلش في متكون غير متكون ثم مادة صلبة تستند إليها. عموما هم الخبراء قالوا رو ثم علامات متاع استعمال ذكاء اصطناعي ولا شيء يمنع أنه واحد يستعمل ذكاء اصطناعي لكنه ما يدخلش بها الجائزة وما عملش بها حاجة من هذا القبيل. هذا الموضوع الثاني. خلي نمشي معاكم خاطر معاش عليا وقت برشا وعندي برشا أخبار. قريت لكم مقال مترجم في هو أصلا كتب في جريدة الجواردين البريطانية، ناومي كلاين وأسترا تايلور زوز كاتبات ومتخصصين في البيئة وفي مستقبل الكون والعالم، كتبوا مقال ممتاز جدا ترجم إلى عدة لغات منها اللغة العربية، فاشية نهاية الزمن هذه الترجمة العربية. اخترت لكم الترجمة اللي نشرتها جريدة الأخبار اللبنانية وهي من أفضل الصحف اللي تقروها مهنية وحرفية. يحكوا في الزوز الكاتبة هم يحكوا في المقال تاعهم، نعطيكم مثلا المقدمة: يزداد الكوكب حرارة وضيقا بسكانه، وهناك من يفكر في شراء مقعد بعيد عن ألسنة النار واللهيب، تترك المدن للفيضانات والعمال للهشاشة والطبيعة للفناء، فيما تبنى الصواريخ والملاجئ والمدن المحصنة لمن يملكون ثمن النجاة. المقال ممتاز جدا، أدعوكم إلى قراءته في جريدة الأخبار اللبنانية باللغة العربية، واللي يتقن اللغة الإنجليزية يمشي للجواردين البريطانية خير. مقال ممتاز جدا. نحن كلنا عشنا في الكرة الأرضية، كلنا عشنا صيفا ملتهبا، يقول ويح أنه من أسخن صيف منذ بدا الإنسان يسجل في الطقس ويكتب على الطقس ويأرخ للطقس، من أسخن ما ثم في تونس ثم أماكن عاشت تحت 50 درجة في الظل. فهذه الحرارة قسمت العالم حقيقة بزوز أنواع، تاع الأغنياء اللي قادرين باش يعيشوا بالقداء وكما يحبوهما، والفقراء الذين يحترقون في الشوارع وفي وسائل النقل وفي بيوت غير مكيفة وفي أحياء مزدحمة وفي حشاكم الزبلة المتلمش والانقطاع متاع الكهرباء والمحطات متاع الكهرباء اللي تصوتي كلها إلى آخره. ما نحبش نسرق لكم المقال، أما أتمنى أنكم تمشوا تقروه، ممتاز جدا. في سكاي نيوز عربية مقال جيد ممتاز على نجيب محفوظ، يقول نجيب محفوظ مصر تطلق عاما لإحياء إرث أديب نوبل. نجيب محفوظ مازال كاتب مهم جدا ومازال يقرأ إلى اليوم، والكتب اللي كتبها خاصة على القاهرة وأحياء القاهرة القديمة تبقى حقيقة مرجع في الأدب العربي. الرجل العربي الوحيد اللي خذا بري نوبل مهما كان ما يتقال عليها، لأنه هم مش يعملوا عام، وفي العام ذاك بش يعملوا برش حاجات في برش فعاليات، منها مثلا الناس ما يعرفوش أنه نجيب محفوظ كتب كثير وكثير من الأعمال للسينما، والكثير والكثير وتقريبا أغلب أعماله تحولت إلى السينما وكانت ناجحة في السينما كما ناجحة في الأدب. نمشي معاكم الموقع إليف، موقع ممتاز وفيه برش مقالات على الثقافة. كاتب منح المهمشين أصواتا وحكايات لا تموت في ذكراه الثامنة، ذكرى رحيله الثامنة، ماذا بقي من حنمينة. حنمينة كاتب ممتاز جدا، كاتب سوري ممتاز جدا، رحل في 2018، عاشت بارك الله 94 عام. خلى رصيد جميل جدا من الكتب، لكن أهم شيء رافقه منذ عدة عقود هو صفة روائي البحر. أكبر كاتب عربي يكتب على البحر انطلاقا من الإسكندرون اللاذقية اللي عاش فيهم في البحر. ميزة حنمينة ربما الأجيال الجديد ما يعرفوش، حنمينة ما جاءش للرواية والأدب من باب الثقافة والجامعة والنقد الأدبي والشهايط، وإنما جاء من الفقر والعمل الشاق والشارع في هذا على الأقل أخذتكم من المقال، والعمل الشاق والشارع والميناء والبحر. كان فقير وكان يشتغل عامل في الميناء، عاش طفولة قاسية في الإسكندرون اللي هي أيضا طول الإسكندرون فكتها تركيا ولا اسمها لواء الإسكندرون، فكها الأتراك خلوا متاعنا. انتقل مع أسرته عام 39 إلى اللاذقية واللي عاش فيها وكتب فيها وأرخ لها وجعل منها مدينة عالمية في روايته. أهم رواياته البقط في الذاكرة، الياطر خاصة، الناس كل قرأت الجيل على الأقل كلنا كان قراءة الياطر علامة أنك مثقف، الدقل، حكاية بحار، البحر والسفينة وهي، والشراع والعاصفة. أنا تعجبني الياطر، تعجبني الشراع والعاصفة. نمشي معكم إلى مقال آخر من موقع الجزيرة، عندهم مقال ممتاز عجبني أيضا، من القاهرة التي لا تنام إلى الجزائر المقاومة، كيف صنعت السينما وعينا بالمدن. زاوية تناول ممتازة جدا اللي يحب يطور المعنى ويطور دور الثقافة، عفوا السينما في الثقافة. في المقال يتحدثوا على اختيار مدينتي القاهرة والجزائر في السينما، كيفاش؟ لكونهما مختبرين بصريين شكل خيال الملايين عبر شاشات السينما. استقرت القاهرة في الذاكرة الجمعية كمدينة الدراما الاجتماعي التي لا تنام. القاهرة فيها برشا ضحك كوميديا ودراما في نفس الوقت، مدينة معبية بالعبيد، اللي مشوا للقاهرة كله تشوفوا زحمة يا دنيا زحمة، وميدان العتبة تشوفوا، هذيك هي القاهرة الشعبية، القاهرة الطبقية أيضا كذلك. في المقابل هذا الباهي في المقال، في المقابل الجزائر مدينة أيقونة متاع نضال تاريخي. الجزائر كانت الجزائر العاصمة والقصبة، خاصة القصبة كانت الخلية اللي خلقت فيها المقاومة، خلقت فيها التضحية، نساء ورجالا قدموا تضحيات، واجهوا الاستعمار، تعرضوا للقتل الجماعي، تعرضوا إلى إطلاق النار. ممكن أكبر مدينة عربية قدمت فعلا سيرة مقاومة هي الجزائر. وفي السينما سواء كان سينما جزائرية محلية أو حتى سينما من دول أخرى اشتغلت عليها، كانت دائما ترتبط بالمقاومة، لا هي مدينة دراما ولا هي مدينة كوميديا ولا حتى شيء، الجزائر هي مدينة المقاومة، هي ديكور إنساني واقعي للمقاومة، لدرجة أن التصوير من أسهل ما يكون، لأنه خاصة القصبة مازالت محافظة على تراثها منذ قرون كما هي، كما بنوها منذ قرون مازالت كما هي. تقريبا هذو أهم المقالات اخترته لكم، ثم برشا أخبار أخرى لكنه الوقت ما عادش كفينا لأنه وصلنا إلى وقت الاستراحة الموسيقية. وبالمناسبة أحيي زميلتي سهير زيان، أكاديمة تعرفك كلمة بيناتنا ضحكة مدرسة المشاغبين البتي سهير، زميلتنا أختنا سهير زيان ومريم مناع في نقل هذه الحصة على موقع إذاعة تونس الثقافية على صفحة على موقع فيسبوك. كذلك أحيي الزميلين المتربصين في في الاستوديو. سهير، هذا وقت الاستراحة الموسيقية، ثم نعود إليكم مع ضيفي الزميل كمال الهلالي، زميل صحفي شاعر وناقد ويشتغل بجريدة الصحافة. سنتحدث معه على أهم أحداث وتفاصيل العودة الثقافية في تونس، ثم سنطرح عليه سؤال: ماذا بقي من الكتابة والكاتب بظل الكتابة بالذكاء الاصطناعي؟ ابقوا معنا.

0: جرائد من العالم.
1: جرائد من العالم،
0: صدى الصحافة الثقافية الوطنية والعالمية.
2: جرائد من العالم.
1: جرائد من العالم
0: مع كمال الشيرني.
3: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة، سعيد باستقبال ضيف في نفس الوقت صديق وزميل وأعرفه منذ أعوام طويلة، الزميل كمال الهلالي، صحفي، كاتب، ناقد أيضا كذلك. كمال، أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا بالسيد كمال.
3: أنا وياك ننتمو للجيل يعتقد أن الكتابة مازال عندها دور، مازال تصلح، زعما مازال تصلح الكتابة أما أن انتقلنا للثقافة البصرية الشفوية. كمال،
4: طبعا مازال تصلح،
3: مازلنا نحن هم المرجع زعما.
4: لا والله مش المرجع فقط، معناتها تشوف معناتها الكتاب والكتيبة معناتها مازال عندهم دور، تنجمش.
3: أنتم جاي معاك من بعد لك السؤال المحرج متاع الكتابة بالذكاء الاصطناعي، نرجعوا له. أما دائما نحن في الصحافة وأنتم بالذات في الصحافة الثقافية دائما عندنا أسئلة متاع لارونتري كولتوريال، إيش مش يعمل التياتر، إيش مش يعملوا في مهرجان قرطاج أيام قرطاج السينمائية، إيش مش يعملوا في الفن الرابع، ثم إنتاج، ثم مسرحيات بيحضروا ليهم يبرفوا ويمشوا، تبدأ مع سبتمبر، تبدأ مع العودة المدرسية ومع الطلبة، تبدأ ثم عودة ثم عودة ثقافية. هل تحس كمال السنة 2026 أن هناك عودة ثقافية في تونس؟
4: ثم هي عودة، معناتها باش واحد ما يكونش عدمي، واحد ثم عودة وثم انتاجات جديدة وثم كتب، وخاصة في المسرح، معناتها عندنا المسرح ثم ديما انتاجات، وثم هاو الآن مثلا ثم حكاية تظاهرة الخروج المسرح باش تبدأ اليوم مع حلم الفضل الجعابي، ثم مواسم الإبداع بعدها، وثم بعد ثم ثلاثة تظاهرات نعتبر كونه مهمة جدا، معناتها أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج السينمائية، وثم بعد زادة تظاهرة مهمة جدا جدا جدا هي متاع مسرح العرائس، لأنه يعني نشوف فيها معناتها مسرح عرائس الكهول، وجي معناتها من هذا من معناتها تجي أسماء وتجي فرق من العالم كامل،
3: أي.
4: من أوروبا ومهم جدا معناتها موعد مهم.
3: كمال بلا سمحني بما هي مناسبة على ذكر فن العرائس، ولا معاها الآن متاع الانيماسيون اللي هو عرائس كما نعرفوها عرائس بالضبط منها عمليا ماديا، لكن يتم تحريكها قدام الكاميرا ويعملوا بها في أعمال، خاصة في أوروبا الشرقية يعملوا في أعمال ممتازة بها.
4: طبعا هو أنا اكتشاف في مسرح العرائس، معناتها اللي اكتشفته كونه في بيننا نحن مسرح العرائس للطفل فقط، لكن اكتشفنا كونه مسرح العرائس الكهول وتتناول فيه مواضيع كبرى كما الوحدة والعزلة والموت وحكيت المسألة الجندرية هذه متاع نساء واحد، وثم تجارب مهمة من بولونيا ومن هولندا معتها يجو، ثم اللي اكتشفوا خاصة اللي اكتشفوا المهرجان هذي معتها خاصة معتها أنا بالنسبة لي المسرح الممتع والمحض والمسرح معتها في سره العظيم معتها في مسرح العرائس، لأنه من دمية جامدة عندها نفس الوجه بالإضاءة وبالتحريك، تولي عندها إحساس آخر وتولي معاني أخرى.
3: لا ممتعة جماليا ممتعة جدا، سمحت لي يعملوها بالطير أيضا كذلك،
4: يعملوها برشا معتها يعملوها برشا مواد معتها خاصة معتها القماش، وسمى حتى بالثلج، ثم هناك في فرنسا معتها تعمل دماء بالثلج والدمية تدوم معتها تذوب أحيانا أثناء العرض وتكون مقصودة، فهمت؟
3: أي.
4: معتها الشو اللي هنا وقت تكون التقنية معتها تتوظف، يوظفها مبدع، يوظفها إنسان، معتها تكون حاجة عظيمة برشا، وقت اللي تم فلت التقنية كما الذكاء مش تحصوا عليه بعد تولي مشكلة.
3: نمشي نرجع معاك في العادة، نحن في سبتمبر أو آخر سبتمبر نبدأ نتحدثوا على شكون عنده فيلم مختلف أصناف السينما اللي باش يترشحوا لأيام قرطاج السينمائية، وشكون عنده مسرحية باهية، والفاضل الجعايبي واش نعمل، والجزيري شنو عمل، والأسامي التقليدية متاعنا والحمرة وغيرها وكذا. الآن هل هناك أسماء، هل هناك عناوين على أفلام على مسرحيات؟
4: طبعا طبعا ثم جيل جديد معناتها ضم تحكي فيهم، ثم ناس كبارات وثم شكون غادرونا كيما الجزيري الله يرحمه، وما ثم بالطبيعة ثم جيل مخضرم وثم جيل جديدة معناتها ديما ثم انتاجات وثم افلام، فهمت؟
3: عنا ما نشوفه يعني في الموسم هذا.
4: طبعا عندك مثلا علي اليحيوي عنده وشم مسرحية جديدة، والآن ما تحضرنيش ثم زاد وليد دغسني يقدم مسرحية جديدة، وأكيد ثم عروض أخرى مع تأكيد أكيد ديما ثم إنتاجات.
3: كمال
4: نعم
3: تفضلي تفضلي.
4: وفي السينما معتها موج أكيد باش نكتشفوا أفلام تونسية معتها في المسابقة، معتها في ثلاثة، في الروائي والقصير والوثائقي.
3: كمال على ذكر المسرح، برشا ناس وبرشا من زملائنا أعجبوا كثيرا بمسرحية الهاري بيت، يبدو أنها منها مسرحية متاع موسم كامل معناها.
4: مسرحية هاي توجد أخيرا معتها بزوز جوائز في أظن في عمان وفي بوخارست، معتها مسرحية شو وفاة، معتها وفاهيبة للمسرح التونسي، بمعنى كونه معتها امرأة تتقن صنعة بتاع المسرح وسر المسرح، تحسه عندها وقت تشوف معتها بزوز ممثلين ولا بستة ممثلات وبشوية ضو معتها وديكور معتها بالأقل، معتها تصنع حاجة أعجوبة بلغة المسرح، لأنه الممثلين كيفاش يتحركوا على المسرح وكيفاش يمشوا كيفاش يخرجوا كيفاش فهمتوا ثم سينوغرافيا، وفاة موهوبة جدا ومعتها ينتظر منها الكثير.
3: إن شاء الله إن شاء الله كل مرة يجينا واحد يجدد هكا ومسرح ويعمل يعطي حياة جديدة للمسرح إن شاء الله.
4: هي أنجت معتها ثلاثة مسرحيات، معتها ثم الأرامل وعملت آخر مرة وعملت معتها الهاري بيت، وثم نوع متاع إجماع حولها.
3: نعم، وانا قيت عليها برشا مقالات، الحق ما جاتنيش فرصه باش نشوفها، اما مقالات ممتازه حتى خارج تونس، معجبين بها ويعتبروها عمل جيد يستحق التنويه.
4: هي شوفك البيت متاع المتنبي اناموا من الاجفوني عن شواردها وسال خلق سرها ويختصموا، معناتها بعد بيقول كونو متنبي اللي هو معناتها بيسر يوصل معناتها للسر متاع الشعر وتطويعه، هذا تنطبق على وفاة معتها في المسرح، لأنه يعني امرأة معتها ما ثم حد شيء كيكا مطيش معتها الضوء كيفاش تستعملوه، كيما قلت لك الممثلين كيفاش يتحركوا، حتى المواضيع اللي تخدم فيها معتها جي تخدم لك موضوع كبير اسمه الانتظار، ما تحطوش في التجريدات، معتها تحطه في نساء معاهم راجل يستنوا في حفلة، الحفلة ما تجيش، فتولي الحكاية معتها الاجتماعي مع الفلسفي، مع معتها ثم فكر وراها، مرات تقدم لك معتها حكاية متاع تهم مشاغل متاع التوانسة، معتها حكاية من اليومي لكن ثم فكرة كبيرة وراها، وذي قوتها وفي
3: ان شاء الله ربي يوفقها، ان شاء الله تجينا فرصه باش تتعرض في تون في العاصمه في المسرح البلدي او في واحده من الفضائيات الباهيه نتاعنا.
4: كمال معناتها ديما تتعرض، هي معناتها ديما عندها سلسله نتاع عروض وتتعرض، فهمت؟
3: باهي ان شاء الله. كمال حكيت انا وياك قبل البرنامج على الكتابه بالذكاء الاصطناعي، هذا اسمه ثيليسون اورليون، من أصله من هايتي لكنه كندي الجنسية، يكتب رواية اسمها لحظة برك هاي قدامي، كنت نقرأ فيها قبيلة، كتب رواية ستيسا أمورير، ومن كندا أبعثها للسوق بتاع الطباعة في فرنسا، طبعتها جراسي وما أدراك، ووصل بها إلى جوائز الجونكور والفناك في فرنسا للزوز. فجأة ثم موقع اسمه بالانس دون كلود او ديناوس يور كلود، هو البرنامج تاع الذكاء الاصطناعي، تعمل فيه اشتراك ب10 دولارات وتعمل بيه اللي تحب ويالف لك اللي تحب انت والبرومبت تكتبه له. فالموقع ذا اتهمه طبعا قدم مجموعه نتاع حجج وادله ومعالجات ودخلوها في محركات بحث وغيرها وكذا كل شيء، وقالوا راو الروايه كامله مسروقه بالكامل، او كتبها الذكاء الاصطناعي بالكامل. الموضوع كبر وقت دخلت فيه صحيفتي لو موند وليبراسيون، ليبراسيون في عددها نتاع نهار الاربعاء هذايا قالت انها اعادت اختبار الروايه ونصوص اخرى اقدم لسي اورليان هذايا بواسطه ابليكاسيون متخصصه في الشيء هذايا اسمها بانغرام، ومنها تقريبا كلهم بدوا يشكوا انه فعلا استعمل الذكاء الاصطناعي لكتابتها بالكامل. كمال سؤالي ليك انت هناك ككاتب، وانت عندك مجموعة قصصية ممتازة وجيدة ككاتب، ما معنى كتابة ومعنى كاتب في ظل التأليف بالذكاء الاصطناعي؟
4: والله الكاتب والكتابة مش يبقوا معتها، إيش معناها كاتب وإيش معناها كتابة. الكتابة هي بالأساس خبرة، معت خبرة شخصية، لما شخص عنده سيرة حياة، عنده خبرات، عنده حواس، عنده وعي وعنده رؤية للعالم، حتى لكن رؤية ذيك ما تكونش واضحة برشا، ما فيها عناصر متاع رؤية للعالم، هذي منجمش يكون عنده ذكاء الاصطناعي إطلاقا، منجمش.
3: هو قاعد يعمل في حاجات مبدعة كمال.
4: كيف مثلا؟ أعطيني شيء مبدع عمله مثلا.
3: بدينا نشكو تو
4: الذكاء الاصطناعي لأن يكتب رأس ماله كما كتاب تاع ماركس، لن يكتب فصوص الحكم تاع ابن عربي، لم يكتب حتى رواية كما دقلة في عراجينا، ما ينجمش باش يكتب لك نوع تاع كتيبة باردة جامدة ما فيهاش الأسلوب والنفس تاع الكاتب. وأكثر حاجة هي شنو؟ باش يبدأ يتغذى من بعضه. معناتها أنت مثلا تعطي 1000 كتاب مثلا بالذكاء الاصطناعي باش تغذوا بها 10,000 كتاب، يولي يتغذى بمادة معناتها رسا، فهمت؟ ما تنجمش. أنا نقرأ في فاطمة قنديل مثلا رواية متاعها قفص فارغة، تبدأ معناتها فيك تفكك في علبة متاع شوكولاتة والنوع متاعها والطريقة معناتها كيفاش تعلبت بها، وتستحضر معناتها العلبة هذيك جابوها السعوديات كان يقروا معناتها في مصر للوالد احد معناتها البطلة متاع الرواية، لأنه كان يعلم فيهم شيء من النوع هذا. مثلا ما تنجمش الذكاء الاصطناعي، ما ينجمش لأنه ما عندوش ذاكرة، ما عرفش تعمل شوكولاتة، فهمت؟
3: كمال مش نذكرك بحاجة، نتعرف لي أنا انفورماتيسيان بالتوازي مع الصحافة، ومن بين الناس اللي بديت في الذكاء الاصطناعي تقريبا من بداية الألفية. نتذكر إبيام اللي خرجت من صناعة الحواسيب الصغيرة وبقت في الحواسيب الكبيرة والتطبيقات الكبيرة برشا برشا برشا، فكان عندها جينيراسيون دي جينيراسيون الجيل متاع ذكاء اصطناعي قبل ما نتحدث عليه من أصل الذكاء الاصطناعي، قبل ما يولي ظاهرة ما كان موجود. راو كان عندهم بلو بيرد هذايا متاع ذكاء اصطناعي، أو من أكبر أعماله أنه انتصر على ملك الشطرنج في العالم كاسباروف، جاري كاسباروف لعب معه مرة بركة، حل طريقة اللعب نتاعو، المرة الموالية هزمه بكل بساطة. بلو بيرد هذا يسألوه مرة قالوا له أعطينا أكبر مشهد عاطفي يجي في ذهنك،

0: تخنيت شو معناه؟ معناتها بيش يسرق لهنا.
1: اي هو هم قاعدين يلقموا فيه يعلفوا فيه تو.
0: شوف انت ايماجين واحد باش يقول له انت ذكاء اصطناعي مثلا بيجي تحط له المسرح التونسي الكل مكتوب موجود على معناتها على النت متوفره باش يقول له اكتب لي مسرحيه. ايماجين انت تما باش يكتب لك مسرحيه مخلطه من مثلا مسرح قفصه ومسرح جديد وتوفيق جبالي ووفاه تبوبي، شنو الخلطه هذيك تنجم تكون؟ باش تكون بلا روح، فهمت؟ معناتها في الاخر باش يكتب تقنيه. شوف عندنا عزيزنا وصديقنا ومعلمنا معناتها سي محمد مؤمن اللي هو معناتها استاذ جامعي وناقد وصحفي، كان صحفي يعرف الفن تعريف بسيط جدا وعميق في نفس الوقت، يقول الفن هو التقنيه ورؤيه. معناتها ينجم الاخر عنده التقنيه، معناتها يدخل يلم ذاك مشهد عاطفي، شنو مشهد عاطفي؟ ما نجمش يكتب مشهد عاطفي كما يكتبوا ماركيز ولا كما تكتبوا ايزابيلا لاندي ولا كما تكتبوا مثلا سهير بختة كاتبه تونسيه ذي عندها روايه اسمها كلاب واصدقائنا. الاغنيه معناتها تحكي على بنيه حاصلوا مثلا من توزر ومن نفطه، معناتها تحكي مثلا في مشاهد من توزر ومن نفطه ولا نجمش يكتبها، معناتها ينجم معناتها يشد فيها عناصر ذكيها، ما ثم نوع بتاع برود لانه منعش، لانه باش تكتب انت يزمك احساس وهو اسمه ذكاء اصطناعي، اصطناعي معناتها والاحساس ما فيش اصطناعي، فهمت؟
1: توا كبار النقاد خاصة اللي عندهم فكرة واطلاع على الذكاء الاصطناعي من حيث التقنية يقولوا أنه مستقبلا مازال ما ولاتش ظاهرة توا، لحد توا اليوم في 2026 ماهيش ظاهرة، لكن مستقبلا في 3 4 أعوام ينجم يهدد صناعة الرواية. هذا الخبراء اش يحكوا. الناشر يقول لك انا نعمل اشتراك في كلود وما عادش نجيب معايا كتاب ولا مصححين ولا حد شيء، كل شيء يتم غادي والنص يسلم مباشره مكتوب جاهز معالج حاضر الى المطبعه.
0: هو ينجم يصلح به سيدي، فرضا كتب روايه بهيك الروايه هذيك الذكاء الاصطناعي ما يلزمو كاتب، كيفاش باش يمشي مع روبو ولا كيفاش يمشي مثلا يوقع الكتاب او باش يتحط عليه كفايه؟
1: لا، ربما يجي نهار يقول لك اخويا هذا ذكاء اصطناعي كتب الروايه ذي بالذكاء الاصطناعي، ما فماش بشر.
0: وهذا ذكاء اصطناعي معناتها باش تبقى ديما اسمها ذكاء اصطناعي، معناتها حتى سيدي نجم يطلع جنس ادبي وحده ويكتبوا معناتها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هي معناتها كيفاش ما عادش انا الافاق اللي باش يفتحها، اكيد باش يفتح برشا افاق الانسانيه، لكن في نفس الوقت ديما معناتها باش يخلف حوادث. نتذكر تما واحد فرنسي بول فيريلو اظن اسمه يقول كونو كل تطور او كل معناتها تقنيه جديده معناتها تخلف معها حوادث بتاعها، مثلا القطار يجيب لك حوادث القطار، كهرباء تجيب حوادث
1: صعق.
0: يقول مثلا كونو النت هذايا معناتها واللي هي عندها قدره معناتها هائله جدا على التشبيك لأنه فيها كل شيء، قل معناتها ما ستضعنا أمام ما يسميه هو الأكسيدون انتجرال، معناتها الحادث الكبير. قل لا أعرف شنو طبيعته الحادثة ذي، شنو معناتها باش يقع، أما قلت ما حادث اسمه تسميه معناتها انتجرال الكامل أو الكبير أو الواحد، معناتها مش أنت سيارة هذه سيارة باش تصطدم في سيارة، فهمت؟ معناتها ثم حادث كبير ينجم يهز الإنسانية معناتها للهوية. تعرف أنا شنو مثلا من ضمن الأشياء اللي قلقني أبارك حقوق التأليف معناتها كيما مثلا ميازاكي ذيك وقت اللي تصاور متاعه معناتها انتشرت في العالم كامل ومعناتها بدون احترام حقوق التأليف متاعه، معناتها أي واحد ينجم ياخو ستيل متاعه بالذكاء الاصطناعي ويعمل به التصويرة اللي تحب. التصويرة نحن ننهو بها تحطها تجي تحطها أنت في معناتها في الفيسبوك متاعك، واحد تستهلك طاقة رهيبة جدا معناتها التصويرة برك تقريبا ما يعادل استهلاك متاع عائلة متوسطة على طول العام، معناتها
1: الكهرباء والتبريد.
0: هاي معناتها ايماجين التوينت اللي عملوا من عشرة انا درق قديش مثلا من عشرة انا تقول 5 ملايين تصويرة ولا 3 ملايين ولا من عشرة الرقم، هذيك الكل يساهموا في حرارة في الحرارة اللي نعانوا منها الناس كل وقيس عليها معناتها في مناطق أخرى في العالم. معناتها الإنسان مرات نوعا تاع حماقة، والله الذكاء الاصطناعي كي معناتها كي توظفوا.

0: في الطب وفي أشياء من نوع ذاك معناتها حاجة مهمة جدا للإنسانية، فهمت؟ أما باش توظفه وتدخل معناتها في أشياء النشاط نتاع الإنسان، تولي حتى باش تتخلى على جزء من النشاط الدماغي نتاعك، وتولي معناتها تولي حتى بعد تولي عندك نوع نتاع بلاهة، فهمت؟
1: خمول،
0: أي خمول وبلاهة
1: ما فماش واش نكتب مادام فما شكون يكتب لي.
0: اي معناتها كيف شنو باش نعملوا، الاخبار شكون يحررها وشكون يدقق فيها فهمت، وشكون يحدد الخيارات الكبرى. بون هذه اسئله مطروحه والناس الكل معناتها تو يحاولوا باش يعملوا له معناتها حدود وضوابط، اما يبدو كونه معناتها في الانسانيه ماشيه في طور اخر.
1: ان شاء الله ربي يسترنا. كمان راهي الحكايه جديه، لانه باش نقرا لك شويه من موقع الجزيره. المشكله في ان غالبيه هذه الشركات، يحكي على الشركات نتاع الذكاء الاصطناعي، لم تستاذن اصحاب الكتب، انه تتحدث على السرقه من كتب اصليه وعجنها عند الذكاء الاصطناعي باش يخرجوا منها حاجه، وفقا لما ورد في دعوه رفعتها نقابه الكتاب الامريكيين ضد اوبن اي اي عام 2023. قالت فيها ان هذه الخوارزميات هي قلب المشروع التجاري الضخم، وفي قلب هذه الخوارزميات تقع سرقه منهجيه على نطاق واسع. اكتشفوا انه عشرات الكتب المنشوره على موقع امازون هي ما هي الا سرقه وتشويه من كتب اخرى، وفما حتى كاتبة هنا ثم 17 روائي طالبوا بإيقاف أوبن آي آي على مواصلة استخدام أعمال التدريب لإنتاج الواحد متاعها. أما ثم كاتبة اكتشفت أن الكتب متاعها تم تشويهها، الاعتماد عليها كأصل لتشويهها والخروج بروايات أخرى بأسماء أخرى. يعني الحكاية جدية، وصلت الواقع، وصلت التجارة، وتعرف سيادة الكاميرا والتجارة مغرية، الفلوس مغرية
0: طبعا. ليه الخطير هو زاد وقت حتى الصحفيين، معناتها ثمك في نيويورك تايمز اللي راجع في الكتب هذاك سرق، اكتشفوا كانوا سرق معناتها مقال من ذا جارديان، وقت اللي يجوا كلموه بعد استقال هو معناتها قدر ويستعين بالذكاء الاصطناعي.
1: للاسف هي مغريه العمليه، وقت الواحد يبدا ما عنوش باش يكتب ورئيس تحرير يقول له لا اخلق مقال تو، يمشي يكلم الذكاء الاصطناعي يكتب لي مقال تو، يعني مغريه.
0: الصحفيين المحترفين تعلمنا حاجه، وقت اللي يقول لك رئيس تحرير لازم تكتب معناتها مقال، ولا عندك مثلا فراغ ثم صفحه لازم تمليها تولي تنضبط. هذيك في كيما الطبيب، ما تنجمش الطبيب باش يعمل عمليه يقول لك لا والله ما عينيش ولا وي. ثم مرات الضغط نتاع معناتها نتاع طبيعه مهنتك يخليك تقوم بالواجب، معناتها مش
1: خاصه في الصحافه اليوميه خاصه.
0: وي تعرف هي المشكله، ثم نحن عندنا حتى ثم في تونس بون من غير ما نسمي ثم كتبت بالذكاء الاصطناعي ثم
1: تونس
0: اي معناتها الناس عندها الجرأة بتجي تكتب وتكتب بالفرنسيه التي لا تتقنها.
1: او قلت لك انا مش تكتب كتير باللغه اليابانيه روايه يعني من غير ما نعرف حتى شيء على اللغة اليابانية. عموما زميلي صديقي كمال الهلالي، كنت ممتن جدا لحضورك، كما نتقابلوش في الواقع نتقابلو حتى في الإذاعة في إطار الخدمة. شكرا لك على هذه التوضيحات، نرجو لك وللزملاء في موقع جريدة الصحافة المزيد من النجاح. شكرا لك زميلي الكريم.
0: كمال وحظ جميل وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا سيدي، شكرا. إذن أكون بهذا قد وصلت إلى آخر هذه الحصة. نحب نذكركم أني قدمت لكم جملة من الأخبار، أهمها اتفاق تونس والجزائر ومصر وتركيا أخيرا على تقديم ملف مشترك حول شخصية ابن خلدون وكتاب المقدمة إلى اليونسكو لتسجيله في التراث الإنساني. هذا كان أهم المواضيع اللي تناولناها في جرائدنا العالم. حكينا كذلك على المقارنة معمولة في موقع الجزيرة على مصر، الرمزية متاع مصر أو الهوية البصرية متاع القاهرة ومتاع الجزائر العاصمة، لولا مدينة الدراما والازدحام والكوميديا والفوضى والحياة الاجتماعية متاع المدن، والجزائر العاصمة رمز متاع النضال، المدينة المناضلة، المدينة اللي تعيش على النضال وعلى وقع النضال ضد الاستعمار، وتمثل بالنسبة في نظر العالم تمثل رمز لذلك. حكينا كذلك على الكاتب السوري الراحل حنا مينا، روائي البحر أكثر روائي عربي كتحدث عن البحر. هذه تقريبا أهم وقائع هذه الحصة. أكون قد وصلت إلى نهايتها، وأترككم مع هذا الفاصل الجميل الموسيقي. أترككم مع إذاعة تونس الثقافية.

0: الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار.
1: إدراك،
0: برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
2: الليلة الأوروبية للباحثين.
0: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معاً أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس، ابتداء من الساعة السابعة مساءً على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
4: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
5: عالسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
6: إن شاء الله
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم،
5: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
4: يلا
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.
9: قضايا في الفكر الإسلامي.
10: مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لقاء جديد يجمعنا وإياكم عبر برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، واليوم نقف عند موضوع القرآن والإنسان المعاصر. ولمناقشة الموضوع يحضر معنا دكتور عمر شبلي، أستاذ محاضر بجامعة الزيتونة. أهلا بك دكتور.
11: أهلا وسهلا أستاذ حياة، بارك الله فيكم في إذاعة تونس الثقافية على إتاحة الفرصة مرة ثانية لهذا البرنامج إن شاء الله.
10: إن شاء الله دكتور، اليوم سنقف عند موضوع القرآن والإنسان المعاصر. دكتور، الإنسان المعاصر يعيش اليوم في عصر اتسم بالتطور العلمي والتكنولوجي، مما وفر له وسائل عديدة لتحقيق الراحة والتقدم، ولكنه في المقابل دكتور أصبح يواجه تحديات عديدة، وأكيد أن القرآن هو الملجأ الوحيد للإنسان لاتباع الطريق المستقيم والعمل بالقيم الأخلاقية التي دعا إليها الشرع الإسلامي. وهنا تبرز العلاقة الوطيدة بين القرآن والإنسان، مما يفسر اختيارنا لهذا الموضوع واخترنا له عنوان القرآن والإنسان المعاصر. نبدأ دكتور بمكانة القيم الأخلاقية في بناء الإنسان المعاصر، ما رأيك؟
11: شكرا جزيلا. القيم الأخلاقية هي أرقى ما يمكن أن نسجله فيما يتعلق في بناء الإنسان. الإنسان لما خلقه الله عز وجل خلق فيه ميزات وأكرمه ميزه بالعقل على باقي المخلوقات، هذا العقل هو الذي من خلاله يستطيع أن يدرك معاني القرآن ويفهم مشكلات العصر ويعرف كيف يوفق بينهما، بمعنى أنه يفهم من خلال العقل كيف يقرأ القرآن الكريم، كيف يستجلي معاني الآيات، كيف يتدبرها تدبرا جيدا، ثم بعد ذلك يحاول ويجتهد ويحرص على أن يشخص مشكلات عصره فيعيش مع عصره وفق ما يرتضيه الحال. وهذا كله طبعا هو الذي يساهم في تقدم المجتمع ويساهم في ازدهاره. لا يمكن لأي إنسان وأي مخلوق أن يعيش في حالة من العبث وفي حالة من عدم التوازن. شخصية المسلم لابد أن تكون شخصية متوازنة، بمعنى أنه يكون يعني حسن التوفيق مسددا في توفيقه بين مضامين القرآن الكريم ككتاب فيه معتقدات، فيه شرائع تشريعات يعني في أحكام، فيه قصص كثيرة للاعتبار وللتفكر، فيه كذلك عدد كبير من الإشارات العلمية ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، فيه كذلك منظومة أخلاقية قوية ومتماسكة. هذه المعاني وهذه المنظومة الأخلاقية كلها إذا ما قارناها أو شخصنا أمراض الإنسان اليوم، أمراض الإنسان بمعنى مشكلات العصر، لوجدنا أنها في النهاية تتشكل في مشكلتين اثنين. المشكلة الأولى تتعلق بالقيم، والمشكلة الثانية تتعلق بسوء فهم الكينونة أو سوء فهم الهوية. من أنا؟ لماذا خلقت؟ وما الذي أسعى إليه من هذه الحياة؟ أسئلة وجودية كبيرة. القرآن الكريم يجيب عن هذه الأسئلة ويجيب بإطناب، ويجعل لك يعني سببا وهدفا من خلاله تواصل المشوار وتعيش، وتعيش على عقيدة معينة اللي هي الاستخلاف في الأرض. عقيدة الاستخلاف إني جاعل في الأرض خليفة، قالها ربي عز وجل للملائكة حينما تباهى بالإنسان الذي خلقه. خليفة بمعنى أنه سيعمر، سيبني، سيصل إلى تقدم. تقدم فيه بعدين، تقدم حضاري وتقدم تكنولوجي. أن التقدم الحضاري شيء والتقدم التكنولوجي شيء آخر. كثير من الناس اليوم يخلطون بين هذا وذاك. تقدم التكنولوجي يمكن أن يكون متاح حتى من قديم الزمان، متاح. لو رأينا براعة الفراعنة في الهندسة الأهرامات والتي يعني عاجز عليها إلى اليوم المهندسون لإيجاد الطريقة التي بنيت فيها، لقلنا إننا متأخرون جدا في علم الهندسة، لأن كل هرم من الأهرامات يوجد فيها حجر واحد فقط. لو قاموا بتكسير هذا الحجر يسقط كل الهرم، الهرم كله يعني مبني على هذا الأساس. يعني هندسة يعني في غاية الإحكام وفي غاية البراعة. وناهيك أستاذ حياة، يعني أستاذ المستمعين الكرام، ناهيك يعني عن طريقة البناء وأسلوبها وكذا في ظروف صعبة جدا. يعني كانك العبيد وكان يعني يجلدون لأجل أنه يحمل حمل الحجارة الكبيرة والصخرات تكون وزنها كبير وكذا. فهذا كله في النهاية وصلوا، عملوا إنجاز اليوم يعد عند الناس اليوم هو من معجزات الدنيا السبعة، صح ولا؟
10: نعم.
11: طيب، هو تقدم تكنولوجي فقط، لكنهم على مستوى الحضارة بمعنى التقدم البشري في العقل هم متأخرون. ليش؟ لأنهم رفضوا دعوة سيدنا موسى وفعلوا فيه ما فعل. أعطيك أنا مثالا آخر معاصر حتى نفهم أكثر ونشخص أكثر هذا الموضوع. يأتي مثلا دولة معينة، هذه الدولة نووية مثلا، حينما نقول دولة نووية يعني وصلت بلغت من التقدم التكنولوجي الكثير الكثير، فتنفق على رواد الفضاء أيما إنفاق مليارات المليارات، أموال طائلة جدا حتى تكون رائد الفضاء وتدربه، فترسله بعد ذلك في مهمة فضائية ويبقى 3 أشهر 4 أشهر بعدين يعود. أول شيء يقوم به حينما يعود يجيبوا له يعني بقرة، واضح، يأتي ببقرة ثم يسجد لهذه البقرة، أن هذا معتقده. طيب، هنا السؤال هو أنه فرق بين التقدم التكنولوجي اللي هو موجود في هذه الدولة وهذا المجتمع، موجود في وصلوا يعني فيه إلى مراحل متقدمة جدا، وهم حق لهم أن يتفاخروا به على باقي الأمم المتخلفة فيما يتعلق بالتكنولوجيا.
10: نعم.
11: لكن من الناحية الحضارية لا يوجد تقدم إطلاقا، بما أنه لا زال الفكر الإنساني عاجزا عن فهم خالقه، وإلى اليوم يعتقد أن الإله الذي يجب أن يعبده كذا هو البقرة ويقدسها وكذا، يحرمون ذبحها وأكلها. فهنا تفهم اللي يوجد خلل كبير في الشخصية. الإسلام أراعى هذا الجانب، ولذلك لما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم نزل كي يبني الشخصية المتوازنة، كي يبني الشخصية التي تعتقد أمورا غير مستحيلة، واردة ومحتملة ومنطقية ولا إشكال فيها. لذلك الديانات السماوية تشترك في هذا الموضوع، تشترك في هذا الباب، الإسلام، المسيحية، اليهودية، كذا، الديانات السماوية عموما. ما يميز الإسلام هو أن المنظومة الأخلاقية حافظ عليها وبقت ثابتة في القرآن الكريم، في حين أن المسيحيين للأسف الشديد يعني قاموا بتحريف وتغيير ما ورد في الإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى، وهذا التغيير كان له أثر كبير على القيم في المجتمعات الغربية. أعطيك مثالا واحدا أستاذ حياة والسادة المستمعين الكرام حتى نفهم هذا المعنى. الطلاق، هو حل من الحلول حينما لا يتفق الزوجان. بعد الزواج يمكن الأمور تسير كما يرام، وينجح الطرفان في بناء أسرة وإنجاب أولاد وخدمة المجتمع والمساهمة في بناء المجتمع، لكن أحيانا قد تصير خلافات وتتنامى وتتصاعد مع للأسف يعني يوجد من لا يدخل بالصلح، ربما يزيد في تأجيج هذه الخلافات. فهنا قد يعني يصل الطرفان الزوج والزوجة إلى طريق المسدود ينتهي بالطلاق. طيب في المسيحية في الإنجيل الطلاق محرم، حينما حرفوا قاموا بتحريف أن الطلاق محرم. يا أخي كيف يعني هذا بالعكس
10: يولد مشاكل أخرى،
11: يولد مشاكل كبيرة جدا. يمشي للرجال الكنيسة، رجال الدين في الكنيسة في الفترة النظام الإقطاعي، يعني تعرف يعني النظام الإقطاعي يعني أنهك القارة الأوروبية أيما أنهاك. يعني النظام الإقطاعي اللي كان المجتمع فيه مقسم إلى طبقية فيها ثلاث طبقات، رجال النبلاء ورجال الدين وعامة الشعب. النبلاء اللي عندهم السلطة أهل السياسة يعني، ورجال الدين شادين في الكنيسة، ولكنهم للأسف بدأوا يدخلون في خصوصيات الناس، يدخلون في خصوصيات الناس، في حين أن تشوف الإسلام تلقاه عاطي مساحة لخصوصيات الناس، يحرم من يقترب منها، للبيوت أسرار لا يحق لأي كان أن يتدخل فيها. لما تقول لي الطلاق حرام تقول له يا أخي كيف أنا تزوجت بهذه الزوجة ما اتفقناش، خلاص لم أطيقها، ولا العكس زوجة تقول أنا تزوجت هذا الزوج خلاص يعني وصلت معاه أبعد لم أعد أطيق الحياة معهم، يعني الاثنين مشعلين الضوء الأحمر في العلاقة خلاص يجب أن تنتهي. يقول لك العلاقة أبدية، يقول لك يجب أن تبقى زوجتك مدى الحياة، ويجب هذا الرجل أن يبقى زوجك مدى الحياة. في حين شوف الإسلام كيف يحكي عن الطلاق، إيش قال؟ فأمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى كيف تطلق، طلق برقي، خلي العلاقة في غاية الرقي.
10: يعني هذا ما يميز الإسلام
11: بالضبط، أنه اعتنى بالمنظومة الأخلاقية في بناء الإنسان. حينما نتحدث هو اسمه إنسان، يعني إنس مع إنس، يعني ذكر مع أنثى، يكونوا إنسان الاثنين مثنى، بهما الحياة تستمر وبهما الحياة يعني تواصل والمشوار يتواصل. فالقيم هي أساس نهضة الأمم وهي أساس عزها وازدهارها، وإذا القيم ضعفت أو يعني همشت أو تغافل الناس عليها فإن الأمة ستضعف وستكون لذلك عواقب وخيمة. اليوم تشوف الغرب وتشوف ما تسمى بالفردانية، ما هي هذه النفس لما رجال الدين تدخلوا في الكنيسة، أيما في الكنيسة تدخلوا في خصوصيات الناس،
10: نعم،
11: وتدخلوا فيما يعني مسائل يعني المفترض أنهم يكونوا بعاد عليها تماما. أنا يعني أعطيك مثلا، ويعرف يعني المختصون في هذا مسألة سكوك التوبة والغفران، يعني بلغوا من الرداءة أيما مبلغ، يعني شخص يقوم مثلا خطأ من الأخطاء يمشي للرجال الدين في الكنيسة ويعطيه مبلغا معينا ويعطوه سك شيك سك التوبة والغفران على أساس يعني بحسب الذنب اللي عمله، إذا كبير يأخذ يدفع مبلغا كبيرا إلى غير ذلك. وبهذه الطريقة انزلقوا إلى ما هو أخطر، يأتي مثلا شخص يقول له بالله أنا نحب ابنتي تتزوج ابن التاجر فلان لأنه ثري، فيأتي الرجل الدين يقول له الرب قال أنه ابنك لابد أن يتزوج بابنة فلان، وهكذا تدخلوا في كل ما لا يحق لهم التدخل فيه، مما جعل الناس تكره الدين والتدين، وتصاعد هذا الكره أيما تصاعد حتى جاءت الثورة الفرنسية 1789 ويعني كرهوا حاجة اسمها دين، وقالوا فصل الدين عن الدولة، وقالوا نحن لا نريد الدين في تشريعاتنا وفي حياتنا إطلاقا. ليش؟ لأنهم أخذوا صورة سيئة عن هذا الأمر. هذا للأسف يعني بعض الناس ربما تحب تقارن بالإسلام، الإسلام لا يوجد للكهنوت واللاهوت والمسائل هذه، لا توجد عند في الإسلام إطلاقا. قرآن خلى الشخصية شخصية متوازنة مبنية على القيم، مبنية فيها جانب روحي، فيها جانب مادي، فيها إنسان لا يتعلق بالدنيا لكن لا ينسى نصيبه من الدنيا، وكذلك يكون متشبع بالروحانيات، لأن المشاكل المادية لا تستطيع أن تواجهها وحدك أمام العصر هذا العولمة المتسارع، وأمام مجتمعاتنا التي لا ترحم من يخطئ.
10: نعم.
11: فهنا الإنسان المعاصر يجب أن يكون قويا، قويا بأخلاقه، قويا بعد ما يعرف سبب وجوده، قويا بعد ما يعرف كيف يساهم في بناء وطنه، بناء بلاده، بناء أمته، بالعلم بالعمل، يكون عنصر فاعل في مجتمعه.
10: نعم. على كل حال نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام دكتور عمر، والحمد لله.
11: نعم.
10: وأكيد أن القرآن فيه جملة من القيم التي تجعل الطريق واضح للإنسان، وهذه القيم يمكن أن نصنفها دكتور إلى ثلاثة أنواع.
11: نعم.
10: قيم في علاقة الإنسان بنفسه، قيم مرتبطة بعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وأيضا قيم أخرى في علاقة الإنسان بالأفراد الآخرين بالمجتمع بصفة عامة.
11: نعم.
10: نبدأ دكتور بالقيم المتعلقة بعلاقة الإنسان بنفسه.
11: يجب أن يفهم الإنسان من الذي يعرف من الذي خلقه أولا، وكيف خلق، ولماذا الهدف. القرآن يجيب عن هذه الأسئلة ويبرز لنا أن الذي خلقنا هو الله تبارك وتعالى، خالق هذا الكون وفي أحسن تقويم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم بعد ذلك أمرنا بأن نعمر في الأرض، أن جعلنا في الأرض خليفة. ما معنى أن نعمر؟ يعني أن لا نشغل أوقاتنا إلا في العمل والبناء والشغل. أول خطوة نقوي العلاقة مع الله تبارك وتعالى. تقوية العلاقة مع الله حاجة ضرورية ضرورية، لا يمكن للإنسان أن يعيش وأن يقاوم صدمات الحياة إلا إذا كانت علاقته بالله قوية.
10: نعم.
11: الإنسان في الحياة أحيانا الأمور يعني بسم الله ما شاء الله، الأمن مستتب في البيت والمال موجود وكل شيء موجود الحمد لله، وأحيانا تأتي مشاكل، مشاكل في الشارع، في البيت، في العمل، في أي مكان. قد تأتي مش مشاكل، مشاكل كبرى، ربما مصائب، ربما أحيانا الإنسان يجد نفسه في ورطة. فكيف سيتجاوز هذا الأمر؟ كيف سيتجاوز هذه المحنة، تلك المحن؟ لابد أن تكون الشخصية متوازنة بين العلاقة القوية مع الله. كيف نبني هذه العلاقة؟ نبنيها بالمحبة. يجب الإنسان أن يكون قلبه مفعما بحب الله، مفعما بحب، دائما يحدث نفسه أنا نحب الله، أنا أحب الله عز وجل، أنا نحب ربي. بما أن نحب ربي لابد أن يكون قلبي أيضا مفعما بحب الخلق، تحدث عليها بعد شوي، وبحب الناس. القلب إذا كان مفعم بالمحبة كل شيء يسهل بعد ذلك، لأن محبة الله ستؤدي إلى القرب منه. وإذا قربت من عند المولى عز وجل وأنت معتقد بأنه هو الوحيد القادر على حل مشاكلك وما تعاني في هذه الدنيا، فتكون قريب ليه، فتأكد أن باش تتحل المشاكل. والدليل على ذلك أني السادة المستمعين اللي يستمعوا فينا الآن، أنا متأكد اللي كل واحد منهم في يوم من الأيام القروح في مشكل وخاف وارتبك ودخل بعضه، ولم يعرف كيف سيخرج من هذا المشكل. إذا به يوم يومين لقى روحه خرج، إلى هذه اللحظة لا يعرف كيف خرج. هو ترتيب رباني، هو ترتيب من عند المولى سبحانه وتعالى. ليش؟ حينما يرى فيك خيرا، حينما يرى في قلبك محبة، حينما يرى في قلبك محبة لله ومحبة للخلق. الإسلام أمرنا أن نحب كل الناس، المسلم وغير المسلم. أمرنا أن نتعامل بالعدل مع كل الناس. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. الإسلام أمرنا أن نتفاعل مع كل الناس بالخير وبالحسنة، وأمرنا بأن لا نكره أحدا وأن لا نحقد على أحد حتى ولو كان غير مسلم. هذا أمر. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أخيش معنى يعني أخي أخوي المسلم هكا، ولا أخوة في الدين. يعني الأخوة في الدين أنا مأمور أن نحب أخوي في الإسلام، وأني أن أدعو والله أن يثبته على هذا الإسلام وعلى هذه القيم. طيب وغير المسلم كيفاش نحبه؟ غير المسلم نحبه أول حاجة نحب الخير، ونعامله معاملة حسنة كما ربي عز وجل أمر أن نعامله الإنسان الكل. وثم الحاجة الثالثة نتمنى من صميم القلب أن الله يشرح صدره للإسلام ولهذه القيم اللي ربي سبحانه وتعالى نزلها في القرآن الكريم، وأنه يبتعد عن القيم التي تدمر الإنسانية. وهذه الظواهر الشاذة الغريبة التي انتشرت في العالم اليوم، ويعني أثرت في المجتمعات تأثيرا كبيرا خاصة على المستوى الأخلاقي للأسف الشديد. الأسرة كانت تكون غايبة عند الغرب اليوم يا أستاذ حياة،
10: وللأسف الشديد
11: بالضبط، وهي نواة المجتمع. الأسرة هي مركز القيادة الأول، فيها داخلها الأسرة تبنى القيادات، قيادات الإنسانية التي ستنفع البشرية بعد ذلك. تبنى الطفل، يكون طفل يتربى في بيئة متماسكة، بيئة تقدس العلم، بيئة تحترم الناس، بيئة تعلم الإنسان، الطفل يتعلم على قيم الاحترام والتقدير وعدم التنمر على الخلق وعدم الاستهزاء بالخلق واحترام الناس والحب العلم ومحبة العلم. هذا التوجيه والتأطير اللي يكون من قبيل من الوالدين وفي داخل الأسرة عموما له أثر بعد ذلك. أنت حينما تبني أسرة متماسكة أنت بصدد التحضير لقيادات ستنفع البشرية في يوم ما. هذه النقطة مهمة جدا. حينما تغيب الأسرة ويأتي الطفل لهذه الدنيا يكون مثلا ما يسمى بين ظفرين وبين قوسين، أقولها يعني لأنها كلمة مشهورة، يعني غير شرعي بمعنى خارج إطار الزواج، كيف سيعيش هذا الطفل؟ صحيح اليوم ثم مؤسسات يعني، لكن كيف لماذا أنا أنجب أولادا بهذه الصيغة؟ ما الغاية من ذلك؟ ثم إذا أنا لا أقوم بحملات لتوعية الناس حتى مش من جانب الحرام والحلال، حتى غير المسلمين، هذا لا ينفع، لا ينفع البشرية في شيء
10: من جانب الإنسانية. يعني
11: بالضبط من جانب الإنساني البحت، يعني خلينا جانب الأديان نضعه جانبا، من جانب الإنساني البحت، ماذا تريد أنت؟ عزوف عن الزواج، عدم بناء أسر، إلى ماذا أدى؟ إلى أن القارة الأوروبية تسمى اليوم القارة العجوز، لا يوجد من يشتغل، اليد العاملة ضعيفة جدا، لأن نسبة الشباب نسبة ضعيفة جدا، ونسبة الكهولة ترتفع، وهذا يبرز لنا خطورة النمط المجتمعي الذي اختاروه، وأنه فيه خلل كبير جدا. بقطع النظر عن مسألة الأديان وحلال وحرام والجوانب هذه كلها نضعها جانبا حينما نحلل هذا الأمر، لأن غير المسلم لا يفهم بهذه المسألة ولا يؤمن أصلا، حتى اللا ديني تقول له غير ممكن، حتى من بمنطق البراغماتي النفعي غير ممكن أن يكون الاقتصاد قويا. لو كانت القارة الأوروبية فيها نسبة شباب أكثر لكانت أقوى. لذلك القرآن يشخص هذه المشكلات، يعالجها ويعطيك الحل في العلاقة مع الله، تكون علاقة قوية في العلاقة مع الخلق، كذلك تكون علاقة احترام متبادل وعلاقة أيضا قوية جدا وتقدير لما فيه خير هذه الإنسانية جمعاء. ثم العلاقة أيضا مع الخلق عموما، كي نقول مع الخلق يعني مع الشجر، مع البيئة، مع كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه في الحروب لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطع شجرة. بل زاد نبه قال إذا دخلت في حرب على قرية إذا وجدت فيها طعام أو شيء لا تلمسوه، لا تخرب. ليش؟ لأن الإسلام أتى ليعمر وليبني لا ليخرب ويهدم. نعم
10: نعم. والقيم دكتور لا تقف عند علاقة الإنسان بنفسه، وهي تتجاوز ذلك طبعا إلى العلاقة بأفراد المجتمع، وهنا يبرز التكافل والتعاون والتضامن وما إلى ذلك. ما رأيك بشأن هذه القيم التي تدعم العلاقات بين أفراد المجتمع؟
11: هذه القيم هي التي يحتاجها المجتمع، المجتمع في حاجة إليها. المجتمع يعني لا يمكن أن يتقدم إلا إذا كان متماسكا، وإلا إذا كان الاقتصاد قويا، وإلا إذا كانت هناك نوع من التلاحم والترابط بين أفراد هذا المجتمع. وأول خطوة هي الأسرة كما ذكرت منذ حين. الأسرة هي نواة المجتمع كما يقال، ونواة الأسرة هي الأم أو الزوجة، هي التي تربي وهي التي تتكفل بالبيت. من هنالك، من هذه التفاصيل الصغيرة تبنى المجتمعات وتشيد الحضارات. الحضارة الفرعونية مثال، وصلت للجانب التكنولوجي يعني بلغت في أشواط كبيرة جدا، لكن على مستوى العلاقة الإنسانية وعلى مستوى ما تسمى بالطبقية كانت متأخرة، لذلك كان سقوطها سقوطا مدويا. في الغرب كذلك أيضا، النظام الإقطاعي قرون وقرون ساد القارة الأوروبية حتى جاءت الثورة الفرنسية ثم الثورات بعد ذلك، وتغير النمط المجتمع تماما. والآن اليوم تسمى القارة العجوز. في المجتمعات المسلمة لا زال الأمر مختلفا عن باقي المجتمعات. لماذا؟ لأني يوجد حد أدنى من الحفاظ على القيم. صحيح تضعف، فترات ضعف موجودة، لكن الأسرة ما زال عندها دور، والقيم والتناغم هذا بين القيم في علاقتي بالله وبنفسي ومع الخلق لا زال يوجد هذا التناغم وأثره قوي. الواجب والمطلوب اليوم هو أن يتعزز هذا التناغم، وأن يتطور أكثر، وأن يترسخ أكثر، وأن يتحلى به الناس، حتى يعني تكون الأثر أقوى. لأن حينما نتكلم بهذا الكلام نتيجته ما هي؟ نتيجته مجتمع قوي متماسك، ونتيجته اقتصاد قوي ومتماسك أيضا، وقادر على يعني مقاومة كل المخاطر، وكذلك يكون النمط المجتمعي نمطا فريدا من نوعه، ونمطا محافظا على النسل البشري، ونمطا يعني لا يساهم في نشر أو انتشار هذه الظواهر السلبية التي تعصف بالأخلاق وتهدم القيم.
10: نعم. نعم. يعني دكتور، الإنسان هو في المنظور القرآني إذن ليس مجرد كائن يكتسب المعلومات، بل هو كائن يتشكل أخلاقيا وروحيا وأيضا عمليا، يعني هذا ما يدعم ما قلناه. طيب دكتور، نحن يمكن أن نتحدث عن بعض المشكلات التي تواجه الإنسان المعاصر اليوم. الإنسان المعاصر يعيش في عالم يشهد التطور العلمي والتكنولوجي، هذا صحيح، ولكن في الوقت نفسه يواجه مشاكل عديدة. نبدأ مثلا دكتور بالحديث عن القلق والضغط النفسي والشعور بالاغتراب والوحدة، ما رأيك في ذلك؟
11: هذه من المعرقلات.
10: نعم.
11: معرقلات ومن المشاكل. ليش؟ لأني إذا كان الإنسان معرفش سببها ولم يعرف كيف يعالجها، فسيكون في بحر متلاطم الأمواج بين هذه الأمراض، اضطراب نفسي، اكتئاب، استهلاك مفرط يعني المواد، الأسرة، العلاقات الأسرية يكون فيها فتور، حتى بين أفراد المجتمع عموما. يعني توجد عدة أمراض مجتمعية، هذه التي ذكرتها وغيرها أستاذ حياة، هذه سبحان الله يعني القرآن ركز عليها. أيما تركيز مسألة الاضطراب والضغط ذكرته منذ حين، هذا من أخطر الظواهر. إنسان يكون عنده ضغط في البيت، ضغط في الشارع، ضغط في العمل، ضغط في كل مكان، يعرف المولى هو الذي خلقنا، يعرف أنه سيسلط علينا ضغوط، سواء ضغوط طبيعية أو ضغوط يعني ضغوط من أفراد معينين. يعني كيف سيقاوم الإنسان، كيف سيصمد، كيف ستكون شخصيته شخصية قوية تقاوم وتصمد وتثبت وتكون عندها الجرأة أنها تبتعد وتقاوم هذه الصدمات وتمتصها. أول حاجة سعى الآيات اللي هي ذكرها المولى سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمعالجة الضغط. لا يمكن أن نعالج الضغط إلا بنشر الإطمئنان في القلب وفي النفس بدرجة كبيرة. إذا تسرب إليك الإطمئنان، إطمئناش معناها راحة البال وسكينة، لما يجي الضغط يجي تكون عندك القدرة الكبيرة على امتصاصه. الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هكا ربي قال. هذه آية عظيمة جدا،
10: يعني فما سبيل واضح لتحقيق
11: بالضبط، بالضبط تطبطب على قلب الإنسان الذي تراكمت عليه الضغوطات وتراكمت عليه المشاكل وتراكمت عليه الأمر. قال للمولى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني إذا ضاقت عليك في يوم من الأيام، كأنه هنا القرآن يتحدث مع الإنسان يقول له إذا ضاقت عليك، أنت خلقتك لتعيش، ستوجد أيام حلوة وكل شيء متوفر فيها وتوجد أيام صعبة، وحياتك ما بين الحلو والصعب، ما بين الحلو والمر كما يقال. وما الذي عليك إلا أن تعرف كيف تتأقلم وتشكر النعم حينما تكون الأمور يعني متيسرة وكذا، وتتعلم كيف تصبر وتقاوم، واضح، حينما تشتد عليك الأمور في بعض الأوقات. ففي هذا الأمر بالذات حينما تضيق علينا ندخل ونغلق الغرفة، إما نفرش السجاد ونقول يا رب، إما نفتح المصحف ونقول يا رب. هذه المسائل الوحيدة التي تخفف عنك تخفيفا كبيرا. ليش؟ يعني أنت عندك قناعة قوية وعقيدة قوية جدا أن السبيل الوحيد لفض هذا المشكل هو سجدة صادقة، هو جلسة صادقة مع المولى عز وجل. يا رب يا رب فرجها، يا رب أنت تعلم بحالي وأنت تعلم كذا وكذا. وكإنسان لم هو الإنسان لما يتحدث مع الإنسان يفرغ قلبه يرتاح، فما بالك حينما يتحدث مع خالق الإنسان وخالق هذا الكون ويتحدث مع العظيم سبحانه. أصلا الجلسة والتحدث وتلك الهيئة أصلا تريحك قبل ما يستجيب ربي عز وجل، أصلا تلك الهيئة تريح. ليش؟ لأني إنسان بمجرد التفكير أنه عنده سند قوي يحل كل المسائل ولا توجد حد لهذه المسائل أصلا يشعرك بالراحة. ثم بعد ذلك يعني إذا دخلت في قراءة القرآن وتدبر القرآن وتشوف قصص الأنبياء وما عانوه وتشوف المآسي اللي مروا بيها، فلما تشوف مآسي الناس تنسى مآسيك، وتطبطب هذه الآيات على قلبك وتتذكر وتعرف اللي أنت فعلا قد سمعك المولى سبحانه وتعالى وأنت تبكي، وقد سمعك المولى سبحانه وتعالى وسمع عزيز البكاء وسمع كلماتك وسمع دعواتك، وإذا سمع سيستجيب
10: إن شاء الله.
11: هذا طبعا حاجة يعني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المولى عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. ونحن ديما يكون عندنا حسن الظن بالله تبارك وتعالى حتى تكون الشخصية قوية متماسكة. فالإنسان المسلم المعاصر قوي بالله، وقوي في علاقته بالله، وقوي بمحبته لله، وقوي بعلاقاته الحسنة ومحبته لكل الناس ولكل الخلق. هكذا يكون متماسكا، له القدرة على مواجهة كل صعاب الحياة وكل نعم. مصاعبها. نعم.
10: طيب دكتور، أردت أن أقف في إطار حديثنا عن مشكلات الإنسان المعاصر، أردت أن أقف عند العلاقات الأسرية. هي اليوم تشكو فتورا وضعفا، هذا واضح في أغلب الحالات. ما رأيك وكيف السبيل إلى التغيير؟
11: أول شيء وأول خطوة للتغيير هو الفهم، فهم هذه العلاقة. ما معنى أسرة؟ كثير من الناس اليوم لا يفهمون للأسف الشديد. يعني أسرة مش معناها شاب مع فتاة تقابلوا وتعارفوا، وبدات الفترة الأولى كلمات حلوة وجميلة ومحبة، وأحبك وتحبني وقلوب وكذا وكذا، يعني في فترة معينة وانتهى الأمر. لا، شفت ثم ثلاث مراحل كبرى لا بد الإنسان أن يعرفها حتى تنجح العلاقات الأسرية. الخطوة الأولى مرحلة الخطوبة ومرحلة التعارف الأولى. هذه فترة الخطوبة فيها مرحلتين. المرحلة الأولى يعني العائلات، العائلتين فقط، يعني عائلة الشاب وعائلة الفتاة هما اللي عارفين بالأمر. عائلة الشاب يتواصلوا مع عائلة الفتاة وعارفين بالأمر، ما زال ما انتشرش الأمر للعائلة الموسعة. هذه الخطوة الأولى. شفت الخطوة الأولى هذه لا يمكن أن تعطيك من شخصية الطرف الثاني أكثر من 20% فقط. واضح؟ هما على أساس بعض الكلام المنمق ومحبة وعبارة محبة وكذا وكل شيء في البداية، هذه لن تعطيك أعلى من 20% فقط في الشخصية. للأسف بعض الناس تغافلوا عن هذا الأمر ومشال بالهم للفترة هذه خلاص تعطيك 100%، وهذا خطأ له ما بعده بعد الزواج. ثم المرحلة الثانية صارت الخطوبة الرسمية والعائلة تتعارفوا، العائلة الموسعة والحي والناس كل سمعت أن فلان قد خطب فلانة. هذه ستعطيك 30%. ليش؟ لأن العائلة ستتعارف وكذا، بس تحصل مشكلة اثنين. وكي تنجح العلاقة لا بد أن تحصل على الأقل مشكلتين أو ثلاثة، لازم تصير فيها عراك وكذا وغضب، لازم لا بد. إذا في فترة الخطوبة ما صارت حتى مشكل، صعب أنها تنجح، صعب أن العلاقة تنجح بعد ذلك. ولذلك هذه النقطة الثانية تعطيك 30% من الشخصية الثانية فقط. الشاب هو اللي يعرف 30% فقط من الفتاة، يعني 30% مع 20% في فترة الخطوبة 50% فقط، أقصى تقدير هذا. طبعا درجات متفاوتة، يعني الإنسان لما يتزوج يزمو يعرف اللي هو ما عنده معرفة بالطرف الثاني إلا 50% برك. بعد الزواج الشهر الأول بروتوكولات وتنميق وكذا ومازال ما، بعدين خلاص يعني كل مرة تصير مشكل كل مرة تصير كذا، يتعدى العام الأول إلا كل شخص عرف الطرف الثاني مليح بنسبة 100%. بعد العام الأول يقرر أن التقييم ماذا سيؤدي، يؤدي أن الزوج عرف إيجابيات وسلبيات الزوجة والزوجة عرفت إيجابيات وسلبيات زوجها. يجي شخص يقول أنا لقيت الإيجابيات أكثر من السلبيات بكثير، باش نواصل في العلاقة وباش نساعد زوجتي أنها تثبت إيجابياتها ونعاونها نساعدها أن تتجاوز سلبياتها. والزوجة تفكر بالعقلية هذه، عقلية تكامل، عقلية بناء،
10: بناء صحي
11: بالضبط. هذا البناء الذي لا يمكن أن يكون إلا إذا كان القلب مفعم بثقافة التجاوز. أحيانا الإنسان يغلط في حق ناس، يتجاوز مش ضعف يمكن هو أن يرد وكذا، أما يتجاوز لأجل بقاء الود ولأجل المحافظة على البيت ولأجل المحافظة على الأسرة اللي هي ميثاق غليظ رب العزة سماه سبحانه وتعالى. اللي ما يعرفش المعاني هذه للأسف ما قاله في النهاية إلى الطلاق وإلى المحاكم والمشاكل وكذا. ليش؟ لأني هو ما عرفش هالمراحل الثلاثة هذه للأسف يعني لم يفقهها جيدا. فلذلك أستاذ حياة نجاح العلاقات الأسرية هو مرهون بالانضباط وبمعرفة هذه المعاني، والإسلام بيّن هذا الأمر سواء في القرآن سواء في السنة النبوية الشريفة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فترة الخطوبة، وهي الخطوبة شنية؟ هي وعد بالزواج، يعني أنا أعدك أمام الناس أني سأتزوج بك، لكن في الأثناء زاد فترة الخطوبة فترة تعارف، لابد أن نحسن استثمار حتى نعرف كل طرف يعرف الطرف الثاني. ربما بعض الأشياء تغيب عليك في فترة الخطوبة الأولى، تخرج في فترة الخطوبة الثانية، تغيب عليك في فترة الخطوبة جملة، تبان في الفترة الأولى للزواج. فهنالك وقت متاح مازال للفراق إذا رأيت أنه مواصلة مع هذا الزوج أو هذه الزوجة مستحيل. بعض الناس عنده خطوط حمراء لا تظهر لها في الفترة الأولى، فللأسف هنالك من يكابر وينتهي للمشاكل، هنالك من يصبر ويواصل.
10: نعم.
11: فلازم نعرف كيف نتعامل.
10: نعم.
11: في الغرب لا يوجد هذا الأمر، علاقات متاحة وغير شرعية وكذا، فهذا كله غير منضبط الأمور للأسف. هذا كله لا يساعد على بناء أسرة إطلاقا. نعم.
10: طيب دكتور، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

نعود مستمعينا الكرام إلى الحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور عمر شبلي في إطار طرح موضوع القرآن والإنسان المعاصر. مرحبا بك دكتور عمر الشبلي من جديد. طيب دكتور، نحن

0: ونغرموهم اللي نجاحهم مرهون بمحبتهم للعلم وبتمسكهم للعلم. والنجاح في العلم وتدرج في العلم هذا هو أعلى نجاح. ومع العلم طبعا ترسيخ القيم الأخلاقية في سلوكياتهم في ممارساتهم. وأهم شيء أن لا نسرب مشاكلنا لهم. حصلت مشكل بين الزوج وزوجته حلوها بعيدا عن الأولاد. صار نوع من التوتر، ليجب أن يحاولوا أقصى ما يمكن أنهم يخفوا هذا التوتر على الأولاد إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. مشكلة مثلا عنده علاقة بالأسرة كل موضوع، أما موضوع خليه بين اثنين، لأني لما يكون موضوع بين اثنين حلانه ومعالجته تكون أسهل بكثير. أما إذا كان كل شيء أمام الأولاد فالولد له طاقة استيعاب وقدرة على استيعاب هذه المشاكل، بعد ذلك تنفلت الأمور منه ويدخل في مرحلة عدم توقير الأب والأم كقيادات. البنت أو الولد حينما ينشأ على أساس القيادي الأول والمثل الأعلى له هو والده والبنت والدتها. إذا مسيت هذه القيادة بسلوكيات فلهذا عواقب يعني غير جيدة.
1: نعم. طيب دكتور، أردت أن أقف عند مسألة القرآن والعلم. القرآن يحث على طلب العلم والتفكر في الكون واكتشاف سنن الله في خلقه، إذ جعل التفكر والتدبر وسيلتين لفهم العلم والاستفادة من موارده. ما رأيك في هذا الباب؟
0: طبعا، وآيات التي تحث على العلم والتفكر والتدبر كثيرة جدا، بل بالعكس القرآن يبين لنا المولى عز وجل فيه أن أكثر ناس تخشى الله قريبا من عند المولى هم العلماء، حينما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليش؟ لأنهم عرفوا وتيقنوا وأيقنوا، يعني عدد كبير من العلماء وعدد كبير من الشخصيات دخلوا للإسلام عن طريق العلم. دكتور موريس بوكاي استحضره الآن، دكتور موريس بوكاي طبيب فرنسي جراح كبير ومشهور، حينما استضافت فرنسا في متحف اللوفر مومياء فرعون 4 سنوات وهو كان مشرف على فريق طبي لتحليل هذه جثة فرعون اللي هي الروايات الغير الإسلام على أساس أنه مات موت عادية، يعني عرفت موت عادي وحنطه الفراعنة، في حين أن القرآن الكريم يبين أنه مات غرقا حينما حلل وجدوا أثار الملح. كذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حينما سمع إلى هذه الآية الدكتور موريس بوكاي أسلم مباشرة. ما الذي دعاه للإسلام؟ هو العلم، وله كتب عن القرآن والعلم وكذا، فأمثاله كثيرون. أن القرآن هو كتاب مليء بالإشارات العلمية ومليء بالآيات التي تحث على التمسك بالعلم وطلب العلم لنفع الناس. نعم.
1: طيب دكتور، في نهاية هذا المطاف نود أن نقف عند مسألة القرآن وبناء الإنسان المعاصر. فالقرآن له دور كبير في بناء الإنسان المعاصر من خلال التربية القرآنية، من خلال بناء الشخصية المتوازنة، وأيضا من خلال تحقيق التوازن بين الجانب المادي والروحي. ما تعليقك على ذلك؟
0: هذا التنوع الذي ذكرته كله موجود في القرآن، وهو الأسس التي تنبني عليها شخصية المسلم. إذا دعامة من هذه الدعامات غابت فالشخصية يصير فيها خلل، يصير فيها خلل التوازن الروحي، التوازن بين الروح والمادة، كل شيء، يعني لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إنسان يكون شخصيته وسطية ومعتدلة فتكون أنفع، والبصمة لهذه البشرية تكون أقوى التي يتركها فيها النفع لكل الناس. نعم.
1: نعم، شكرا جزيلا. نعم. دكتور، مستمعينا الكرام، في نهاية المطاف يمكن أن نؤكد أن القرآن يقدم رؤية كاملة للإنسان تقوم على تكريمه وتوجيهه نحو تحمل المسؤولية في الحياة، كما أن تعاليمه توفر للإنسان المعاصر أساسا روحيا وأخلاقيا يساعده على مواجهة تحديات العصر وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المادية والحاجيات الروحية. نرجو على كل حال أن نكون قد أفدناكم مستمعينا الكرام من خلال طرحنا لهذا الموضوع. دكتور عمر الشبلي، جزاك الله ألف خير لحضورك معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم عودة إلى إشكال من فك حاضرا لكل من يتساءل عن صلة الثقافة العربية بالمسرح، وهذا السؤال حاضر كذلك للمجتهدين للتاريخ للمسرح في علاقته بالثقافة العربية الإسلامية. وغالبا ما يكون الإقرار بأن المسرح بميم التاج تياتر تي ماجيسكول لم يكن مندرجا ضمن مجالات التعبير الفني والأدبي في الثقافات العربية الإسلامية، مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية التي بنت منظومة تسعى لكي تكون متناغمة متماسكة واضحة المعالم وواضحة المراحل، فتنطلق عند الكلام عن المسرح من اليونان، والكلام عن التراغوديا، والكلام عن أشكال من التعبير أدت إلى نشأتي، طبعا الكلام عن الديثيرامب مثلا، والمميزة بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي. ولعل الكتاب الذي نزل المسرح عامة والتراجيديا خاصة في إطار الثقافة الغربية الأوروبية هو كتاب البوتيقة لأرسطو. وطبعا أرسطو أخذه الغرب باعتباره جزءا منهم، وهو مجال للنقاش والحوار. فطه حسين مثلا يعتبر أرسطو مشرقيا أكثر منه غربيا، ولهذا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، وفي الواقع هو تكلم عن مستقبل الثقافة في البلاد العربية من خلال مصر، يحاول أن يعيد تاريخ الفكر بجعل هذا أن أرسطو هو جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وأن للغة العربية الإسلامية وللفلاسفة والمثقفين العرب باع ودور في امتداد هذه منجزات أرسطو ومنجزات اليونانية بصفة عامة. لكن لنقر مع ذلك بما هو قائم، فالكلام عن المسرح إنما يحيلنا على تراكم في الإنتاج المسرحي الفرجوي الأدبي، كذلك الفلسفي. فلنقر بأن بطبيعة الحال هذا التراكم صار في طريق بينة ومنفك يتأسس على بنية متكاملة خاض فيها الفلاسفة، سواء منهم القدامى أو المحدثين أو المعاصرين وما زالوا. إذن هذه المسألة من فكت تطرح بصور مختلفة. من بين طرق أو أشكال ظهور هذا الإشكال صور من التعبير عن نوع من الإحساس بالإحباط. كيف مر العرب ومرت الثقافة العربية بالمسرح دون أن تنجز فيه، دون أن تتبناه، دون أن تستوعبه وتنتجه؟ هذا طريق يعني كتب فيه وكتب وكتب. لكن هناك طريق آخر خيض فيه في هذه المسألة بشكل يضع موضع السؤال هذا الإقرار ويبحث عن ما يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال المسرح الذي قام بين المنتمين إلى الحضارة العربية الإسلامية، وفي هذا صاروا في مسارات مختلفة. سترافقنا في هذه الحصة نغمات وإيقاعات أنور إبراهيم وتجلياته.

من بين من خاض في هذه المسألة نقاد ومسرحيون وفاعلون في الحياة المسرحية، وخاصة عند ما تجلى أن المسرح في البلاد الأوروبية وفي الحراك الذي نعرفه التفكير في المسرح وفي جوهره، أن هناك وضعا لموضع السؤال للسردية الغربية، نستطيع أن نقول، للكلام عن تاريخ المسرح. فهناك من ذهب إلى ما قبل اليونان في شأن البحث في الفلسفة وفي العلوم الصحيحة، الرياضيات إلى غير ذلك، إلى مصر، إلى الإسكندرية، إلى الفراعنة. هناك من ذهب إلى بابل العراق باحثا عن صور من أشكال التعبير التي تلتقي مع المسرح أو تشقه الأهم ما يميز هذا الجنس من التعبير. هناك من ذهب إلى التشكيك إن شئنا في هذه السردية، لكن هذا الأمر لا يغير شيئا كبيرا من الواقع القائم، هذا الواقع الذي كلما تكلمنا عن المسرح فالقل في بلداننا العربية وتكلمنا عن المسرح ممارسا، الإحالات المرجعية تبقى دائما مرجعيات غربية أوروبية. لكن طرح الإشكال بصور أخرى، هو أن المسرح ليس شكلا وقالبا فحسب، بل هو يختزل روحا، يختزل نظرة للعالم من حيث هو شكل، ليس من حيث ما يمكن أن يقول. وخذ في هذا الأمر بحثا عما عبر عنه بعضهم بتأصيل المسرح أو أصالة المسرح، ولقد خذنا في هذا الأمر في كتابنا هو إشكاليات تأصيل المسرح العربي، واستعرضنا أهم ما طرح كخطاب يدعو إلى ممارسة للمسرح في الثقافة العربية لا تقتصر على السير على منوال المسرح الغربي الأوروبي، وإنما السعي للبحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي عربي، ليس مسرحا يكتفي بالكلام عن القضايا العربية. وخذنا في هذا في هذا الكتاب وفصلنا القول، ورأينا أنه لإن كان سؤالا مشروعا وقائما فإن طرق التعامل معه في أغلب الأحيان تعود إلى نقطة الانطلاق، إذا ما اعتبرنا أن الغالب هو البحث على ما يشابه ما قام عليه المسرح في أوروبا. لكن هناك طريق آخر يتعلق بالبحث في المسرح الأوروبي نفسه عما يخرج عن السردية المتعارفة. وفي هذا المجال لعل طرقا جديدة فتحت أمام الباحثين عن جوهر المسرح. عندما نقول جوهر المسرح ننظر في الكتابات والتحاليل التي تضع موضع السؤال منطق المسرح الغربي كما هو معروف، وتبحث في الثقافة الغربية بتعددها عن حالات مسرحية فورم دو تياتراليتي قد أهملت أو وضعت جانبا، وهو مجال للبحث كبير
أدى فيما أدى إليه إلى الكلام على الإثنو سينوغرافيا وإثنو تياتر إلى غير ذلك، وهو يلتقي مع السردية الغربية، ولكن بروز مقولات جديدة تتكلم عن الأداء، الفنون الأدائية performing، و performing هذه تتسع لتشمل المسرح المعروفة والمسرح غير المعروف والمسرح الذي كان والمسرح الذي يمكن أن يكون، وهو مجال هام جدا يمكن البحث فيه ويمكن القول فيه ويمكن أن نقف على تصنيفات من قال في هذا الأمر وما وراءه طبعا من منطلقات فكرية سياسية إيديولوجية في بعض الأحيان.

لنركز الآن هذه الحصة وفي الحصص اللاحقة عن هذا الشاغل الذي شغل عددا من المسرحيين والفنانين العرب والمفكرين العرب لإعادة أو لزيارة سعيا إلى اكتشاف ما كان يمكن أن ينطلق منه ليبنى مسرح عربي لا يقوم على مرجعيات جمالية خارجة عن الحس العربي، عن المرجعيات العميقة للحس العربي. وتعددت الإحالات، تعددت المقترحات، وما أدى ببعض الباحثين الذين قدموا أعمالا جدية جدا من حيث السعي إلى سبر مظاهر الحياة الثقافية العربية الإسلامية القديمة وتحديد والتعريف بما ذهب بعض الناس لاعتباره أشكالا من المسرح الممكن. ولعل أهم عمل جدي في هذا المجال أنجزه كاتب مسرحي وباحث ثبت سوري اسمه علي عقل عرسان. هذا الكاتب طبعا كتب مسرحيات وعاش ما عاشه المسرحيون والمفكرون في المسرح، وانشغل بما قيل حول السردية الغربية والبحث عن طرق أخرى تعيد الحياة لموروث وتسعى إلى تبنيه وإعادة صياغته. علي عقل عرسان إذن أتى من الكتابة المسرحية، فهو كاتب أساسا مسرحي. يمكن أن نذكر عددا من مسرحياته المنشورة مثل ثلاث مسرحيات: زوار الليل، الشيخ والطريق، الفلسطينيات، الكتبة الغرباء، رضا قيصر، السجين رقم 95، عراضة الخصوم، ثم كذلك الأقنعة، إلى غير ذلك من المسرحيات المنشورة. ولكن بدأ في البحث بحثا جادا عن ما سماه هو، وهذا مقترح لافت الانتباه يمكن أن يتكلم حوله، يمكن أن يحلل الكتاب الذي نشر. إذن يستعمل مصطلحا لافتا للانتباه، هو الظواهر المسرحية عند العرب. لاحظوا هنا أنه لم يقل المسرح أو الأشكال المسرحية، تكلم عن الظواهر. وعبارة الظواهر طبعا تحيل على ما ليس موصوفا به الظواهر المسرحية، إذن فهي ليس مسرح، بل ما يمكن أن تكون له علاقة بالمسرح، ما يمكن أن يكون منطلقا للمسرح، لكن كأنه لا يقر باكتمال سمة المسرح فيما سيعرضه. إذن منطلقه هو هذا، منطلقه فيه نوع من النسبية، وفيه كذلك منطلق يقوم على نوع من المعرفة بالمسرح بممتاج كما عرف، وهو أقرب ما يكون إلى من أراد أن يذهب في طريق من بحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي أصيل، لنقل عوض أصيل ذو خصوصية، أو منطلق من موروث ما زال حيا
في حياتي في الثقافة والثقافات العربية الإسلامية. القيمة هذا الكتاب هو هذا العمل الدؤوب على الجمع والتنميط والعرض وتقريب المواد المتكلم عنها عند كثير من أصحابي التطلعات لمسرح بين ظفرين عربي أصيل دون معرفة في بعض الأحيان بحقيقة هذه الظواهر، أو نستعمل عبارة تعالي على أرسان هذه الظواهر المسرحية. إذن فجهد علي عقل أرسان أنه استعرض كل ما أشير إليه وأكثر باعتباره مسرحا عربيا كامنا أو كائنا أو ممارسا، ولكنه لم يعترف به كما هو. كتاب الظواهر المسرحية عند العرب يختزل ما استعرضه عدد من الباحثين في كل مرة عن ظاهرة بذاتها. هو برنامجه هو تقديم هذه العناصر بشكل منظم وبتقديم بعض العينات اللافتة للانتباه والتي من شأنها أن توفر للباحثين سواء المنشغلين بالجماليات أو للفنانين للكتاب الباحثين عن مسالك للمسرح تربطهم بالثقافة العربية الإسلامية، لا فيما كانت عليه بل فيما امتدت فيه.

لنستعرض ما نمته علي عقل عرسان في كتابه الضخم الذي يتجاوز 765 صفحة. استعرض فيه، قلت إذن هذا الكتاب وجد صدى هاما وواضحا عند القراء والمنشغلين بالمسرح وبالثقافة، وهو ما يفسر طبعاته المتتالية. فهو صدر أول مرة سنة 81 و900 ألف عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وأعيد نشره 83 و900 ألف في طبعة ثانية، ثم أعيد في طبعة ثالثة سنة 85 و900 ألف، ولعل طبعات أخرى لحقت به. هذه الطبعات المتتالية تبين أنه وجد صداه، وجد قراءه.

لنا نستعرض ما وثقه علي عقل عرسان في كتابه، وثقه لأن المسألة فيها توثيق، ولكن وثقه بتوثيقا لا يخلو من رؤية ولا يخلو من معرفة ولا يخلو كذلك من وعي بإشكاليات ما استعرض وما ذكر. اعتمد علي عقل عرسان منطقا يقوم طبعا على التاريخ، فبدأ بما سماه هو بتجليات مسرحية في مظاهر دينية ودنيوية، تكلم عن ذلك وقت الجاهلية أو ما قبل نشأة الإسلام، تكلم عن الرقص في الطقوس الدينية والدنيوية، تكلم عن مظاهر الاستسقاء، تكلم عن شكل من أشكال الكتابة الحية المنافرة، وذكر بعض العينات من هذا الشكل من أشكال التعبير الأدبي القائم على صلة تفاعل نرى صورا منها ما زال مستمرا إلى حد الآن. تكلم عن منافرة عامر وعلقمة، فترون أنه يستعرض الظاهرة ولكن كذلك يختار عينات تكشف هذه الظاهرة وتبرز ما يمكن أن يعتبر عنصرا يمكن أن يقوم في يمكن أن يقوم عليه المسرح أو الحالة المسرحية، لا تاتخليتي، حالة مسرحية. إخواننا المشارقة تكلمنا عن التمسرح، ولكن المقصود هنا هي الحالة المسرحية، المسرح دون أن يرتبط بشكل من أشكال المسرح بذاته أو نوعا منه. إذن هذه الحالة المسرحية يبحث عنها، إذن ويذكر ويستعرض بعض العينات منها. ثم بعد ذلك في فصله الثاني يبدأ بما ورد في صدر الإسلام، ويتكلم عن المندرين والملهين، ويستعرض فكرة النادرة، ولكن هذه النادرة في حضور جمهور يتفاعل معها، وفيها وقف ورأى ما يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه الحالة المسرحية، ستات قليتين. وبعد ذلك في الفصل الثالث يبدأ بالبحث في الحكاية والقص عن هذه الظواهر أو هذه العناصر كما قلت للحياة أو للحالة المسرحية، ويتكلم عن ظاهرة أخرى اجتماعية ثقافية هي النياحة أو النوح، إذن المرتبط بالموت، إذن ظاهرة، إذن فهو أشبه ما يكون بالطقوس التي تصاحب الموت وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحالة من فنون القول وفنون خلق الحالات المتناغمة معها. فالنياح والنواح والنواحين، إذن هناك معرفة، هناك خبرة، هناك فنيات من فنيات التعبير التي من شأنها تسعى إلى إحداث حالة ما. نعود من جديد إلى الحالة المسرحية. في الفصل الرابع يتكلم عن القصص والمرويات التراثية، ويركز على حكاية غالبا ما كثيرا ما وردت في كتب المؤرخين للمسرح العربي، وخاصة منهم الباحثين عن صور من تجلي المسرح في التراث،
وأقصد بذلك حكاية أبي القاسم البغدادي، يضعها في متناول القراء. ثم حكاية الشيخ صنعان، ويمر إلى رسالة التوابع والسوابع التي كذلك تنبني على خلق مناخ وعوالم وشخصيات تدخل في حالات وترتبط بارتباطات وتتناقض وتخلق حالة مسرحية انت خليتي. ويمر إلى كليلة ودمنة التي كثيرا ما وردت كذلك، معلوم أن كليلة ودمنة إذا هناك شخصيات، وخاصة هناك المتكلم المجسد والمشاهد المتابع، فنحن نكاد نكون في محضر حالة مسرحية حية. ثم يذكر بعض القصص التي لم ترتقي أو لم تحظى بأن تكتب كتابة، إذن فهي من باب الموروث الشفوي المتكلم عنه. ثم في الفصل الخامس يفرد هذا الفصل للكلام في مجال سنفصل القول فيه في الحصص القادمة، وهي المقامة. المقامة، المقامة باعتبارها فنا أدبيا، ولكن هذه الكلام عن المقامة غالبا ما تواتر ذكرها عند الباحثين عن حالات الحالات المسرحية العربية، الحالات المسرحية التي أمكن نقلها من الحياة الاجتماعية إلى الكتابة الأدبية، أو من المعيش من الشفوي إلى المكتوب. وطبعا يركز على المقامات بديع الزمان الهمذاني، ويذكر عينات هامة منها المقامة المضيرية، يتكلم عن مشهد في المقامة الحلوانية ومشهد آخر في المقامة المضيرية، فهو لا يكتفي بذكر ذلك بل يحاول أن يحول النص الأدبية إلى مشاهد. وتلاحظون هذا فكرة المشهد، إذن ليس الباب ليس الفصل وإنما المشهد، دائما بحثا عن هذه الحالة المسرحية. وفي الفصل السادس يتكلم عن الإسراء والمعراج، وهذا طبعا معتقد راسخ في المرجعيات الشعبية، سواء منها من منطلقات دينية أو غير دينية. ويمس طبعا الآن يمس أو يبحث عن عناصر أخرى يمكن أن ينبني أو تنبني من خلالها حالات مسرحية، وهذا ما خص به الفصل السابع، وقف عند حلقات الذكر الصوفية، استعرض وعرض تصوره أولا ما هو معروف عن حلقات الذكر، وكشف بعض صور حالات الحالات المسرحية، ووقف وقفات عند حلقات الذكر الصوفية كما قلنا على الحضرة اليشرطية الشاذولية، ثم الطريقة القادرية، ثم الطريقة الرفاعية، كل ذلك انطلاقا من كون هذه كلها فيها

بعض نصوص التعزية والتعازي ثم الاحتفالات بالمولد النبوي ثم أعياد النيروز، إلى أن وصل إلى، وهنا عود على بدء، إلى القص والحكي الذي استمر إلى نهايات القرن العشرين، وهو القص الشعبي أو الحكواتي. وذكر وعرض عينات عن ذلك. إذن هذا الكتاب استعرض هذه النواهر، وخاصة جعلها في متناول الناس. سعي علي عقل أرسان للشمول سعي بين وواضح، وعمله على إبراز هذه ما أسميته أنا بالحالة المسرحية من خلال أشكال من التعبير الأدبي أو أشكال من التعبير الشعبي أو أشكال من الطقوس، هو كله يصب في مصب واحد، أن رصيدا في التراث والموروث وثيق الصلة بالمسرح كان يمكن أن يكون مسرحا، ولعله مسرح قائم لكن ليس على الطريقة أو على الشاكلة التي قام عليها المسرح الغربي أو المسرح بميم التاج.

ما زلنا مع علي عقل عرسان وكتابه الظواهر المسرحية عند العرب. إذن هذا الكتاب كان حاجة من الحاجات، كان من الضروري أن ينجز في إطار الشاغل الذي ذكرته والمتمثل في البحث عن عما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمسرح. أولا معرفة أن هناك أشكال أخرى لممارسة المسرح أو أشكال أخرى ممكنة لكنها لم ترتقي أو لم تتحقق من خلالها ممارسة منظومة منظمة أو على الأقل قائمة ومتماسكة.

0: نفسك نجأ عنها تراكم يعطي لهذا النوع من التعبير موقعا يعترف به. لكن هذه الظواهر قد مورست، ولعل أشكال المسرح أو الحالات المسرحية التياتراليتي التي المشار إليها ما زالت حية وموجودة، لكن ليست حسب المنطق الذي قام عليه المسرح واستوى وبني وتراكمت نتاجاته وبني بشكل يمكن أن يوصف ويمكن أن يحلل ويمكن كذلك أن تنمط أنواعه. لكن مع ذلك، رغم هذا الجهد، فإن عمل علي عقل عرسان يكاد يقتصر على ما هو مشرقي أساسا. لم يذكر مثلا بعض المظاهر التي تجلت في بلاد المغارب، ولعلنا في الحصص المقبلة سنركز على اجتهادات قامت ولم تجد صداها لكي صداها الكافي حتى يتم تحقيق هذا التراكم الذي من دونه لا تقوم المعرفة الدقيقة. سنخصص الحصة المقبلة للنظر في المقامة أو المقامات، ونستعرض أهم الاجتهادات التي نشأت في الثقافة العربية الحديثة، الثقافة العربية العصرية، ونرى كيفية هذه المقاربات وماذا كانت الرهانات التي قامت عليها وإلى أي حد تحققت تلك الرهانات. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: يخش بيك شفامه ياسين خويا، تبدل خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدا كان تحكي رك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لأمك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار.
3: إدراك،
4: برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
5: الليلة الأوروبية للباحثين.
4: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معا أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس، ابتداء من الساعة السابعة مساء على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. قضايا فكرية.
6: نقرأ الواقع،
4: نحاور الأفكار،
6: ونفتح نوافذ جديدة.
7: قضايا فكرية،
4: لأن التفكير ليس ترفاً بل طريقة أخرى لفهم العالم.
6: قضايا فكرية
4: مع سفيان العرفاوي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: قضايا فكرية،
6: قضايا فكرية،
7: نقرأ الواقع،
5: نحاور الأفكار،
7: ونفتح نوافذ جديدة.
6: قضايا فكرية،
5: لأن التفكير ليس ترفا بل طريقة أخرى لفهم العالم.
6: لفهم العالم.
7: قضايا فكرية
5: مع سفيان العرفاوي.
6: سفيان العرفاوي،
8: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة المباشرة من برنامج قضايا فكرية في عددها الثاني. في كل مرة ثلاث ساعتين نحاول أن نطرح عدد من القضايا الفكرية الثقافية والحضارية والأدبية. سعيد جدا أن يتجدد لقائي بأستاذي العزيز الدكتور توفيق بن عامر، حيث سبق لنا أن حاولنا أن نقترب قليلا من مسيرته الإنسانية والأكاديمية في برنامج سابق ثلاث ثلاث ساعات، وكان لقاء حاولنا من خلاله أن ننفذ إلى الأستاذ، إلى الشاعر، إلى الباحث. اليوم وبمناسبة إصداره لديوانه الجديد الثالث ألحان الهوى، وجدت أن الفرصة مناسبة لتجديد لقائنا بالأستاذ القدير الجليل الدكتور توفيق بن عامر، ولكي نتصفح جزء تحديدا من تجربته الإبداعية. دكتور توفيق بن عامر له بحوث كثيرة في المجال الأكاديمي، خاصة في مسألة التصوف والرق وغيرها، ولكن سنجالس الشاعر أكثر من أن نجالس الباحث كما أراد لنفسه انطلاقا من سنة 23 عندما نشر نيران الجواء، ثم 24 أصداء النهاء، وهذه السنة ألحان الهوى. مرحبا بك أستاذنا العزيز، سعيد جدا أن يتجدد لقائي بك، نشتاق إليك كثيرا سي توفيق، ولكن نطفئ هذا الشوق من خلال هذا اللقاء معك، ومن خلال هذه الهدايا التي تحملها لنا معك من خلال هذه المجموعات الشعرية. أهلا وسهلا بك دكتور.
9: شكرا، شكرا لكم، ومرحبا باللقاء معكم، فهو دائما لقاء ممتع ومفيد.
8: تجربة أكاديمية مهمة على سنوات متعددة، ولكن انطلاقا من 23 بدأ نشر هذه التجربة، أعتقد أن التجربة هي سابقة، ولكن تسللت إلى المطبعة، تسللت إلى الورق، تسللت إلى قلوبنا انطلاقا من سنة 23. السؤال الذي يطرح بشكل بديهي وهكذا طوعي، يبدو أنه الشاعر كان يختفي أو يتخفى أو يهرب أمام قامة الأكاديمي، إذا جاز لي أن أقول ذلك، لماذا كل هذا التأخر في نشر كل هذه الأشعار، علما أن أصدقائك المقربين سي توفيق يعرفوا أنك تكتب الشعر بشكل دائم، وأن الباحث الأكاديمي لم يقتل ذلك الشعر وتلك الروح الشفافة والرهيفة؟
9: فعلا سؤال يفرض نفسه، نظرا ل ذكركم لتاريخ أول نشر لديوان شعر، وهو انطلاقا من سنة 23 و2000. في الحقيقة قبل ذلك، قبل هذا التاريخ، لم أنشر شعر، بالرغم من أني نظمت الشعر منذ الشباب المبكر. وأذكر أن أول قصيد تقريبا نظمته هو في رثاء الوالدة، رثاء الأم، وبعد ذلك كان هنالك يعني إنتاج شعري متواصل، ولكن لم أفكر لحظة في نشره لقال أن يقول لماذا، بالرغم من قدم هذه التجربة. أولا هناك عدة عوامل من بينها إيماني وإحساسي بأن الشعر هو مسألة ذاتية، أي كنت أقوله لنفسي وأنظمه لنفسي وروح به عن نفسي بعبارة أخرى، وقلما اهتممت بعرضه على الآخرين. ثم كانت لدي فكرة أيضا مسيطرة، وهو أن الشعر عادة لا يقرأ وإنما يلقى، إنما لابد له من مناسبات لإلقائه، وقلما تجد من ينكب على ديوان ويحاول أن يطالعه، وهذا نادر. عادة يهتم السامع بالشعر أكثر مما يهتم به مقروءا ومدونا. ثم لا أخفي أيضا ما كنتم قد ذكرتموه منذ حين، في أن اهتمام الأساسي كان في البحث العلمي، يعني هذا ولا شك فيه، ولذلك اعتبرت الشعر كأنما هو الجانب الشخصي من شخصيتي ومن فكري واهتماماتي إلى آخره. إذن هذا هو سبب آخر. ولكن اللي قال أن يقول ما الذي قدح العزمة
8: على أن يتحول الشخص إلى العمومي،
9: إلى العمومي. نعم. وقل لك بصراحة أن الذي قدح هذا التحول المتأخر زمنيا هو وسائل التواصل الاجتماعي. في يوم ما على هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، عنا لي أن أدرج قصيدة، وكان إدراجي للقصيدة هي كأنها مسألة صبر آراء لا أكثر ولا أقل. فوجدت استحسانا لمن قرأ ذلك القصيد وتلا ذلك قصيد آخر، إلى أن أصبح هنالك نوع من المهتمين بهذا الشعر وتساءلوا لماذا لا ينشر، كأنما مسألة النشر كانت استجابة لطلب متابعين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو يعني كل ما تم في الحقيقة. وأزيلت هذه العقدة، إن صح أن نسميها عقدة، وأنا نشرت بداية ديوان نيران الجوى الذي هو في صميمه ديوان خاص برثاء الزوجة، وكان من البواعث على نشر هذا الديوان هو أني لاحظت أنه في تاريخ الشعر العربي عموما الرجال لا يرثون النساء عموما، الرجال يرثون الرجال في الأغلب الأعم، وربما هنالك مثال شاذ، مثلا مثال أبو الطيب المتنبي رثاء أم سيف الدولة، هي أمثلة يعني نادرة جدا. هذا في العموم. فيما يتعلق برثاء الشاعر العربي لزوجته هو أيضا نادر، هو أيضا نادر، ولكنه موجود، وجد هذا النوع من الشعر، ويبدو أن الذي دشنه في تاريخ الأدب العربي هو الشاعر الأموي جرير بقصيده المشهور الذي يقول فيه: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. هذا جرير. في العصر الأموي هو ربما المثال يكاد يكون الأوحد في تاريخ الشعر العربي في العصر الأموي. في العصر العباسي وجد آخرون مثل مسلم بن الوليد ومثل محمد بن عبد الملك الزيات وزير الواثق والمعتصم، مثل الشريف الرضي، مثل الطغرائي إلى آخره. لكن هؤلاء نظموا قصائد في رثاء الزوجة، لم يخصصوا ديوانا. هذا هو الفرق، لم يخصصوا ديوانا. حتى في العصر الحديث نجد مثلا محمود سامي البارودي رثى زوجته بقصيدة، ونجد أحمد شوقي أيضا وصولا إلى نزار قباني الذي رثى كما نعرف بلقيس. زوجته بلقيس.
8: نعم.
9: الراوي. إذن من جرير إلى نزار القباني هنالك شعراء عرب رثوا زوجاتهم ببضع قصائد لا بدواوين. السؤال المطروح، هل وجد دواوين في تاريخ الأدب العربي في رثاء الزوجة؟ أقول نعم، ولكن قلة. مثلا أول من خصص ديوانا شعريا في رثاء زوجته هو الرحالة ابن جبير الأندلسي، ابن جبير الأندلسي، وعنوان ديوانه ربما غريب شيئا ما، عنوانه نتيجة وجد الجوائح في تأبين القرين الصالح. طيب، زوجته عاتكة وتلقب تكنى بأم المجد. طيب، قصة فقده لزوجته طويلة، المقام لا يسمح بالتفصيل فيها، ولكن هو أول من خصص ديوانا شعريا في رثاء الزوجة. وفي العصر الحديث، لأننا ننتقل من ابن جبير إلى العصر الحديث، لأنه لا وجود لديوان شعر مخصص في رثاء الزوجة. في العصر الحديث وجد عزيز أباضة الشاعر المصري الذي خصص ديوانا لرثاء زوجته بعنوان أنات حائرة. أنات حائرة. وفي نفس الفترة وبعد ذلك بقليل، لأن أنات حائرة صدر سنة 43 و900 ألف، لكن الشاعر عبد الرحمن صدقي نشر هو الآخر ديوانا في نفس الموضوع بعنوان من وحي المرأة، وتلاه محمد رجب البيومي وهو مصري بديوان حصاد الدمع. حصاد الدمع. ربما ديواني أنا نيران الجواء سيكون هو الخامس حسب هذا الجرد الذي تحدثت عنه. وكلمة سريعة عن هذا الديوان، وأنه حاول أن يجمع بين غرضين من الشعر العربي، هما الرثاء والغزل، أي هنالك نوع من الدمج بين الرثاء والغزل في هذا الديوان. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الشاعر العربي قديما وحديثا اهتم بالمرأة في الغزل بكثرة، واهتمامه بالمرأة في الرثاء محدود. فحاولت أن أجمع بين الأمرين، أن يكون هذا الديوان هو نوع أو مزيج من نسيج يؤلف بين الغزل والرثاء.
8: نعم. أذكر بضيفي الكريم أستاذنا العزيز الدكتور توفيق بن عامر، الأستاذ الجامعي الأكاديمي الباحث الذي قدم العديد من البحوث خاصة في مجال التصوف، وأيضا أطرح الدكتوراه في مجال الرق والقضايا الحضارية والثقافية والفكرية، وأيضا المساهم في الحياة الثقافية في اللجنة الثقافية الوطنية وفي غيره. ولكن اليوم نستضيف في قلوبنا شاعرنا القدير الأستاذ توفيق بن عامر من خلال الشعر نيران الجواء أول الدواوين سنة 2023، ثم أصداء النهى، ثم ألحان الهواء صادر تقريبا منذ أيام ولا زالت يبدو لحرارة المطبعة على الغلاف. ويسعدنا جدا أن تكون حاضر معنا. أبلغك تحية الأستاذة هجرة طرابلسي وهي أحد طالباتك، والطلبة متاعك توفيق كثر ويحبوك برشا، وأعلم سر هذه العلاقة وعمق هذه العلاقة ونقاء هذه العلاقة. يسعدنا أيضا جدا تحية صديقنا العزيز حبيب البجاوي، يشرفنا كثيرا أيضا أن يكون معنا الأستاذ صالح البرقاوي الروائي الكبير والقدير، ويسعدنا أن يكون مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية من هذه النوعية، وخاصة ونحن نجالس الشعر في زمن سطوة وطغيان الرواية. وسنعود إلى هذا الموضوع، وسنعود إلى العديد من الأشياء التي طرحتها أستاذنا العزيز دكتور توفيق في هذه المداخلة الأولية. أنت أثرت الكثير من القضايا ودروب الفكر ودروب السؤال، ولكن لا أشك في كرامك وأنت جئتنا محملا بهذه الدواوين الثلاثة أن ننطلق في الاستماع إلى أحد القصائد. بماذا نبدأ؟ بنيران الجواء أو أصداء النهاء أو ألحان الهواء، ثم بعد ذلك نسترسل في العديد من القضايا، لأنك قد حركت فينا العديد من الأسئلة، لا سيما أن القصيدة الأولى المبكرة في شبابك المبكر كما ذكرت كانت في رثاء الوالدة، ولكن الديوان الذي جعلك تقتحم الساحة الشعرية بعد أن غزوت الساحة الأكاديمية هو أيضا في رثاء الزوجة. يعني يبدو كأن الفقد هو الذي يشعل هذه الحماسة في الكتاب، وهو الذي يحرك القلم لكي يبوح بما خبأه القلب على ما يبدو لي. سنتعمق في ذلك، ولكن لنسمع إلى الشعر في هذه الأمسية، علما بأن أستثمر هذا اللقاء وأقول أن إذاعة تونس الثقافية انطلاقا تقريبا منذ أسبوعين انطلقت في فقرة بسيطة أعدها على موجات الإذاعة الثقافية، فقرة يومية الساعة 8 عنوانها من حدائق الشعر التونسي. ويوميا كلما توفرت لنا الإمكانية في الاستماع إلى القصيدة بصوت قائلها، مرة المرحوم محمد الغزي، آدم فتحي، فاطمة بن فضيلة وغيرها من الأسماء في هذه الفقرة، إيمانا منا وقناعة وعقيدة أنه كما يقال ما يبقى إلا ما يؤسسه الشعراء. فحديقة أو من حدائق الشعر التونسي هي فقرة يومية، وأكيد أنه سنستمع إلى نصوص الدكتور توفيق بن عامر في هذه الفترة الصباحية 8:05 أو 6 دقائق بحسب ما توفر لنا من مادة شعرية. إذا لم تكن المادة متوفرة بصوت قائلها فإننا نقدم هذه المادة بصوت المتواضع أو بصوت أحد الزميلات، محاولة منا كما قلت أن نقتطف يوما جميلا ينطلق من حديقة الشعر. الكلمة لك أستاذ العزيز دكتور توفيق.
9: حقيقة هذا المشروع هو مشروع تخصيص فضاء إعلامي للإبداع الشعري، وطريف جدا أن يكون عرض هذا الإبداع بلسان قائله. هذا جميل من حيث ما يعرض على السامعين وعلى المشاهدين، وجميل أيضا من حيث توثيقه تاريخيا، لأن بعض الأشياء قد يفوت أوان توثيقها. وأظن أن من مهام هذه الحصص هو القيام بهذه المهمة، مهمة لا فقط النشر وإنما أيضا التوثيق.
8: نعم.
9: وهذا هام جدا. دعوتني لأقرأ قصيدا من قصائد ديوان نيران الجوى وأحتار في الحقيقة في اختيار القصيدة.
8: أستثمر ذلك لأبلغك تحية صديقنا العزيز الشاعر القدير عادل معيزي.
9: أهلا وسهلا.
8: نعم.
9: مرحبا بهم جميعا. من هذه القصائد مثلا قصائد فداك يا أنثى. كل الأمور يسوسها التدبير إلا الغرور والكلام الكثير. شغلتك عني غانيات القوافي وتيمتك من القوافي البحور. هذا القصيد هو على لسان الفقيدة. كل الأمور يسوسها التدبير إلا الغرور والكلام الكثير. شغلتك عني غانيات القوافي وتيمتك من القوافي البحور. كذلك قالت حبيبة يا فتى وأتاك من مقامها التعبير. تقول إنك لا تصون ودائعي وتذيع أخباري روايات تدور. قد كنت أنت معلمي منذ الصبا علمتني الكتمان يحرسه الضمير. أنت الذي علمتني وهديتني أيان أمشي بل وكيف أسير. هل كان لي حتى أبيع وأشتري إلا بإذن منك حين تشير. وكنت ترنو لأثوابي تناقشها هذا قبيح اللون لا يحلو قصير. وهذاك شفاف يرى ما خلفه وذاك كشاف لأوصاف حسير. وذاك فذ في البهاء لطوله لو لم يكن من خلفه شق مثير. وإذا خرجت فكيف أخرج هكذا وبجانبي أنت الحليل الوقور. وترى صداقاتي التي أختارها فتقول لي من بالوفاء جدير. إني وهبتك ما وهبت لأنني رضيت بأن تحيا وأنت أمير. إني وهبتك ما وهبت لأنني رضيت بأن تحيا وأنت أمير. والآن تحكي للجموع بعلتي كأنك ترضى ويحدوك الغرور. لو كنت ترعاني وكنت تعزني لكنت أحيا بل لكنت أطير. فقلت هذا كله كلام الفقيد. فقلت إني قد سمعت مقالة يجتاحني منها الصدى ويجور. يا صورة للروح يرسمها الهوى هل حتى غدت شمسا تحاكيها البدور. يا بلسما للجرح يفتحه الأسى إن الجراح مع الملام تغور. رحمك إني إنما حدثت نفسي ولا نديم لدي ولا سمير. ما كنت أحسب أن في كشف الأذى ما قد يشوب كرامتي ويعور. فداك يا أنثى الرجال جميعهم ولتصفحي إن جار في حكم ذكور. وإذا أنا أغضيت عما ساءني فما أنا برضاك عن حبي جدير. سرنا على درب الحياة على هدى وغدا بحول الله يجمعنا المصير. وأقول ما قالت حبيبة للفتى وأردد ما علمتني الدهور. كل الأمور يسوسها التدبير إلا الغرور والكلام الكثير.
8: بن عامر السيد العزيز دكتور توفيق بن عامر من ديوان نيران الجواز صادر سنة 2023. تحية لسهير زياني التي رافقتنا بالموسيقى. وكما يقال المكان الذي لا يؤنث لا خير فيه. وسهير تولت عملية التجميل الموسيقي من خلال الصوت وأيضا من خلال حضور العود. تحية أيضا صديقنا وديع قلبي الفنان وديع قلبي من آل قلبي محمد قلبي وتلك البطاقات الصحفية المتميزة. أعود معك أستاذ العزيز دكتور توفيق بن عامر في هذا السياق الإبداعي. هذه القصيدة فداك يا أنثى معناها عفوا على السؤال هل كتبت في حياة الفقيدة أم كتبت بعد أن رحل؟ كل الديوان كتبت بعد
9: كل الديوان
8: نيران الجوى
9: هو في رثائها بعد موتها.
8: ذكرت معلومة مهمة الحد الفاصل بين هذا الديوان وأول قصيدة كتبتها أنه أول قصيدة كتبتها أيضا كانت في رثاء الوالدة. كأني أستشعر أن الشعر هو جسر لمحاولة نسيان الفقد، كأن الشعر هو جسر لمواصلة الحياة، كأن الشعر فيه نوع من التطهير كترسيس عندما أعود إلى فقد الوالدة وتداويت ما بين قوسين أو حاولت أن تعبر تلك المحنة فقدان الوالدة من خلال أول قصيدة كتبتها، ثم أيضا من خلال فقد زوج الله يرحمها كان هذا الديوان. يبدو أن الشعر هو له هذه الوصفة السحرية نوعا ما في محاولة أن نكون برباطة جأش أمام هذا الحدث الجلال وهو الفقد وهو الموت. سي توفيق،
9: صحيح تحليلك دقيق ومناسب، لأن بعض الحكماء قال إن الإنسان عادة عندما يختار خليلة له ورفيقة درب في حياته عادة يكون فيها على الأقل خصلة من خصال والدته، إما مادية أو معنوية. بعض الحكماء قال هذا الكلام.
8: حتى فرويد يذهب في ذلك كثيرا في مسألة علم النفس.
9: صحيح. إذن يمكن أن يكون للفقد الأول أثره في الثاني. هذا لا أستبعده أطلاقا. بقي أريد فقط أن أعبر لكم عن رغبة دفينة، لأني وهي أني تمنيت في وقت ما لقصيد من قصائد هذا الديوان أن يقع تلحينه وغناؤه، ولكن ذلك لم يتم. وهذا القصيد هو بعنوان سامحيني. إن كان الوقت يسمح يمكن.
8: طبعا الوقت لك، كل هذه الأمسية لك، مع تحياتنا مجددا لأصدقائنا المستمعين والمستمعات وأصدقائنا الذين يتابعونا على غرار الأستاذ سامي تليلي الذي يبلغك كل التحايا، وهي فرصة أيضا لكي نقول له مبروك الرواية الجديدة الصادرة عن دار مسكلياني، وإن شاء الله سي سامي يكون حاضر معنا من خلال تقديم هذا الكتاب في هذه الحصة من قضايا فكرية. الوقت لك سي توفيق، ومن خلالك ومن خلال هذه الاستضافة أولا نجدد لك المحبة والتقدير والتبجيل، ثانيا نتمتع معك بهذه المأدبة الشعرية، نكتشف جزء آخر من توفيق بن عامر، لا فقط ذلك الباحث الجاد والصارم والأستاذ الأكاديمي الدقيق، وإنما هذا الشاعر المرهف الحس، وخاصة عندما ينشر نيران الجواء كديوان كامل لرثاء المرحومة زوجتك الله يرحمها. أعتقد أن ذكراها وأن حضورها يسري في كل حرف من هذه المجموعة الشعرية، وأن النيران هي في الواقع زهور تنثر على قبرها.
9: شكرا لكم في كلامك أيضا بعض الشعر.
8: العفو، هذا من لطف.
9: يعني أقول في هذا القصيد الذي له منزلة خاصة عندي: سامحيني حبيبتي، سامحيني سامحيني عزيزتي، سامحيني، فحياتي رهينة برضاك ورضاك علامة في جبيني، مثل نور يضيئه بابتسام ويرد عنه أطياف الشجون. سامحيني أمام خلق البرايا وأمام رب العلا، سامحيني عن ليال قضيتها في انتظاري، في اصطبار وهدأة وسكون، وليال من التباعد سود هي من حمق غيرة المفتون، ولجاج من رفيق عنيد يرفض النصح من رفيق أمين، ثم يصغي لقولة الحق طوعا لا يبالي برأيه المأفون. سامحيني عن شمعة ما أنيرت يوم عيد ميلادك الميمون، سامحيني عن باقة ورد لم أهدها في وقتها المظنون، سامحيني عن نظرة لفتاة دون قصد أرسلت من عيوني، واغفري نبرة علت من كلامي واحسبيها كصرخة المجنون، واصفحي عمن كبابه الدهر بعد أن كان في قرار مكيني. سامحيني عن كل لحظة صمت لم أفه باسمك فيها بتلحيني. اسمك الحب اسمك الحب رددته حروف مثل إيقاع نبضي الموزون. يعني اسمع حبيبة ويناديك كل أهلك مثلي خيرة الناس أحسن صديقيني. كانت لها اسمان. سوف ألقاك يا حبيبة يوما بعد طول فراقك الملعون. سوف ألقاك عند عدل مليك يزن الحب قسطا بالموازين. هذه درة القصائد مني، هي نظم بدمعة من جفوني. قد تمنيت لو دفنتها سرا بجوار من جسمك المدفون. سامحيني في وحدتي، سامحيني سامحيني في وحشتي، سامحيني سامحيني بجاهك، سامحيني سامحيني بربك سامحيني.
8: المضاء الأستاذ توفيق بن عامر من ديوان نيران الجواء. وأذكر بأنك قدمت أو ذكرت مقدمة مهمة جدا في محاولة رصد قصائد الرثاء التي تقدم للزوجات، وتقريبا حسب ما تفضلت بذكره من ابن جرير معناها الذي قدم قصيدة إلى عزيز أباظة، نهاية حائرة إلى عبد الرحمن صدقي، من وحي المرأة إلى محمد رجب البيومي حصاد الدمع، إلى هذا الديوان للأستاذ توفيق بن عامر نيران الجواء. عفوا سي توفيق، وأحاول في هذه الأمسية التي نحاول أن نحتفي بها ومن خلالها بإصدارك الثالث ألحان الهواء، كأنه خاصة هذه القصيدة ومعناها أستشعر بمعنى هذا الإصرار اللطيف أنك تقرأها وأنها تلحن أيضا، كأنه مكتوبة بالكثير من الدمع عوض الحبر، كأنه مكتوبة بالكثير من الألم الدفين وبكثير من الفقد، وأيضا حتى قد يكون العنف تجاه النفس، العنف اللطيف نوعا ما، لأنه هناك الكثير من الصدق، لمعان الصدق في نبرة صوتك، في الصورة الشعرية، في غير من الأشياء. سي توفيق، يبدو أن هذه القصيد معناها لها كما ذكرت مكانة خاصة نوعا ما، كأنها لحظة اعتراف، عفوا متأخرة نوعا ما، ولكن لحظة اعتراف في كل حالة.
9: صحيح صحيح، هي ربما من القصائد التي كأنما هي نوع من اعتراف بدين ومحاولة قضاء هذا الدين. أنت لكن بعد فوات الأوان.
8: لا أريد أن أقف كثيرا عند الفقد وعند الألم.

0: تقريبا كلها قصائد ذات تفعيلة بالأساس، قصائد عمودية، معناها أسوق ذلك بحذر، معناها إذا كان صحيح أو خاطئ طبعا رجائي أن تصلح لي ذلك. أنت الباحث الأكاديمي الذي يحاول أن يستند إلى المنجز العلمي الأكاديمي الجديد، كل مرة هناك جد على مستوى البحث العلمي. البحث العلمي هي آفاق مفتوحة نحو التجديد المتواصل ونحو فتح دروب جديدة، ولكن عفوا على الكلمة في المستوى الشعري كأنه توفيق بن عامر له موقف أو نصير القصيدة العمودية نوعا ما، هناك قصائد كتبت بعد ذلك، هناك طيرات كثيرة كتبت، ولكن كأنك محافظ نوعا ما على مستوى الشعر ومتطلع وباحث ومغامر على مستوى المسألة الأكاديمية. إلى أي حد هذه المعادلة أو هذه الفكرة أو هذه القولة صحيحة سي توفيق؟
1: هنالك نقطتان في حديثكم هامتان. النقطة الأولى هي ما مدى التناسق بين أجزاء هذه الثلاثية. هنالك يعني فعلا رؤية وراء العلاقات بين هذا الثالوث الديواني الشعري. أولا، الأول هو نبع من العاطفة، لا جدال في ذلك، نيران الجواب. الثاني أصداء النهاة هو إعلاء من شأن الفكر والعقل، لا علاقة له بالأول. والثالث هو اهتمام ببعد قيمي، أي كأنما هو أقرب إلا نوع من القيم سنتحدث عنها بعد. إذن هنالك عاطفة وعقل وضمير، ولذلك هذه الثلاثية كأنما تلخصني أنا شخصيا، يعني من الناحية كما قلت الشخصية الذاتية، من الناحية الذاتية لا باعتباري باحثا يعني في مجال الفكر و البحث العلمي. النقطة الثانية هي هذه مسألة العمودي وغير العمودي إلى آخره. لا، ديوان ألحان الهوى فيه بعض القصائد ليست من حيث صياغتها يعني عمودية، لا، هنالك بعض القصائد مثل قصيدة أنا ثائر، مثل قصيدة سعادتي، هنالك بعض قصائد، لكن ليس هذا هو المهم في رأيي. صحيح أن أغلب القصائد هي عمودية، صحيح هذا، ولكن ليس معنى ذلك التنكر لي صياغات أخرى ومدارس أخرى في الشعر، لا. أنا شخصيا أعتقد اعتقادا جازما القضية في الشعر ليس في أن تنظم عموديا أو حرا أو بالتفعيل، لا، ليس هذه القضية، هذه قضية شكلية إلى بعض الحدود. القضية الأساسية هي أنك إما أن تجيد قول الشعر أو أن لا تجيده. أنا أرحب بكل نوع من أنواع قرض الشعر في شتى المدارس، بشرط أن يجيد من اختار ذلك النوع القول فيه. إذا أجاد القول فيه مرحبا به.
0: ولكن دكتور توفيق، ألا تعتقد أيضا أن ممارسة إبداعية تتأثر بالمنجز الإنساني ككل؟ عندما نحاول أن نسقط هذه الفكرة مثلا في ميدان الفنون التشكيلية، هناك المدارس التي توارثت المدارس والتي قتلت حتى رمزين المدارس، إذا نسقط ذلك على مستوى السينما، إذا نسقط ذلك على مستوى المسرح، على أي شكل من أشكال التعبير الفني، لا تحافظ على الشكلانية القديمة، تحاول أيضا أن تبحث عن أثواب جديدة، تحاول أن تبحث عن أشكال جديدة مع التفتح على اللحظة الإنسانية التي تنتمي إليها والتي تقتضي أشكالا أخرى متجددة. ستوفيق،
1: صحيح، لا لا صحيح ما تقوله،

0: و لكن لا ننسى أن لكل ما هو أصيل وكلاسيكي نوع من الخلود، ليس بالضرورة مضمونا لغيره. فكم من جديد قصير العمر ولا يكتب له الخلود. مع اعتقاد الجزم بأن الشاعر الحقيقي يستطيع أن يبدع مهما كان الظرف الذي ينتمي إليه، من حيث الشكل، من حيث التوجه، من حيث الصياغة إلى آخره. كما قلت، المهم في النهاية هو أن يكون ما يقوله شعرا. أن يكون ما يقوله شعرا.
1: نعم.
0: والرداءة موجودة في كل أنواع. الرداءة موجودة في الشعر الكلاسيكي، موجودة في الشعر الحر، وموجودة في شعر التفعيلة. يعني ليس هنالك نوع معصوم، لا إطلاقا، ليس هنالك نوع معصوم. ولذلك أنا شخصيا قمت بتقديم بعض دواوين من الشعر غير العمودي، ونوهت بها. وحدث في وقت من الأوقات أن نشر بعضهم مقالا قال فيه كيف الأستاذ والدكتور توفيق بن عامر أن يقدم ديوانا من هذا النوع الرديء من الشعر. والناقد كان متعصبا للكلاسيكي، متعصبا جدا للشعر العمودي، ولا يعتبر غيره شعرا بالإطلاق،
1: ما حسب يقيت الضمار والترصد معنا
0: أي
1: مهما يكون
0: مهما يكون. فراجعته في الموضوع وقلت له يا أخي، الجودة والإبداع يمكن أن توجد في المدارس الجديدة هذه، وليست حكرا على العمودي. ويمكن لي، وهذا قلته له، ويمكن لي أن أجد في العمودي أشعارا لا تساوي شيئا، أشعارا مبتذلة إلى أبعد الحدود.
1: نعم. استوفيق، هذا يحملنا إلى نقطة أخرى، ولكن قبل ذلك لابد من تحية أستاذتنا العزيزة الدكتورة أم نرميلي. تسلم عليك برشا وتحييك بهذه المناسبة، تقول تحياتي إلى أستاذي الجليل توفيق.
0: واحترامي لها ولكل من استمع لهذه الحصة وتعاطف معها.
1: أكيد بحضورك، بحضور تجربتك، ونحن نحتفي بهذا المنجز الإبداعي. أعتقد أنه أول مرة سنخصص معناها أستاذ توفيق بن عامر، كنت حاضرا في أكثر من منبر إعلامي كأكاديمي بالأساس، كأستاذ جامعي كباحث، ولكن اليوم نتحسس دروب توفيق بن عامر الشعر وموقفه من هذه المسائل. أيضا لابد من توجيه تحية متجددة وباقة ورد لصديقتنا حفصية بورقيبة التي توجه لك تحية وترحب ببك على موجات الإذاعة الثقافية. سي توفيق، التقط من كلام حضرتك في هذه المسألة، في هذا الدرب، معنى أنه هي قضية شكلية، العمودية أو غير العمودية أو التفعيلة، وقلت كررتها أكثر مرة، مسألة الشعر الحقيقي. يعني كيف يمكن لنا أن نضفي الحقيقة على الشعر؟ الحقيقة ليست معطى بالأساس علمي بعيد على الشعر. كيف نقول على هذا الشعر حقيقي ومزيف؟ بأي مقياس وبأي سلطة وبأي أداة للقياس؟
0: لا أنا قضية الشعر الحقيقي تسمية غير موفقة، إنما الشعر الذي فيه إبداع شيء آخر، ليس بمعنى أنه غير حقيقي وحقيقي، لا، إما أن يكون فيه إبداع أو لا يكون. إذا كان قائما على التقليد مثلا، فالتقليد شيء والإبداع شيء آخر. مهما كنت مجيدا في التقليد فأنت لست بمبدع، أنت لا تنتج جديدا. فحاولت أنا في هذه الأشعار العمودية أن أحور في مضمونها أكثر من شكلها. لذلك قلت كان في هنالك نوع من المزج بين غرضين يعني نوع من الميلو دراما في هذه القصائد، ليست هي في الغزل أحيانا، وليست هي في الرثام المحض، هي في هذا وذاك. أحيانا عندما تقرأ بعض القصائد تقول هذه في الغزل، بينما هي في الرثاء، وهنالك هذا النوع من التدخل. يمكن بعد إذنكم أن ننتقل إلى تجربة أخرى في الجزء الثاني من الثلاثية، وهي تجربة تقوم على إعلاء من شأن الفكر. كل القصائد
1: في ديوان أصداء النهاء،
0: في ديوان أصداء النهاء، والنهاء بمعنى العقل. وفيها ذكر للحياة الجامعية بتونس، ولكبار أساتذة الجامعة من جيل المؤسس للجامعة، ومن الجيل الثاني الذي أنتمي إليه أنا. وفيه كذلك ذكر لي بالأسماء هاي لبعض الزملاء. وهو ديوان كما قلت منذ حين فيه هذا التنويه برجال الفكر، وفي نفس الوقت فيه توثيق لأعمالهم بشكل يكاد يكون مؤرخا. فمثلا من هذه القصائد هنالك قصيدة قيلت أو ألقيت بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وبمناسبة الاحتفال بمرور 40 سنة على تأسيس الجامعة التونسية. هذه قصيدة ألقيت بحضور وزير التعليم العالي في ذاك الوقت المرحوم الدالي الجازي، كان حاضرا، وأمر بنقشها على الرخام، وهي الآن منقوشة على الرخام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس على واجهة المكتبة.
1: سنة كم سي توفيق؟
0: سنة 98. يمكن نقرأ منها.
1: أكيد نستمع
0: بعض قصائد. طال شوقي إلى لقاء النوادي ورفاق روائح وغوادي، وزمان مضى كأنه حلم أو كلمح من السنة الوقادي، وعهود كأنها غفوات في جفون معليلة بالسهادي. حان ذكر اللقاء فارتج قلبي، وتمثلت قول سائح في البوادي، خفف السير واتئد يا حادي، إنما أنت سائق بفؤادي. والتقف عند رأس درب حصين، رأس الدرب، والتقف عند رأس درب حصين ثابت الأصل شاهق في امتدادي. صاول الدهر في صمود وحزم بعتاد من ريشة ومدادي، وتحدى العواصف عاتيات بيقين فما عدته العوادي. قد نعد السنين 5 فـ5 ونعد 10 لراغب في الزياد، وإذا 40 في العد تمت فهي رمز إلى بلوغ الرشاد. كل ما عد بعدها من عديد جل معدوده عن التعداد. 9 أبريل يا عظيما تسمى بعظيم في عالم الأمجاد. لم أرى في الوجود اسما تأتى لمسمى بمثل هذا السداد. أنتما للخلود لفظا ومعنى، وهما في الكلام رمز المراد، ومراد الجميع قولة صدق. 9 أبريل ثورة في بلادي. هي كان لها تأثير كبير القصيدة هذه بالحاضرين. خفف السيرة والتأد يا حادي، إنما أنت سائق بفؤادي. والتقف بي هنيهة، أمتع اللحظة بجمع أتى على ميعادي. من ضيوف أراهم نصب عيني، وطيوف أرواح بلا أجساد. عوضوني عن الذي ضاع مني، وشفوني من وحدتي وانفرادي. في الزمان السعيد زماني محمود، محمود المسعدي. في الزمان السعيد زماني محمود، واسم محمود من الإسعاد. قام عبد السلام أحمد يبني ويقيم الأساس للأحفاد.
1: دكتور أحمد عبد السلام.
0: فالتقى الحمد والسلام مع العلم جميعا في ساعة الميلاد. وحسين رعى الوليد بحب وابو سن والتميم الهادي. هؤلاء كتاب عمين. وأتى الطالبي
1: سيد محمد طالب الغيرة
0: بعد استواء ينهج البحث خطة للرشاد. فإذا هو قبلة ننتحيها، وإذا هي كعبة القصاد. وإذا الألمعي فرحات يوشيها بوش من أجمل الأبراد. وسما سيد النحاة المهيري بحسن الكلام في الأسناد.
1: سمير.
0: وشدى قس الفصاحة شملي،
1: سيمونجي شملي،
0: ببليغ الخطاب والإنشاد. وإذا الشاذلي ينشر علما ويباري شهابذ النقاط. يا أبا يحيى، ستحيا عظيما مثل ما عشت قائما في اعتدادي. رافع الرأس أريحيا كريما، متساميا في عزة على الأنداد. ليس بين الحياة والموت فضل، إنما الفضل في صنيع العباد. ورصيد يؤرخ ما صنعنا، إن تاريخنا لبالمرصاد. هكذا صالح تفنى بصدق، تفانى بصدق، رحم الله صالح القرمات. خفف السيرة والتأد يا حادي، إنما أنت سائق بفؤادي. يا بنات الأساس يا أهل ودي، كيف نرنو لشأويكم في الجهاد. ليس من يزرع البذور بحقل كالذي يجتني ثمار الحصاد. قد هديتم عقولنا للمعالي، وغمرتم نفوسنا بالوداد. فاهتدينا بنوركم خير هدي، إذ تآخى المهتدي والهادي. ووعدنا الزمان وعدا صحيحا، أن نضيف طوارفا لتلادي. فالبناء العتيد هيهات يبقى، دون عزم وعدة وعتاد. فلنقف لحظة نحيي رجالا، هذا وقفوا. فلنقف لحظة نحيي رجالا، اعترافا لهم ببيض الأيادي. ووفاء لروح من فارقونا، واعتزازا بأمتي وبلادي. خفف السيرة والتأد يا حادي، إنما أنت سائق بفؤادي.
1: الإمضاء للسيد توفيق بن عامر بمناسبة 40 سنة على تأسيس الجامعة التونسية تقريبا، كما ذكرت وتفضلت بذلك، سنة 1998. وبعض هذه الأبيات موجودة في واجهة المكتبة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية 9 أبريل، وهي موجودة هذه القصيدة في مجموعة أصداء النهاء الذي صدر سنة 2024، قبله نيران الجو 2023. ونحتفي مع الأستاذ توفيق بن عامر بالحال الهواء 2029. سي توفيق، الديوان الأول كان شبه تاريخ عاطفي ذاتي لذاتك، وكان هذا الديوان معنا مجددا، معنا بكل محبة وبكل شفافية وصدق، وحييك على هذا الديوان، لأنه هو كامل الديوان مهدى لروح الحبيبة حبيبة زوجتك الفقيدة، معناها بكل هذه المحبة وبكل هذا السخاء نيران الجواب. ثم يمكن أن نقول أن التاريخ انتقل إلى المسألة العقلية كما ذكر ذلك، لأن هذه الثلاثية بنيت على العاطفة في نيران الجواب، على العقل في إصداء النهى، ثم على الضمير في ألحان الهواء. كأن الشعر هو حارس الذاكرة، سواء الذاكرة الفردية لروح الفقيدة أو أيضا للمحطات التي مرت بها تونس، ومن خلالها مثلا هذه الذكرى، ذكرى تأسيس الجامعة التونسية 40 سنة وما قدمت للمجتمع وما زالت تقدم. يبدو أن الذاكرة والتاريخ وحراسة هذه الذاكرة من الأشياء التي تهتم بها في قول الشعر أستاذنا العزيز.
0: صحيح تماما، يعني هو نوع من خلاصة تجربة، خلاصة تجربة في الحياة، يعني الحياة الشخصية والحياة المهنية، خلاصة والحياة الاجتماعية، يعني هي خلاصة تجربة في النهاية. يعني من أراد أن يطلع على خلاصة التجربة، تجربة الحياة والتجربة الشخصية للشاعر، فبدون شك هي موجودة في هذه الدواوين، في هذه الدواوين. ماذا تجد في منتج البحث العلمي؟ تجد يعني ما هي الميادين التي تم الكشف عنها واكتشافها لأول مرة، تجد إنتاج للمعرفة، وهذا مختلف طبعا عن ما يتعلق فيما يتعلق بالشعر في حد ذاته، فهو نفاثة صدر كما قال الشابي، ونفاثة صدر.
1: سيد توفيق، ذكر بأنه اختصاصك الأكاديمي أساسا دراسة الحضارية وخاصة في التصوف، وأنت أسست جمعية في هذه المباحث الأكاديمية الدقيقة وجمعية ناشطة، وأنت لازلت تنشط من خلال هذه الجمعية وأيضا من خلال كتاباتك وإصداراتك. هل يمكن أن نعثر على دهاليز خفية، على نوافذ تفتح الشعر على التجربة الصوفية نوعا ما؟ أنت درست التجربة الصوفية من الداخل، وتمكنت قد يكون من خلال هذه المباحث الأكاديمية بأن تلمس بشغاف القلب هذه التجربة الروحية بالأساس، التي تبحث في مكامن النفس وفي مكامن البهاء والسخاء النفسي بالأساس. هل يمكن أن تكون معنى هذه التجربة البوابة أيضا التي تحمل إلى الشعر بطريقة أخرى قد يكون، وتستفيد هذه تجربة أكاديمية يستفيد منها الشعر تدقيقا؟
0: لست أشك فعلا في أن اهتمامي بالتصوف يعني مدة طويلة، وإلى اليوم كان له دور، لا شك في ذلك، كان له دور في إذكاء الجانب العاطفي في الشخصية، ما لا شك في هذا. وإني لا أعتبر أن الصوفي هو شاعر بالفطرة، لا يمكن للمتصوف أن لا يكون شاعرا.
1: بمعنى بأي معنى سي توفيق؟
0: لأن التصوف هو تجربة وجدانية عميقة، والتعبير عن عمق الوجدان لا يكون متاحا دائما بالنثر، يحتاج فيه المرء إلى الشعر. ولذلك قراءتي للشعر الصوفي جعلتني أعتبر أن الشعر الصوفي طبعا فيه ما هو لا يرتقي إلى مستوى الإبداع ككل محاولة في الشعر، ولكن الشعر الصوفي الجيد يرقى إلى مستوى هام جدا. النقاد العرب القدامى لم يهتموا بالشعر الصوفي، اهتموا في الشعر بالأغراض الكلاسيكية لديها، مدح، هجاء، رثاء، غزل، قل ما اهتموا بالشعر الزهد. قليل، قل ما اهتم. اهتموا حتى بشعر الصيد طرديات، لكن بالشعر الصوفي لم يهتم.
1: كيف تفسر ذلك؟
0: وهي من المشاكل فعلا، كانوا يعتبرون أن، وهذا من يمكن نقول من المصادرات في الفكر القديم، يعني النقاد العرب لهم يعني تعريف للشعر على أنه متصل بالحياة. أي الشعر ليس حديثا عن ما وراء الحياة، ليس حديثا عن العزلة مثلا عن الدنيا. هو في نظرهم يندرج في نطاق الاهتمامات الدينية لا الدنيوية. هم أزاحوه لأنه فرع من تجربة دينية، ولم يحتفظوا منه تقريبا إلا ببعض قصائد مدحية في شخصية الرسول، هذا احتفظوا به. أما الباقي مثلا تائية ابن الفارض، تائية ابن الفارض المشهورة، شعر الحلاج مثلا، ليس من اهتماماته. ولذلك بالرغم من أن القريحة الشعرية العميقة هي لدى الصوفية، هي لدى الصوفية. انت يكفي أن تقرأ شعر الحلاج، يعني لا مجال فيه لا للصنعة ولا لل هو يتدفق بطريقة طبيعية فطرية. وكذلك حتى ترجمان الأشواق لابن عربي نفس الشيء، نفس الشيء. هذا الشعر من نوع خاص في تاريخ الأدب العربي، كما قلت من وجهة نظر النقدية. فأنت العمدة لابن رشيق في النقد لا يأتيك ولو بمثال واحد من شعر التصوف. بينما شعر مثل هذا البيت مثلا، أعطيك هذا البيت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. هذا شعر صوفي عمر بن الفرد. بعض الأبيات شاعت ووقع تداولها، ولكن من حيث التصنيف كما قلت لكم صنف الشعر العربي القديم وفق أغراض محددة هي جزء من عمود الشعر. الشعر الصوفي لا يدخل ضمن العمود، هو خارج عن العمود. وقلت وأعود لما قلته سابقا بأنني لا أستبعد، وهناك أمور لا واعية عند الشعر. الشاعر ليس واعيا بكل ما يقول، الشاعر يستخدم لا وعيه أكثر من وعيه، هذه المفارقة. الباحث استعمل وعيه، الشاعر لا، الشاعر يستعمله ما عن. ولذلك لا أستبعد أن يكون اهتمامي بالتصوف له امتداد في ميلي إلى الشعر. ناهيك أني منذ الصبا اكتشفت ديوانا في التصوف في مكتبة والدي، وكنت منذ سني في ذلك الوقت لا يتجاوز 15 سنة، يعني أعجبت بذلك الديوان أيما أعجاب. كان له دور. ففي المدرسة مثلا ذاك الوقت في المدرسة أدرس المعري، المتنبي، أبو فراس الحمداني إلى آخره من الشعراء، درسنا الشعر الجاهلي إلى آخره. عندما أعود إلى المنزل أفتح ذلك الديوان ديوان الصوفي الذي هو أغرب من الشعر الذي أدرسه، أغرب. هناك قصيدة تذكرها منذ الآن، يعني منذ حين، يعني تذكرها منذ حين طويل، قصيد سائق الأضعان في البيداء، نسيته، ولكن هو يعني من التعقيد الجميل، التعقيد الجميل مما لم أكن أجده مثلا في أشعار أخرى تتعرض إلى الهجاء أو إلى المدح أو إلى آخره. أنت سائق الأضعان يطوي البيد طي، منعما عرج على كثبان طي، هذه طي نوع وهذه طي. قصيد طويل، قصيد طويل، هذه قافيته طي، يعني شيء.
1: يعني دكتور توفيق، أنت وجهت معناه انتباهنا إلى مسألة أعتقد أنها مهمة جدا، هذا التغافل، هذا التناسي، هذا القفز على القصائد الصوفية بالأساس من خلال العقل النقدي الشعري، وذكرت العمدة وغيره من الأشياء. يعني فيه مسألة، فيه الكثير من النظر، يبدو أن التجربة الذاتية غير مهتم أو مرحب بها إذا خرجت من أسوار الاهتمام الاجتماعي بشكل أو بآخر. ولكن ما أثار انتباهي أيضا في كلمة سي توفيق، وأذكر بأن الدكتور توفيق بن عامر يسعدنا بحضوري هذا المساء من خلال هذه الأجنحة الثلاث، الدواوين الثلاث، نيران الجواء، وكان ديوان رثائي للفقيدة لزوجها سنة 2023 نشر هذا الديوان، ثم ديوان أصداء النهاة سنة 2024 واحتفاء بالعقل والقيم والفكر، ثم الديوان الصادر حديثا تقريبا منذ بضعة أيام ألحان الهواء، والذي سنستمع إلى بعض القصائد منه في برنامج قضايا فكرية. أنت قلت أنه هناك بعض القصائد التي لا ترتقي إلى مستوى الإبداع، هذا التعبير لك. أعيد سؤالي قد يكون بشكل آخر أستاذنا العزيز توفيق، ما الذي يحدد الإبداع؟ كيف يمكن لنا أن نحدد أن هذه القصيدة فيها الإبداع، فيها الإضافة، فيها لمعان الشعر، وهذه القصيدة غائبة عن الإبداع؟ هل هو العقل النقدي ما ترسخ من أدوات للقياس؟ هل هي الذائقة الفردية كما نذهب إلى ذلك مع كانت في المسألة أن الذائقة هي التي تكون الفرد بالأساس؟ من الذي يحدد أن هذا إبداع أو لا على مستوى الشعر بالأساس؟
0: الإبداع في رأيي هو خلاصة لتأثير المعاني يعني تأثير المعاني والأحاسيس الصادقة ليس المفتعلة، تأثير المعاني والأحاسيس والصور الصادقة. وهذا كله يجند له الخيال، تجند له مدركات الإنسان كلها، يعني تتضافر كلها في نحت هذا التأثير. هذا التأثير حيث المحتوى، ولكن لابد له من صياغة هي الأخرى مؤثرة. صياغة مؤثرة بجمالها. لابد أن تكون الصياغة يعني مبنية على ما هو الطريف في الصياغة، ليس مبتذلا ومكررا. لا، الشعر لماذا نقول هذا الشعر مبتذل؟ لأنه من حيث محتواه لا يأتي بجديد، ومن حيث صياغته هي مكررة مبتذلة لا تأتي هي الأخرى بجديد. الجدة من خصائص الإبداع، النفطي من خصائص الإبداع، والإنسان مولع بكل جديد، ينفر مما هو معاد ومكرر، يأتيه السأم والملل من التكرار، ولكن عندما تأتيه بالجديد في صياغة المعنى وفي طرافة المحتوى مع كما قلت التجديد في العرض، طريقة العرض، فإن ذلك يكون مؤثرا في السامع أو القارئ. هذا يسمى إبداعا، هو الذي يسمى إبداعا. إذا لم يحقق شعر ما هذه الخصائص فإن تأثيره في السامع لن يكون موجودا، بل بالعكس ربما يأتي بالتأثير المعكس، أي برفضه، بعدم الاستماع إليه. وهذا هو الذي يميز بين النظم والشعر. النظم مسألة آلية ليس فيها جديد، بينما الشعر كما قلت هو إبداع. ما معنى إبداع؟ أي اكتشاف المجهول، اكتشاف منطقة مجهولة. أن تبدع بمعنى أن تأتي بما هو بدع بالنسبة إلى الموجود، هذا هو الإبداع اشتقاقا، هو هذا. C'est une création. نحن عادة نتجنب كلمة خلق ونقول إبداع، الخلق هو الإبداع. فما أحيانا أنا قمت بمحاضرة وذكرت فيها الخلق والإبداع، فقال لي أحد السمعين الخلق لله تعالى فقط. قلت له طيب الإبداع.
1: نواصل معك هذه الرحلة احتفاء بهذه الثلاثية نيران الجواء أصداء النهاء ألحان الهواء. سؤال معناها سريع، ثم لو تكرمت أن نستمع إلى قصائد تختارها من أصداء النهاء، أو نذهب إلى ألحان الهواء في هذه الأمسية التي نحتفي بك فيها أو من خلالها بك أستاذنا العزيز توفيق بن عامر. أنت ذكرت أن الإبداع ينبني أساسا على الجدة، بالأساس ينبني على هذه المغامرة في القفز نحو المجهول، ولكن محاولة أن نظفر بمعاني أو نبني معاني جديدة. هل يمكن أن تكون هذه الجدة مضمونة إذا كان الشكل تقليدي، إذا كان الشكل معناها يذهب في التفعيلة بالأساس في المحافظة؟ ألا ترى أن هناك التناقض نوعا ما بين هذه الإرادة الطيبة في الجدة وما بين هذا الالتزام بهذا الشكل القديم الذي معناه له الكثير من السياقات القديمة نوعا ما؟ معنى كيف تكون جدة مع شكل قديم؟
0: لا، أنا أعتقد أن قضية القديم والجديد هي تتعلق بالإيقاع فقط. الإيقاع، أنت تميز مثلا بين العمودي والحر والتفعيل وشهر التفعيل آخره، ما الذي يميز بينها شكليا؟ هو الإيقاع لا أكثر ولا أقل. هذه لها إيقاع كلاسيكي، صدر وعجز، قافية، فهمت؟ وتلك لها إيقاع لا يرتكز على القافية، وإنما يمكن أن يكون في وسط الأبيات، يمكن أن يكون وسط البيت أصل فيه إيقاع. المسألة لا تقف عند حد وجود الروي في الشعر، أنت. والشعر الحر الذي يعتبر أن الإيقاع لا يحتاج إطلاقا لروي ولا لتفعيله، فهو يعني إيقاع ذاتي. كيف يمكن حصره هذا الإيقاع الذاتي؟ لابد أن يقع البحث في ذلك.
1: نعم، وأنت حملتنا إلى مسألة مهمة برشا، مسألة الإيقاع والتوقيع والمواقعة والموسيقى وغيره من الأشياء. قبل أن نواصل معك لو سمحت أستاذنا العزيز، وتفاعلا مع ملاحظة صديقتنا هدى، إن شاء الله يظهر السؤال، لأنه أقوم بالبث المباشر على صفحة على الفيسبوك، وأحيانا لا يظهر السؤال بشكل كبير. هي سؤالها مهم، يعني هرب السؤال من الشاشة، ولكن ملخص السؤال تقول أن حضرتك سيدنا توفيق بن عمرو قد ذكرت الشعر الصوفي، وهي تستند إلى مقولة للأستاذ منجي الشملي والسي كمال عمران، فكرتها أنه الشابي هناك مسألة صوفية في شعره لم تدرس بعد ولم يستوفى حظها من الدرس. إلى أي مدى وجهت هذه الفكرة؟ إذا لخصت بشكل صادق صديقتنا هدى فكرتها.
0: صحيح، الشابي بالنظر إلى ثقافته، بالنظر إلى ثقافته واتجاهه الرومانسي أو الرومانتيقي، فالرومانتيقيون راهنوا على ماذا؟ راهنوا على العاطفة، راهنوا على العاطفة. ومن أوائل الرومانتيقيين الألمان الذين راهنوا على العاطفة كان لهم توجه صوفي. فالشابي صلوات في هيكل الحب مثلا، في ديوانه أغاني الحياة، فيه هذا النفس، نفس صوفي. فنحن لا ننفي وجود تأثير تراثنا الصوفي في شعراء قدامى ومحدثين. أنا تعرضت فقط إلى النقد، هناك فرق. نقادنا القدامى اعتبروا، لم ينظروا إلى الشعر الصوفي. لماذا؟ اعتبروه من باب العبادة وقضايا الدين، والشعر عندهم قضايا حياة. هذا هو، هذا هو السبب.
1: نعم.
0: لا غير. ولا هذا، لا هذا لا يعني أن الشعراء لم يتأثروا ببعضهم بعضا، لا شك أنهم تأثروا. وأدعم قولها في أن للشابي توجه صوفي في بعض قصائده.
1: هاي. نعم. الكثير من الورود والتحية تأتيك ستوفيق من عدد من طلبة سابقين، معناه لك على غرار الأستاذ دكتور كمال السيكري الذي درسته، كما يقول هو، معناه تحية الأستاذ وأستاذ الأجيال دكتور توفيق بن عامر، درسنا في دار المعلمين العليا بسوسة، وحتى شهادة الماجستير في الحضارة، ثم مشرفا على الدكتوراه، ولكن التقاعد حرمني من مواصلة هذه التجربة. مع سي توفيق يبلغك طبعا السلام. صديقنا العزيز أيضا أستاذ حسن المرزوقي، أيضا المنتج بالجزيرة، وأيضا خريج الحضارة اللغة والأداب والحضارة العربية، صديقنا العزيز حسن اللي موجود في قطر ويشتغل هناك، أيضا يبلغك تحية. يبدو أنه معناه قد نثرت الكثير من الورود في قلوب طلبتك، لذلك أنت تحصد هذا العطر الجميل في هذا المساء العاطر بحضورك معنا أستاذنا العزيز توفيق بن عامر. وأذكر بأننا نعرف سي توفيق بن عامر الباحث الأكاديمي الأستاذ المشرف على الكثير من الأطروحات، وأيضا الذي أصدر الكثير من الدراسات والكتب في مجال اختصاصي، خاصة في مجال التصوف، ولكن في هذا المساء نحتفي بجزء آخر خفي مخفي لم ينجح كثيرا في إخفائه، ولو أنه كان يحاول ذلك توفيق بن عامر.
0: لم يعد خفيا،
1: معناها والفضل الفيسبوك والفضل لوسائل التواصل الاجتماعي الذي أجبرك بطريقة
0: لبرامجكم ولبرامجكم الثقافية.
1: هذا من لطفكم ومن سخائك. قرأنا بعض النصوص من نيران الجواء، نصوص عاطفية، من أصداء النهاء نصوص عقلية. نذهب إلى ألحان الهوى، وهو الديوان الصادر حديثا منذ بضعة أيام، وهو كما تفضلت بذكر ذلك بأن هذه ثلاثية الشعرية تحاول أن تستفيد من التجربة الإنسانية لتوفيق بن عامر ككل، ثم أيضا تجربة الأكاديمية والتجربة الاجتماعية من خلال تفصيل القول في العاطفة في ديوان إيران الجواء، ثم في الفكر والعقل في أصداء النهاب، ثم المسألة القيمية والمسألة مسألة الضمير في ألحان الهواء. هل نستمع إلى لحن من ألحان الهواء من هذه المجموعة صادرة حديثا لك أستاذنا العزيز دكتور توفيق بن عامر؟
0: شكرا. فعلا هنالك قصيد، في هو القصيد الأول في الديوان بعنوان يا توأمي، ويتوجه إلى المرأة بصورة عامة، توجه إلى المرأة بصورة عامة، بل إنه على لسان المرأة. وهذا القصيد خطر لي نظمه بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. أي ماذا أقول فيه؟ على لسان المرأة.
1: طبعا سهير حاضر معنا، سهير زيني المنشطة الخفية للقاء من خلال بعض البهارات التجميلية في صوتك الجميل هو أصلا، ولكن مسائل تقنية ثم أيضا مع العود. تحية متجددة إلى سهير، تفضل سيدنا العزيز توفيق.
0: يا آدم يا توأمي، قل لي إلى ما أراك تذكرني أنا بين الندامة، وأراك تحتار في أصلي وفصلي، وأراك تظل تسألني علامة، وتخالني في الحب كاللغز المعمى، وتريد فك ألغازي دواما. فاعلم بأني درة في صدفة، في لجج الهوى أهوى القيامة، مكنونة عن كل لحظ كاشف، وكل أيد قد تروم مراما. وإذا فتحت غلافها متأملا، أعشى العيون بريقها وأناما. لكن حذاري توأمي، لا تقترب مني، فحولي حية تحمي المقام، ويطيب لي حينا أوزع بسمة وشعاع نور للذي قد هام. فتضج من حولي كلاب حراسة، وأسعد بالنباح على من حام. وأريك نفسي كحصن شامخ في الحسن يستدعي الغرامة. لا يخدعنك تدللي وتمنعي، إن التمنع يقتضي منك التزاما. إن الجواد لا يفوز بسبقه إلا إذا أمسكت بالأيدي اللجامة. قد قيل عني قطة أو مثلها، أجل مع أوصافها أبدي انسجاما. أمرر يديك على متني، ترى مني الترنما يستوي أنغاما. ودس على ذيلي فسوف تلحظني، أمد مخالبي لتشج الهامة. أما إذا بالدفء أنت غمرتني، وبالعطف شملتني، تلقى سلامة. وأذوب بين يديك عشقا خالصا، إن أنت أبدعت في حسن الكلام. وترى شراب الأنس كيف أسكبه، ورحيق هوايا تجرعه مداما. وترى هوايا الصرف كيف لهيبه، في صرعة الحب يلتهم التهاما. بنت الزهور أنا، إذا أهملتني ذوت براعمي وغدت حطاما. لا أزدهي إلا إذا أرويتني، وسقيتني ماء الحياة هياما. انظر إلى البساتين التي أنوارها تزهو بألوان وتبتسم ابتساما. كيف المياه إذا جرت وترقرقت بأصولها تفتحت أكماما. كذلك أنت ترويني وتحضنني، فتغدو معي أيامك أحلاما، وتصير تعرفني وتعرف قصتي، ولم تعد تخاطبني استفهاما. وتعجب في الحب كيف أسوسه، وتظن نفسك سائسا مقداما. نصفان نحن، وفي كيان واحد أنا وأنت، فكيف تختلق انقساما؟ إن كان من لغز فوهمك في الهوى، عدل هواك وبدد الأوهام، فسوف يا توأمي إذ ذاك تذكرني لنفسك نجوى ولا بين الندم.
1: الإمضاء الأستاذ طفيق بن عامر من أخي إصداراته الشعرية ألحان الهواء سنة منذ بضعة أيام، واقتنصنا هذه الفرصة لكي يكون سي طفيق معنا للحديث معه، ودائما ما نستفيد من حضوره الجميل والبهي. وقبل ألحان الهواء كان هناك إصدار شعري أصداء النهاة سنة 2024 ونيران الجوال 2023. يبدو أنه لست أنا الوحيد الذي سأهديك الورد هذا المساء سي طفيق، لأنه الكثير من التحايا تأتيك على موجة الإذاعة الثقافية من طالب أيضا لك، يعني هو الآن في معنى متحصل على الدكتوراه، دكتور عبد الباسط الجمودي الذي يقرئك السلام ويقدم لك الكثير من التحايا. يهطل الورد والنجم في حضرتك أستاذنا العزيز الدكتور توفيق بن عامر، وكل الشكر لهدى بن حاج سالم صديقتنا العزيزة على أنه كنت أمين في نقل فكرتها في مسألة الشابي. واصل معك سي توفيق، ومن خلال هذه القصيدة تحديدا، أول القصائد التي انطلقت بها في هذه الأمسية معك كانت من ديوان نيران الجوى، وكانت تحت عنوان فداك يا أنثى، واستمعنا إلى صوت شعري هو المرحومة في هذه الحوارية الشعرية، هي تتكلم طبعا على لسانك على قصائدك، ثم أنت تجيب، هناك حوار، ثم هذه القصيدة يا توأمي، وهي على صوت امرأة، ونظمت كتبت عفوا كما ذكرت تفضلت بذكر ذلك في عيد المرأة. يبدو لأنه لك الكثير من السخاء أن تعير صوتك للمرأة سي توفيق من خلال هذه التجارب. لا أعتقد أنه الأمر معناها فقط هذا الهاتف والكثير من أحبتك في هذا المساء سي توفيق، يبدو أنه هذا السخاء في إعارة صوتك للمرأة فيه الكثير من القيم، لا سيما أننا كما تفضلت مجددا بذلك أنه في ألحان الهواء هناك مسألة الضمير والقيم. هل من السهل لرجل أن يعير صوته لامرأة؟
0: وفي الحقيقة في سياق إعلاء من شأن المرأة، وهذا هدف هذا الديوان، لأنه يبرز خصال المرأة، يبرز دورها الاجتماعي كذلك، يبرز فهمها للحب ما هو، يبين رأيها في الرجل ونقدها له أيضا.
1: يعني لو سمحت سي توفيق، معناها إذا معنا تنسينا أو حجبنا اسم الشاعر هو توفيق بن عامر ودفعنا بهذه القصيدة إلى قارئ يستمع عليها، سيقول أنه امرأة كتبتها، لأن هناك تفاصيل مهمة جدا حتى على مستوى التعبيرات والمجازات، معنا الحية والقطة وغيره من الأشياء، وهناك غوص كبير في شخصية المرأة في تفاصيلها
0: في نفسيتها. صحيح، وبالفعل يعني ليس سهل الأمر سهلا، ينبغي أن يكون نتيجة مخالطة وتجربة عميقة لكي يستطيع الإنسان أن يستنطق المرأة عن نفسها. ليس سهلا هذا، دائما تعتبر المرأة لغزا، الرجل يعتبر المرأة لغزا، وهذا القصيد الذي قرأناه هو جواب المرأة للرجل عن هذا الموضوع، كيف هي لغز أو ليست بلغز، وكأنها تقول إن اللغز في الرجل وليس في المرأة. هذا هو معنى القصيد. طيب، هنالك قصيد آخر في هذا الديوان يتحدث على لسان الرجل لا على لسان المرأة،
1: مخاطبا المرأة معنى.
0: أي
1: نعم.
0: وهذا القصيد وقع نظمه بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.
1: أنت تجعل
0: قديس فالنتين يعني مذكور في هذه القصيدة.
1: أنت تجعل من هذه المناسبات الاجتماعية عامة معنا كتأسيس الجامعة التونسية و40 سنة على عمرها، أيضا عيد المرأة، أيضا عيد الحب، تجعل من هذه المناسبات فرصة مهمة لمحاولة استنباط معنى جديد، لمحاولة توثيقها في الذاكرة من خلال هذه الكلمات التي ترسخ في الوجدان وتذكرنا بذلك التاريخ. معنا إذا كان عيد المرأة فيصبح ليس فقط مسألة بروتوكولية شكلية، ولكن محاولة لإعادة توليد المعنى في هذه العلاقة ما بين المرأة والرجل.
0: صحيح، واستكناه المغزى من ذلك الحدث، يعني كيف يمكن أن نعتبر بذلك الحدث، ماذا يمكن أن نستخرج منه بما يفيد الإنسان. هذا هو المقصود، وهذا موجود في قصيدة عيد الحب. هذا قصيدة إذن أقول فيه: أخبروني ما الهوى، أخبروني ما الهوى، إن كان فيكم من هوى، دعوة من عاشق ينتحي الركن الجميل، في صباح مشرق وبه ظل ظليل، حول كأس من غرام ومعشوق نبيل، بين خال فوق خد وسنا قرط يميل، نورس في وجنة زانه طرف عليل، وكلام كلذيذ المن والسلوى يسيل، لحظة سحرية ليس في الدنيا بديل، تستسيغ الحب حلما وتستدعي المنى، يا ترى هذا الهوى لم أكن أدري أنا، أخبروني ما الهوى، إن كان فيكم من هوى، سهرة في عتمة، سهرة في عتمة الليل لوقت متأخر، تحت قنديل من النور وفي الديجور أغبر، نادل يترع كأسا وهو بالأحلام يسكر، بسمة فوق شفاه أورقت والعود أخضر، نظرة مسروقة صوب نهد قد تجوهر، ويد تسعى بلطف نحو جيد مثل مرمر، تتدلى فوق خصر قد علا ثم تكسر، بين رقص وغناء وعناق بل وأكثر، وانتهى الحلم مع الصبح أو الفجر وأبكر، يا ترى هذا الهوى لم أكن أدري أنا، أخبروني ما الهوى، إن كان فيكم من هوى، صدفة لما رآها تركته في خبال، راح توا لينادي أهل حي في انذهال، يقرع الطبل ويجدو مثل ما يجدو بلال، إنه صاد المنى، إنه صاد الغزال، واشترى الخلخال والحناء للكف وللخيل الحجال، وغزى الحظ الذي كان من صعب المنال، ليس يدري ما جناه، ليس يدري ما المآل، قد يفيء الغزو برقطاء من تحت الرمال، فوض الأمر لرب وانحنى في كل حال، يا ترى هذا الهوى لم أكن أدري أنا، هي كل التجارب حب، أخبروني ما الهوى، صنف حب كمتاع، منه صنف كتجارة، ويقيس البعض جدواه بربح أو خسارة، وهو عند البعض ألماس وجناح في عمارة، وهو خبث عند بعض واحتيال وشطارة، يا خليلي لا تلمني واستلم مني العبارة، لست ألغو في كلامي، إنما الدنيا سجارة، ومناها من دخان والهوى فيها شرارة، تنطفي إن زارك الموت ووارثك الحجارة، وتوسدت من برد الثرى وتلحفت دثارة، إنما ذاك الهوى وهو في حلمي أنا، أخبروني ما الهوى، إن كان فيكم من هوى، صاحبي حبي أنا كالطير لا يهوى الحدود، ليس يرجو دعوة أو سهرة أو صدفا تجود، ليس يجدي في الهوى كسب ولا تجدي وعود، هو روح لا يرى، هو طيف لا يعود، يولع الناس بيوم الحب لفالنتينا المجيد، ويرشون عطورا على الدرب ويهدون الورود، وأنا وردي على كفي وحبيبي غير موجود، إنما لي وطن أهواه في هذا الوجود، هو أسمى في الهوى ذاك في حلم.

0: التونسي المليء بالضوء والنور أيضا، يبلغ لك الكثير من التحايا على هذه
1: تحياتي.
0: اللقاء والحلقة الرائعة، خاصة التعرف أكثر على تجربة أستاذنا العزيز الدكتور توفيق الشعرية، أيضا صديقتنا حفصية بورقيبة أخبرتنا كما تقول عن أجمل ما في الهوى، رائعة هذه القصيدة، صديقتنا الوفية الغالية الأستاذة نادية الوسلاتي أيضا على هذا الثراء والتنوع وهذا التلاعب بالهوى. حتى الكلمة توفيق معناها فيها الكثير من الألغاز، الهوى يمكن أن تقال على العشق بالألف المقصورة، الهوى معناها على الهواء وعلى الريح وعلى كذا، ثم الهواء الذي سقط في ذلك الجب، جب الهواء يعني بالهواء. على كل تقريبا وصلنا، مازال 3-4 دقائق في عمر هذه الحصة من برنامج قضايا فكرية، في هذا العدد الثاني، العدد السابق خصصناه إلى عدد من المشاكل في الساحة الثقافية وعدد من القوانين، وكانت حصة صاخبة قد يكون رفض العديد من قرارات وزارة الثقافة في العديد من الأشياء على غرار كراء دور الثقافة للرسامين وغيرها، ولكن في حصة هذا المساء حضر الشعر وحضر توفيق بن عامر في هذا الهدوء وفي هذه الحكمة وفي هذه النبرة الصافية في العديد من القضايا الفكرية المهمة في علاقة بالتجربة الذاتية لأستاذنا العزيز الدكتور توفيق بن عامر، وأيضا في علاقة بالشعر والأكاديمية وغيرها. هي ليست حصة أكاديمية ولكن تحاول أن تلج إلى هذه التجربة الشعرية، لأنه الأستاذ توفيق بن عامر كما قلت محتفي به من خلال تجاربه الأكاديمية الكبيرة ومنجزه الأكاديمي على مستوى التصوف، ولكن على مستوى هذا المكسب أو المنجز الشعري اليوم اقتربنا كثيرا من الحديقة الخاصة بك أستاذنا العزيز بكل هذا المحبة، وحطمنا بعض الأسوار التي سيجت بها هذه التجربة الشعرية، ولكن يبدو أنه التطفل الجميل الذي كان من الفيسبوك جعلك تعيد النظر وجعلك تشاركنا في هذه الأثار الشعرية من خلال هذا الرأي المهم على مستوى الشعر ومستوى الأدب بشكل عام وعلاقته بمباحثك الأكاديمية. أترك لك كلمة الختام والقصيدة التي ننهي بها هذا اللقاء، ليس على مستوى النهاية ولكن على مستوى أن تفتح لنا نوافذ أخرى نحو الأفق ونحو النور معك ومع تجديد الامتنان والمحبة والتقدير والإجلال لك سي توفيق.
1: أولا أتوجه لكم بالشكر الجزيل على الاهتمام وحسن استقبال وتلقي هذه التجربة الشعرية المتواضعة. وفي الحقيقة أنا دائما يعني أبحث عن الرضا النفسي قبل كل شيء على ما أكتب، وأعيد قراءة ما أكتب باستمرار، فإذا ما أعدت القراءة وجدت نفسي متأثرا بما كتبت احتفظت به. وكان ذلك بالنسبة إلي معيار نجاح قصيد من القصائد، وإذا لم أصادف ذلك فإني أطرحه وألغيه. أريد أن أقرأ قصيدا في هذا الديوان
0: تقريبا في 3 دقائق، لأنه
1: بعنوان بدونك.
0: نعم.
1: بدونك ما امتدت على كتفي يد لتخفف من أسفي، ولا دمعت عين ولا حزنت نفس لقلبي المرتجف، كأنني قطعة منك قد سقطت بحثت عنها في كل منعطفي، وكيف أراها بعدما انسدلت من الفقد أستار من السجف. بدونك لا زهر قد انفتحت أكمامه من حب ولا شغف، ولا كرم تدلى يظللني بفيء أعناب له قطفي، ولا النخيل بعذقه قد تباهى مطلا من جريدة السعف، خلعت حلاها بالأسى وغدت تكبو على أغصانها العجف. بدونك يا شمس الصباح أنا فوق الجليد لا أمشي، لم أمشي ولم أقف، وفي السماء رذاذ خلته شجنا حصباء فيا ويلي من التلف، هب الجميع إلى شغل يراودهم ومكثت كالمبني غير منصرف، أو عملة غير نافقة فلا تجدي صارفها.

0: من شح ولا سرف، بدونك يا درة قد تناثرت قلائدها إلا من الصدف. لم يحل لقلبي من الدنيا سوى ذكرى تؤرقني فوالها بي، ولا نظرت لما ورثت من ذهب كأنما أصله صيغ من خزفي. قبحا لك من دنيا مروعة لفؤادي من الأقدار والقرف. أني لأرجو صفاء تلك أمنيتي ليواسيني وهو خير صفي، وصفاء روحي مثله كحديقة وطيف من الأزهار مختلف، لأحيا بها من بعد ما فنيت غر الأماني بروضة أنفي. وأشدو يا صفاء بملء روحي، وهل غير الصفاء بمسعفي.
1: المضاء أستاذنا العزيز دكتور توفيق بن عامر من آخر إصداراته الشعرية ألحان الهوى صادر عن مجمع الأطرش. سعدنا كثيرا بهذا الحضور المنير الباذخ الجليل الذي فيه الكثير من الحكمة والبهاء من هذه النافذة التي سمحت لنا من خلالها أن ندخل إلى هذه الفضاءات الشعرية، كما يقول ناظم حكمة: أجمل الأشياء تلك التي لا زلت لم أقولها بعد، وأيضا أجمل الأسئلة تلك التي سأحملها إلى حصص قادمة. مع تجديد الشكر لك وامتناني على تشريفنا بالحضور أستاذنا العزيز سيد توفيق بن عامر، كل المحبة كل التقدير، ديما تشرفنا، ديما يكون حضورك باذخ جميل عميق ككل مرة، سواء في كتاباتك أو في إصداراتك الشعرية، الكتابات الأكاديمية أو أيضا الشعرية. كل الشكر لك توفيق، وأكيد ستجمعنا قصائد أخرى ودوين أخرى
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم أستاذ سفيان، وأنا من الداعمين لكم في إنتاجكم الإعلامي الدسم والمفيد للسامع، وهذا هو الذي نطمح إليه دائما في البرامج الثقافية بالإذاعة التونسية. فإلى الأمام ونحن معكم.
1: الله يخليك، هذا من لطفك ومن سخائك. كل الشكر لسهير أيضا زياني التي كانت حاضرة معنا بامتياز من وراء الأجهزة التقنية، خاصة مع البهارات الفنية لإلقاء القصائد اللي إن شاء الله تنعديوها في فقرة من حدائق الشعر التونسي. نذكر أنه كل يوم انطلاقا من 8 صباحا 3 4 5 10 دقائق نحاول أن يكون الشعر التونسي في هذه الومضة من حدائق الشعر التونسي أن يكون حاضرا معنا، وأكيد أنه القصائد هذه باش نعمل لها المونتاج ونعديوها في الأسابيع القادمة وسأعلمك بذلك. كل الشكر. هكذا نأتي لنهاية هذا اللقاء من قضايا فكرية في عدده الثاني، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء، مع تحية سهير زيني فلسة التقنية، سفيان العرفي.
2: قضايا فكرية،
3: نقرأ الواقع،
4: نحاور الأفكار،
3: ونفتح نوافذ جديدة.
2: قضايا فكرية،
4: لأن التفكير ليس ترفا بل طريقة أخرى لفهم العالم.
3: قضايا فكرية
4: مع سفيان العرفاوي. الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار.
5: إدراك،
4: برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
6: الليلة الأوروبية للباحثين.
7: الليلة الأوروبية للباحثين.
4: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معا أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس، ابتداء من الساعة السابعة مساء على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، مش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو مش يقول. باهية
9: عسلامة مدام.
8: مرحبا،
9: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
10: إن شاء الله.
9: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
8: زينب اخدم معاهم،
9: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
8: يلا
9: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
13: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
12: راديو كولتورال نقطة بي أم.
13: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
12: بمحطاتها المركزية والجهوية،
13: أخبار،
12: متابعات،
13: مواكبات،
12: تسجيلات ومعلومات.
13: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
14: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. موعد جديد، لقاء جديد مباشر يجمعنا معكم اليوم انطلاقا من هذا التوقيت في حدود الساعة 5:03 تو موعدنا. واليوم استثنائيا لقاءنا يتواصل معكم حتى حدود الساعة 7 مساء، لأنه انطلاقا من الساعة 7 مساء باش يكون الموعد مباشر مع زميلتنا وفاء بركة في برنامج إدراك من 7 حتى 8. تحياتنا لكم الكل، وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما اخترتوا انكم تسمعونا، على موجات الفام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وطبعا بقية الفضاءات الأخرى اللي تتواصلوا فيها معنا وتلقوا فيها كل الأخبار والمواعيد وكذلك اللقاءات والاستضافات وكل ما يهم الساحة الثقافية في تونس وخارج تونس أيضا. تحياتنا لكم الكل في موعدنا معكم اليوم في لقائنا من الصالون الثقافي. باش يكون معنا ضيوفنا في حديث على إبداعاتهم وكذلك الفقرات الخاصة بهذا الموعد. شوية آخر لقائنا باش يكون مع ضيفنا الحديث على تجربته الأدبية والإبداعية في كتابات مختلفة، وخاصة في تجربة كتابة الرواية القصيرة، خاصة كما قلت مع آخر إصدار ليه في هذا المجال اللي هي رواية تحصلت على جائزة الاستحقاق ضمن جوائز ناجي نعمان الأدبية العالمية لسنة 2026. باش نحكيو على رواية عنوانها الجثة، باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل معكم اليوم في لقائنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعيدة أنه يكون حاضر معنا ضيفنا الكاتب فتحي الرحماني، كما قلت بعد شوية في لقائنا معه على موجات إذاعة تونس الثقافية، للحديث على هذه الرواية وعلى تجربته الأدبية. ثم باش تكون حاضرة معنا زادة ضيفتنا لنتحدث عن حضورها في تظاهرة شعرية عالمية من بين أبرز التظاهرات في مجال الشعر، نحكيه على الدورة 16 للمهرجان العالمي للشعر في بوخارست. ضيفتنا كانت حاضرة في هذا اللقاء كشاعرة تونسية تألقت في هذا الموعد. باش تكون حاضرة معنا ضيفتنا الشاعرة فاطمة كرومة، نحكيه معها بأكثر تفاصيل على هذا الحضور في هذه التظاهرة وعلى جملة أعمالها وإصداراتها، بالإضافة إلى متابعاتنا الثقافية وكذلك الأجندة الثقافية وبقية الفقرات الأخرى اللي تابعوها معنا في لقائنا المباشر معكم اليوم من الصالون الثقافي، كما قلت من الآن حتى حدود الساعة 7 مساء في هذا الموعد اللي أمنوه لكم كوثر حجري، سهير صيان، ونادي حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء بصوت هاني شاكر، يريتك معايا.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: توانسة، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
14: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
15: إذاعة تونس الثقافية
16: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
15: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
16: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
15: إذاعة تونس الثقافية،
16: حين يكون الوطن هو الإنسان.
1: الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء، يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
17: مساء الخير لكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية، في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لافام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس وخارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، وكذلك بقية المواقع الأخرى. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء المباشر الذي سننطلق فيه بالحديث على تجربة ضيفنا الإبداعية، على كتاباته، على أعماله، وخاصة على إصداره الأخير، رواية قصيرة بعنوان الجثة. هذه الرواية المتوجة بجائزة الاستحقاق ضمن جوائز ناجي نعمان الأدبية العالمية لسنة 2026. سنخصص الحديث في جزء كبير من لقائنا معه على هذا العمل. سعيدة جدا بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، ضيفنا الكاتب فتحي الرحماني. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي فتحي.
18: مساء النور أخت نادية، وتحية ليك ولكل الفريق العامل معك هذا المساء، وتحية من خلالكم إلى كل من اختار موجات تونس الثقافية بمواكبة هذا الصالون.
17: يعيشك سي فتحي، شكرا لك على قبول الدعوة، تحياتنا ليك. باش نحكيو على تجربتك الإبداعية ونحكيو على آخر إصداراتك اللي هي رواية قصيرة بعنوان الجثة. سي فتحي الرحماني هو أستاذ لغة عربية بالمعاهد التونسية وناشط في المجال التربوي والثقافي، في رصيده مجموعة من المقالات النقدية والنصوص الإبداعية التي نشرت في الكثير من المواقع الإلكترونية التونسية والعربية أيضا. ضيفنا شارك في العديد من الندوات والملتقيات الثقافية والإبداعية في إصداراته مجموعة من الأعمال، ظمأ شديد وجنون اللي هي مجموعة قصصية، كذلك خربشات متفحمة على جدران سدوم هي أيضا مجموعة قصصية، ولكنه حدث يا صفية رواية قصيرة، ثم أيضا حبل غسيل أيضا رواية قصيرة، وكذلك نحكيه اليوم على إصدار جديد لضيفنا بعنوان الجثة اللي هي أيضا رواية قصيرة. نبدأ معك سي فتحي بالحديث على تجربتك ربما الإبداعية في المجمل، وبعد نخص الحديث على رواية الجثة. في البداية مع دخولك عالم الكتابة سي فتحي، سواء في مجال القصة وإلا في مجال الرواية، هل كان يعني في ذهنك أو في يعني قناعتك واختيارك أنك ستشتغل على مشروع أدبي يكون واضح المعالم بالنسبة ليك، أم كانت بداية ربما البداية تكون أغلبها يعني هي مغامرة، هي تجريب بالنسبة للكاتب، ثم فيما بعد تترسخ معالم هذا الاختيار؟
18: يعطيك الصحة مدام نادي على هذا السؤال في العمق. يعني ككل كاتب مبتدئ طبعا في البداية كانت التجربة يعني على أجناس وأشكال قصصية وسردية مختلفة. المجموعات القصصية ظمأ شديد وجنون أو خربشات متفحم على جدران سدوم، القارئ إذا تفحص هذا قلب صفحاتها سيجد أنها ربما تجمع بين القصة القصيرة وبين الخاطرة وإلا المذكرات. يعني ما زلت في البدايات، كنت في البدايات أبحث عن ربما الشكل الأكثر تلاؤما مع إمكانياتي ومع قدراتي ومع أهوائي. في المرحلة الثانية بطبيعة الحال استقر الرأي على كتابة النوفيلا أو الرواية القصيرة. وكما تفضلت يعني هو تقريبا ثم ملامح مشروع على الأقل تو صدروا فيه 3 عناوين والعنوان الرابع حتوه تحت الطبع. يعني ثم رغبة وثم نية وثم توجه نحو كتابة النوفيلا أو الرواية القصيرة. بطبيعة الحال هذه النقطة هي اختيار واعي وله أسبابه ومنطلقاته ربما نتحدث فيها.
17: ربما قبل ما نحكيه على الأسباب والمنطلقات اللي خلات الكاتب فتحي الرحماني يختار هذا الأسلوب في الكتابة في علاقة بكتابة الرواية القصيرة، يمكن نمشي معك في نقطة أخرى سي فتحي حتى تكون واضحة صورة زادة للسادة المستمعين وللقارئ أيضا، أي خصائص لهذه الرواية القصيرة؟ يعني أين تختلف عن الرواية كمفهوم يعني لهذا الجنس الأدبي كتابة الرواية القصيرة، وهل يعني تخضع لنفس مقومات كتابة الرواية؟
18: نعم يعني سؤال في العمق، لأن النوفيلا ولا الرواية القصيرة ربما مش معروفة حتى في مصادرها الأصلية، يعني حتى في نتحدث عن العالم الغربي والعالم الأوروبي. بعض الكتاب كتبوا فيها ولكن لم تلقى الحظوة والصدى لإلقاء الرواية. السبب أن الرواية هي جنس مهيمن، يعني الرواية عندها من المرونة وعندها من الخصائص أنها قادرة على امتصاص وابتلاع كل الأجناس، يعني الأجناس القصصية كل يعني شعبتها من الرواية. نحن نتحدث عن الرواية الطويلة طبعا، وانفتحت حتى على فنون أخرى، استفادت من السينما، استفادت من المسرح، استفادت من الموسيقى.
17: نعم.
18: يعني جنس مهيمن. هذاك علاش بقية الأجناس السردية يعني ما لم تجد لها الحظوة أو المكانة الكبيرة، وبقت على هامش الرواية.
17: نعم.
18: ولكن يعني من خصائص النوفيلا أو الرواية القصيرة أنها نص مكثف.
17: نعم.
18: بطبيعة الحال القراء لأن عندهم تقاليد في تقبل النصوص وفي قراءتها، وثم مدونة نقدية سائدة، ربما يرجع النوفيلا أو الرواية القصيرة إلى أجناس أخرى. البعض يعتبرها رواية. البعض يقول إنها لا تختلف عن الرواية الطويلة يعني إلا في مستوى الحجم. البعض الآخر يعتبر أنها ربما قصة طويلة. شباب قصة قصيرة يعني. علاش ما نستعملوش المصطلح هذا؟ لا، المصطلح طبعا عنده جذور تاريخية. وعنده مبررات ظهوره. وزيد الرواية القصيرة عندها تقنيات خاصة بها في الكتابة، يعني هي نص وسطي بين القصة القصيرة وبين الرواية الطويلة.
17: نعم.
18: تعتمد على في كتابتها على التكثيف والترميز والإيحاء، تترك مجالات للقارئ، يعني فراغات، يعني مش فراغات في الكتابة ولكن فراغات ليتخيل القارئ تكملة الأحداث، يتخيل يعني المسارات الممكنة. يعني إذا كانت الرواية الطويلة فيها هذا النفس الطويل الذي يسمح بالتوسع في الوصف.
17: نعم.
18: والتوسع في تفاصيل الأحداث. وتعديد الأماكن وتعديد الشخصيات وتنويع المسارات، فإن الرواية القصيرة أو النوفيلا تعتمد على مسار رئيسي فيه بعض التفريعات، ولكنها لا تغوص في التفاصيل. وتترك مساحات للقارئ كي معنى يكمل هذه الجوانب ويكون شريك في عملية إنتاج النص وفي عملية إبداعه. الخاصية أيضا أخرى تميز الرواية القصيرة، عادة ما يميل كاتبها إلى بعض المساحات التأملية أو ينفتح على مرجعيات فلسفية، لأن النص القصير يسمح للقارئ كما ذكرنا بمساحة أكبر للتأمل ومسائلة نفسه ومسائلة هذا الوجود ومسائلة حتى التقنيات الكتابة ومسائلة حتى المدونة النقدية نفسها التي نصبت الرواية يعني عرش الأجناس السردية.
17: اختيارك يعني هذا التوجه سي فتحي، نذكر ضيفنا الكاتب فتحي الرحماني، اختيارك يعني كتابة الرواية القصيرة أكيد عنده من الأسباب كما ذكرت أنت والمنطلقات اللي خلتك تتوجه لهذه الكتابة أو لهذا الصنف من كتابة الرواية. الأسباب والمنطلقات الذاتية الموضوعية ربما للكاتب فتحي الرحماني عندها أيضا علاقة بأسباب أخرى، ربما في علاقة بهذا القارئ اليوم اللي هو يمكن أنه يكون قارئ بخيل يبحث عن عمل روائي ولكنه يكون يعني قصير حتى في عدد الصفحات، ولكنه يستمتع بحكاية بكل مقومات كتابة الرواية.
18: بالفعل يعني هو هذا سبب جوهري ورئيسي لخوض هذه المغامرة، مغامرة كتابة الرواية القصيرة. يعني نعرف جيدا أن ديما ثم أصناف من القراء، ثم القارئ الذي تعود على قراءة النصوص الطويلة، وهذا بطبيعة الحال معناها سيقرأ النصوص الطويلة والنصوص القصيرة، لأن عند ثقافة وعند تقاليد في تقبل هذه النصوص. لكن ثم قرأ جديد اليوم بسبب ضغوط الحياة، بسبب النسق المتسارع في العالم والتطور التكنولوجي أيضا، هذا كل ساهم في معناها نوع من النفور ونوع من الفجوة ربما بين الكتاب والقارئ، بين الرواية والمتقبل. جيهن النوفيلا تقترح نفسها يعني أنها بديل، ولا ليست بديلا بالمعنى هذا، ولكنها أنا طرف يمكن أن يساهم في سد هذه الفجوة، لأنها نص قصير يمكن أن يقبل عليه هذا القارئ المتعجل، هذا القارئ المضغوط بالحياة ولا بأسباب أخرى. يجد في هذه النوفيلا يعني حكاية، وهذا شرط أساسي في كتابة النوفيلا، يعني أن يجب أن تكون حكاية مثيرة وقادرة على شد هذا القارئ من البداية إلى النهاية. هذا شرط في كتابتها. معناها ليش؟ لأنها هي الشكل أصلا لمحاربة الملل ومحاربة القلق الذي قد يعتري القارئ من نص طويل. بطبيعة الحال هذه المغامرة هي مغامرة تقريبا يعني تمتد على مساحة العالم العربي، لأن تم مجموعة يعني من الكتاب داولنا في الموضوع هذا بكثرة من المشرق العربي ومن المغرب العربي، وحتى كتاب من المهجر يعني في ندوات وفي لقاءات. وكان الهاجس بطبيعة الحال هو كيف نعيد القارئ إلى الاستمتاع بهذه الحكاية، الاستمتاع بالنصوص القصصية، النصوص الفردية. وكان اقتراح النوفيلا، وكان اقتراح الرواية القصيرة. وبطبيعة الحال ثم محاولة لتأصيل هذا الجنس الذي ظل على الهامش وظل غير معروف، محاولة لتأصيله في الساحة الثقافية والساحة الإبداعية. وذاك علاش يعني القارئ، تحدثت في البداية عن رواية الجثة، القارئ سيجد مقدمة بطبيعة الحال مقدمة بسيطة يعني تحت عنوان لماذا نكتب الرواية القصيرة.
17: نعم، وربما هذه هي الأسباب والمنطلقات زادة اللي خلتك يعني تختار كتابة الرواية القصيرة، واللي هما يعني قبل رواية الجثة سبقوها زوز روايات قبل رواية الجثة، ولكنه حدث يا صفية، وكذلك حبل غسيل، هما زوز روايات قصيرة صدروا سنة 2025 كاتب فتحي الرحماني. تواصلت التجربة، تواصلت مع رواية جديدة بعنوان الجثة. باش نخليه الحديث عن العنوان في يعني في آخر حديثنا، هل هو صادم أم لا؟ هل هو يحيلنا إلى وقائع الرواية وحكاية الرواية، أم أنه يعني يمكن تاخذ القارئ في صورة أخرى، ربما في علاقة بهذا العمل؟ أكيد أنه كل رواية يكون عندها منطلق صفتحي من عمل إلى آخر، وصول من رواية إلى أخرى، يعني وصولا إلى رواية الجثة، وين كان نقطة بداية كتابة هذه الرواية؟ وهكا ندخل شوية، احنا ديما كي نحكيو على عمل جديد نعطيو فقط شوية تفاصيل القارئ حتى ياخذ فكرة على العمل، ولكن نخليه له المجال أنه هو يكتشف يعني هذا الأثر وكل تفاصيل حكاية رواية الجثة. نرجع معك للبداية.
18: طبعا يعطيك الصحة، يعني طبعا احنا حديثنا حول هذه العناوين يدخل في باب القراءة الآن. النص الآن بين يدي القراء، وكل كما قال الشاعر كل يرى في كأسه ما يشتهي، يعني كل واحد ينجم أول النص كما يشاء. وملاحظاتنا هذه تدخل في باب القراءة، وربما في باب التوجيه العام للمتقبل. طبعا احنا تحدثنا في البداية عن كتابة اختيار الرواية القصيرة كشكل يعني كشكل وكجنس أدبي ضمن رؤية ضمن مشروع. بطبيعة الحال هذا ينطبق حتى على المواضيع اللي بنتلها هذه الروايات. سيلتفت كما ذكرت لك في البداية، يعني الرواية القصيرة فيها هذه النزعة الفلسفية التأملية. وهذه النزعة الفلسفية التأملية ستقود الكاتب بالضرورة إلى المواضيع الكبرى، مواضيع الإنسانية الكبرى اللي هي من نوع الحرب، من نوع الموت، من نوع الحب، من نوع القيم. يعني دعوة إلى التفكير في هذه المعاني الكبرى. علاش دعوة للعمق الإنساني ولا العمق الفلسفي؟ لأن للأسف نادي يعني نحن نعيش في عالم بين ظفرين كما سماه الفيلسوف الكندي، معناها محكوم بنظام التفاهة، وتقريبا ثم حرب شرسة على كل ما هو قيمي وكل ما هو معنى. فلذلك تصبح الكتابة والاختيار هالمواضيع الإنسانية الكبرى فيها يعني شكل من أشكال ترسيخ هذا الجوهر وترسيخ هذه الثوابت وترسيخ هذه القيم والدفاع عنها، لأن في النهاية كل كاتب هو صاحب رسالة يعني ويتموقع من هذا العالم ومن هذا الوجود ويختار يعني المعسكر متعالي باش يدافع من خلاله بالكلمة عن هذه المعاني الإنسانية الكبرى. لذلك الروايات الثلاثة الروايات القصيرة المنشورة الآن لصدرت كلها تدور حول هذه المعاني والقيم الإنسانية الكبرى.
17: نعم، ودار خريف للنشر اللي صدرت عنها الرواية يعني في تقديمها العمل قالت يعني كتبت رواية تفتح بابا للتفكير في الحياة في الموت في الوجود. يعني كان هذا اختيار منك سي فتحي في هذه الرواية بالذات، يعني في رواية الجثة أن تقدم للقارئ معنى للكتاب، معنى هو أو بحث عن معنى الوجود، عن معنى الإنسان، عن معنى القيم من خلال حكاية هذه الرواية.
18: شوف أخت نادي، يعني نحن كما قلنا ننتمي إلى عصر السرعة وعصر الضغوطات المختلفة، وهذا يخلينا نمر حول الأشياء حتى الأشياء البسيطة، ما نحكيش حتى على الأشياء العميقة، نمر حول بجانب هذه الأشياء دون أن نفكر فيها يعني. فتحول الرواية القصيرة إلى فرصة لتأمل هذه الأشياء. يعني نحن نعيش الحياة دون أن نفكر في الحياة. ربما الإنسان يخاف من الموت دون أن يفهم هذا الموت، دون أن يفكر في هذا الموت. يمر من هذا الوجود دون أن يستوقفه تفاصيل هذا الوجود. فرواية الجثة اللي تفضلت دار خريف يعني بنشرها، لأن هي كما ذكرت أنت في تقديمك يعني هي الرواية حازت على جائزة الثقافة الأدبية
17: لهم بعد النقطة هذه الأدبية العالمية
18: فازت كمخطوط وتبنتها مشكورة دار خريف يعني وأخرجتها بهذه الصورة وقدمتها بتلك الجملة يعني وهي جملة بالفعل جملة مكثفة وتلخص تقريبا الهاجس الأساسي لهذه الرواية.
17: نعم، وانت في يعني على صفحتك سي فتحي وقت كتبت عن الرواية قلت تقترح هذه الرواية على قارئها تجربة وجودية مثيرة استدعونا إلى تأمل موتنا الشخصي والتفكير فيما بعده. حكاية ربما الرواية كيف يمكن أن تأخذ القارئ إلى هذا المعنى، إلى هذا الجانب التفكيري اللي حرصت على أنه يكون في هذه الرواية؟ كما قلنا تفكر في الحياة في الموت في الوجود، وانت بكري قلت كلمة يعني جميلة، قلت نحن نعيش في الحياة دون أن نفكر في هذه الحياة.
18: يعني هذا هو شوف يعني تقريبا منذ العنوان كما أشرت يعني ما سيحدث للقارئ هو خيبة انتظار. يعني عنوان الجثة يوحي بأن الرواية عندها طابع بوليسي ربما وعالم الجريمة وعالم القتل وكذا يعني، وحتى التصميم الغلاف لأنه هو تصميم الغلاف من بشرف تقنية دار النشر يعني معناه كان على درجة كبيرة من الحرفية.
17: صحيح.
18: يعمق هذا الإيهام بأن الرواية هي رواية جريمة ورواية رواية بوليسية على شاكلة روايات أغاثا كريستي ربما. هذا الانطباع الذي سيحصل عندما يتأمل
17: العنوان والغلاف.
18: العنوان والغلاف.
17: يعني مخاطر هذا الاختيار.
18: سيجد القارئ نفسه في هذه الرواية في رحلة أخرى مختلفة تماما.
17: صحيح.
18: هي رحلة جثة، ولكن هذه الجثة التي تسرد قصتها والتي تفكر في موتها وتستعيد تفاصيل حياتها وتحاسب كل من أساء إليها. يعني وفي الخضم هذا هي دعوة في العمق للتفكير في هذه المواضيع الكبرى التي عادة لا نفكر فيها لأن التفاصيل الحياة تأخذنا ولأن ضغوط الواقع لا تسمح بهذه المساحة من التأمل والمساحة من التفكير.
17: نعم، في استرجاع ربما يعني الجثة لحياة صاحبها، وكما قلت أنت واستعدادا لمواجهة الذات والآخرين، وكما قلت يعني سيفتحي فإنه انتظارات القارئ من العنوان ومن الغلاف مغايرة لما سيجده في هذه الرواية، يعني كأنه العنوان والغلاف يوهمون بحكاية، ولكن عندما تقرأ رواية الجثة تكتشف حكاية أخرى مهمة أن تعيد فيها التفكير كما قلنا في بعض هذه المعاني للوجود وللحياة وللإنسان أيضا. كما قلنا هذه الرواية اختيارك أنه يكون عنوانها الجثة، هو صورة الغلاف يعني معبرة جدا ومميزة حقيقة، حتى الألوان اللي استعملت في غلاف الرواية، واختيارك لهذا العنوان سي فتحي كيفاش فكرت فيه وكيفاش قررت أنه يكون عنوان الرواية الجثة؟
18: طبعا العنوان يكون مدروس يعني خاصة في عندما نتحدث عن الرواية القصيرة يعني مجموعة قصصية أو حتى رواية طويلة يمكن أن نطلق عليها عنوان باعتماد على شخصيتها الرئيسية ولا باعتماد على حدثها الرئيسي إلى غير ذلك يعني. أما ما ثماش في النوفيل، في كتابة النوفيل أو الرواية القصيرة ما ثماش حاجة اعتباطية ولا خلاها للصدفة، يجب أن تكون كل كلمة مدروسة. واختيار عنوان الجثة أول حاجة هو كما تحدثنا لمعنى إحداث هذه المفارقة في ذهن المتقبل، يولي ينتظر حاجة ويلقى حاجة أخرى، ينتظر رواية بوليسية، ينتظر مغامرة تحقيق أو غيرها، فيجب معناها هذه الدعوة إلى التأمل في الموت والحياة والوجود والإنسان وغيره. أولا لإحداث هذه المفارقة وإحداث هذه الصدمة في ذهن القارئ، لأن هذه باش تدفع نحو معناها قراءة الرواية، لأن هو النوفيلا يعني يجب أن تكون مثيرة ويجب أن تكون تشد قادرة على شد القارئ من الكلمة الأولى إلى آخر
17: إلى نهاية الرواية.
18: فكرة الرواية مبنية على قول مأثور ينسب إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول فيه أن الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، يعني هنا اللي يتحول الموت إلى حالة وجودية شأنه شأن الحياة بالضبط. فجدت الفكرة هذه يعني احنا في حالة نوم ما دمنا في هذه الحياة، اذا متنا سنستيقظ، اذا استيقظنا ماذا سيحدث؟ وبدأت تفاصيل الرواية تباعا من افتاح المجال لهذه الجلسة كيف تتحدث، لان هذه تقنية في السرد يعني تقنية بين ظفرين جديده يعني ان يسمح للجثه او ان تلعب الجثه دور

0: أن تتوج وهي مخطوط هذه الرواية، كيفاش عشت التجربة؟ ربما سي فتحي واليوم هي رواية في يد القارئ في انتظار أعمال أدبية أخرى وروايات قصيرة أخرى.
1: يعني الـ الـ هو كما قلت لك، يعني هو جزء من المشروع،
0: أي.
1: مشروع تأصيل الرواية القصيرة في تونس، نحكي على تونس على الأقل، وفي العالم العربي عامة. وكانت المشاركة بمخطوطات، هذا معناها شكل أو شروط المشاركة،
0: يعني مخطوط يعني
1: جوائز، جوائز نجي نعمان الأدبية اشترطت المشاركة بمخطوط. فمعناها في الإطار هذا جازفت وغامرت به ودفعت بهذا المخطوط إلى هذه الجوائز، ونلت جائزة الاستحقاق تقريبا من بين أكثر من 4000 مشارك. يعني تم تتويج
0: في
1: 88 مشارك من أنحاء العالم، من بينهم رواية الجثة. وبطبيعة الحال جوائز نجي نعمان لا تمنع نشرها، لا تمنع نشر الروايات والمخطوطات الشائزة. ومن هنا كان التنسيق مع
0: دار خريف
1: النشر، وبالفعل رحبت بالفكرة ورحبت بالمشروع. وتحدثنا مطولا زاد عن أن رأي الرواية رواية قصيرة، ورأوا وربما ما ثماش مع الناس تقاليد كبيرة لا في تونس ولا في العالم العربي في استقبال في قراءة الروايات القصيرة. وبطبيعة الحال أن تجد دار نشر يعني معروفة وعندها صيت يعني وتتبنى هذا المشروع، فهذا بالنسبة لي إنجاز في حد ذاته. يثبت هذا الجنس الأدبي ربما المظلوم والذي مازال على الهامش، يثبته ضمن خارطة الأجناس
0: الأدبية الأخرى. نعم، وتحية ليك سي فتحي في اختيارك لكتابة الرواية القصيرة، وربما لتجارب زادة أخرى اختارت كتابة الرواية القصيرة. إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا العمل المتوج، رواية الجثة للكاتب فتح الرحماني، وبقية أعمالك الأدبية الأخرى، ونلتقي مع الإصدار القادم إن شاء الله سي فتحي.
1: إن شاء الله، يعني هو ما تحت الطبع، وربما يعني يكون معرض الكتاب التونسي فرصة ليلتقي القارئ بهذه الرواية، وربما بالرواية الأخرى اللي هي تحت الطبع في دار نشر أخرى.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق ليك سي فتحي الرحماني. نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم في لقائنا من الصالون الثقافي.
1: معطيك الصحة، مشكورة على هذه الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا ليك، ضيفنا الكاتب فتحي الرحماني. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار. إدراك، برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
1: الليلة الأوروبية للباحثين.
0: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معاً أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية،
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول، وهو من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي موريس جودلي، وترجمه للغة العربية خليل أحمد خليل وغازي بيرو، وتم نشره في 94 صفحة عن دار الفارابي ببيروت سنة 2015، أما طبعته الأولى باللغة الفرنسية فقد صدرت سنة 2010. وهذا الكتاب في الأصل محاضرة ألقاها المؤلف في معهد الأنثروبولوجيا الملكي بلندن سنة 2008، وتضمن الكتاب 4 محاور إلى جانب مدخل طرح فيه الكاتب سؤالين إشكاليين، أولهما أيمكن تأسيس رؤية شاملة ومقارنة لمكانة القبائل ودورها في التاريخ وعلاقتها بالدول التي ولدتها أو جعلتها تحت سيطرتها، والسؤال الثاني هل يمكن أن نقارب قبائل الشرق الأوسط مثل ما نقارب قبائل آسيا؟ وأوضح موريس جودليه انطلاقا من تجربته العلمية الشخصية في دراسة إحدى قبائل غينيا الجديدة أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى اقتراح تعريف للقبيلة وللعرق أو الإثنية، وإلى أن يبين الفرق الجذري بين طائفة وجماعة ومجتمع، ووضع التنوع بين القبائل ضمن احتمالات تاريخية بعيدة المدى، مع تناوله بالدرس لمسألة علاقات القبائل لمختلف أشكال الدولة. وفي هذا السياق خلص الكاتب إلى تأكيد حيوية القبائل كنمط لتنظيم الحياة الاجتماعية ما زال قسم كبير من البشرية يواصل العيش وفقه، ملاحظا فيما يتعلق بمسألة تقاسم السيادة بين الدولة والقبيلة أن بعض المجتمعات اليوم كما هو الحال بالنسبة لليمن وأفغانستان لا تزال الدولة تكدح للوقوف بوجه قوة القبائل، ولئن كانت الكثير من القبائل وراء قيام عدد الدول فإن العديد منها أيضا ما كان ليواصل وجوده لولا دعم الدولة. وهنا أشار الكاتب إلى أنه من النادر جدا اليوم أن تكون قبيلة مستقلة عن الدولة، وألمح في هذا الإطار إلى الخطأ الاستراتيجي والسوسيولوجي الذي ارتكبه الأمريكان في العراق بإلغاء الدولة ومؤسساتها عندما أسقطوا النظام. ومن الاستنتاجات الأخرى التي توصل إليها الكاتب أن أحد العوامل التي أضعفت التنظيمات القبلية من داخلها منذ الأزمنة القديمة إلى الفترة المعاصرة كان نمو مختلف أشكال الملكية الخاصة للأراضي ولموارد أخرى ضرورية لإعادة إنتاج المجتمعات القبلية، وأدت قوانين وإصلاحات عقارية وفلاحية وجبائية اتخذتها دول حديثة كفرض تسجيل الأراضي القبلية وتقسيمها وإعادة توزيعها إلى تفكيك البنية القبلية جزئيا أو كليا بالنسبة إلى أفراد ومجموعاتهم العائلية، وإلى تغيير عميق في العلاقات الاجتماعية والسياسية والهيكلية التراتبية داخل القبائل وصلتها بالعالم الخارجي. وقد تسارع نسق هذا التحول في عدة بلدان خلال القرن الماضي، أما في القرون السابقة ولا سيما خلال العصر الوسيط فلاحظ المؤلف استنادا إلى ابن خلدون أن ظهور المدن لم يؤدي إلى زوال القبائل، وإنما حولت الحياة الحضارية تحويلا عميقا هذه القبائل التي شغلتها وتعودت فيها على ممارسة سلطتها ورقبتها ليس فقط على سكان المدن بل أيضا على أهالي الأرياف المحيطة بها، ومنها تمر طرق المبادلات والتجارة. وأسهم قبل ذلك ظهور التعدين والكتابة في تطوير المجتمعات ذات الدول العريقة البارزة في العالم، وبالنسبة إلى تطور الدولة في أوروبا القديمة وخصوصا الدول المدن الإغريقية كأثينا استشهد الكاتب بأعمال مورغان حتى يبين أن الدولة لكي تقوم كان عليها أن تحول قبائل المنظمة حسب علاقات القرابة إلى قبائل إقليمية أو ترابية، فلم تعد تلك القبائل تجمع أفرادا ذوي قربة بل مواطنين أحرار متساوين أمام القوانين التي ارتضوها لأنفسهم وإزاء الدولة التي يتشاركون في سيادتها. هذا وقد تنقل المؤلف الفرنسي موريس جودليه في هذا الكتاب الموسوم بالقبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول عبر مختلف قارات العالم وحضاراته وعصوره لتقديم مقاربة أنثروبولوجية وتاريخية عميقة وإن كانت موجزة تجعل من هذا الكتاب رغم صغر حجمه مرجعا علميا قيما لدراسة المسألة القبلية وتشكل الدولة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء، مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: الصالون الثقافي مع نادية الحمراني. مع نادية
1: الحمراني. مساء الخير لكل مستمعينا، تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم معنا في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مكملين معاكم الرحلة، مازلنا مكملين مع الرحلة مع مبدعينا ومع أعمالهم، مع تتويجاتهم، مع حضورهم أيضا في المحافل الأدبية الدولية. ضيفتنا كانت حاضرة في حديقة متحف الأدب الروماني في بوخارست ضمن الدورة 16 للمهرجان العالمي للشعر مع مجموعة من الشعراء والكتاب من جنسيات ولغات وثقافات متعددة. ضيفتنا كانت حاضرة معهم، كانت تونس حاضرة في هذا المهرجان، وكما حكيت هي زاد اللغة العربية كانت حاضرة أيضا في هذا المهرجان العالمي للشعر في بوخارست. باش نحكيوا عليها التجربة هذه مع ضيفتنا وهذا الحضور في هذه التظاهرة الشعرية العالمية مع ضيفتنا الشاعرة فاطمة كرومة. مساء النور، أهلا وسهلا بك فاطمة.
2: مساء الخير.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث حول هذا اللقاء مع شعراء، مع كتاب، مع مثقفين من جنسيات ولغات وثقافات متعددة. كما قلت كان هذا في إطار الدورة 16 للمهرجان العالمي للشعر في بوخارست. قدمت يعني كتاباتك، قدمت تجربتك، وقدمت صورة عن المبدع التونسي وعن الشاعر التونسي في هذا اللقاء العالمي. ننطلق بالحديث عليه. فاطمة، كيف كان هذا اللقاء، أو كيف كان فكرة حضور هذا المهرجان اللي هو أكيد يطمح الكثير من الشعراء أنهم يكونوا حاضرين فيه؟
2: في الحقيقة أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للقاء معكم عبر أمواج الإذاعة الثقافية. بالنسبة للمشاركة في هذا المهرجان كان بدعوة من المهرجان وبتنسيق مع سفارة تونس في بوخارست ومع وزارة الثقافة التونسية، وقد حظيت بشرف تمثيل المشهد الشعري التونسي والعربي لمن
1: نعم. حبيت فقط نذكر أنه أنت شاعرة متحصلة على الدكتوراه في القانون العام، أستاذة جامعية مختصة في القانون العام، عندك مجموعة من الإصدارات كشاعرة وكباحثة أيضا. كباحثة كتاب بعنوان الحق في النسيان، هي دراسة قانونية، وهو كتاب فائز بجائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومركز النشر الجامعي لأفضل بحث علمي سنة 2003. وفي المجال الشعري الإبداعي عندك مجموعة من الإصدارات من بينهم أخطاء فادحة التي توجت بجائزة الطاهر الحداد لأدب المرأة، كذلك بلا فرامل تهوي في منحدر، هذه المجموعة التي توجت بالجائزة الوطنية زبيدة بشير لأفضل الكتابات النسائية، وكذلك ابتلعها فستانها، هذا العمل كان صادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب سنة 2023. تنوع تجربتك ربما بين ما هو أدبي شعري وبين ما هو قانوني أكاديمي، خلينا نقوله، كيف تتعامل ربما فاطمة كرومة مع زوز جوانب الإبداعية، هما زوز إبداع في مسيرتك وفي أعمالك وفي كتاباتك أيضا؟
2: الحقيقة أنا محظوظة بوجود هذين المجالين في حياتي.
1: نعم.
2: إنما ما يجمع بينهما هو التكامل في الحقيقة. يعني المجال القانوني، التكوين القانوني، الفكري، الأكاديمي، العلمي، يساعدني كثيرا في كتابة القصيدة. سأعود إلى هذا لاحقا. أيضا مع كتابة الشعر والنفس الأدبي أيضا يساعدني ويخدم إلى حد ما الكتابة القانونية، ولكن دائما بفرامل. يعني عندما حتى لا يسيطر الفكر على الشعر، يعني الشعر مفهم بالمشاعر ومحمل بالأحاسيس.
1: نعم.
2: لا يجب أن يسيطر العقل كثيرا، لكن يعني لابد أن يحمل الشعر قليل من الحكمة وبعض الفلسفة. ففي هذا الجانب يخدمني القانون والبحث العلمي. بالنسبة للشعر في القانون يعني أقول هذه العبارة، نعم يخدمني جدا في كتابي الحق بالنسيان. بدأ بتصدير يعني بدأ بمقطع من قصيدة عن يعني فيها عن النسيان وعن أن يخفي الإنسان الآثار. وأيضا ختم بقصيدة لمحمود درويش أن تنسى كأنك لم تكن. فشعر أيضا بدأت أيضا أطروحتي بعبارات شعرية وهكذا، يعني أجد مدخلا للقانون من خلال الشعر. وأحيانا أجد مدخلا للشعر من خلال القانون. أحب دائما الإجابة عن هذا السؤال، يعني يطرح علي دائما وأستمتع كل مرة وجيب إجابة.
1: نعم جميل جميل أيضا هذا التنوع في الإجابات زادة، لأنه يمكن يعطي زادة ثراء في الأفكار في التعامل مع كل مجال، ولكن يبقى دائما هناك جانب مشترك بالنسبة لك أنت كمبدعة في المجالات الزوز. وأنا بكري أعطيت يعني بعض العناوين إصدارات، لأن هناك إصدارات أخرى بما فيها يعني أنطولوجيا الشعر البريطاني المعاصر اللي أنت ترجمتها مع الشاعر أشرف القرقني، تحلية المرارة وغيرها من الأعمال الأخرى. ومن بعد شوية باش نرجع لحضورك في مهرجان العالمي للشعر في بوخارست برومانيا، كيفاش كان هذا الحضور، وتعطينا فكرة يعني على الفعاليات كيفاش كانت وحضورك كشاعرة تونسية فيها كيفاش كان. لكن قبلها خليني نواصل معك في علاقة بكتاباتك الشعرية، وأنت دارسة للقانون، وبكري قلت أنه التكوين العلمي يساعد في كتابة القصيدة، وربما في الجانب العكسي أيضا هذا موجود وممكن. كتاباتك الشعرية من أي منطلق تكون؟ ضيفتنا الشاعرة فاطمة كرومة، الحديث عن الإنسان، الحديث عن قضايا ربما مجتمعية وجودية، عن الجانب العاطفي، وين تهز عادة القارئ في قصائدك؟
2: في الحقيقة ليس لدي خطة مسبقة دائما عند الكتابة. فبعد هذه يعني بعد هذا المسار الشعري إلى حد ما يمكن أن أقر أنني يمكنني أن أحول كل شيء في حياتي إلى شعر. يعني نهاية الأمر كل حدث، كل صورة، كل رؤية يمكنني مهما كان الموضوع إلى حد ما يعني لننسب الأمور، فيمكنني أن أحول يعني كل شيء إلى شعر. هذا ما أتوصل إليه. الحياة متنوعة، وشخص فينا يعني شخص متنوع، ويمكن لشخص وحيد أن يحمل عديد الهويات وأن ينهل من عديد المنابع وأن تتغير حتى المنابع التي ننهل منها. فلذلك لا أكتب بخطة مسبقة يعني أن أحمل القارئ إلى قضية معينة أو وجهة معينة. لا أكتب بكل تلقائية
1: نعم. هذه الكتابات في كل مرة مع كل ديوان جديد، مع كل مجموعة تصدر للشاعرة فاطمة كرومة، عادة كيف تتعاملين مع كل القصائد التي تكتبينها؟ في اختيار ربما يكون موجه للقارئ بين ما تكتبه بصفة عامة فاطمة كرومة وبين ما تختاره لتقدمه في كل مرة في إصدار لهذا القارئ التونسي والعربي أيضا.
2: سؤال مرة أخرى لو سمحت.
1: يعني عندما تقدمين قصائدك للقارئ، في اختيارك لهذه القصائد في علاقة بالإصدارات، هل كل ما تكتبه فاطمة كرومة يعني تضمنه في إصدارات وتقدمه للقارئ، أم أنك تتعاملين باختيار يعني مع كل ما تكتبينه تختارين قصائد محددة معينة لتكون موجودة ضمن إصدارات؟
2: لا تقريبا 99% يعني من مما اكتبه تم نشره. وحتى معني بدايتي التجربه عند البدايه تمت قصائد يعني كتبتها في سن صغيره ومنشوره الان يعني اصدرت في كتب عندما اجدها يعني متناسقه مع تجربه ما في مع احدى المجموعات الشعريه. مثلا كتابي الاخير انفاس الحي العجوز تضمن قصائد يعني وجدت انها تتماشى مع النغم، مع النفس الموجود في هذا الكتاب، وهي تعود إلى بدايات تجربتي الشعرية.
1: نعم.
2: يعني ربما المناخ العام.
1: نجم تهدينا قصيد من القصائد تقرأهن في هذا اللقاء إذا كان ممكن؟ طبعاً. ومن بعد نواصلوا الحوار ونواصلوا حديثنا على كتاباتك وعلى حضورك في المهرجان العالمي للشعر في بوخارست مع ضيفتنا الشاعرة فاطمة كرومة.
2: سأختار نص بعنوان مياه أيديهم. لا أدري لماذا تردد هذا النص يعني صباحاً اليوم في مخيلتي، سأقرأه. هو من أخطاء فادحة. مياه أيديهم في ليالي الوحشة القاسية تنفذ كل مدخرات النسيان إلى أوردتنا النافرة بضجة من نحبهم، مثقلة بهم مثل عروش كروم في أواخر صيف البحر الأبيض المتوسط. في ليالي الوحدة تلك وتقوسها المترعة ألما ولذة، نتذكر بحرقة عذوبة من ثقب زلال أرواحنا في كريستال أرواحهم، نتذكرهم بالشوق يعتصر قلوبنا المعلقة على أغصان الغيب والغياب، من النوافذ المشرعة على أغواء نسمات الممكن يخيل إلينا أنهم عائدون بالقمر الناعس مشكاة لحياتنا القادمة، ويخيل إلينا أن قلوبنا المتعبة جمرات ستغفو أخيرا في مياه أيديها.
1: أن إمضاء الشاعرة فاطمة كرومة قصيد بعنوان مياه أيديهم. جميل القصيد الحقيقة من ديوان أخطاء فادحة. اختيارك للعناوين، عناوين دواوينك مميز الحقيقة. هو حتى الكتاب القانوني أيضا عنوانه مميز، الحق في النسيان. وبقية الأعمال الشعرية الأخرى أنا لاحظت أنه فيها بحث وفيها عمق تهز القارئ في خيالات يعني وأفكار يعني مختلفة، ربما بعنوان أخطاء فادحة أو بلا فرامل نهوي في منحدر، أنفاس الحي العجوز ابتلعها فستانها، وغيرها من العناوين. وهذا ربما جانب مهم يشتغل عليه الكاتب بصفة عامة، هو كيف يختار عناوين إصداراته، لأنه هي ديما نقولوها يعني العتبة الأولى والواجهة الأولى مع هذا القارئ.
2: أجل، أبحث دائما عند يعني كتابة كتاب وإتمامه وتفكير في نشره، أبحث دائما يعني عن العنوان. دائما المعيار في البحث أن يكون هذا العنوان يشبهني ويشبه الكتاب أكثر. يعني عنوان مخلص لي وللكتاب، فلا أدري إن كنت أنا أقع على العنوان أم العنوان يقع علي.
1: نعم.
2: فهذا ما حدث مع كل المجموعات، مع الفرامل في منحدر وأنفاس الحي العجوز، هي مقاطع من قصائد. وحتى عند اختيار تحلية المرارة مثلا، هي هو مقطع، هو عنوان لقصيدة مترجمة يعني كان كتاب في فترة الحجر والوباء، وباء كورونا لا يعود علينا. يعني تحلية المرارة انه الشعر والكتابة فيه هذه التحلية للمرارة، وهكذا يعني احاول الوقوع على العناوين.
1: تجربتك مع الكتابة ومع الشعر وحضورك في العديد من التظاهرات والملتقيات الشعرية في تونس، ربما الآن حضورك خارج حدود الوطن، ووزارة الثقافة كانت عنونت يعني ما كتبته عن حضورك في بوخارست، الشعر التونسي يتألق في بوخارست الرومانية. حضورك في المهرجان نحكي عليه شوية فاطمة، في علاقة بالدورة 16 للمهرجان العالمي للشعر في بوخارست، وهذا التلاقح يعني بين الحضارات، بين الثقافات، بين اللغات أيضا، حضور اللغة العربية، حضور الشعر التونسي، وحضور شاعرة تونسية في هذا المهرجان. حكينا شوية على الحضور، على الأجواء، على يعني التفاعل. حكيت على التفاعل الكبير الذي كان من الحضارات الحاضرين وقت إلقائك للقصائد وتقديمك لتجربتك من خلال هذه القصائد؟
2: شكرا على السؤال. في الحقيقة عندما أتممت قراءة القصائد باللغة العربية في بوخارست يعني الحمد لله رضيت تمام الرضا على يعني على أنا عندما أذهب إلى حدث ثقافي ليس أول مرة يعني أمثل تونس أكون محظوظة وأحظى بهذا الشرف يعني قلت ربما قد يحدث ذلك صدفة يعني صارت في لندن أنني بعد أن أتم القراءة وبالعربية الفصحى واللغة غير مفهومة فأحظى بهذا الاحتفاء يعني من الجماهير والتقاط الصور ويبحثون عن النسخ وعن اسمي في جوجل يعني يصلهم هذا الصدى في اللغة العربية. فتكرر معي الأمر في بوخارست يعني بطريقة في الحقيقة يعني أحسست بشعور أتمنى أن يشعر به كل شاعر وكل تونسي يعني شاعر بين الرضا بين الفخر بين أن المهمة تمت بنجاح. في الحقيقة أنا عندما أتم المهمة بنجاح أتفسح في شوارع المدينة قبل ذلك يعني أعتبر أتحمل مسؤولية أمانة ومسؤولية أن أتمها إلى الأخير. ففي الحقيقة هذا الاحتفاء أسعدني كثيرا لا يمكن أن أحتكر هذا فقط لنفسي. فالترجمة أكيد أن الترجمة أوصلت صوت يعني وأوصلت المشاعر إلى لغة الآخر المختلف. أيضا القراءة أنا أعتني كثيرا بالقراءة ويعني أحتفي بالنص يعني أمنحه حق قدره يعني في القراءة وفي أعتني كثيرا بهذا الجانب. واللغة العربية لغتنا العربية ساحرة يعني وقعها ساحر ونحن نحتفي بكل الحروف يعني هذا الثراء في الحروف ويؤثر حتما وقطعا يعني في المستمع. وأيضا المقدمة الجميلة التي قدمني يعني السيد في المناسبة في الحقيقة فشوقت القراء للتعرف إلى القصائد.
1: يعني أنك تقدم قصائدك أمام شعراء وكتاب من كما قلنا يعني من جنسيات ولغات وثقافات متعددة وأنا بكري سألتك على كيف تختارين القصائد التي يعني تنشرينها في دواوينك للقارئ بصفة عامة. الآن أن تكوني حاضرة في هذا المهرجان العالمي وتمثل فاطمة كرومة الشعر التونسي والمبدع التونسي وتونس في هذه التظاهرة، كيف اخترت القصائد التي قدمتها في هذا اللقاء؟
2: كي لا أنكر يعني أيضا فضل الآخرين وأن القصائد المترجمة هي تم اختيارها في إطار مشروع دولي ومشروع مجاز هو المجلس الثقافي البريطاني في 2019 ويعني مثلت أيضا الأصوات الشعرية الشابة ما تحت 35 سنة أنا وصديقي أشرف القرقني. فتم الترجمة مجموعة من القصائد إلى اللغة الإنجليزية من قبل شعراء يعني مختصين في الترجمة قبل كل شيء تسمى ترجمة الجسر. ثم شاعرة بريطانية ترجمت النصوص إلى اللغة الإنجليزية والحمد لله من حسن الحظ أن هذه القصائد التي ترجمت صارت مطلوبة يعني كل مرة تم الاتصال بي هي نشرت في مجلة Modern Poetry in Translation هي مجلة عريقة فوصلت للقارئين في العالم يعني الأخ عناد بالخوجة ذكر الله بكل خير والمسؤول في يعني في هذا المشروع ومشاريع ثقافية المجلس الثقافي البريطاني عندما أخبرني في حديث خاطف أنه بترجمة الشعر إلى الإنجليزية فإن الباب فتح نحو العالمية. فقلت له لست أنا يعني من يبحث يعني هو كان يشجعنا على المحافظة على هذه العلاقات وعلى هذا الباب الذي فتح. ثم عدت إلى كلامه يعني كل ما يصلني إيميل من جامعة أجنبية إنجليزية أمريكية دار نشر أجنبية تطلب حقوق هذه القصائد وتصدر في كتب وتدرس في الجامعات. جميل. يعني هذه القصائد كانت محظوظة أنها ترجمتها كانت موفقة وأنا كنت حاضرة على ترجمتها يعني كنت حريصة كل الحرص على أن تتم المحافظة على الروح والشاعرة في الحقيقة كانت مبدعة في الترجمة. فيعني هو باب يفتح باب. باب يفتح باب. وأنا دائما أقول الشعر الحقيقي يعرف طريقه، يعني لا يحتاج إلى أي دفعة، يعني سيصل إلى الآخر مدام صادقا.
1: نعم. وحضورك وقراءتك لقصائدك كانت صادقا أيضا، لأنه كما كتبت أنت على صفحتك حول هذه المشاركة وهذا الحضور في المهرجان العالمي للشعر في بوخارست في الدورة 16 لهذه التظاهرة، وأنت بكي تحدثت شوية على النقطة هذه، أما ما حدث بعد القراءة فكان أجمل مما توقعت. دقائق قليلة من الشعر باللغة العربية كانت كافية لإشعار فضول الحاضرين تساءلوا عن هذه اللغة الفاتنة وعن القصائد وعن تجربتي، وتحدثت أيضا على ردود الأفعال للبعض من كانوا حاضرين في الأسئلة التي طرحت على الشاعرة فاطمة كرومة في التواصل وفي يعني وفي يعني تأثير قصائدك على الحاضرين في هذا اللقاء.
2: في الحقيقة كانت بالفعل الحياة دائما عموما والشعر، يعني أنا أخلص للشعر في الحقيقة، هو ما يقصرش يعني دائما ما هذا الإخلاص يعود لي يعني في شكل الأشخاص الذين يحتفظون بمقاطع مثلا أذهانهم بسرعة. أفرح جدا يعني أقول القصيدة وصلت، يعني لما يتساءلون عن معنى معين في الحقيقة، ودائما ما أسأل هذا السؤال أنا يعني أترك القارئ والمتلقي مثل ما فهم هو النص، يقول لي تقصدين كذا، أقول له أجل قصدت كذا وكذا. فأفرح جدا بهذا التفاعل، وكما قلت لك أنا لا أفكر في نفسي بقدر ما أفكر في جيل كامل من الشعراء. أنا أمثل يعني جيل جديد، وهذا الجيل الجديد ما هو الانعكاس للجيل القديم من الشعراء، أبو القاسم الشابي والزوجة حافظ محفوظ الوهيبي، مرحوم محمد الغزي، شعراء أمال موسى، شاعر عبد الفتاح بن حمودة، والكثير من الشعراء السعوديين المتميزين ما لقاوش حظهم وحقهم يعني خارج تونس. يعني دائما للأسف يعني معناها التجارب العربية الأخرى يعني طاغية، والشعر التونسي لا يظهر رغم أنه متميز ومتميز جدا الشعر التونسي. فأنا أسعد جدا عندما يعني يختف الشعر التونسي بريقه يستعيده، يعني هذا ليس يعني ليس مجهودي وحدي، هو أنا نتاج قراءات سابقة.
1: نعم. حتى سفارة تونس في رومانيا تحدثت عن حضورك في هذا المهرجان، يعني في حضور متميز، وكتبت أنه مشاركة الشاعرة التونسية فاطمة كرومة كانت مشاركة في فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي للشعر ببوخارست كانت مناسبة للتعريف بالشعر التونسي المعاصر وبثراء التجربة الإبداعية في هذا المجال، ويعكس هذا الحضور الثقافي التونسي ما يتمتع به المشهد الإبداعي الوطني من ثراء وديناميكية، بما يسهم في تعزيز ودعم جسور التواصل الثقافي بين تونس ورومانيا. هذا بشكل العام. الآن يعني في التجربة الذاتية الخاصة اللي كنتي فاطمة كرومة، وكانت لك يعني تجارب أخرى في حضور تظاهرات أدبية شعرية عالمية، الحضور الآن في الدورة 16 لهذا المهرجان العالمي، أي نقلة أو أي دفع مع هذا التفاعل زاد كما شفنا من السفارة، من وزارة الشؤون الثقافية، من بيت الشعر وغيره، يعني أي دفع يعطيه الآن لفاطمة كرومة في رؤيتها لتجربتها في استمرارية وفي تطور أيضا ربما؟
2: الحقيقة قبل كل شيء يعني حظيت بدعم حضور، يعني شرفوني بحضورهم من سفارة تونس وحرست، يعني وكانوا معي في تلك اللحظات التي تفاعل معها الحاضر، وحتى ساعدوني يعني في توزيع النسخ، مشكورين وجه الشكر الجزيل وإلى سعادة سفير تونس في بوخارست الذي يعني شكرني وحياني بعد ذلك، أيضا السيدة وزيرة شؤون الثقافية التونسية بالشعر التونسي الأخ أحمد شاكر بن ضيا. يعني الحقيقة الدولة التونسية بمؤسساتها الرسمية كانت حاضرة معي إداريا وإنسانيا، وهذا الدافع أيضا يدفعني يعني نحو مزيد التشبث بالشعر بالكتابة، رغم يعني ما نتفق حوله جميعا أنه من زمننا الحالي زمن يعني إلى حد ما ليس زمن الصفاء، صفاء كتابة الشعر. يعني نحن يوميا نقاوم ظواهر يعني متعددة ونحاول الحفاظ على الإنسان فينا. هذا يعني المسؤولية وهذه الثقة التي معناها منحني إياها الشعر تدفعني نحو مزيد الكتابة، نحو مزيد الحذر في التعامل مع القصيدة. يعني مهمة لم تعد أسهل، بالعكس.
1: جميل. قلتي يعني حتى يعني في ختام حضورك في هذا المهرجان، عدت من تلك الأمسية بامتنان كبير وبفخر بأنني حملت صوت الشعر التونسي وإيقاع اللغة العربية إلى هذا الفضاء العالمي. ومن الجميل أن يزداد يقيني بأن القصائد لا تحتاج فقط إلى ترجمة، بل أن تقرأ بصدق. كأنه هذوما يعني مفاتيح نجاح المبدع يعني بصفة خاصة، وخاصة في كتابة من يكتب الشعر، يعني بروح كتابة الشعر وطريقة كتابة الشعر متميزة أيضا.
2: أعتبر أن أسهل الطرق لكتابة الشعر هي الصدق. يعني يقال يعني أجمل الشعر أكذبه، أن العكس أرى أنه أجمل الشعر أصدقه، ربما في الخيال. يعني لابد من بعض المبالغة، بعض الصور هنا يمكن الكذب، ولكن الشعر يجب أن يكون صادقا. أنا دائما أقول ليس لدي ما أخفي، يعني كل شيء أكتب عنه في قصائدي في هذا هو يعني
1: المفتاح. نعم، جميل. طبعا نتمنى لك كل التوفيق في تجربتك، في كتاباتك، في إبداعاتك، ومبروك هذا الحضور المتميز في الدورة 16 للمهرجان العالمي للشعر في بوخارست، مع كتاب، مع مبدعين، مع شعراء من جنسيات، من ثقافات ومن لغات متعددة. كانت حاضرة الشاعرة التونسية فاطمة كرومة. قبل ما نختم معك اللقاء أكيد نسمع منك قصيد آخر فاطمة، ولكن قبله يعني أعمالك القادمة في انتظار ديوان جديد إن شاء الله.
2: أي حاليا أنا أكتب في ديوان جديد. يعني تقدمت فيه خطوات. فقط هذا لدي.
1: إن شاء الله تكون حاضرة بحثنا في الأستوديو في اللقاء القادم لنحديث على هذا الإصدار الجديد. ونحكي على تجربتك ونسمع أكثر من قصيد. نختم معك اللقاء بتختارنا قصيد آخر من أي يعني ديوان من الدواوين التي أصدرتها الشاعرة فاطمة كرومة.
2: شكرا جزيلا أخت نادي على هذه الاستضافة، على الأسئلة الجميلة والثرية، على هذا التقديم، على هذه العناية بالشعر التونسي. فعلا الشعر
1: بكل سرور
2: يحتاج إلى دعم كبير. يعني مهمة الشعر أعتبرها يعني مهمة صعبة، أن يوصل قصيدته بصوته الأعزل وقلمه الأعزل. فنشكر دائما من يساعدنا على إيصال هذا الصوت
1: بكل سرور.
2: شكرا. سأهديك نص أغصان فضية. لم تكن حرباء تميل مع الشمس حيث تميل، بل كيسا بلاستيكيا فوق شجرة. لم يكن إنسانا يطالع كتابا، بل دلوا مقلوبا فوق مكتب محطم. ينحت أبي من الفضة عصافير تهتز وألمحها تطير، تنضد أمي الخرز بخيوط الشمس، فأغفل عن انفراط أصابعها. لم تكن حياتي كانت مجرد تدرب قاس على القيامة، إطلاق أسماء على المسميات، التفنن في الثبات والتصدع. لم أكن أنا بل كوم حواس تتخيل.
1: النص بعنوان أغصان فضية بإمضاء الشاعرة فاطمة كرومة. إن شاء الله بالتوفيق لك في كل كتاباتك، في تجاربك المختلفة، وفي حضورك في المشهد الثقافي الشعري خاصة في تونس وإلا خارج تونس. تحياتنا لك. شكرا لك على حضورك معنا. يعيشك. شكرا لك ضيفتنا الشاعرة فاطمة كرومة، ضيفتنا في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
4: تونس،
5: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
3: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاما،
0: من الإبداع،
3: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة بي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
3: متابعات،
0: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
15: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي،
16: وين أنت وين هي.
0: الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار.
17: إدراك،
0: برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
18: الليلة الأوروبية للباحثين،
19: الليلة الأوروبية للباحثين.
0: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معا أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس، ابتداء من الساعة 7 مساء على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
18: صوت إرادة
0: الحياة. الصالون الثقافي،
4: الصالون الثقافي.
0: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الليلة تونس تضيء بنور العلم والابتكار.
0: إدراك،
2: برنامج إدراك يأخذكم في رحلة استثنائية ومواكبة خاصة مباشرة لتظاهرة الليلة الأوروبية للباحثين.
3: الليلة الأوروبية للباحثين.
2: نلتقي بأبرز الباحثين ونكتشف معا أحدث الابتكارات التي تغير عالمنا. تابعونا مباشرة من مدينة العلوم بتونس، ابتداء من الساعة السابعة مساء على إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: يا اخي شبيك شفام
1: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاونه
1: شكون باش نحكي
0: نعرفش انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياة.

0: إدراك.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك،
1: نافذة على جوهر الأشياء.
0: إدراك،
1: إدراك مع وفاء بركة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في حصة استثنائية خاصة لبرنامج إدراك مباشرة من مدينة العلوم لنقل فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين توايس بلاس في نسختها الثالثة، وهو حدث علمي وثقافي دولي ضخم يقام في أكثر من 25 دولة أوروبية والعديد من الدول الشريكة عبر 400 مدينة حول العالم. يهدف تقريب الليلة هذه تهدف لتقريب العلم والبحث العلمي من عامة المجتمع وتغيير الصورة النمطية على العلماء من خلال الخروج بالبحوث من المختبرات إلى الفضاءات العامة. تشارك تونس كبلد مميز في هذه التظاهرة الدولية، تقام الفعاليات هذه تحت إشراف جامعة كارتاج ومكتب الاتحاد الأوروبي بتونس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية لنهوض بالبحث العلمي لانبير. ليلة الأوروبية للباحثين انطلقت تقريبا منذ 3:30 مساء وتتواصل حتى 10 ليلا، دخول مجاني وفي برنامج إدراك لمدة ساعة باش يكون عندنا لقاءات حوارات للمشاركين من المختصين أساتذة طلبة جمعيات النوادي المشاركة في معرض اللي يضم أكثر من 50 جناح ما بين الجمعيات النوادي ومراكز البحث. في تأمين الحصة اليوم في النقل الخارجي الهندسة الصوتية معنا علي البلتي، وفي الاستوديو أنيس الحميدي. من أمام ميكرو معكم وفاء بركة الدردوري، تقولكم خليكم معنا ما تبعدوش، نمشي ونسمع الموسيقى وبعد نرجع لضيوف حصة اليوم، خليكم معنا.

0: إدراك العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك
0: نافذة على جوهر الأشياء.
1: إدراك
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: مباشرة من مدينة العلوم في حصة استثنائية خاصة ببرنامج إدراك في نقل فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين توايس بلاس، وأكثر تفاصيل على الليلة هذه اللي بدأت تقريبا من 3:30 متاع العشية وتتواصل حتى 10 متاع الليل مع برنامج ثري. يحضر معنا سي أحمد معلال، رئيس جمعية أرسية، الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار في الإعلامية ومنسق مشروع توايس بلاس. مرحبا بك.
3: يعيشك، مرحبا، يعطيكم
2: الصحة. أجواء شبابية مع العلوم، مع الثقافة، يعني الموسيقى، الكل ممزوجة اليوم في الليلة الأوروبية للباحثين. الحقيقة أنا قبل ما ندخل التفاصيل جاني سؤال هكا، عطايا علاش سميوها الليلة الأوروبية؟
3: هو لأن هي هذه بالأساس إنيشاتيف أوروبيان.
2: أيوة.
3: يعني وإحنا انخراطنا في الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج أفق أوروبا، إحنا شريك. الشراكة هذه خلتنا احنا نجمو نشاركو وناخذو تمويل وتمويلات في نطاق مشاريع كومبيتيتيف، راهو ندخلو نتنافسو باش ناخذو المشاريع ونحتفلوا زادة كما هما يحتفلوا بالبحث العلمي والمعرفة والعلم، حتى احنا زادة نحتفلوا بالطبيعة بكلنا توانسة، دونك ليكو سيستيم متاعنا، الباحثين متاعنا، الجو متاعنا، لكن زادة نحتفلوا ان باراليل مع الدول الأوروبية. سنة فما 40 دولة و460 مدينة في العالم.
2: نعم.
3: وإحنا حالياً تو موجودين في مدينة العلوم في تونس، قاعدين نحتفلوا بالطابع التونسي متاعنا. أيوة.
2: بالمختصين متاعنا،
3: بالمختصين،
2: بالخبرات، ما شاء الله
3: أحسن الباحثين اللي فما في البلاد. وسنة عندنا 3 طابل هاك تشوف، معناها تمشي تو الستاند اكسبوزيشن اكثر من 50 عارض، 50 مشارك من الايكو سيستيم، لي ستون معبين، تخرج برا تلقى معبي تو، حتى في الانفي تياتر وين فما لي تابورونت حتى الانفي معبي. اي سا بروف كو اللي باش يجي لليله الاوروبيه للباحثين توايس بلاس باش يلقى روحه بارتو. اللي يحب على الامبيونس ويحب على باش يتعلم باش يستكشف يلقى روحه ونجم. احنا البرنامج نتاعنا سنة برنامج ان بو اكسيبسيونيل بارابور لي زيديسيون
2: اللي
3: فاتوا،
2: هي نسخه خفيفه
3: على خاطر قاعدين اكيد قاعدين نتعلموا ونقربوا من لي جون ونقربوا من لي سيان لي ستوديون لي كوليجيان، زاد فما صغيرات زاد قاعدين موجودين.
2: هو كل نسخه فيها مميزاتها، يعني الحقيقه هما هذه النسخه الثالثه، النسخه الاولى كانت في سوسه، النسخه الثانيه في تونس.
3: هو احنا نرجعوا لتاريخ الليلة الأوروبية للباحثين في تونس، بدأت في 2018. أيوة.
2: أول مرة
3: كانت اسمها ليلة جميلة. وكانت
2: في مدينة الثقافة
3: والكورديناسيون كانت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من بعد في البريود متاع الكوفيد فما جرين نايت.
2: أيوة.
3: هذه الإديسيون الثانية. بعدها أول مشروع يجمع حاجتين، يجمع الليلة الأوروبية للباحثين والباحثين في معناها في المدارس، والا كما نقولوا المدارس يمشيو مخابر البحث، يعني دوز انيشيتيف اون باراليل. كاين بروجي اسمه توايس نايت. توايس هي راهو كيفاش نقولوا، معناها هي بالانجلي هي تونيزيان ويل بينغ ثرو انكلوزيف ساينس، يعني لا سيونس انكلوزيف، لو بيانيتر دو لا تونيزي ا ترافير لا سيونس انكلوزيف. هذا هو معناها. اش معناها توايس؟ عملنا توايس نايت 24، توايس نايت 25، احنا توا في توايس بلس حبينا نزيدو نعملو نسخه. سنه ما كانش في نطاق تمويل، لكن في نطاق اللابيل اوروبيان اوفيسيال، على خاطر وقت اللي تشارك بمشروع كيما تنجم تاخذ تمويل تنجم زاده تاخذ لو لابيل، يعني لا ريكونيسونس اوفيسيال من عند الاتحاد الاوروبي. والسيت نتاعنا موجود في السيت نتاع الاتحاد الاوروبي، وكعلاش احنا اليوم الاتحاد الاوروبي كان موجود معانا. اوفيسيلمون. نعم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المديرين العامين كانت موجودة معنا، والإيكوسيستم الجامعات الكل الكل موجودين معنا. الحقيقة هذا سيبور يخلينا زادة نواصلوا نخدموا أكثر ونعملوا زادة إن شاء الله دون الفيتور دي زيديشن أخرين احنا والا ليكوسيستيم، خاطر ماذا بينا زادا عام الجاي يكون عندنا في صفاقس في جابس السنه زادا فما في سوسه راهو باراليل سي ان بروجي اسمه لابويس، احنا فما توايس بلاس. دونك بالعكس احنا شنو نحبوا؟ نحبوا تجي لا نوي دي شيرشور اوروبيان، تونس كامله فيها ليالي معناها كيما فما المهرجانات وحاجه باهيه للثقافه. نحبوا زادا مهرجانات علميه،
2: نعم
3: اكيد
2: نحكيوا
3: هنا مهمه جدا.
2: نعم.
3: وقت اللي زادا
2: كي نشوفوا هنا عديد الاختصاصات وموجوده، يعني نشوفوا في ليله الاوروبيه للباحثين بالصبغه التونسيه كما قلت انت سي احمد معليل، في الجانب البيئي موجود مشاريع الكبرى اللي تهتم ايضا بالتحديات المناخيه، فما الجانب التثقيفي بالنسبه للشباب وللطلبه زادا موجود، ما الكشافه التونسيه هنا موجود، الجمعيات موجوده، النوادي نوادي الروبوتيك زادا موجودة اليوم، معناها قاعدين يقدموا شنو قاعدين يعملوا من أنشطة ومن برامج اللي هي عندها امباكت، عندها أثر ملموس على الـ يعني الواقع بتاعنا الاجتماعي والاقتصادي وغيره، معناها حتى نمشيوا أبعد الفلاحة الصحة الكل هنا موجودة. إذن هنا زاد بخلاف يعني العروض والأجنحة والمعرض، هنا زاد المحاضرات، هنا مهم زاد نحكيه على المحاضرات. السنة ركزوا على الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمي، تثمين نتائج البحث العلمي وخاصة الرياضيات ومدى الرياضيات.
3: بالضبط اللي هي ثلاثة مواضيع مهمة جدا راهو حاليا في حياتنا وفي معناها كي نقولوا مجتمع المعرفي. نحكيوا الذكاء الاصطناعي حاجه راهي ما عادش حاجه بدعه، ما عادش حاجه جديده، راهي حاجه نعيشوا بها، لكنها زاده عندها تاثيرات نتاعها حتى تاثيرات في البحث العلمي، خاطر احنا زاده وقت اللي نعملوا لونكادرمون نتاع لي ماستر نتاع لي دكتوراه اون سوبوز لا كيستيون اسكو ريالمون الطالب قاعد يخدم في الخدمه ولا الذكاء الاصطناعي قاعد يخدم في الخدمه هذه. دونك فما ليتيك نتاع ليتيليزاسيون نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال، وشنو زاده كيفاش احنا نجمو نحصر وقتاش نعملوا اون شارت نخليهم نتاع استعمال نتاع الذكاء الاصطناعي الى اي حد نجمو نوصلوا باستعمال الذكاء الاصطناعي باش ما نمسوش بالحق من انه ان شارشور فينالمون ماهوش هو يعمل في الغشاخ.
2: الأستاذ يقول لك شكون باش نوتي، معناها شنو نعطي
3: للذكاء الاصطناعي أو للطالب، باش نعطي نوت للطالب ولا غيره. هذا مهم. فما زاد تثمين البحث العلمي اللي هو موضوع داكتواليتي وشقة داكتواليتي. دونك احنا ما وصلناش نصنع نقدموا ونقويوا في الامباكت نتاع الغشاخ على المجتمع، ماليش قاعدين نقدموا، خاطر احنا لابس بينا في البحث العلمي النظري، لكنه المنظومه نتاعنا هي منظومه الاكثر تخدم على انه الاساتذه يخدموا باش يحضروا مقالات باش يترقاو باش تعديو في السلم الوظيفي. هذا لازم راهو مهم، لكن نحبوا زاد البحث العلمي التطبيقي اللي يكون عنده امباكت سوسيتال ايكونوميك على المجتمع ويخلق الثروه. على خاطر اذا كان نحبوا نقدموا البي اي بي نتاع بلادنا يقدم كيما بلدان صغار ما عندهم لا توريزم ولا عندهم لا فلاحه ولا عندهم حتى شيء، خدموا على المعرفه وعملوا دي ستارت اب وعملوا شركات اللي هي تنافس الشركات العالميه ودخلوا الدوفيز للبلاد وقووا في الاقتصاد. ماهوش سهل، لكنه ديما لازمنا نحكيوا على الفالوريزاسيون، ويلزم وقتها اللي ليتيديون يبدا يعمل في الدكتوراه نتاعو يخمم انه يخرج بان بروجي، مش جوست يعمل الكتاب نتاع الاطروحه نتاعو ويناقش الاطروحه وخذيت التيتر بتاع الدكتور وبعد تتحط على جنب. معناها هذا يتخدم منظومة كاملة زي ما تخدم هذا، وكعلاش مديرين عامين الان بي ار موجودة اليوم توصي الشيء اللي بعد يحكي لكم على تثمين البحث العلمي
2: والبرامج لتثمين البحث العلمي.
3: بالضبط.
2: وانت حكيت على القصص النجاح زادة كانوا موجودين زادة
3: موجودين
2: وحاضرين
3: موجودين
2: في قبيلي يعني في
3: بالضبط
2: في المحاضرة
3: بالضبط
2: يعني في حفل الافتتاح يعني هذه
3: موجودين في حفل الافتتاح وقاعدين يشاركوا، هذوما الناس قاعدة تشارك وتبعث في دي بروجي وتقبلوا، والان بي ار مع الاتحاد الاوروبي مع وزارة التعليم العالي قاعدين يخدموا في خدمة في الصنص هذا. نحكيوا على الدكتوراه موبي دوك.
2: نعم.
3: اللي هي دكتوراه تتعمل في شركة ناشئة وتتعمل في مخبر البحث، مهم جدا، لانه وقتها الشركه هي الفا سبيسيفي لو بوزوا مع مخبر البحث. دونك لهنا باش نحكيوا على حاجه ابليكي.
2: نعم،
3: واللي حاجه هذا هو معناها بارمي لي كيش نقولوا الثنيه اللي نجموا يوصلوا
2: المسارات اللي
3: المسارات نجم توصل لحاجه
2: نوصلوا بها.
3: نعم، حاجات اخرى.
2: نعم،
3: الميده المستديره الاخرى هي الرياضيات، وما ادراك ما الرياضيات.
2: ايوه،
3: نعرفوا المشاكل نتاع صغيرات توا في المات، نعرفوا انه دي بلوز اون بلوز طلب التلامذة.
2: نعم،
3: فما عزوف على
2: شعبة الرياضيات والشعب العلمية. نعم،
3: وهذا راهو سي على مور او مومون دوني مهمين، راهو شعب الاخرى اما راهو هذا مهم مع المهندس نتاع غدوه والناس اللي باش تخدم الطرقات وباش تخدم الضوء وباش تخدم الماء وباش تخدم البلاد. حشتنا بهم.
2: نعم،
3: راهو نحكيو على جينيراسيون فيتور. اذا كان احنا
2: لانه ما راش التلميذ يعني الرياضيات وين يستعملها يعني بالتطبيقي هنا، يعني كيفاش نرجع الشغف هذايا لمادة الرياضيات؟ هل هو معناها فما خلل في المناهج في طريقة يعني توصيل المعلومة؟ شنو بالضبط يعني؟
3: هو كلامك صحيح انه احنا ما نجموش ناخذ التلميذ نتاع التسعينات والتلميذ نتاع الثمانينات والتلميذ نتاع الالفينات كما التلميذ نتاع تو. اول حاجة الجينيراسيون ماهمش كيف احنا، في عصر اخر، احنا التليفون موجود، اللونجاج تبدل.
2: نعم،
3: الفاسون نتاع لونسينيمون نتاع لي ماتيماتيك اسمها تتبدل. وقت اللي يحس التلميذ انه يقرا في حاجه يشوف فيها في حياته.
2: نعم،
3: ديريكتومون وقتها الشغف يتبدل. يمكن حتى الطريقه نتاع لونسينيمون نتاع الرياضيات اليوم وغدوه كيفاش تتبدل باش نحاولوا نرجعوا الشغف اللي قلت عليه انت، وهذا هو مربط الفرس. خاطر عندنا مشكله حاليا واللي جاوا اليوم في الميدان المستديره احسن ما عندنا في تونس.
2: نعم،
3: باش يحكيونا على الرياضيات.
2: نعم، من يعني العلماء في الرياضيات،
3: الناس اللي كرست تحياتها.
2: نعم،
3: باش تبني وكرست تحياتها للعلم والمعرفه.
2: سي محمد جاوي
3: خدمت وخلت موجود اثر وخلت مقالات علميه، وناس اللي المنشورات العلميه نتاعها يذكروا فيها ايور برا في العالم الكل.
2: ان شاء الله يكون بحثنا بعد قليل سي محمد جاوي.
3: بالضبط، سي استاذ محمد جاوي اللي غني عن التعريف، ان شاء الله توجي يحكي لكم اكثر. خاطر بدي نستنى نحب نحضر فيها التابلو.
2: نعم، ان شاء الله. شكرا لك سي احمد معلال. مواصلين احنا معكم في المواكبه، وحتى العشره نتاع الليل مجاني، الدخول مجاني بمدينه العلوم باش يشوفوا هالنجاحات هذه، المشاريع اللي موجوده حتى العشره نتاع الليل. خلينا نشوفوا احنا من الشباب، زاده شباب الجمعيه، جمعيه البحث العلمي والابتكار.
3: نعم،
2: في الاعلاميه، خاطر مهم جدا هنا دور الشباب والمشاركه. خلينا نتعرف عليهم. مرحبا، مرحبا بك.
4: السلامه.
2: السلامه، خلينا نتعرف عليك.
4: اسمي فرح غربي، عمري 21 عام.
2: أيوة،
4: نقرا 3 اني ليسانس ان سيونس انفورماتيك اي ملتي ميديا في ليزيتكوم في سوسه.
2: مرحبا بك. اذا اليوم في حفل ثقافي علمي، اذا الليله الاوروبيه للباحثين. اذا ارسي كيفاش المشاركه، كيفاش هذا يزيد خاصه للطالب، يضيف للطالب في مسيرته الدراسيه وان شاء الله المهنيه.
4: ان شاء الله. بهي أرسي هي كانت الانفيرونمون، الحاجة اللي خليتني انه نزيد نحب دوميني اكثر. خاطر واحد عرفت ينجح باك سيونس ما يلقاش يسر في الدومين ميديكال، بعض يقول المهنة اللي
2: تمحت لها وحلمت لها
4: هي الانفورماتيك. لو فيتور سي الانفورماتيك. دوكو مشيت انفورماتيك، وفي صيفة الباك تعرفت على جمعية أرسي.
2: ايوا،
4: بديت قالوا لي اجا عندنا دي زاكتيفيتي في الروبوتيك. مشيت عملت طلع تيان، وقتها قالوا تيان خلينا نعملوا أرسي جونيور.
2: اي،
4: الصغيرات لي ليسيان لي كوليجيان. دونك بديت معاهم في لي زاكتيفيتي، وبديت نحضر اكثر ونشارك اكثر، وبرودكتيفيتي وكرياتيفيتي. بعد دخلت الفاك، قالوا لي تيان تنجم تاخذ كلوب في الفاك.
2: هي،
4: علاش لي؟
2: خطوة
4: شديد كلوب في الفاك وسي نعملو لي فورماسيون لي ستوديون.
2: لكن شنو اللي يخليك تواصل في هذا
4: المجال؟ خليني نواصل اللي هو الانكادرمون اللي لقيتو. فريمون معناها انفيرونمون ياسر محلي، ياسر الكل، الناس الكل تشجع فيك، الناس الكل هكا ويلكومينغ شالوغو. حتى إذا كنت تلقاك خايف هكا وجديد وماكش عارف، بالعكس يحلوا لك معناها
2: بيبان وصنية. نعم
4: فما حصلوا معك في كل شيء. المهم دونك برسمي انكوراجمون من الشيرات الكل، واللي تقول عليه عندك ايدي فازي انفونس.
2: نعم
4: دونك لقيت روحي موجوده في انفيرونمون مرتاحه على الاخر، مرتاحه مع الناس، دونك خليني هذاك الشيء باش انه نزيد نخدم ونواصل. وكيما قلت لك لاكتيفيتي في الفاك، وبعدها نلقى روحي مع سينيور في الجمعيه. تلقى روحك دخلت اوكي في جمعيه تبع الانفورماتيك، اما تلقى روحك تحضر في دي زيفينمون كبار كيما لانمي اوروبيان دي شيرشور، كيما دي هاكاتون دي كومبيتيسيون تاع الانفورماتيك. شاركنا فيهم الصغار الكبار، لي فورماسيون اوسي درنا في برشا ولايات، معناها اون في دو بيان فان دو كونت.
2: معناها لهنا يعني التيران يعلم برشا، خاصة للطالب. صحيح فما تيوري فما المناهج التدريسية، لكن هنا الجانب التطبيقي داخل الجمعيات مهم للطالب، كما كنت تذكر فرح.
4: دونك ياسر خديت دي كومبيتونس.
2: نعم والمهارات يعني
4: نشوف حتى قدام بارابور لي ستوديون اللي معايا وكل شيء، معناها
2: نحس بالفرق.
4: نحس بالفرق تاع يجي هكا يقرا يدخل هكا هاو يروح على روحه، تلقاني اني نكمل نمشي عندي اكتيفيتي، نمشي عندي ايفينمون، نخمم شنو هو الاكتيفيتي باش نعملها الجايه، شنو الفورماسيون اللي باش نفيد بها الناس.
2: يفتح لك افاق اخرى، تفتح لك باب اخر، نظره اخرى. نعم
4: بيان سور. وراك بريوريتي بريوريزي على الاخرين. مثلا القديم لي سي في اوكي كلنا دي موين باهيه كل شيء، بتاتخ الاخر نجح خير مني، مي اني عندي سي في اكثر منه. مشاركة في بليزيوغ ايفينمون، عندي اون في اسوسياتيف باهية على الاخر، دوكو إل مو شوازي وقتها على الاخر.
2: نعم موافقة فرح، شكرا ليك، يعطيك
4: الصحة.
2: شكرا ليك، احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، خليكم معنا نمشي ونسمع الموسيقى بعد نرجعوا لضيوف حصة اليوم من برنامج إدراك مباشرة من مدينة العلوم في نقل فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين. مرحبا بكم.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: إدراك. إدراك. إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك.
0: نافذة على جوهر الأشياء.
1: إدراك.
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: نرجع معكم مستمعينا من مدينة العلوم في نقل فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين توايس بلاس، ويحضر معايا تسويت وأسي شادي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. مرحبا بك على موجات إذاعة ثقافية.
3: شكرا شكرا.
2: مرحبا بك في ليلة، ليلة العلوم، ليلة الثقافة، تقريب العلوم والبحث العلمي للمجتمع، للطلبة، للشباب، لزوار مدينة العلوم اليوم في كما قلنا حدث متميز. إذن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لها عديد البرامج يعني اللي تعمل على تثمين البحث العلمي. اليوم سي شادلي،
3: هو التظاهرة هذه تظاهرة منها غير عادية، مش تظاهرة علمية عادية. كما قلت انت، الهدف الاساسي هو تقريب البحث العلمي من المواطن، من المجتمع.
2: نعم.
3: وهذه المهمه تقريبا مهمه من مهام الوكاله الوطنيه للبحث العلمي، لكن هو هام جدا اليوم باش يعرف المواطن كونه البحث العلمي اللي قاعد يصير في تونس راه متوجه باش يحل مشاكل للحياه اليوميه للمواطن.
2: للمواطن.
3: كان ناخذ مثلا التغيرات المناخيه، انا معناها ندره المياه الى اخره، كل هالبحث العلمي قاعد متوجه وقاعد يلقى في حلول المشاكل هذه. احنا في الوكاله مثلا اليوم قدمنا لهم مشروعين، على الاقل مشروع دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئه. احنا قدمنا خصوصا سميناه احنا اليه الجرين امباكت، البحث الاخضر، كيفاش عملنا معناها مجمعات فيها مخابر بحث وفيها معناها شركاء اقتصاديين
2: تحت برنامج اريس، تحت
3: برنامج اريس. دونك عملوا مجمعات اكل شو اسمه المخابر، عندهم نتائج مثبته في المخبر، يتعاونوا مع الشريك الاقتصادي والاجتماعي يطوروا النتيجه ذيك ويحولوها الى حل.
2: نعم.
3: معناها كانت معناها آلية، هي الحق آلية جديدة، لأنه البحث العلمي اللي كان خطر احنا يزمو زاد المواطن شيفش زاد يكونوا راهو البحث العلمي مش باش ننجو معناها دراسات ولا ننجو معناها نشريات علمية باهي، لكن الأهم من ذلك والتوكيل الأولوية كيفاش نحول النتائج هذيك إلى حلول. احنا وريناهم ها وسمى آليات.
2: نعم.
3: نجم تحول البحث العلمي الى حلول.
2: نعم. بعد قليل تكون فما محاضره،
3: المحاضره جسمه المحاضره هي.
2: نعم. هو بعد قليل يعني دريش يعني
3: ممكن قاعدين نستنى فيه.
2: نعم. شنو اهم يعني اللي بتركزوا عليه
3: وخاصه
2: الارقام، قداش من مشروع توا معناها اللي
3: احنا توكيف معناها المائده المستديره هي تثمين نتائج.
2: نعم.
3: انا كش فكرت فيها البحث، تثمين نتائج البحث هي منها ينشان فيها العديد من الحلقات. لانك انت عندك نتيجه في المخبر يلزمك تثبتها ويلزمك تعملها نضج تكنولوجي، وبعد يلزمك معناها نضج تكنولوجي معناها تثبت كل فاعليه نتاعها في وسطها الطبيعي، وبعد تولي تخمم في معناها الكوميرسياليزيشن نتاعها. دونك انا اش عملت، اخذت ممثلين على معناها الحلقات هذه الكل، اخذت مديرين عامين لمراكز بحث، مركز البيوتكنولوجيا سي شكري المسعود، سي ياسر بن عمر مركز المواد، مش يحكيونا شنو يلزموا يعملوا باش النتيجه او نتاع البحث العلمي تكون موجهه للمحيط الاقتصادي.
2: للمحيط الاقتصادي. نعم.
3: باش نسهلوا معناها بعد التثمين نتاعها. واخذين ممثل عن القطب التكنولوجي بسوسه انوفيشن سيتي، لانه هو عندهم تجربه خارقه العاده في التفاعل بين المؤسسات الصناعيه ومخابر البحث، باش يعطينا التجربه شنو هي انتظارات المؤسسات الصناعيه، كيفاش ممكن البحث العلمي ماناش قاعدين نفرضوا حلول، يلزم البحث العلمي باش ينجح ينطلق من طلب معناها دوموند تكنولوجيك من المؤسسات الصناعيه. دونك البحث يلزم ينطلق من الطلب نتاع المحيط الاجتماعي. واخذينا سي شكيب بن مصطفى لأنه هو مختص في تكوين ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات. قاعدين باش نسألوه كيفاش هالمؤسسات هذه تستغل لك الابتكارات باش معناها تحسن القدرة التنافسية نتاعها، لأنه احنا مالوريزمون في تونس معناها تثمين الابتكارات بالمؤسسات الصناعية ضعيف جدا. دونك هذاك على سيدنا سي شكيب. الحاجة الرابعة، دونك هالمراحل الكل ثم فرص للتمويل. دونك خذينا سي منظر خنفير باش يحكي لنا على شنو هما فرص التمويل في مختلف المراحل نتاع مراحل تثمين النتائج.
2: نعم، شكرا لك سي شادلي العبدلي بعجاله عطينا معناها المعلومات هذه باش تلتحق يعني بالمائده المستديره اللي محورها وتثمين النتائج،
3: البحث العلمي من النتائج الى الاثار على المحيط المتنفس.
2: نعم، شكرا لك مجددا وبالتوفيق.
3: شكرا لك.
2: شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا، وهذه اجواء يعني الليله الاوروبيه للباحثين تويز بلاس، ان شاء الله تصل لكم عبر موجات اذاعه تونس الثقافيه. اذا مازلنا لقاءاتنا مازالت متواصله، خليكم معنا، نمشي نسمع الموسيقى وبعد نرجع معكم.

0: نرجع معكم مستمعينا من مدينة العلوم في برنامج إدراك في نقل فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين ومع المختصين والباحثين في هذا في عديد المجالات. اليوم توا باش نحكي على الرياضيات، على المائدة المستديرة حول مكانة الرياضيات في التعليم اليوم وغدوة. نبدأ من اليوم، يعني يحضر معايا سي محمد جواب، بروفيسور وعالم رياضيات. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: وبيك أكثر، شكرا على الاستضافة.
0: إذا اليوم في ليلة الأوروبية للباحثين مع الطلبة، مع المختصين، يعني لتقريب البحث العلمي خاصة للشباب اليوم، شنو رأيك قبل ما ندخل تفاصيل المائدة المستديرة للرياضيات؟
1: أي طبعا، مثل هذه التظاهرات معناها تقرب الشبان بالقضايا نتاع العلم، وقضايا معناها فيها نوع من الدقة. نعم. توا مع الذكاء الاصطناعي والتساؤلات نتاع الناس، هل لسنا موجودة مكانة للبشر قدام الماكينة ولات فهمتني أسرع ولات أذكى ولات عند الإمكانية باش تقوم بأدوار اللي كان يقوم بها البشر والعالم. فهذه القضايا ترجع لمكانة الرياضيات، هي قضية منهم على خاطر كل الذكاء الاصطناعي الأسس متاعه رياضيات.
0: نعم.
1: فبالتالي وقت اللي نشوفه كيفاش بلادنا قاعدة للأسف توخر الكفاءات الرياضية. نعم. عن شبان وتوخر مثلا في ثم كلاسمون هو على المستوى الأوروبي اسمه بيزا اللي كنا نشاركوا فيه، ومن عام 2015 ما عادش نشاركوا فيه على خاطر الشبان التوانسة ما كانوش معناها حاسنين فيه. وهو الكلاسمون هذا يأكد الدول اللي قاعدة في التكنولوجيات متقدمة هي اللي خذات بعين الاعتبار وشافت كيفاش تدرس الرياضيات والشباب نتاعها. نعم. تمكنهم من الكفاءات الرياضية.
0: نعم. هنا فما كما تفضلت قلت سي محمد جوا، فما عزوف، فما خوف، فما من الرياضيات اليوم من عند الشباب من عند الطلبة. هنا شنو معناها الخلل؟ فما المناهج التدريسية، فما تجديد المناهج التدريسية أو طريقة زادة يعني التدريس مادة الرياضيات؟
1: تدريس الرياضيات هي المشكلة. الرياضيات ما هيش مشكلة، تدريسها هي مشكلة. تدريس الرياضيات لكي تكون الرياضيات مادة من جملة المواد اللي هي كل تلميذ يجب يتمكن منها.
0: أيوة.
1: احنا جعلنا منها مادة انتقاء مش مادة تعليم. وابن خلدون في المقدمة كان يقول اللي الرياضيات يلزم نبدأ بها تدريس على خاطر هي تكون كيش يقولوا أدمغة معناها ديتات بيان فيت، أدمغة معناها رؤوس مشكلة بطريقة مستقيمة اللي يمكن لهم التخمام بطريقة صحيحة
0: عقلانية أكثر.
1: عقلانية.
0: نعم. وانتقية.
1: الشيء هذا نسيناه وجعلنا منها فقط أداة للتوجيه وللتنقية والحاجات اللي هي ما عندهاش قيمة كبيرة. أساس متاع الرياضيات هو تكوين المخ. فتكوين المخ يعني كل لما يلزمهم يكونوا متمكنين بالأسس متاع الرياضيات. وثم الدولة اللي في السنوات السبعينات الثمانينيات كانت راغبة باش تكون دولة تكنولوجية هي سنغافورة، وشافت اللي في الكلاسمون بيزا هذا المستوى متاع التلامذة متاعها ما هوش مرضي. فبالتالي جابوا ناس مختصين في البيداغوجية وفي طريقة التدريس في الديداكتيك باش بدعوا طريقة تدريس الرياضيات اللي هي توصل الرياضيات لكل تلميذ. لا فقط الخمسة في المئة والعشرة في المئة اللي هم متفوقين.
0: متفوقين نعم.
1: أما هي مادة يلزمها توصل للتلامذة الكل بتاعها. نعم.
0: لأنها هي أساس كل العلوم.
1: أساس كل علوم، لا فقط العلوم، هما فيلسوف اسمه ألان باديو فرنساوي، سمحنا نقولها بالفرنساوية، يقول que loin d'être l'exercice ingrat et vain, les mathématiques pourraient être le vrai chemin vers la vraie vie. ما هوش فقط جدل. هو الأداة اللي تسمح باش تفهم كل حاجة في الحياة.
0: في الحياة الحقيقية.
1: في العلوم الأخرى، لكن في نفس الوقت في الفلسفة وفي كل شيء. فبالتالي الشيء هذا نسيناه، تكوين. تكوين العقل، تكوين المخ، هو تكوين الإنسان.
0: المراحل القادمة شنو علينا نعملوا، شنو في المائدة المستديرة، شنو باش تطرحوا يعني من التساؤلات والأسئلة والمحاور اللي باش تركزوا عليها اليوم؟
1: والله هذا شيء يرجع للمؤسسات والوزارات الاثنين، نتاع التعليم نتاع التربية ونتاع التعليم العالي وخاصة نتاع التربية، اللي مش يشوف الأزمة اللي نمروا بها ما مش ممكن باش نقبلوها، ويلزم ثورة في البيداغوجية نتاع الرياضيات وفي تدريس الرياضيات في المدارس. على خاطر نحب نقول كلمة اللي كان يقولها بورقيبة وقت في 56 مجال أشخاص معناها الكود دو ستاتو بيرسونيل،
0: أحوال الشخصية،
1: قالوا له أنت لواش فاش قام؟ ما طالبوا حد، ونساء مش طالبين، هما نساء ما كانوا طالبين شيء في الوقت هذاك، ما كانوش مواطنات. قالوا مع الخاطر ما نجمش نبني دولة وأنا متجاهل نص المواطنين نتاعها.
0: نعم.
1: فاحنا في الوقت الحالي ارقام 66% نتاع التلامذة في التعليم الثانوي في الشعب اللي هي كيفاش يقولوا اوكتوغونال، يعني بعيده كل البعد عن الرياضيات. فبالتالي نحبوا نبنيوا بلادنا تاع القرن 21 ب 40% الفاضلين. مش معقول، مش ممكن. تونس اليوم ولات البلاد اللي احنا نعرفوها ونحبوها على خاطر 50% نتاع الطلبة هما طالبات، والناجحين والمتفوقين البنات أكثر من الأولاد. يعني بنينا دولة اللي هي المرأة والرجل متساويين، كل المواطنين مشاركين في النمو نتاعهم.
0: نعم.
1: هذا اللي مش حاصل تو في المدرسة، وهذا اللي يلزم يحصل في أقرب وقت.
0: نعم، بالرغم أنه معناها هدايا كما أنت قلت لازم فما تغيير مع النسق توا الموجود يعني للتطور التكنولوجي والمهن الجديدة اللي هي زادة تعتمد على لغة الرياضيات والإعلامية، يعني هدايا ما فماش مفر يعني منه.
1: طبعا توا احنا في الوقت الحالي قاعدين نتساءلوا في الملتقى هذا، هل مكان مازال موجود مكان للإنسان في العلوم؟ هل الذكاء الاصطناعي مش يعوض الإنسان، مش يولي هو يقدم والإنسان يجري في جرته ويتفرج؟ وهذا طبعا إذا الشيء هذا يصير هو يعني في لو صار الشيء هذا يعني إنسانية تولي هي بنفسها
0: في خطر.
1: مهدد.
0: في خطر. نعم.
1: إنسانية مهددة. نعم. يعني مش كلام مبرر. يعني حاجات اللي تجم تكون اخترت.
0: هنا نرجع للاستعمال الذكاء الاصطناعي يعني سي محمد، وخاصة زادة فما اللي يقول لك فما يعني نماذج إنه تنجم تحل مسائل الرياضية اللي موجودة. هنا دور الأستاذ زادة.
1: برشا
0: في التكوين
1: ما عادش حاجتنا بالرياضيين على خاطر الماكينات تو تنجم تخدم خدمتها، لكن احنا يلزمنا نفهموا قبل كل شيء شنو هدف الرياضيات هو مش فقط تحل قضايا وتحل مشاكل وتقول وتجاوب إلى أسئلة. القضية الأساسية هي كيفاش السلسلة ريزولمون، السلسلة هذيك نجم تتبعها وتفهمها على خاطر هي الأهم، مش نتيجة فقط اللي تستمر. هي أهم حاجة، هي كيفية باش أنت تكون عندك ان ريزونمون، تنسيق الأفكار وتسلسلها.
0: نعم
1: كل شيء. نعم. هذا البشر ينجم يعملوا، والذكاء الاجتماعي الله أعلم، أما الحد هذا مش ممكن يشتغل. أما بالتالي احنا في عالم اللي نحبوا السرعة.
0: نعم.
1: استنسنا. نحب
0: النتائج السريعة. نعم.
1: نسألوا ويجينا جواب، والجواب هذاك ما نسهلوهش. الجواب هذاك ناخذوه
0: مسلم.
1: معناه حاصل.
0: حاصل. نعم.
1: ما نقولوش على شنو مركز. هل الهيبوتيز اللي ركزت عليها الجواب هذيك صحيحه probable، يعني هل السلسله بتاع الريزونمون مش يضيع.
0: نعم.
1: البشر اذا ضيع الشيء هذا مش يرجع هايش. فبالتالي عندنا قضيه انسانيه هامه جدا، والرياضيات جزء فيها هام.
0: نعم.
1: اللي هي وسيلة من الوسائل اللي البشر مريد كيف يقول يستاهل اسم بشر.
0: نعم. شكرا لك سي محمد جاوة، شكرا لك. إن شاء الله المائدة المستديرة وقتاش تنطلق إن شاء الله؟ اليوم المائدة المستديرة 8 متاع الليلة إن شاء الله، مع زادة مجموعة من المحاورين، مع سي ناصر عمار، سيدة
1: سي ناصر عمار، إيناس سايحي. إيناس سايحي اللي هي قائمة بعمل يعني مجهود خارق العادة في المعهد في كامل الجمهورية، في المؤسسة

0: كذلك سي محمد ناصر عمار اللي هو انسيان ليف دو ليكول بوليتكنيك وكان مدير مؤسسة سوبكوم وكان وزير لمدة وجيزة للتليكومنيكاسيون ومعنا كذلك سي نبيل قماتي اللي هو أستاذ في لينيت واللي هو يخدم في الرياضيات التطبيقية ما بين الرياضيات والفيزياء والأدوات لزوتي نوميريك الأدوات العددية.
1: فوالا خلي لك الكلمة بالنسبة للشباب اللي يسمعوا فينا وللطلبة اليوم على وجهة إذاعة تونس الثقافية، شنو تنجم تقول لهم للمستقبل؟
0: أنا كلمة واحدة نقولها للشباب للمستقبل، ما تسمعوش يقولوا لكم الناس، ثم حاجة واحدة أساسية، أعمل اللي عينك فيه، اللي تحب عليه، الحاجة اللي تحب عليها هي اللي تنجح فيها. ثم شكون مش ينصحك يقول لك اعمل طب لا فوق عليك اعمل حاجة أخرى، لا، كان أنت تحب الرسم اعمل رسم على خاطر هذاك اللي مش تنجح فيه. فبالتالي ماذا بيا الشباب يكونوا لا مش يوزنوا ويقيسوا ويلزمني نعمل حاجة هذه على خاطر هذه في المستقبل، أنت هو اللي مش تخلق في الحاجة اللي تحبها وعلى خاطر تحبها أنت ماشي تحسنها.
1: شكرا لك مجددا استاذ محمد جواي، يعطيك الصحه. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين بعد قليل مع الطلبه ايضا والعارضين. خليكم معنا نسمع الموسيقى وبعد نرجع.
2: I see them blue for me and you, and I think to myself,

0: مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية ومع الشباب اللي حاضر اليوم في ليلة الأوروبية للباحثين. مرحبا.
1: مرحبا.
0: نتعرف عليكم.
1: اسمي ريما سيسي.

0: كاف لورغانيزاسيون تاع ليفينمون نقرا 5 اني سيك انجينيور.
1: مرحبا.
2: اسمي ريان بن دقية، قايده في جمعيه الكشاف التونسي، اليوم جايين مع الارسي ونقرا 5 اني سيك انجينيور سبيسياليتي داتا ساينس اي اي.
1: مرحبا بكم. اذا مشاركتكم اليوم في مثل هذه التظاهرات و ايضا شنو هي الاضافه اللي يعني تزيد خاصه للطالب اليوم؟
0: اني ك ما اتيديونت معناها في الفاك وكل الحقيقه الريزو اللي لقيته حتى كاورغانيزاسيون مع اني غاطسه في ليفينمون، اما دومين دو ريشيرش حاجه كبيره برشا برشا حاجات طالعه، لي سوسيتي موجودين برشا والطلبه اللي كيفنا زاد عندهم ما يزيدوا ونتعلموا منهم برشا حاجات جدد.
1: ارسي مع الكشف التونسي
0: ديجا عندنا برشا دي كولابوراسيون عملناهم مع بعضنا
2: الصيف الصناعي، عملنا اون كولابوراسيون، كان عندنا نشاط صيفي وجا بحدنا ارسي جونيور، عملنا دي ورك شوب للصغيرات يعني في الروبوتيك في برشا مجالات تخلي الصغيرات ملي هما صغار يعني يبداو يعرفوا مجالات كبيره برشا.
1: نعم، وخاصه هنا زاد كي تشوفوا حضور العلماء والمختصين والباحثين والتجارب الناجحه.
0: هذيك حاجه تجربه باهيه على الاخر، والحاجه باهيه اللي ماهمش يبخلوا علينا بالمعلومه. أيوة. بالعكس معناها يقولوا لنا شنو موجود توا لي توندونس اللي تنجم تعاوننا في المجال الانفورماتيك والريشيرش اون جينيرال، خاطر بحر كبير على الاخر.
2: فوالا ديجا كاتيديونت معناها في توا في مجال بي اف يو، معناها لوجه على بي اف يو ودرا شنو، دونك كانت اوبورتونيتي مزيانه على الاخر، سيرتو كدومين سايبر ولا اي اي. ديجا كنا في كونفرنس اي اي معناها كانت حاجه ياسر تحفونا. نعم. يعني انه نشوفوا
1: شنو الحاجه الجديده اللي هكا كنت ما تعرفهاش واليوم اكتشفتها في يعني المحاضره او في المائده المستديره حول الذكاء الاصطناعي في خدمه البحث العلمي.
2: والله حكى في دي سوجي ياسر انتريس، كل ما هو اي اي قد كيفاش قاعد يتطور، كيفاش قاعد يتقدموا، اسكو في يعني اسكو باهي ولا خايب اون جينيرال.
1: انت مع استعمالات الذكاء الاصطناعي؟
2: مع استعمال ولكن نقعد ديما راهو لازمنا نحطوا له الليميت معناها باش الانسان يقعد ديما يعرف يخمم يعرف يفكر يعني.
0: ولا مع الحذر ومع تعرف كيف تستعمل معطياتك الشخصيه زاده معاه، ما تبداش تعطي فيه في كل شيء كيك. شنو
2: فوالا والله ديجا نستدعي الناس الكل باش يجيو الحقيقه في دي كونفيرونس وفي حاجات كيف هكا، خاطر تفيد على الاخر وسيت ان ريزو معناها كبير برشا معناها.
1: نعم، يفتح زاد افاق شراكات، يعني نتعرفوا على كما قلنا الابحاث العلميه الجديده اللي تخليكم زاد معناها في المستقبل نجموا تشوفوا زاد ان هي المهنه اللي تحبوا في المستقبل تكملوا فيها.
0: اي ابار انه معناها يخليونا يورينا شنو الموجود، لي توندونس اللي توا طالعه، الخدمه وين ماشيه، الفيزيون تاع العباد تو في الريشيرش زاد وين ماشيه، خاطر حاجات هذوما ما تجينيش الفرصه ديما باش نراوهم، معناها نهار كامل تقرا في الفاكولتي عندك الكور نتاعك وذاك هو، الوغ كو في دي زوبورتونيتي كيما هكا بالرسمي عينك تتحل مخك يتحل وتعرف روحك اللي انت تنجم عندك ما تزيد.
1: تشوف المستقبل اليوم تنجم تشوف
2: تشوفوا عباد من قامات كبيره ما شاء الله عليهم، معناها دي دكتورون ودي شرشير وكل شيء، دونك تولي انت عندك نظره اوسع برشا من عامل اللي كنت تعرفه في الفاك، والله شويه ماتيريات كذا تو تسمع في كلام يعني كبير برشا وانت تريز انتريسون معناها.
0: وديما تعرف اللي عندك ما تزيد، معناها لا راهي الدنيا مش وفيت وتغزل العباد عامله ما عامله وانت السايب باش تقعد تتفرج، بالعكس تو معناها فما الافاق مش نورمال.
1: نعم،
0: يعطيك بوش هكا للمستقبل.
1: دفع. نعم. اذا كلمه للشباب اللي يسمعوا فينا ونختموا حصتنا لليوم. شكرا لكم، يعطيكم الصحه، موافقين؟ اذا هكا احنا وصلنا نهايه حصتنا من برنامج ادراك، حصه خاصه في نقل فعاليات الليله الاوروبيه للباحثين توايس بلاس اللي مازالت متواصله بمدينه العلوم حتى العشرة نتاع الليل. نقول اللي يسمعوا فينا عن جديد اذاعه تونس الثقافيه ينجموا زاد يتصفحوا صفحه الفيسبوك يلقاو الفيديوهات وهذه المواكبه. شكرا لكم، مع تحيات في الجانب التقني كان معكم في الهندسه الصوتيه علي البلطي وفي استوديو انيس الحميدي، ومن امام ميكرو كانت معكم وفاء بركه الدردوي. تقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه تونس الثقافيه والى اللقاء.
3: ادراك
4: ادراك
3: ادراك
4: ادراك، العلم في خدمه الانسان والفكر في خدمه العلم. ادراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
3: إدراك،
4: نافذة على جوهر الأشياء.
3: إدراك
4: إدراك. مع وفاء بركة.
5: لمن بذلوا وما بخلوا
6: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
5: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
6: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
5: مع الطيب شلبي.

0: شكرا أختي إيمان التقنية الغالية، أرجو أن تكون معها ساعة يكفي. كما يقول المظفر النواب: أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كنبتتين يمر عبرنا الخلق. يقول العارف محي الدين بن عربي: أن سكن فمعشق. ويقول الصيد ما نفع الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله نغمة يهوند. أقول إن صوت حبيبي سبق يهوند. سيدي يقول بعض الأقوام الغاضبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار. وتقول رائعة تشارلز شولتز: السعادة هي أغنية سعيدة. السعادة أغنية حلوة سعيدة. أغنية اليوم سيدي مسلمان الكلام الاستخدام صدقان من الإنسان كنا أحده. على يسار من ثبت الملائكة الكروبيين الصحافة والإعلام. أحب أهل اليسار وماذا أهلا
1: وسهلا.
0: أيامين الصديق العميق المثقف الصوفي العارف بالله سيد بشير الوين، رضي الله عنكم يا جماعة.
2: اهلا وسهلا، تحياتي لضيفك الكريم والمستمعين الاعزاء.
0: سمرد عليك ادخلها بسلام امين.
1: يعيشك طيب، انا سعيد جدا ان يكون موجود في اذاعتنا الثقافيه رفقه الزميل والصديق والاخ العزيز الطيب شلبي. وبطبيعه الحال رحب بضيفنا العزيز وبمستمعي هذه الاذاعه اللي ديما نقول هي نقطه الضوء فيها المشهد الاعلامي التونسي.
0: نبداها بدايه قويه. لماذا بدأت الزيتونة بالممنوع والعلماني والحلال الأحمر قبل غيره؟ نموذج الطهر الحداد عفيف الأخضر فصارح المهدي.
1: يعني لم يعد يعني بخافي على حد أنه عندما نتحدث عن تونس نتحدث عن عمق الحداثة في هذا البلد الصغير في حجمه لكنه الكبير في تاريخه وفي إسهامه في الحضارة الإنسانية في أبعادها المختلفة المتوسطية العربية الإفريقية الإسلامية وغيره. وما يحصل اليوم في تونس وخاصة بعد حقبة الاستقلال وقامة الدولة الوطنية هو نتاج طبيعي لموجة الحداثة التي عرفتها تونس وللحركة الإصلاحية التي عرفتها تونس. يعني بعد سنوات أو عقود من وقرون من التخلف ومن الجهل ومن التبعية للعالم العربي الإسلامي حصلت الصحوة في عديد الدول العربية صراحة، لكن تونس كانت مرة أخرى سباقة وتجذر فيها الخطاب الإصلاحي وبرز كثير من المصلحين عفوا، وتمت ترجمة هذا الفكر في الواقع. ورأينا كيف أن تونس شهدت بناء المؤسسات التربوية، المدارس، دخول المرأة بالضبط، ودخول المرأة لمجال التعليم في وقت مبكر جدا بالضبط. يعني وهذا سمح بأنه المجتمع يحسن نفسه ويحقق مكاسب يصعب جدا اليوم أن نتراجع عنها. اليوم عندما نتحدث عن دور المرأة في المجتمع التونسي يعني أصبح تقريب من المسلمات من تحصيل الحاصل الاعتراف بدور هذه المرأة بريادتها، وأصبح وجود المرأة مثلا في قيادة طائرة أو قيادة مش عارف يعني وتحمل مسؤولية في مؤسسة عسكرية غير ذلك أصبح من الأمور العادية بالنسبة للتونسيين في الوقت الذي هو يعتبر معجزة وربما حلم لدى شعوب أخرى.
0: يعني حلم الأحلام
1: بالضبط. يعني الحداثة تم ترجمتها في تونس في أرض الواقع. وأقول دائما أننا يجب أن نحافظ على هذه التجربة لأنها في تقديري مستهدفة، ورأينا كيف أن رهان على الردة، رهان على التشويش على التجربة التونسية، على التشكيك في مكاسبها، على تشويه هذا الوجه الحداثي للبلاد التونسية. وأعتقد أنه كما قلت المجتمع التونسي محصن وله هذا العمق التاريخي وهذا العمق الحضاري الذي يسمح بأن يحافظ على مكتسباته. ورأينا أنه حتى عندما حصل ما حصل في تونس بعد 2011 تقريبا التجربة الوحيدة اللي حافظت على سلميتها ومدنيتها رغم كل شيء هي التجربة التونسية، وتمسكنا بالديمقراطية، تمسكنا بالحوار، تمسكنا رغم ما حل بنا من مشاكل. وهذا بطبيعة الحال هو نتيجة طبيعية لهذه المراكمات التاريخية ولهذا الفكر الإصلاحي الذي للأسف نحن نختزل أحيانا في شخص أو في اثنين. عندما نتحدث عن الدولة الوطنية ودولة الاستقلال نتحدث فقط عن بورقيبة، في الوقت اللي لدينا من المفكرين ومن النخبة التونسية من صنعوا مجد هذه دولة الاستقلال. هو قبل الاستقلال أيضا نختزل الأمر في الحداد وابن مضيف، في حين أنه تقريبا العديد من يسمونه شيوخ أو من يسمونه قامة علمية وفقهية إلى غير ذلك كان لها دور في تحسين المجتمع، وكثير من المشايخ في الساحل كانوا هم من بادروا بإرسال بناتهن إلى المدارس وتحدي المجتمع المحافظ.
0: حتى في المطوي
1: بالضبط، يعني الأسماء كثيرة، وأعتقد أنه الآن يعني ربما
0: قبلي
1: بالضبط، وحتى الجنوب التونسي سواء شرقي أو غربي، وهذا يفرض على ربما الجامعة التونسية ويفرض على المراكز البحثية ويفرض على
0: شكرا سيلفي شي. تحدثك صدقني، ونحتاج إلى القرآن الأول الذي يحمل دفقة الوحي الأول وشعار النبوي الأول وسيرة الله البكر بالنبي محمد وجلالة الكلمة الأولى بين يدي الملك الأمين جبريل والرسول الأمين أقع. تحدثك صدقني هم.
2: نعم طبعا صدقني هم، وهو من هو في قدرته على خلق لحظة الدهشة، وأعتقد أنه إحنا
0: أقنع مراد بها
2: بالضبط. احنا الان في هذا المجال، سواء المجال التونسي او المجال العربي بمعناه الاوسع، وخاصه احنا الان تتزامن هذه الايام مع العوده المدرسيه والجامعيه وكل ما هو تعليم وتكوين وتدريب والى اخره. اعتقد انه نحتاج اكثر من اي وقت مضى في هذا الوقت اللي نعتبره وقت صعب ولوقت فيه تحديات كبيره، إلى أن لا ننقطع ما يعبر عنه الفلاسفة بالدهشة أو الدهشة الفلسفية. يعني أعتقد أنه رغم ما كل
0: في محجوبة.
2: نعم بالضبط، رغم كل ما معناها نحن نعتز به سواء في الدولة الوطنية مع بعد الاستقلال ولا قبلها ولا بعدها، ولكن أعتقد أن نحتاج إلى مزيد من تعميق النقاش فيما اكتسبناه، تعميق أيضا النقاش فيما يمكن أن نكتسبه، لأن هذه الأمة التونسية كما عبر عليها الزعيم حبيب بورقيبة فيها من الطاقات الكامنة ما يمكن استغلاله بشكل أكبر مما نعيشه الآن في تقديري، خاصة أنه جمعتنا علاقتها بالبحث العلمي، علاقتها بالواقع، طبقة المثقفة بين ظفرين، وعلاقتها بالأحداث سواء في بعدها المحلي أو في بعدها الدولي، هي أشياء في تقديري مما يحتاج إلى نظر فيها، هي أشياء لا تشترى. فالمواقف المثقفين، مواقف الطبقة الجامعية، مواقف كل هذه الجهات نحتاج إلى نعيد النظر فيها بشكل إيجابي طبعا، حتى نبني على المكتسبات ونتطلع إلى المستقبل.
0: سؤال، لماذا الطلبة التونسيين حين يدرسون في جامعات طرابلس والرباط والسربون وعرفات وكولومبيا يدرسون بجد، حين يدرسون عندنا يدرسون بصبر وبعينات؟
1: هم حتى في تونس يدرسون بجد، ورأينا اليوم العالم كله يتهافت على الكفاءات التونسية، أطباءنا مهندسين.
0: إذا تكون في كولومبيا عرفات تصبح أكثر تميزي
1: بالضبط، لأنه ما هو هذا أيضا المحتوى والمضامين التي يقدمها التعليم في تونس هو التعليم، يعني نرجع بداية حديثنا، تعليم حداثي، تعليم يحاول أنه يملك نصية العلم.
0: عاشت كرت في تونس وتخرج البارة تصبح من الأباء.
1: لا حتى في تونس المعوقات ولا المشكلات كبيرة، عندنا إشكال كبير في الانتداب في سوق الشغل في غير ذلك، وأيضا حتى في التعليم لابد أيضا ربما في التفكير في تطويره وفي جعله أكثر. في نفس الوقت التوجه البحثي لابد من تعميقه، وأيضا الانفتاح والتواصل مع المحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي، ونريد جامعة ونريد تعليم ابتدائي وثانوي وجامعي معناها يصعد كفاءات ورجال دولة ومعناها مهارات إلى غير ذلك، مش يخرج عاطلين على العمل. يعني وكما قلنا يعني شوفنا
0: عاطلين على التفكير
1: بالضبط، وهذا مشكل، هذا مشكل حقيقي، لأنه
0: عطلت لأنه
1: في نهاية المطاف اكتساب العلم مرتبط بالحرية، ارتبط بالحرية. ما هو أول ثم فرق كبير بين التمدرس. يعني احنا الحاجة ربما الإيجابية في تونس أنه كي نحكي إحصائيات،
3: لدينا عدد مهول جدا يتجاوز حتى ربما المعايير الدولية. مثلا في عدد الحاملي يعني وقت تقول لا هذه كمان لو تعديت احنا نتحدث اليوم في 26 عندك 10000 دكتور في تونس. هل أن المجتمع التونسي والاقتصاد التونسي وهالبلاد هذه تحتاج إلى 10000 دكتور في اختصاصات بعض منها للأسف ما عندوش حتى علاقة بالمحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي. حاجة أخرى أنه طريقة التعليم في تونس نحن
0: تحدث وفكر ودب
3: بالضبط نحن نراهن على التمدرس أنه الناس تدخل تقرأ إيه لكن شو اسمها التعليم اللي نسميه التعليم الجيد أو التعليم ذو النوعية الجيدة ما زلنا للأسف ما وصلنا لهش ونجتهد في ذلك ثم جهود لكن للأسف ما تصيرش مراكمة متاحة. عدم الاستقرار ربما حتى الوزاري أحيانا نخلق إشكالات لأنه كل وزير يجي بمقاربة معينة. فتعثر برنامج إصلاح التعليم بشكل عام ولقينا أنفسنا لحسن الحظ مرة أخرى أنه عندنا رصيد. هذا هو الحاجة الإيجابية اليوم عندنا في تونس باش نفتخر بأنه مازلت عندنا بكالوريا محترمة مازلت عندنا ماجستير محترمة عندنا دكتوراه محترمة. وهذا كما قلت سواء نبرر عليه عندما يقع انتداب الكفاءة التونسية في تونس أو خاصة في الخارج. راه اليوم كي تشوف التونسيين والتونسيات اللي موجودين في أوروبا في الخليج العربي في أمريكا وغيرها هذا ما هوش صدفة. هذا لأنه شو اسمها التكوين
0: أي
3: ولهنا الوجه الإيجابي هذا كيف أنا بالنسبة لي خلق الإشكال لأنه أولا هؤلاء يتكونوا بفضل المجموعة الوطنية وبما تكبدته المجموعة الوطنية من مشاق. وثانيا علاش نخسروا فيهم؟ رأوا احنا كل عام في شهر جوان عندما تخرج نتائج البكالوريا والله العظيم بكل بقدر فرحتي وفرحة التوانسة بهك المتفوقين اللي عندهم 19 و20 معدل في البكالوريا بقدر الحزن والألم على أنهم هذوما مش يخرجوا مش يقرأوا في مدارس أجنبية أوروبية بالأساس ولن يعودوا للأسف إلى تونس. وهنا ربما سؤالي لوزارة التعليم العالي والتربية وغيرها وللدولة التونسية أبناءنا اللي قاعدين يخرجوا الآن هالأدمغة هذية اللي
0: يعودوا بالتفكير يعودوا بالتذكير
3: يلزم نفكروا فيهم. هذا والحاجة الأخرى الناس اللي قاعدة تخرج من تونس كيف حتى استثمرنا فيهم. أنا طبيب في تونس نكون ويتكلف لي بآلاف المؤلفة من الدنانير نفس الشيء المهندس وبعدين نعطيه لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.
0: اسمع يا لطفي اليوسي محمد لطفي اليوسي اكفي من الهجاء خمرتك خمرت والقصيد وأحبة لك قد ذبل الانتظار وحتى الكلي والحبيب صارت بعيدة.
3: يعني للأسف الهجرة وأنا تعرف
0: لطفي اليوسي والهجرة
3: والهجرة أن سأنا نتحدث
0: نتحدث
3: على الحرقة سواء كانت نظامية وغير نظامية. أنا بالنسبة لي الأستاذ الجامعي اللي يخرج من جامعة تونسية يهرب من جامعة تونسية للخليج باش يحسن وضعه الاجتماعي هو شكل من أشكال الحرقة. الممرض اللي يخرج من تونس بشهادة من تونس كونها في تونس باش يخدم في ألمانيا أنا بالنسبة لي هو نوع من أنواع الحرقة أيضا. في الوقت اللي كان بالإمكان أنه بلاده تستوعبه وتفتح له الآفاق وتخلق له بصيص الأمل. اليوم الآفة متاع الهجرة غير النظامية هذه صحيح ثم اللوبيات وثم العصابات وثم الجريمة الدولية عبر الحدود إلى غير ذلك لكن أيضا احنا مطالبين بإيجاد حلول داخلية وطنية حتى مش فقط نوفر مواطن الشغل ونوفر العيش الكريم لكن أيضا نرجع الأمل في الشباب هذايا. يعني وقت الشاب يصبح قدامه فقط ملاذ واحد هو البحر إيه ما أنا مش فقط لأنه ملقاش عمل ربما لأنه ملقاش أيضا حتى من يستمع إليه ملقاش أنه
0: كل البحر تشهد رحلات
3: إيه هو هي ظاهرة كونية ولا يعني اليوم حتى كنشوفه
0: في حضارات تقوم عليه
3: بالضبط لكن الكلفة إيش هي كلفة هذه الهجرة. يعني اليوم رانا قاعدين نخسر في شباب في مقتبل العمر اللي يجب يتحول إلى قوات عمل مؤثرة ومحدة في تنمية البلاد. أيضا هناك الحرقة في العائلة لأنه شو اسمها العائلة كما شفنا المدة الفاتت في بنكتين يعني وقت الناس تخسر فرد واثنين من نفس العائلة رأي مش كارثة لا تقدر بثمن. وهذا يكرس أيضا حتى التفاوت بين الدول. يعني الدول اللي تأخذ شبابك وتأخذ اليد العاملة متاعك وتأخذ كفاءاتك في نهاية المطاف ستواصل استغلالك بشكل أو بآخر ستواصل مقايضتك.
0: لما أصبح العالم الآن يحارب أكثر مما يفكر ويغامر ويهدي للدنيا غلط أثقال قد أصبح الجنرال يسبق المستشفى الحكيم.
2: صحيح ولكن أنا نخليني نأطر المسألة شوية. العالم السياسي الأمريكي جون ريتشارد نيدو يقول أنه فما أربعة أسباب رئيسية لأن الأمم تتحارب منها المكانة ومنها الانتقام ومنها المسألة الاقتصادية. ولكن ما نراه في العالم في الفضاء القريب ولا البعيد، جزء كبير منه متعلق
0: بالقريب المسافة والقريب بالفكر
2: بكل الأبعاد، أنه ما يحصل هو غياب العقل وغياب الفكر وغياب أيضا المبدأ الأساسي في هذا الوجود على الأقل كما نراه. أنه لا نتعارف الآن، أصبحت السدود والحدود والأسوار أكثر من أي وقت مضى، ولا أتحدث عن الأسوار بمعناها المادي فقط، ولكن الأسوار اللي أصبحت تحيط بالأفكار، تحيط بطريقة رؤية الكون والأشياء.
0: العربي في النادر كل يوم هناك تونسي
2: يعني في, في, في فترة من فترات التوانسة في الوطن القبلي لما يكون هناك جذب كانوا يأخذوا يعني مواشيهم ويعديوا الجزء من السنة في الجزر الإيطالية. الآن هذا المتوسط اللي كان يحتضن هذا يعني الفايفيان يعني ذهاب وإياب بين الضفة الشمالية والجنوبية أصبح للأسف الشديد نقولوها أكبر مقبرة على وجه الحياة. لأنه قدرنا احنا في هذا المتوسط على الاقل باش نتحدثوا بمنطق اقليمي بمنطق دولنا في شمال افريقيا، قدرنا هو هذا في تقديري لا، والتاريخ والجغرافيا يقولوا لا، لانه جزء كبير من نهضتنا سواء في بلادنا او في جوارنا كان عبر التواصل، كان عبر الحوار سواء مع شمالا او مع جوارنا. وانا كما كنت نتحدث معك قبل قليل في الأوف أنه تونس كبلد وكفكرة وك يعني عمران في جزء كبير منها مرتبطة بجوارها الشرقي والغربي، وهي كما قلت قبل قليل مثل الطائر الذي يحتاج إلى جناحين، وهي محظوظة بجارتيها. ويجب علينا كل من موقعه سواء من يفكر أو من يدبر أو من بيده سلطة القرار أن نعمل على صيانة هذه العلاقات، لأنها في تقدير علاقات مقدسة وعلاقات استراتيجية تتجاوز البعد الآني. وأعتقد أنه ما بذل من دماء وبذل من نضال بالضبط من مشترك بين هذه البلدان المغارب، ما يعبر عنه ببلدان المغارب، يحتاج أن ننظر إليه أكثر من أي وقت مضى بعين التقدير وأيضا بعين البناء. لأنه مرة أخرى كما قلت قبل قليل ما بذله الأجداد والأباء المؤسسين في هذا الباب نحتاج أن يعني نمضي على دربه ونزيد يعني خطوة أخرى إلى الأمام، لأنه كما قلت مش فقط الجانب الاستراتيجي، لأنه نشوفه في العالم الكل يعني التكاتلات هي الحقيقة الوحيدة، ولكن أيضا لأنه أحكام التاريخ وأحكام الجغرافيا اللي هي أحكام باتة غير قابلة للنقد تفيد بأنه هذه المنطقة اللي مشاكلها واحدة وتحدياتها واحدة حلولها لا يمكن أن تكون إلا بمزيد من التكتل.
0: سمران، لو كان بيدي أن لا يكون تلميذا مجدا للطالب العاشور لا يصلي، وأن لا يشفي رضا الجلال وعمل بوترا والحبيب وابانا لا يسكر.
3: هذه ربما من الميزات ومن خصوصيات متاع المجتمع التونسي، يعني مجتمع تمكن من تحقيق هذه المصالحة في هويته بين خصوصياته بين تاريخه بين هويته العربية الإسلامية وأوجه الحداثة أوجه الكونية والإنسانية. اليوم في تونس تقريبا متقدمين في كل شيء، يعني هناك حالة من الانفتاح ومن التسامح ومن قبول الآخر، يعني للأسف ثم التشويش أحيانا
0: في ليبيا أيضا حتى لا يغضب هذا الترهب،
3: ثم أحيانا بعض التشويش حتى في الفضاء الافتراضي، لكن في الواقع احنا شعب معنا بشوش وشعب يستقبل وشعب منفتح، وصنف في حقوق الوقات أنه احنا بلادنا واحد سلام في المتوسط، وبالتالي هذا الشعب بيقدر التجذر. احنا شفنا حتى في سلوكنا القيمي والديني، يعني احنا بالنسبه لنا شهر رمضان شهر مقدس، يعني العيد الفطر وعيد الاضحى يعني بالتونسيين يعني يقام بطريقه، لكن في نفس الوقت الفرح والمهرجانات والرقص والغناء واللباس والشاطئ والكل موجود. هذه خصوصيه التونسي اللي البعض ربما ماش عاجبته للأسف ثم يكون في الداخل ثم يكون في الخارج، ويحاول أنه من خلال هال اللعب على هالمعادلة هذه يحاول أنه يشوهها في أنه أحيانا يتهمنا بأنه خروجنا عن النص وخروجنا عن الهويتنا وغيره، ويتهمنا حتى بالتفسخ. والآخر كيف كيف يحب يطنب أو ربما يشحف في الحديث على العلمانية، في الوقت يراه التونسي في تقدير تونسي متسامح مع ذاته، وتونسي منفتح، وتونسي في نفس الوقت متمسك بهويته العربية الإسلامية وبثقافة العربية الإسلامية وبكل خصوصيات هذه الثقافة، لكن في نفس الوقت هو كوني وإنساني في سلوكه في قناعاته وفي توجهاته. وريناه يعني التونسي كيفاش يتبع الفن بكل أنواع، وكيفاش ينتصر للقضايا العادلة في العالم الكل، وعلى رأس بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. شوفنا كيفاش يحس بالضيم بتاع العنصرية في في في دول معينة. هذا التونسي كما قالوا لدى أحمد يعني
0: التونسي الجديد،
3: لا هو هو
0: نيو،
3: هو مو جديد يعني، هو هو التونسي متاع اليوم هو في نهاية المطاف، هو نتاج بناء حضاري
0: لأخر الإنسان الجديد.
3: نتمنى نكونوا مازلنا ما وصلناش الانسان المثالي اللي نحبوا عليه، مازلنا ما وصلناش، مازالت بعض الاشياء يلزمها ربما
0: يزيدك شيء
3: طاقه معالجه.
0: كان المنتصرون العشاق والكتاب والوراق والشعراء في السابق، اصبح المنتصرون الان هم الفقهاء من جديد والمحاربون والمغامرون، والتاريخ يتهار وهو يدعو لاندلس اذا حصرت حلب، كما يقول محمود درويش.
3: شوف ما هو احيانا في الازمات انا حلي يا اما يقع
0: الشيخ كتب وراق وشعر انفقها وحبيب وامن،
3: احيانا يقع الهروب للوراء للاسف، وربما استحضار الخرافه واستحضار الصيف. لكن الاهم من هذه انه ثم وعي بانه
0: حتى الخرافه لها وعي،
3: لكن الاهم هو انه نستلهم من ذلك
0: الصور.
3: نستلهم من هذه الاساطير ما يساعدنا في اولا الخروج من ازمتنا، وثانيا في انه نتقدم. لا لا، شوف مساله اليوم القطع مع تراثنا مع هويتنا، انا ما نعتبره معناها شيء غير طبيعي وغير معقول وغير مقبول في تاريخ البشريه. وبالتالي نحن نبني ونواصل نسعى الى ان نوجد هذا التونسي الجديد اللي نتحدثوا عليه، لكن التونسي الجديد هو التونسي اللي يمثل الاستمرار للتونسي اللي صقلته المدرسة الإصلاح التونسي، واللي حافظ على هويته العربية الإسلامية، واللي انفتح على العالم، واللي اخذ من الغرب الحاجات الباهية، اخذ الحداثة، اخذ العلم، اخذ
0: جايت الطالب
3: بالضبط. يعني اليوم عندنا قامات، عندنا قامات يلزم التوانسة تعرفها، واعتقد انه احنا مطالبين اليوم ربما كنخب وكأعلام وكدولة وكمؤسسات في الدولة أنه ما نقولش رد الاعتبار، لأنه هذو ما اعتبارهم ثابت، أنه نستغل ونستثمر في هؤلاء. يعني اليوم الشعوب اللي ما ترجعش القاماتها العلمية والثقافية والفكرية، اللي ما كي ما تحدثش على الطالب وعلى جعية وعلى غيرهم من القامات الفكرية، يعني وكأنك ما عملت حاجة. ومش فقط ومش فقط في الجانب الفكري ولا حتى في الجانب الفني، احنا الاسبوع هذا فقدنا قامة من قامات الفن في تونس، سيلقرف. يعني ما نستناوش حتى نفقدوا الناس هذو، معنا عندنا قامة اخرى في الفن وفي الموسيقى انور ابراهيم. يعني عندنا كثير من الاسماء التي يجب استثمارها اليوم في بناء وصناعة وصقل هذه الشخصية التونسية الجديدة اللي نحبوها، شخصية متميزة، شخصية بناء.
0: قالوا سنة دراسية جديدة، قال إمام عاد الترمذة لجد ثاني عام حمزة، وجد الجد هو العلم بجد يا قرة أمي.
2: استحضار السنة الدراسية وبدايتها ومراهنة التوانسة على التعليم وعلى المعرفة حتى قبل بداية
0: حتى في ليبيا
2: حتى كل هذه المنطقة، يعني أنه
0: حد أهل الأرض
2: لا نجاح ولا خروج لنا مما نحن فيه إلا بالمراهنة على العلم وعلى التعليم وعلى المعرفة.
0: لأن من يدرس لا يحارب.
2: أنا أقول لك أنه بعض الوثائق اللي طلعت عليها اللي تتحدث على تأسيس مثلا ابن شرف المعهد، ابن شرف اللي أسس من معناها من جمع حرائر تونس لي معناها ما باعوه من أقراطه ومن حليه، والحكاية هذه تكررت في أكثر من مكان في تونس، في جنوب تونس، في شمالها، وهذا مرة أخرى التونسي أنه ينحي من قوت يومي، ينحي من العظم كما نقول،
4: حتى أنه يراهن على التعليم. الآن السؤال عن أي تعليم نتحدث؟ هل أنه فقدت لنا نثني على الكلام اللي قيل قبل قليل قضية التمدرس وقضية الجامعة وقضية العلم، هل أنه الآن علاقة بين التعليم وبين المعرفة وبين سوق الشغل نحتاج أن نعيد النظر فيها؟ الموائمة بين طاقاتنا وكفاءاتنا ومجتمعنا وبين يعني سوق الشغل وما تتطلبه من التحديات، ولكن نقول أنه هذا في تقديري لا يجب أن ينظر إليه كقضية تقنية صرفة، هذا يحتاج أن ننظر إليه كسردية كبيرة، وسردية لأن الشعوب اللي نجحت الكل حطت أمامها أحلام، في نهاية الأمر الأحلام سواء أحلام كانت في الشرق ولا في الغرب هي كانت في البداية أحلام، ولكن لقات إيمان من الشعوب، وشعوب لما يعني تحس بأن هناك حلم يعني يستاهل أن نضحي له نضحي له. فبالمناسبة هذه وأعتقد أنه وإحنا نعود إلى العودة المدرسية والجامعية مرة أخرى نقول وندعو أن التوانسة الكل نعود نجدد الحلم كما كان حلمنا في بداية الاستقلال، أنه يكون فما مستوصف ومدرسة وإدارة في كل شعفة متاع جبل. الآن نحتاج أن نعيد يعني الحلم
0: بيانو وتركتور
4: بما نستعمل الواقع، لأنه الآن نتحدث على الذكاء الاصطناعي ونتحدث على التقنيات الجديدة ونتحدث على ما بعد الدولة ونتحدث على تحديات الدولة الوطنية كما عبر عليها هابرماس وحر أرنز وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين، نتحدث أيضا ومختم بهذا طيب على تحولات كبرى يشهدها العالم. نحن أمام نظام دولي قديم انتهت الصلاحية متاعه، ولكن كما يقول جرامشي لم يولد هذا النظام الجديد ولم ينتهي النظام القديم. احنا اي موقع نريده لانفسنا تحت الشمس؟ هل ان تونس اللي اعطت اسمها الى قارة افريقيا، هل ان تونس اللي كانت سباقة في الغاء الرق وكانت سباقة في تعليم البنات وكانت سباقة في الدستور وعهد الامان وغيره من الاشياء ستعيش فقط على هذا، ام انه تونس اللي نحلم بها الكل مع بعضنا تحتاج أنها تحدد أهداف أخرى وسردية أخرى باش نمشي بها إلى مستقبل أنا متأكد أنه سيكون زاهر لتونس وأيضا لجوار تونس، لأنه مرة أخرى واختم بهذا حتى لا أطيل، القوافل اللي كانت تنطلق من الحاضرة المحروسة تونس ومن جابس ومن صفاقس ومن عنابة ومن مصراتة ومن طرابلس ومن اسكندرية كانت تنتهي في إفريقيا الوسطى في أبوجا وفي غيره من عواصم تنبكتو وغيره من العواصم. هذا هو الثقل متاعنا وهذا هو عمقنا الاستراتيجي، يجب أن ننظر قليلا إلى ما خلفه الأجداد.
0: جميل هذا البشير الحلوم.
3: إذا تسمح سي طيب إضافة بسيطة بعد إذنك، اليوم تأمين العودة المدرسية إنجاز البكالوريا إنجاز سيزيام ليس إنجازا في حد ذاته. اليوم مش معقول أنه بعد عقود من الاستقلال نفرح عندما نجد أن مدارس فتحت أبوابها، لا، نريد مدارس فيها مربين فيها قيمين فيها ربط بالإنترنت فيها مناهج تعليمية فيها كتب مدرسية جديدة ومتطورة، وأيضا عقلية متاع أولياء تتغير شوية نحو الأفضل. إضافة بسيطة، اليوم أن تفتح المدارس والمعاهد والجامعات أبواب لاستقبال أبنائها هذا أمر طبيعي، أنا لا أعتبره إنجازا. كما وقت نجز امتحان البكالوريا ما هوش إنجاز في الدولة الوطنية بعد عقود من الاستقلال، هذا منجز وهذا الحد الأدنى الذي يجب أن نبني عليه. اليوم يجب أن يجد التلميذ الذي يتوجه لمدرسته يشوف قاعات في المستوى، يشوف قاعات جاهزة للتدريس، يشوف ربط بشبكة الانترنت، يشوف حاسوب في الفصل متاعه، هذا اللي طالبينه، يشوف مناهج وطرق تدريس جديدة تواكب الانتظارات، ويشوف مضامين أيضا تواكب العصر. أما أنه في كل مرة نقعد ونغلطوا في أنفسنا بصراحة ونتحثوا على أنه صور تذكارية متاع أنه فلان افتتح وفلان دشن، هذا في تقدير تجاوزه الزمن. اليوم التعليم ذو النوعية الجيدة هو التحدي اللي يجب نبنيه عليه في إطار مشروع متاع أصلاح تربوي اللي طال انتظاره، ونأمل أنه بتركيز المجلس متاع التربية نتقدم إن شاء الله في الاتجاه هذا.
0: يقول صاحبي من يشبه بلي حمد مغامرة وجود وإبداع وحب عاصر وفن رافية الصوف عميق وشك لا يشبه تقريبا إلا مفرد عظيم مظنون فيه هو بيان التونسي من يشبه بلي حمدي مغامرة وجود وإبداع وحب عاصف وفن رفيع وتصوف عميق وشك يشبه تقريبا إلا مفرد عظيم مظنون فيه هو بيان التونسي
3: بيرم التونسي
0: يشبه بلي حمدي إلا بيان التونسي.
3: يعني شوف الـ هذا التونسي المصري أو هذا المصري التونسي كما موجودين برشا توانسة فلسطينيين وفلسطيني توانسة وتوانسة خليجين وخليج توانسة يعني هذا يوري أنه راه الهوية الخاصة والخصوصية
0: لديهم في طور البلاغة
3: مهمة لكن أيضا هذا البعد الكوني وهذا البعد الإنساني مهم جدا في بناء الذات الإنسانية وما يجمع ربما العرب والمسلمين أقوى بكثير ربما من شعوب أخرى. للأسف اليوم عندما نقيم واقع هذا العالم العربي الإسلامي نجد أنه من المفارقات أنه يملك من مقومات القوة ومن مقومات الصمود ومن مقومات الإبداع ومن النخب ومن المثقفين ومن المفكرين لكنه للأسف يكاد يكون على هامش التاريخ وقوى أخرى نافذة في العالم هي التي تتحكم في القرار الدولي وهي التي تسطر موازين القوى وهي التي ترسم السياسات الدولية وكأننا بمبدعين ومثقفين وبهذه القامات الفكرية وكأننا يا إما خرج تاريخ أو نسابق ونلاحق هذا التاريخ الذي يصنعه الكبار للأسف على قاعدة مصلحتهم الخاصة في تحد وضرب صارخ لكل ما توافقت حوله الإنسانية من عمل وبحث عن المصلحة المشتركة وعن الحوار بين الشعوب.
0: ما هي الأشياء التي تضعها في المرتبة الوردية فرميلي روز أو اللي قابل زوجتك إنجابك لابنتك أو ابنك البكر أو كلمة بابا عفميتها وقوف عشاق السقاط وصوت أمير الحامون قصائد الشعر ولسغة المضافة نواف النور كوليان هي الأشياء تضعها في المرتبة الوردية فرميل الروز أو اللي قابل زوجات يجيبك البنت كلمة أبو كلمة بابا عفامي طهر وقوف عشاق السقاط صوت أمير الحامون قصائد الشعر ولسغة المضافة نواف النور كوليان.
3: يعني أنت سيطيب معناها سافرت بنا من الحديث في الشأن السياسي والثقافي والعلمي إلى الفني الإبداعي هي كلها مترابطة ودائما نعود ونقول أنه تونس أنجبت من الطاقات من الكفاءات اللي رسمت ليس فقط الوجه هذا الجميل لتونس وهذه الثقافة التونسية وهذا الموقع وهذه المكانة لتونس في العالم لكن أيضا بإمكاننا أن نتقدم أكثر أن نحقق أكثر بشيء من الانفتاح بشيء بقبول بعضنا للبعض الآخر باحترام بعضنا بالرهان أيضا على أنه الحرية هي ربما تقريبا الشرط الوحيد باش نتقدموا اكثر.
0: سي البشير سي مراد خذ دقيقتين
4: شكرا لك. انا مش ناخذ دقيقتين ولكن اقل. انا اتبرى لجزء كبير من التحديات اللي نحن نعيش فيها الان تحتاج الى سرديه جديده سرديه نجاح جديده فيها ابن خلدون وفيها ماكس بيبر وفيها فوكوياما وفيها نيهوم وفيها كل من مر بهذا البلد. نحتاج إلى وثبة جديدة نحتاج إلى رؤية جديدة تخرجنا مما نحن فيه ونحتاج أيضا إلى إعادة تصور لذواتنا وإلى علاقتنا بمحيط.
0: هذا كلام العاشق.
3: أنا أتفق معك سي بشير ونعتبر أنه شرط تحقيق ذلك
0: أنت تستطيع.
3: أي لا ما نستطيعش لأن نتفق معه لأنه هذا مهم لكن هذا لا يتحقق إلا بشرط بسيط قد يبدو للبعض صعب لكنه بسيط أنه نتحاور ونتحدث إلى بعضنا البعض. نحن بحاجة إلى حوار مجتمعي بين التوانسة لرسم أو لنسعى لتشخيص واقعهم ربما بطريقة أكثر جدية وأكثر عملية واستنباط. ما نحبش نتحدث بالكلام الكبير التوجهات والاستراتيجيات لكن جملة من الأفكار الجميلة التي نتوافق حول الالتزام بها وتنفيذها والسهر على نجاحها حتى نؤمن الساعة الحياة الناس اللي موجودة في الوقت الحاضر ونؤمن أجيال القادمة لأنه اليوم راه التحدي مش فقط نعيش نحن لكن أيضا ماذا سنترك لهذه الأجيال التي نراهن عليها والتي نكرر أمامها كل سنة تقريبا أن التعليم هو مصدر اجتماعي. يجب أن نترجم هذا الشعار وهذه المقولة التي تبنت عليها الدولة الوطنية في الواقع ويكفي من الشعارات
0: لكن الشعارات الواقعية البسيطة
3: العمل ولا شيء غير العمل.
0: والحلم.
3: الحلم مشروع. الحلم يجب أن نرتبط بالعمل وإلا مش نقول نكون في إهدار في الوقت.
0: شكرا حبيبي صديقي على الأقل رونالدو رونالدينو غارسيا ماركيز وطلال حيدر أكثر أهم الجيلين في مدخل المسيح شرقا بدون سبب والنساء والمحبة والجمال والعطف والحماسة ميراث الصالحين وحديث في براد علاه وفي بشير البيني إشارة محمد ومحبة طلال الرسائل لجميع أخر تحيا فلسطين يحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين لكل ما علم حرفا. شكرا لأساتذتنا ستتذكرون ما نقول وما نتنزل إلا بإذن الله في أمان الله.

0: بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.

0: طربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
7: جماليات،
8: توانسة،
9: فيلوسوفيا،
6: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
10: لغة العالم،
11: عيون الكلام،
12: على صعيد الرفض،
6: جرائد من العالم،
13: حديث السينما،
14: أرخبيل المسرح،
15: عربي أنا،
16: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
6: محاضرات فكرية،
17: وثائق وحقائق،
6: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
6: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في سهرتنا الليلية على موجاتنا ياسمين على ليل تونس. السهرة تنطلق من الآن وتتواصل إلى حدود منتصف الليل. رفقة أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المسلح. سهرتنا وياسمين رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن حديث السمر. من شاطئ الكلمات اخترنا لكم قراءة لقصيدة يقول إنه يحبها للشاعر معمر الماجري من مجموعته من إلى. في ركن القصيد نغم نطرح عليكم قراءة لقصيدة هذه ليلتي للشاعر جورج جرداق، وتستمعون إليها بصوت سيدة الغناء العربية السيدة أم كلثوم في لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب. في ركن الحنين نقترح عليكم عودة للمكتبة الغنائية للفنانة التونسية الراحلة السيدة نعمة، واختار لكم ثلاث أغاني إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. تسألني ما تسألنيش، نار حبك وتوسمت فيك الخير. لنختم الرحلة معكم في حديث على أثير تونس الثقافية حول موضوع النسيان. هل النسيان خيانة أم تجاوز؟ أهلا وسهلا بكم على 71 844 600 للتفاعل معنا في ركن حديث السمار. ذكركم موضوعنا النسيان خيانة أم تجاوز. أنيس الحميدي دائما معنا في الهندسة الصوتية عروسية معكم من أمام المزح، وهذه كما عودناكم وردة الجزائرية في بداية كل لقاء.

0: شاطئ الكلمات.
1: يقول إنه يحبها، يقول إنه يحبها ويقتل الذي يشاركه في حبها، ينال من شميمها، يمتص من رحيقها، إن مسه من شوكها بعض الأذى، يبعثر أوراقها، يمزق أوصالها، يقول هل تصدقه؟ أحبها أحبها. الإمضاء عمرو المجري.

القصيد نغم. هذه ليلتي، هذه ليلتي وحلم حياتي، بين ماض من الزمان وآتي. الهوى أنت كله والأماني، فاملأ الكأس بالغرام وهاتي. بعد حين يبدل الحب دارا، والعصافير تهجر الأوكارا، وديار كانت قديما ديارا، سترانا كما نراها قفارا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن أكثر. والمساء الذي تهادى إلينا ثم أصغى، والحب في مقلتينا، لسؤال عن الهوى وجواب وحديث يذوب في شفتينا. قد أطال الوقوف حين دعاني، ليلم الأشواق عن أجفاني. فادن مني وخذ إليك حناني، ثم أغمض عينيك حتى تراني. وليكن وليكن ليلنا طويلا طويلا، فكثير اللقاء كان قليلا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن أكثر. يا حبيبي طاب الهوى ما علينا، لو حملنا الأيام في راحتينا. صدفة أهدت الوجود إلينا، وأتاحت لقاءنا فالتقينا. في بحار تئن فيها الرياح، ضاع فيها المجداف والملاح. كم أذل الفراق منا لقاء، كل ليل إذا التقينا صباح. يا حبيبا يا حبيبا قد طال فيه سهادي، وغريبا مسافرا بفؤادي. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن أكثر. سهر الشوق في العيون الجميلة، حلم آثر الهوى أن يطيل، وحديث في الحب إن لم نقله، أوشك الصمت حولنا أن يقول. يا حبيبي وأنت خمري وكأسي وشراعي فوق البحار، وشمسي فيك صمتي وفيك نطقي وهمسي، وغدي في هواك يسبق أمسي. كان عمري إلى هواك دليلا، والليالي كانت إليك سبيلا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن أكثر. هل في ليلتي خيال الندامة، والنواسي عانق الخيامة، والنواسي عانق الخيامة، وتساقوا من خاطر الأحلام، وأحبوا وأسكروا الأيام. ربي ربي من أين للزمان صباه، إن صحونا وفجره ومساه. لن يرى الحب بعدنا من هواه، نحن ليل الهوى ونحن ضحاه. ملء قلبي شوق وملء كياني، هذه ليلتي فقف يا زماني. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى تعالى أحبك الآن أكثر. الإمضاء جورج الداق.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحب.

عدنا إليكم بعد سيدة الغناء العربي، سيدة الطرب العربي، السيدة أم كلثوم في هذا المقطع من رائعة هذه ليلة يوصلنا معها لركن الحنين، والحنين دائما تونسي. ومن سيدة الغناء العربي إلى سيدة من سيدات الفن في تونس، سيدة نعمة الفنانة الراحلة السيدة نعمة، وهذه المختارات الحقيقة اخترنا لكم ثلاث أغاني نسمهم كوكتيل الليلة مع بعضهم، وراجعين مباشرة بعدها مع ركن حديث السمار.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: أهلا وسهلا بكم. بعد ركن الحنين اللي خصناه للفنانة الرحلة السيدة نعمة، نأتي الآن إلى ركن حديث السمر. نذكركم اللي موضوع السمر الليلة النسيان، هل هو خيانة أم تجاوز؟ أهلا وسهلا بكم على 71-844-600، وأهلا وسهلا بكم في التفاعل مع هذا العدد من يسهمين على ليلة تونس مع أنيس الحميدي وعروسية. أولى المدخلات معنا الصديقة الوفية والركن الأساسي في حديث السمار، صديقتنا الكاتبة والشاعرة والأستاذة دليلة جبلة. مساء الورد دليلة، أهلا وسهلا بك.
1: مساء المحبة عروسية ليك ولكل الأحبة ولكل مستمعي ومتابعي الإذاعة تونس الثقافية، وخاصة برنامج ياسمين على ليلة تونس.
0: مساء المحبة ومساء التحية الخاصة اللي تجينا دائما من عند صديقتنا دلالة جبل. دلالة، اليوم نقترح موضوع النسيان. النسيان من زاوية، هل هو خيانة أم تجاوز؟
1: طبعا روسية، هنا الموضوع اللي ورد علينا في شكل فرضية، النسيان خيانة أم تجاوز؟ طبعا نبدأ بتحليل مفهوم النسيان، كذلك كيف يكون النسيان خيانة وكيف يكون تجاوز في الحالة الثانية، كذلك متى يكون النسيان ضرورة ومتى يكون مفروضا علينا، كذلك أهم وأبرز أسباب النسيان وفوائد النسيان. طبعا نختم بحاجة إيجابية دائما في العنصر.
0: نعم
1: طبعا عروسية، كما قلت لك، يعني مفهوم النسيان هو عجز مؤقت عن استرجاع المعلومات أو بعض الذكريات اللي مرت في حياة كل شخص فينا. فالنسيان لغة هو ضد التذكر والحفظ، ويأتي بمعنى التغافل أو الترك أو الحياد عن المعلومة. أما اصطلاحا في علم النفس فهو حالة يفقد فيها الدماغ القدرة على استحضار الخبرات أو المعلومات التي تعلمها الإنسان سابقا، وقد يأتي النسيان بصفة فجئية أو تدريجيا، يعني نجم يكون النسيان بطريقة تدريجية أو فجئية، خاصة في حالات مرضية طبعا نتعرض لها فيما بعد. فكيف يكون إذن النسيان خيانة وكيف يكون تجاوزا؟
0: كيف يكون خيانة؟
1: طبعا فالنسيان ليس خيانة للذات، بل هو تجاوز صحي للألم، وينتج للإنسان هو يعني مواصلة حياته بصفة عادية. كذلك النسيان هذايا كان نسيان كتجاوز، احنا بدينا التجاوز في الخيانة باش نشوفوا بعض الأسباب يعني كيفاش يكون ضرورة. هنا يعني النسيان كتجاوز هو عملية عقلية ونفسية طبيعية طبعا، تهدف إلى حماية السلام الداخلي والقدرة على الاستمرارية، لا لمحاسبة الآخرين أو لمحاسبة الذات، وإن والتدقيق في الأخطاء التي عاشها الإنسان أو التي مر بها، وإنما لإيقاف استنزاف الطاقة النفسية والجسدية للشخص الذي يريد نسيان يعني أو ممارسة فعل النسيان. أما النسيان كخيانة فهو يعني يراه البعض أن النسيان هو إساءة أو ظلم، يعني إنسان كي تنسى يقول لك ليه هذا يظلمني أو أنه خاني، هو كذلك تفريط في بعض الحقوق والتنازل عن إرجاع أو إعادة قيمة الذات، يعني هنا عنده مفهوم سلبي طبعا في حالة الخيانة. هنا كتشبيه النسيان كخيانة. نطرح سؤال عروسية، كيف يكون النسيان ضرورة، وهل أنه بالفعل يعني يكون ضرورة حتمية في حياة كل فرد فينا؟ طبعا النسيان هو عنده يعني بعض الفوائد، كما التعافي النفسي، يعني إنسان يكون مضطر باش يتناسى، احنا نقوله يتناسى خاطر تقريبا صعيب برشا باش تنسى مهما كانت الظروف أو مهما كانت العوامل اللي مر بها الإنسان. احنا ديما نستعمله فعل التناسي أكثر منه فعل النسيان، ممارسة يعني فعل التناسي. دونك التعافي النفسي حيث يحرر النسيان العقل من سجن الماضي وأعدائه الثقيلة، أو كنعتبروه يعني كمعنتها مسكن للألام الخيانة. كذلك هو حماية الجسم من الأمراض، حيث أن تذكر الألم يولد مشاعر سلبية تعيق استمرارية الأبداع وممارسة الحياة بصفة عادية، هكاك يكون يعني هذايا ملجأ، أو أنه يكون يعني جسر عبور لإعادة الذات وإعادة تشكيلها بصفة تدريجية. كذلك هناك ما يسمى بالتجاوز الذكي، وهو لا يعني بالضرورة مسح الذاكرة تماماً، أو بل تجريد الذكرى من الشحنات السلبية والمؤذية، وهنا يكون التصرف عقلاني أكثر منه تصرف يعني عاطفي. هنا خاصة يعني الناس العقلانيين اللي يتصرفوا بحكمة ويتصرفوا بكل ذكاء اجتماعي، يعني كما قلت لك نرجع الفعل التناسي، حيث أنك تاخذ يعني من تجربتك بعض الحاجات الإيجابية اللي هي تنجم تفيدك في حياتك، وبعض الحاجات السلبية اللي تنجم أنت كما نقولوا نغضوا عليها طرف ونتناسواها. أهم أبرز أسباب النسيان ينجم يكون يعني إنسان يعتبر النسيان هو تجاوز بمرور الوقت، يعني بعض الذكريات أو بعض الأحداث اللي صارت لنا بمرور الوقت دونك ننسواها وتتعدى تولي طيب النسيان. فما عنصر ثاني هو عنصر يعني يعود على الجسم، اللي هو ضعف التركيز والتقدم في العمر، بما يعرف توا بين ظفرين الزهايمر. دونك هذه عوامل صحية تخلي من الإنسان يعني بطول المدة أنه ينسى وينسى بعض التفاصيل، وهذا حتى أحنا نمارسه فيه يعني بعض الحاجات، نرجع حتى لطفولتنا نلقاو روحنا بعض الحاجات يعني نسيناها ونسينا كيفاش عشنا الطفولة، كيفاش عشنا مراحل حياتنا الاجتماعية والعائلية. ما زاد كيف ما نجموش نفوتوا الموضوع وما نمدوش فوائد النسيان، وكل حاجة في حياتنا عندها أكيد فوائد.
0: أكيد.
1: من أهم فوائد النسيان هو تخفيف فوضى المعارف في الذاكرة الإنسانية، حيث أن الإنسان يقوم بحذف بعض الحاجات أو نقولوا أحنا الحاجات الزايدة، فوضى الحواس أو فوضى المعارف أو فوضى الأفكار اللي ما عادش عندها قيمة، حتى الأشخاص،
0: فوضى المشاعر، فوضى الذكريات، كل ما هو يعني
1: فوضى يعني فوضى يعيق عملية نعم. إبداعية يعني والاستمرارية في الحياة العادية. دونك هذايا ونجم تكون عروسية كما تنجم تكون أحداث، تنجم تكون أشخاص، تنجم تكون أمكنة أزمنة، يعني إنسان ينجم يعني يتناساهم أو إنه يغض عليهم الطرف، هكاك اللي يخفض لتخفيف يعني كما قلت لك الفوضى نتاع اللي يعيش الإنسان داخليا في جسمه. نجم يكون هي إعادة تشكيل لذكريات جديدة، يعني أنت تنحي ذكريات وأنت صغيرة، توا عندك ذكريات في مرحلة الشباب، ذكريات في مرحلة الكهولة، إلى ذكريات في مرحلة الشيخوخة. دونك هنا فما إعادة تشكيل ذكريات، كيف فما ذكريات في المدرسة، ذكريات في الليسي، ذكريات في الكوليج، ذكريات في الجامعة، وذكريات العمل. هنا يعني فما عملية تدريجية في عملية معناتها الكلاسمون تاع الذكريات. كذلك هو دعم الصحة النفسية، كما قلت لك أهم حاجة إنسان إنه كيف ينسى نحيو أكل التراكمات اللي يعني يتكبدها الجسم أو أنها تكون يعني عبء ثقيل على ذات الإنسان وعلى جسمه. تقريبا هذا هو عموما عروسية يعني فرضية الليلة أو الموضوع في إطار فرضية النسيان خيانة أم تجاوز، وهكا نكونوا قدمنا بعض المعطيات ونخليه طبعا بقية المشاركين يقدموا لنا بعض الإضافات.
0: طبعا فما بعض المصريين يقولوا دليله ما تخيلناش ما نحكيو بعدها. شكرا دليله طبعا على هذا التناول لموضوع النسيان خيانه ام تجاوز. في الطرف الاخر من الخط صديقه مستمعه وفيه ياتينا صوتها من المنستير، هدى مساء النور.
2: عسلامة، تحياتي ونشكرها الاستاذه اللي كانت توا تتكلم محليها
0: صديقتنا دليله جبله.
2: تحياتي ليها، تحية كبيرة كبيرة كبيرة، وقبلتي ليها وقبلتي ليك يا عروسة والعروسية. صحشتك والله، صحشتك انت عروسة وعروسية،
0: وتوحشناك
2: برشا برشا برشا برشا،
0: وتوحشناكم وتوحشنا طلتكم علينا زيادة. عايشك
2: والله. هي ما خلت شيء عن النسيان صراحة، واحنا راني يلزمنا باش حاجات يلزمنا ننسوه او نتنسوهم كما قدية، وحاجات يلزمنا احنا ننسوهم، معناتها فهمت، نتنسوهم معناتها حاجات خايبة يلزمنا نتنسوها. أما الحاجات الباهية كي ننسوها راهي حاجة خايبة، فهمتني؟ أني ثم نحب حاجات ننساهم، مثلا واحد جرحني، واحد بكاني، أما حاجات معناتها باهين عندي ذكريات باهية معهم وساعات ننساهم، والله نبدأ في حرج معناتها كي ننسى كل الحاجات هذيك، فهمتني؟ معناتها مثلا نحب نتذكرهم، نتذكر أياماتي قبل كيفاش وكل شيء، نلقى روحي معناتها نسيتك كيما قالت الأستاذة، تلقاني نسيتهم كل حاجه تاعكم تقعد ديك لي تراس معناها نقولوا احنا هكا البصمات برا في المخ وهذيك هي بطبيعه الانسان انه في ساعه ينسى وراه ربي خلق لنا النسيان حتى كيف يقول لك الله يقدر واحد يموت يعطيك النسيان باش تنسى هذيك معناتها حاجه باهيه
0: يقال النسيان نعمه هدى
2: اي نعمه صحيح اما النسيان موش نعمه كي تنسى مثلا نوامر نتاع اصحابك معناتها معناتها في معناتها في الاطار هيك تجي تدور على نمر ما تلقاش ساعات في مخك زاده هذيك حاجه خايبه اني راها وزاده اما كما قلت لك معناتها يلزمنا ننساو الحاجات الا اني الاستاذه نشكرها كي قالت يلزمكم تنساو كل الاشياء اللي تجرحكم والحاجات اللي تعذبكم محلاها معناتها كي قالت يلزمكم تتنساوهم الاشياء هذوكم حتى ولو هما يعذبوكم وكل ويقعدوا بصمه في حياتكم يلزمكم تتنساوهم وما يلزمكمش تنساو الحاجات الباهيه اني نحييها برشا وما نحبش نطول كما قالت هي ان معناتها اني ما نحبش ننساكم ونحبكم ونقدركم ونعزكم ولكم مني الحب والاحترام والتقدير وقبولاتي ليكم احلاك يا استاذه ونحب ديما نسمعها تفيدنا ولكم مني الحب والاحترام والتقدير وما نحبش ننساكم والله نحبكم برشا برشا برشا
0: ربي فضلك شكرا لك هدى
3: شكرا صديقتي هدى
0: دلالة ما زلت معنا دلالة كنت نسمع في دلالة هدى ودلالة انقطع الخط شكرا لدلالة شكرا لهدى مازلنا مواصلين مع مستمعينا ومستمعاتنا في هذا ركن حديث السمر نذكركم موضوع السمر هو النسيان خيانة أم تجاوز

0: أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم على موجاتنا بعد مقابلة أولى مع دلالة وهدى، ودلالة اللي تقريبا أتت على كل جوانب موضوع النسيان اليوم باعتباره خيانة أم تجاوز، باعتباره ضرورة أم اختيار. نأتي الآن لوجهة نظر ربما تكون مختلفة ربما تكون متشابهة. صديقنا محمد من القيروان، مساء النور محمد، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم مساء الخير، مرحبا بك بصورتي، تحية ليك وتحية للزملاء وكل المستمعين.
0: تحية ليك أيضا محمد، لكل الأصدقاء وكل المستمعين ومسمعاتنا في القيروان. النسيان محمد بالنسبة ليك، هل تعتبره خيانة أنك تنسى شخص، تنسى قضية، تنسى حادثة، تنسى علاقة، هل هو خيانة أم تجاوز؟ يعني ربما فما حدث في ذهنك، فما واقع عشتها أو علاقة كان لازم تنساها وتتجاوزها، يعني بالنسبة لك.
1: هو المشكلة بالنسبة لي والله هو حالة طبيعية في الإنسان وضرورية، ما لما نفوسنا كتجاوز ولا كمعناها خيانة. أول مش بدي استعب نصيحة إبراهيم ناجي في الأطلية لذيك دي من رجلها في موضوع النسيان هذيك. أيها الساهر، هو في الأصل يقول في الأصل أيها الشاعر تغفو، وإنما كل ثم سنبتي بدلوها أيها الساهر تغفو، تذكر العهد وتصحو، وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرح، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. باش الإنسان كيف ينسى ويمحو يستمر في الحياة يواصل بشحنة إضافية وبيبقاش حبيسك المشاكل حصلت ويبقى معناها أو سير لها وزرية يبقى في كآبة، فكيف ينسى يستمر في حياته بحاجة طبيعية. فهمت هذه تهديدية والله. ثم قولة أخرى ما نعرفش والله صحبها شكون من بسر الشوف، الذاكرة هي أحسن خادم للعقل والنسيان هو أحسن خادم للقلب. كما علاش حكيت لك النسيان يفرض ساعات الانسان مش ما يكونش لا تجاوز ولا خيانه. لو مثلا تم حاجه اخرى نعرفها قوله انا ما نشر ما نذكرش الا الاسماء تاع اللي عملها القول لما قال هذه ما نذكرش الاسماء تاع من قال لو لمت لو هاو مثلا هنا بيجي وسيرت على برشا ناس اكيد هذه مش نحكيها وسيرت على برشا ناس لو لم يتزوج الرجال الا من يحبون لمات اكثرهم عزابا. اي هذاك ينسى باش ينسى اللي خطبها ورفضاته ما يبقاش حبيس هذيك ثم غيرها لو كان ما نجمش ينساها هذيك ما يتزوجش خلاص. ثم زاد اللي تحصل له وفاه مثلا في العائله ابوه امه خوه تترى مش يبكي ويصير معناها يوصل حتى ثم اللي يهزو في حال الطبيب الاستعجالي وهو مغمى عليه وديما في يعدي مده كئيب وحزين لكن مش ينهار مش ينسى أبوه والأم لا ولكن يخف درجة الحزن يستمر في الحياة ويعرف اللي هذيك حاجة طبيعية ومصير الناس الكل هكذا هي الحياة يعني ما هيش فهمت
0: يعني يصير النسيان هون يعني عادة من سنة الحياة الإنسان ينسى أو يتجاوز أو
1: يعني حجب ليلى بنت عمه وهم صغار مع بعضهم كيف وصل مرحلة البلوغ حجب ليلى وكل اللي فعلا مات مجنون هو على المرحله ما كثير تفيد انا مش نتذكر اعطيك جزء كبير من المؤنسه لانه ما نجمش ننساها كيف ما نجمش ننساها شوف الترفيه يعني شوف معانا تذكرت ليلى والسنين الخواليه تذكرت ليلى والسنين الخواليه والله يا ربي من البيت اللي بعده خاطر ما من مخي نقرا فيها تذكرت ليلى والسنين الخواليه تذكرت ليلى والسنين الخواليه والأسعفيني والله ما نعرفش تو يا رب نسيخة والله
0: مش مشكل
1: تذكرت ليلى والسنين الخواليه حسيت كل وقت يجمع الله شتيتتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاقي خلي لي لا والله والله نسيت والله بالضبط هربت علي تو هربت علي الحق فهمت كيف نتفكر حاجة أخرى مشابهة قصة قيس وليلى وهي هذه بالعامية الجزائرية عن يعني نفس الشيء حزية هذه حزية عندها تو 150 سنة تقريبا قد ربحت في 1875 وعملوها فيلم في الجزائر وغناها ربح درياس القصة نتاعها وغناها خليفة أحمد بالأنغام الصحراوية العذبة ما هيش كلا الغناء يغني فيه الماي تاع الشيخ بورقعة وريح وثلجة مش أذكره لا الأنغام الصحراوية حاجة أخرى أكثر عذوبة هذه كيف هو نفس الشيء هو يتيم ورباها عمه ومع بنته ولكن كيف كبروا ثاني وصل مرحله البلوغ حشد بنته وبعد وبعد من بعضهم لكن هم تعلقوا بعضهم بقى هو حزين، بقى في حاجة للمعنى حتى هي توفيت، حتى هي من درجة الحزن تم قلت تم ماتت مقتولة خطأ، مش الخطأ زاد الغلب ما نعرفش تم الرويتين، وهذه في في في في الزواوده، بقعه الزواوده في مكان اسمه سيدي خالد في ولايه بسكره في الجزائر. فكيف حزن ومعش لكن ما نجمش هو يعبر، مشى الشاعر اسمه محمد بن قيتول هو اللي كتب وراه وساغها في ساغها بالفصحى عز الدين المناصره الفلسطيني شاعر فلسطيني وهو شاعر من جيل محمود درويش. كيف نتفكر المدخل نتاعها وطويله هي عزوني يا ملاح في رئيس البنات سكنت تحت الحوض ناري مقدية قلبي سافر من راح لحيزية. وفي في الوسط القصيد كيفاش معنا العشرة كيفاش يحفر القبور تايس ريم القور، ما نعرفش تحت ريم القور اش تعني باللهجة العامية الجزائرية، تايس ريم القور يحفر القبور، تايس ريم القور لا تطيحش الصخور على الوخية، حشمتك بالكتاب كما كنا نحن حلفتك
0: بالقرآن
1: حشمتك بالكتاب وحرف الوهاب لا تطيحش التراب على حيزية، يعني ما يحبش حتى التراب اللي حلاها وفي حين هي ما قالها التراب ومستضمح حلف التراب هذيك اللوعه لوعه العشره هي هذيك معناها لازم باش ينسى الانسان.
0: نعم.
1: فهو جاء محمد بن قيتول قال له عبر عليا اكتب محمد بن قيتول هذه وهي ملحمه شعريه الحقيقه بالعاميه الجزائريه ملحمه شعريه ومعروفه والله بحثت على تاع الصياغه تاع الزين المناصره الحقيقه لم اعثر عليها لحد الان اما في بالي اللي هو صاغ الفصحى فعلا صاغ الفصحى.
0: محمد ديما تبحث على الحاجات النادره يعني من اول ما عرفتك مستمع وفي للاذاعه الثقافيه ديما تبحث عن نصوص على الجواهر هذه المكنونه يعني في الادب.
1: نعم. ما وخدت انت كانك تجيب لنا زاد دره كما دلال سمتها دلال الله نحياها
0: حيشك اكيد وصلت التحيه
1: تحيه دلال انا سميتها دلال وهي دلال ما يصيرش وكي تجيب لنا انا الدره كما دلال ذيك ما عاد ما عاد ما نحكوا ما نجي بس اخرى
0: نعم
1: انا بلي تذكرت ليلى والسنين والخواليه يا رب الصبر والله نسيتها تذكرت ليلى والسنين والخواليه حسيلو
0: مش ذكرتنا برشا حاجات بهين
1: وايام وايام لا نخشى عن اللهو ناهيه تذكرت ليلى وسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية بسمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغذاء تزجى المطية النواجية فليت ركاب القوم لم تقطع الغذاء وليت الغذاء ناشى الركاب ليالية فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي وقد يجمع الله شتيتتين بعدما يظناني كل الظن أن لا تلاقيا خلي ليا لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي قضاه لغيري وابتلاني بحبها فهل بشيء غير ليلى ابتلاني فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي وهذه مزاها طولت هي هذا
0: طويل
1: نعم يعني وصلت تحضرت هكيكة توري بك هكيكة ما مشتش
0: هذا كان نسيان ساعات يفاجئنا لحظة سهو ربما لحظة
1: نسيان ظرفي أنا من طبعي كيف نوصل القصيدة أنا نحب نلقاها من طلمة ما نحبش نقراها هكيكة نحفظها التروقي نحفظها ونلقاها ديركت هكيكة من غير
2: كروه يا رب يا رب سماعي وفي من القيروان أعطيه الصح
0: اهلا وسهلا بك حياه صديقتنا حياه مرديف يعيش
2: المحبه والنسمين والفل ورديف وكل يسلم عليك يا رب
0: ربي فضلك حياه تحيه لك وكل اصدقائنا والاهالي في رديف. سمعت دلاله اكيد وسمعت هدى وسمعت
2: تحيه للتحيه دلاله وعائلتها يعطيها الصحه تحبها برشا
0: يعيش
2: دلاله من محبين البرنامج هي معناك قدم البرنامج
1: دلال
0: نعم محمد يحب يسميها دلال يا حيات طيب حياة سمعت محمد سمعت دلالة وسمعت صديقتنا هدى شنو تنجم تضيف لنا في موضوع يا عائشة شنو تنجم نزيد لنا في موضوع النسيان هذا انت في الكواليس حياة قلت لي انا نحب ننسى
2: ننسى والله نحب ننسى خاطر والدي هو والدي وهو شوف اكثر اثر فيها موت والدي وعنده توا العام الرابع
0: الله يرحمه
2: وقت كان صديقنا وياه والدي يحبنا برشا كان ديما مع بعضنا وقت موت والدي فجعيه مثل باسيا فيها وقتها اثر فيها برشا موت والدي اعطاني ربي وقت مرت عليه كم شو ربي سبحانه وتعالى ايماني بربي قوي وصلي اعطاني ربي مش ننسى ما نقولوا نحن ايماننا قوي باش نتقدم لقدام يعني باش نعيش في الحياه هذه يعني نقولوا نحن باش نجموا نتواكلوا في الحياه مش ما ننسوش والدينا هذه حاجه مستحيله الباب ولم خير من كان ربي معنا خير من كان الله سبحانه وتعالى اما الحاجه الوحيده نقدم قدام يعطيني الامام القوي باش نقول لك احنا كلنا ضيف على الدنيا في الدنيا هذه خاطر ربي سبحانه وتعالى الامام القوي باش نعيشوا به نقدموا ديما القدام اللي عزيز عليك الوفي عليك مش معناها تنساه يجب دي بالمراحل الكل اما سبحان الله الدنيا هذه اعطانا ربي نقمه نقول ثم نقمه خاطر واش نقمه الاستيان ثم نقمه ثم نعمه نقول لك على حاجتين يا الاستيان ثم نقمه ثم نعمه ثم ناس نعرفوهم قدامنا ونحبوهم ونرسوهم كي يشوفونا ما يكلموناش معناها نقولوا نحن ما كأننا ما يعرفوناش في الدنيا هذه هذيك هو النسيان ثم نحن ظلمونك العباد هذوك مش وحدك عروسية ولا عرفها معناها ديل رديف وصديقتي العزيزة وتشوفني وتقول لي معناها أنا نسيتك مش معناها نسيتك يعني هذيك الحاجة اللي معناها يقول الإنسان الدنيا دي ثم ظلم ظلم ولا لا هو الصديق العزيز ينساك معناها كانوا قاصدك معناها يبعد عليك وما عادش يكلمك وما عادش يطلبك وما عملت له حتى شيء كانوا ثم نسيان ظلم نقولوا أنا أما العبد الباهي تحبيه تسمح اللي من ماضيك هذاك واللي توديه برشا هذاك ما تنجمش انا نقول احنا ما تنساش ديما معاه متواصله معاه نسيان في الدنيا هذيا معناها الناس الخايبين ماذا بينا ننساها واحدة من الناس ما عادش نفكرها خلاص
0: واضح شكرا صديقتنا حياتنا مبدع
2: يا عرسية نعم. نحبك برشا صديقتي العزيزة بينا أصحابنا وياك
0: يعيش الحياة
2: يعيش عايش
0: عايشك حياة شكرا لك وشكرا أيضا لصديقنا محمد من القيروان شكرا إلى اللقاء بكري سمعنا جيت ونهديوها طبعا ناجي عمارة من منزل حياة من المنستير ونهديوها أيضا الحياة الآن مش نسمع أنغام وراجعين خليكم معنا

0: مازلنا معكم على أثير تونس الثقافية في ياسمين على ليلة تونس في ركن حديث السمار، وسمرنا متواصلة مع أصدقاء البرنامج وأصدقاء الإذاعة الثنائي الشهير طبعا صديقنا منير من الفحص وصديقنا سالم من بوفيشة. مساء النور منير.
1: عطر الأنسام مرة، لون الأنغام مرة، وابزغي نورا على الأرواح من خلف المجرة، لملمي أشلاء أحلام فاجتزت صبرة، وأعيدي ذهو عمر قد أضاع الهم شطرة. تفضل استاذ عروسية وأخسن.
0: شكرا لهذه الكلمات وهذه التحية المتميزة والمتفردة. صديقنا سالم مساء الورد، أهلا وسهلا بك.
2: أهواكم وليس بيني وبينكم مسافات، وسأظل على حبي باقيا على عهدي إلى الممات. لن يفلو هوايا، لن يفلو قلبي هواكم، ولن أنساك ولن ننساكم، سأظل على العهد، سأظل دائما معكم، أحبكم في كل المساءات وفي كل الليالي وفي كل الأيام، ودائما نحن إلى صوت الإذاعة الثقافية وصوت العزيزة الغالية عروسية من أكبر العشاق ومن أكبر الأصدقاء الأوفياء إلى هذا الصدى وإلى هذه الروح التي تنبض بالحيوية وبالنشاط وبالإبداع. دامت صداقتنا، دامت محبتنا، دامت أخوتنا في ظلال شجرة الياسمين وفي ظلال الثقافية.

0: دائما على تواصل، وتبقى دائما المودة موجودة وجسور المحبة ممتدة ما بيننا. شكرا على جميل قولكم منير وسالم النسيان.
1: وبعض الناس روسية لهم شكل الفأل الحسن، لا يأتونك إلا بالخير ولا يجلبون سوى الخير ولا ينقلون لك إلا الخير، حتى إذا نظرت إليهم وجدت على وجوههم ملامح الخير، فما أجملهم وما أجمل وجودهم في حياتنا.
2: شكرا صديقي الراقي منير وسيدة روسية. ننسى ما ننسى وما بننساش، وتاري الماضي مش راضي بيعنا بلاش، يعني هو احنا يداهمنا الوقت. صديقي الغالي منير وسيدتي الكريمة، النسيان هو هناك أشياء نمضي وننساها، وهناك أشياء تبقى فينا ومنا، لا نحاول ربما حتى نحاول نتخلص منها ما نجموش نتخلصوا. ثم وجوه تبقى في ذاكرتنا، ثم وجوه تبقى مدفوعة ببصمة الخير
0: محفورة في ذاكرتنا،
2: أي نعم في وجداننا. ما نجموش ننسوا ذكريات الأمس، ما نجموش ننسوا برشا ناس كانوا معانا ورحلوا بالحب بالموت أو بالحياة، يعني ثم ذكريات ما نجموش ننسوها، ثم أشياء ما نجموش نتجاوزوها، ثم أصوات وقت اللي نسمعوها يشدنا إلى الحنين، تشد كأننا نركب موجة متاع بحر ونسافر إليهم. يعني نحاول اللي ربما احنا ساعات نكذب حتى على أنفسنا، نقول ونسينا ذاك الشخص أو نسينا أكل الحاجة المعينة، لكن حتى وقت تشبه الشخص يشبه ذلك الشخص فتحس بحنين ما يعني يهزك لكل الشخص
0: هذاك.
2: ما نجموش ننسوا ماضينا، ما نجموش ننسوا أخوتنا، ما نجموش ننسوا جيراننا تعاشرنا معاهم بالبيع، ما نجموش ننسوا محطات إذاعية جمعتنا، ما نجموش ننسوا أصوات عشنا معاهم في وقت كنا يسعين، عشنا معاهم وقت كنا في المراهقة متاعنا، كنا نسمعوا إذاعين معينين وبرامج معينة وإذاعات معينة. ما نجموش ننسوا كذكريات متاع الرسائل اللي كنا نكتبوا فيها اللي كانت تحمل لنا الكثير من الحنين. ما نجموش ننسوا بعض الأغاني اللي عاشت فينا ومنا واللي رافقتنا في ذكرياتنا في سبانا. ما نجموش ننسوا، ربما نحاولوا باش ننسوا، لكن ثم النسيان ساعات نعمة وساعات يكون ويشبه النقمة. ساعات كما قالت حياة ما تسمح حوايج نحاولوا نغربلوا لكن تبقى فينا. والإنسان اللي يحب ما ينجمش يبيع بسهولة، الإنسان اللي يحبك والإنسان الصادق معاك والإنسان اللي يعزك، ولو حتى يتعرض الشخص منا إلى ظلم، يتعرض إلى ربما إلى إهمال للمشاعر متاعه، لكن يبقى ثم حنين وثم أشياء تشدك ما تنجمش تنسى. وشني حكايتك أنت مع النسيان يا منير؟
1: والله الموضوع في سالم قدم يعني قدرة الإنسان على التذكر والتفكير والعمل قل أن لا يتناوله ولو بصورة غير مباشرة. أي إنسان مهما كانت اهتماماته ثقافية عامة يعني طبية وعلمية تطبيقية وبعض يعني التعابير العامة المألوفة عن قوة الذاكرة أو سرعتها أو ضعفها واضطرابها حتى اتهامها أحيانا كما قلت بالخيانة أحيانا. ما يؤكد الصلة الوثيقة بين الذاكرة وحياة الإنسان اليومية على كافة مستوياتها وفي مختلف نواحيها. وفي هذا الإطار نقول أحيانا بأن فلانا قصير الذاكرة في حين أن فلانا الآخر طويل الذاكرة. الأول لا يتذكر الأشياء أكثر من ثوان معدودة، في حين أن الثاني يتذكرها ساعات أو أياما بعد رؤيتها. وطاقة الذاكرة ليست واحدة عند الجميع ولا هي ثابتة في مختلف الأعمار يعني. والدراسات اللي أجريت حتى الآن لا تحدد مدى مثل هذه التطورات بالضبط.
0: هذا
1: ويعني ولكننا نلاحظ أن فلان قوي الذاكرة وفلان الآخر ضعيف، فلا فلان يستطيع أن يعيد ما هو مطلوب منه بعد دقائق قليلة أو بعد مجرد رؤية الأسماء أو الصور، وفلان ذو موهبة يتمكن خلال دقائق من أن يحفظ عشرات الأرقام والأسماء، فيما يعني تلحظ أن فلان بطيء لا يستطيع أن يفعل ذلك بمثل هذه السرعة. وكما قال صديقي سالم يعني يبين هذا وذاك، يعني ثمة تواريخ أستاذة روسية في سالم لا يمكن نسيانها يعني.
0: نعم.
1: وثمة تواريخ

0: أخرى، التواريخ هذه الجميلة يعني تلتصق فينا ونرتديها، وثم تواريخ أخرى عليها أن تغور في بحر وفي قاع النسيان. وذلك النسيان ما نعرفش أن يكونوا توأمان في الروسية أم نقيزية، هل يكمل أحدهم الآخر؟ وإذا كانت الذاكرة ضرورية للتعلم، فظهر أن النسيان هو كذلك ضروري للذاكرة.
1: نعم، أحيانا يكون النسيان ضرورة وأحيانا يكون اختيار وخيار نتخذوه للتجاوز. شكرا صديقي سالم ومنير، شكرا للدالة، شكرا لمحمد القيروان، لحياة مردايف، لكمال من جربة، لهدى من المنستير، ونجع مرة من منزل حياة أيضا من المنستير. نعتذر من بقية الأصدقاء اللي نجموش يكونوا معنا في ركن حديث السمار إن شاء الله في فرصة قادمة. شكرا إليس الحميد اللي رافقتنا في الهندسة الصوتية. عروسي تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوتية لحياته، تصبحون على محبة، إلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد شرعنا خلال الحصة الماضية في الحديث عن مكونات الحضرة السلمية في تونس، ورأينا أن هذه العادة الطرقية الطقوسية تتألف من قسمين رئيسيين يقومان أساساً على الممارسات الصوتية التي تتوزع بين ممارسات ذكرية وأخرى إنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في سرد الأحزاب والأوراد والوظائف بطريقة صارمة دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تنقسم إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع، إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك أيضا نوع ثان من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد البحور والمدحات وما يتخللها ويعقبها من أصناف متنوعة من الإنشاد الطرقي. وقد تحدثنا عن سلسلة الفزوع، تلك المنظومة الزجلية التي ساغها شيخ الطريقة السلمية بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، ويقتصر أداؤها على الإنشاد المحض دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية لحنية كانت أو إيقاعية. كما تحدثنا أيضا عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى، والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبل ذلك. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة الشعبية التونسية المعروفة باسم لمحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند المشرقي، ثم يقع تناول طبع لمحير عراق، ثم العودة إلى طبع لمحير سيكا. يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا مولاي.

نواصل مستمعين الأكارم عن نمط إنشادي المخصوص بالطريقة السلمية والمسمى في تونس باسم البحر، والذي يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ أننا نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها جميع الديانات التوحيدية، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته بداية باسم الفرد الديان، الرب مولى المحنة اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا الشيطان، أعوذ

كنا في الاستماع إلى بحر بداية باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلامية بقرب المرحوم عمر يداس، وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص وحسمت فيها نهائيا. وقد تم تناول هذه المسائل في بحور الطريقة السلامية بطريقة مخصوصة، إذ تمت صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. ينشد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم فيه الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم بحور السلامية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت، فتتولى المجموعة إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة، وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر.

0: لقد تعددت أناشيد الطريقة السلمية المسماة بالبحور والتي يرد فيها الإقرار بالانتماء إلى الطريقة العروسية مع الاعتراف بفضل شيخها أحمد بن عروس والسعي إلى الارتباط به وجعله أحد أبرز حلقات السند الصوفي الشاذلي. وسوف نقدم لحضراتكم مثالا آخر من هذه البحور السلمية وقد جاء في مطلعه: نقدر الله يا بن مراد نركب جوات نجيك منين اشتهيت العناد. يا بن مراد، نستمع إلى هذا البحر بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد في نغمة العرضاوي وإيقاع السعداوي، ويستهل الشيخ عبد المجيد إنشاده بقصيدة مرتجلة الأداء، ويتجول من خلالها بين مقامات الموسيقى المشرقية ونغمات الموسيقى التونسية بكل إتقان واقتدار، ويقول مطلع القصيدة: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحكم قد أعطاك، ولك الأمر فاقضي ما أنت قاض فعلي الجمال قد ولاك.
1: اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، وتحاكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض فعلي الجمال.

كنا أصدقاءنا المستمعين في الاستماع إلى البحر السلامي الذي جاء في مطلعه نقدر الله يا بن مراد نركب جواد نجيك منين اشتهيت العناد يا بن مراد، وهو من البحور العديدة المحتفية بالسند العروسي نسبة للشيخ أحمد بن عروس. والشيخ أحمد بن عروس كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار وحرفوها وزادوا عليها ونسجوا على منوالها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفوياً ولم يدون منها إلا القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد بن عروس ومؤلف مناقبه في كتاب ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد بن عروس. وقد نحى شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر نحو شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس، ونظم العديد من الأشعار الشعبية الملحونة التي بقيت خالدة في شكل بحور يتم إنشادها من قبل السلاميين. وقد وردت هذه المنظومات في مختلف الأغراض الصوفية والحكمية والوعظية، بالإضافة إلى أغراض الفخر والاعتداد بالنفس. من الأمثلة الأخرى لهذا النوع من البحور هذه المدحة التي جاء في مطلعها: يا ولي نورك وجاد، يا بول أولاد، يا ابن عروس الرباني، يا ابو السراير يا صداد، فز على سياد أهل المشرق بكمالي. ويتخلل أبيات هذه المدحة مثل ما جرت العادة أبيات إضافية من الشعر الملحون وردت في شكل عروبيات أي ارتجالات غنائية، وهي أشعار تعود أساساً إلى المربعات المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والذي جاء في أحداها: أنا أحمد فارس الخيل يوم الركيح لمشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا بن عروس الذي كان تغاث بي الرجالي. نبقى مستمعين مع مدحة يا ولي نورك وجاد، يا ابو الاولاد، يا بن عروس الرباني بصوت الشيخ حميد عجاج، ويشاركه في اداء العروبيات الشيخ محمد سريح والشيخ علي البراق.

بالرجوع إلى الرصيد العريض من بحور الطريق السلمية، نلاحظ أنها قد لحنت في نغمات موسيقية متنوعة تتوزع بين طبوع الموسيقى التقليدية الحضارية التونسية المستعملة في نمط موسيقى المألوف، مثل رصد الذيل والحسين والسبعين والسيكة والعراق ورمل المايا وغيرها، وبين نغمات الموسيقى الشعبية حضارية كانت أو بدوية، مثل محير سيكا، محير عراق، العرضاوي والصالحي. ويمكن أن يساغ لحن البحر في نغمة موسيقية واحدة، كما يمكن أن يكون موزعاً على عدة نغمات. وكمثال على هذا التنوع النغمي، نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا البحر الذي يؤكد كسابقه على المرجعية العروسية للطريقة السلمية، من خلال التودد للشيخ أحمد بن عروس الملقب بأبي السرائر وأبو الأسرار، والإشادة بفضله ومكانته الرفيعة، إذ جاء في مطلع هذا البحر: كلبي حيران من مغيبة بو الأسرار، تاج الأقمار رايس جميع الديوان. وينطلق لحنه بطبع الحسين مع قيام منشده الشيخ عبد المجيد بن سعد بجملة من التلوينات النغمية السريعة في نغمات السبعين والمزموم وغيرها. نبقى مستمعين مع هذا الجزء الأول من بحر قلبي حيران.

من التلوينات النغمية السريعة التي اعتمدها الشيخ عبد المجيد بن سعد في أداء بحر قلبي حيران الذي كنا بصدده، والذي تضمن معاني الاحتفاء بالشيخ بول أسرار وهو أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروسية، نجد نغمات الرمل والنواة والسيكة والأصبهان وغيرها. نتابع معا مختلف هذه التلوينات التي تبدأ بطبع الرمل.

0: قد وصلنا أصدقائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لبعض النماذج الإنشادية المخصوصة بالطريقة السلمية، وهي البحور والمدحات بشتى مضامينها الشعرية وتلويناتها النغمية. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونلتقيكم بإذن الله في موعد الأسبوع القادم. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

مقامات التجلي مع هشام بن عمر. فيلوسوفيا.